الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

خانتك عينك في زيف وفي كاذب أم غرّت

0: أرابيسك.
1: أرابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: صيف معنا
5: صيف معنا
6: صيف معنا
7: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
8: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
5: بيدون لو بحذنا
7: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال
9: الماكلة الهيلثي
5: بوتي وسبور ديتي
10: بوتي وسبور ديتي
6: صيف معنا.
11: صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا من توا حتىش النصف نهار. اليوم معكم نزار الورتاني في التكنيك, عزيز شلبي في الديجيتال, عواطف الورغي من أمام الميكروفون كالعادة. العديد من الفقرات تأثث حصتنا, فقرة خذ فرصتك باش تكون مع نجح الشريف اللي هو صاحب ستارتاب هاندي ساكسس, وأيضا فقرة بدو بتمام باش تكون مع ابتيال حجم بارك, هي دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية في ميزان, ولعطيكم اليوم غوسيت صيفية 100% مع شيف أمنة الرزقي, وكالعادة فقرة جنينة دارك مع المهندس في البستنة المختص في البستنة السيد وحيد الجنحاني. كل مرة يقترح لنا زهرة ولا نبتة صيفية جميلة ويعطينا بعض النصايح كيفاش نجمو نعتنيو بها هالنبتة هذه. ذوما فقرات حصتنا لليوم إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. سيسر واحكم دنيا سخونة برشا, نحاولوا باش ما نخرجوش وقت الذروة بطبيعة, وإذا عنا قضية وقت الشمس تبدأ قوية معناها بداية من 11 حتىش للأربعة بطبيعة نلبسوا كل المظلة هذيك ونلبسوا حاجات معناتها ألوانها هكا زاهية شوية وألوان مش ديكنا باش ما ترجعش السخانة. وإن شاء الله كل شيء بصبر, وإن شاء الله كل شيء يتعدى وكل شيء إن شاء الله لباس ويتعدى سلامته, إن شاء الله ربي بقي ستر على تونس هذا أكيد. باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام, أبو ويسرى في ثلاث دقات وعبد الحليم حافظ في دق الشمس.

0: أبو ويسرى في 3 دقائق وصلنا ل10:07 على موجة إذاعة الشباب. نجد لكم التحية وين ما كنتوا أنتم في الاستماع لصيف معنا، ورحلة تتواصل حتى منتصف النهار. كوثر البجوي في التكنيك، عزيز في الديجيتال، عوض في الورغيم من أمام الميكروفون. باش نمشي إلى الفقرة الأولى وفقرة خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك،
0: خذ فرصتك. معنا ناجح الشريف اللي هو صاحب الستارت اب هاندي سكسس انترناشونال. مرحبا بك ناجح، اهلا وسهلا.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بك. هاد ساعه نتعرفوا عليك ناجح، ساعه الباركور نتاعك بالطبيعه والخوض في ميدان رياده الاعمال، ومؤخرا معناها تحصلتوا على دي بري مهمين ودي فيناليست بالطبيعه، بارمي دي فيناليست في العديد من المسابقات النجم نقولوا حتى العالميه. قبل كل شيء، الهاندي سكسس انترناشونال فاش تتمثل، وانت شنو درست ساعه ناجح؟
2: ناجح الشريف درست ليسونس اون جيستيون في تونس بزنس سكول، درست جيستيون في تونس بزنس سكول. بعد كأي شاب تونسي يعني حاب يدخل معترك الحياة، يعني بديت نلوج على خدم كذا، لقيت انه فما بروبليم داكسي سورتو بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: اي هو هو معناتها حابين نعرفوا سوني كان ديتاي بالنسبه لي كنت يا الاعاقه، لكن اصحاب اللي عندهم الاعاقه لاحظت اللي في الاندماج في سوق الشغل فما صعوبه شوي. نجح
2: اكزاكتومون. بعد عملت ما بريمير ستارت اب كوتيك،
0: من غاديك معناها بديت الفكره، قلت انا صاحب اعاقه وما نجمتش نلقى خدمة فيو الإعاقة متاعي، فعلاش ما نخممش في حل للناس اللي كيفي معناها.
2: اكزاكتومون
0: فوالا.
2: وقفت على البروبليماتيك اللي هما ينجم يتعرض لهم أي شخص حامل الإعاقة، سواء الأكسي لسوق الشغل سواء زاد في الانتربرونوريا. ومن هون بدأت فكرة هاندي ساكسس.
0: باه، فاش تتمثل إذن الهاندي ساكسس؟
2: هاندي سكسس هي استخدام تعنى بالإدماج المهني والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق منصتين الآن. على المنصة الأولى هي هاندي تالنت، هي منصة لربط الأشخاص حاملي الإعاقة طالبي الشغل بالشركات، سواء اللي هي تحب تخدم أشخاص ذوي الإعاقة ولا هي مفروض عليها باش تخدم أشخاص ذوي الإعاقة في إطار القانون عدد 41 لسنة 2016. بدأ الحاجة البيئة اللي بدناها توا في البلاتفورم انه دخلنا فيها البارتي اي اي بتل فاسون، ولات الموديول هذا نتاع الاي اي يعمل ماتشينغ انتيليجون، يقرا حسابه في النوعيه نتاع الاعاقه، اسكو الي اديكوات مع مع مع البوست، مع لي زيكزيجونس دو بوست اي تو
0: متطلباتك للبوست هذاك. اي
2: اكزاكتومون، باش تسهل سواء الشخص حامل الاعاقه في الشواء نتاع لي بوست اللي مش صوب فيهم، واوسي زاده بالنسبه للانتربريز زاده، سورتو انه يعني كلنا نعرفوا في الكارت، في الكارت اونديكاب مثال، في الكام تاعي انا مقيد فيها مثال اونديكاب اورجانيك، اعاقه عضويه، اعاقه عضويه ما تنجمش تعرف اسكو اعاقه في اليد، اعاقه في الساق، اسكو الانسان اللي سور شيز غولون. دونك من هون يعني تسهل معناتها للريكروتور والا للشخص حامل الإعاقة باش يفهم شنو هو المجالات اللي ينجم،
0: شنو البوست اللي يليق بيه. هاي
2: اكزاكتومون، زاد اون كولابوراسيون مع مشكورين لاجونس ناسيونال دو لومبلوا اللي عملنا معهم لاني ديغنيغ اون كونفونسيون. زدنا une autre rubrique اللي هي préparation تاع الأشخاص اللي هما باش يعملوا دي زونتروتيان، للتحضير للانتروتيان، تحضير لا في بروفيسيونيل، لي فورماسيون سوفت سكيلز،
0: المهارات الكل
2: سو فورم 1 تو 1 ولا اون جروب، واللي اعطت اوكلها. زي بالنسبة للبلاتفورم الأولى، الحاجة زاد الباهية أنه في ظرف البيلون تاعنا في سنة 2025 ساهمت بلاتفورم هاندي تالون في تشغيل حوالي 78 شخص في السيكتور بريفي. نشوفوا معناه حاجة إيجابية، وإن شاء الله نزيدوا نبنيوا عليه باش نحققوا دي ريزولتا أكثر. وخصيصا انه معناتها حاولنا اترافير لي كونفونسيون تاعنا مع لي فيديراسيون كوم لي فتيهاش شامبر تونيزو فرونسيس تونيزو سويس تونيزو ايطاليان انه نفسروا اكثر يعني لا سونسيبيليزاسيون تنفير لانسيرسيون بروفيسيونيل دي بيرسون هانديكابي. هذا بالنسبه للهوندي تالون. انا بلاتفورم الثانيه هوندي ارتيزان اللي هي سيت ان ماركت بليس سوق الكتروني اللي يعنى بالترويج لمنتجات الاشخاص ذوي الاعاقه سو فورم بي تو بي. وسورتو انه نحن في تونس عندنا افونتاج مزيان برشا اللي هو الدكري 3087 لسنه 2005 اللي يقول الشركات سورتو الشركات اللي هي الاكتيفيتي نتاعها دونجوروز والا ما لقاتش والا معناتها لي تكنولوجي اللي تستعمل فيهم مش موجودين في سوق الشغل الاشخاص ذوي الاعاقه انها تكونبونس انها تاخذ ديروغاسيون من انسبكسيون دو ترافاي وتتعدى للاشا دي برودوي دي بيرسون هانديكابي.
0: شنو الصعوبات اللي لقيتهم في لي دو بلاتفورم معناها؟ لانه صعوبات تمويل، صعوبات انك تعرف بروحك تخلط للكليون سيبل.
2: نحن في الكام تاع نحن الصعوبات اللي لقيناهم هي لاكسي للي بيرسوا لي بيرسون الاشخاص حاملي الاعاقه طالبي الشغل سواء للي زارتيزون ولا الحرفيين اللي هما عندهم منتجات ويحبوا يبيعوا خصيصا في البارتي هوندي ارتيزون. اكبر يعني صعوبات الاكثر صعوبات لقيناهم انه يعني كيفاش مش تقنعوا انه يعني يخرج من الانفورميل يدخل في الفورميل فيا لوتو انتربرونور.
0: داكوغ. بي قداش عندكم توا؟ قداش عمرها ستارت اب؟
2: ستارت اب توا عمرها عامين. مي دخلنا يتم اون اكزيكيسيون ريال ابخي لوبونسيون تاع لابيل اون 2024.
0: يعطيك الصحة ناجح، شكرا ليك وبالتوفيق ليك بالطبيعة. ناجح الشريف انتربرونور ستارت ابور بالرغم من الإعاقة، لكن تبارك الله خذيت أشواط كبيرة في النجاح في ميدان ريادة الأعمال، وتبارك الله معناتها دو ستارت اب دو بلاتفورم اللي ناجحين. وبما انه خممت باش تضيف بلاتفورم اخرى فانه هذايا راجع للنجاح اللي لقيته في الاولى هكا ولا نجح
2: وان شاء الله يا ربي يعني في المستقبل القريب نوصلوا يعني ندمجوا اكثر عدد من الاشخاص من المكان هذا، يعني ندعو الاشخاص ذوي الاعاقه انه ينخرطوا في لي دو بلاتفورم. راهم لي زوبورتونيتي موجودين، راهم عروض العمل موجوده، و

دقوا الشماسي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على موجات إذاعة الشباب. نحب نهدي كل أغاني الحصة للمروة اللي هي تهدي أغاني الحصة لكل أولادها أيوب وإسماعيل، هي في الاستماع في الخدمة، لكن ديما قالت ما يفرقنيش الراديو، ومستمعة وفية للإذاعة بصفة عامة ولإذاعة الشباب. نهدي كل أغاني الحصة يا مروة اللي كنتي ولولادك أيوب وإسماعيل، وإن شاء الله يتربوا في عزك وإن شاء الله ربي يفضلهم لك. احنا في الأثناء باش نواصل مع الإغاعات ومع الأنغام، لكن مش نعقب على حاجة. أنا كوثر تقولي عواطف توا دقوا الشماسي في السخانة هذه، صعيب شوية نمشيو للبحر، ميسالش نمشيو للبحر بعد وقت الذروة، العشية مخر ولا صباح بكري، هذيك علاش هكا احنا قلنا لكم دقوا الشماسي، ما تمشيوش للبحر من غير الباغاسول ومن غير ليكرون سولير، من غير ما تشربوا ماء حتى لو كان مش متوفر، عفوا نحاولوا نوفروه، الله غالب لازم لازم ان شاء الله ربي ينحي علينا هالغمه. وصلنا العشرة وتسعتاش دقيقة، مواصلين مع فقرات الحصة، نرجع بعد الموجز مع فقرة في ميزون مع الشيف آمنة الرزقي، نواصل مع الأنغام بيا سلطان بكلم نفسي.

جمال الكون ثمر حسني والشامي على موجات إذاعة الشباب 10:26 دقيقة للي يسل على وقت طريق السلامة للجميع واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات خاصة في السخانة هذه ونسيسوا رواحنا بالليه وشوية هكا وعي منا اللي ناقص ما بالليه نعطيوه اللي كان عنده واحد تحصل على ما ببلاصة يعلم جاره يعلم أصحابه معناتها ونقسموا حتى دبوزة ما مع بعضنا وإن شاء الله الأزمة تتعدى بالوعي وخاصة نكونوا سوليدير في المحنة اللي احنا نتعدى بها وإن شاء الله لباس ومعناتها يصير بقدرة ربي فما كان الخير طقس معناتها يتواصل سخون برشا كما قلت لكم نسيسوا رواحنا وخاصة سيكسبوز با وسولي في وقت الذروة من 11 حتى للأربعة واللي عنده كبير في الدار ولا جاره كبير وتجاوز 65 سنة راهو الكبير ما يحسش بالعطش يبدا بدنه ولي زورغان نتاعو يزون بزوان معناتها معناه باش يشرب الماء لكن ما يفيقش بهذايا فنشربوهم الماء ونبعدوهم خاصه على السخانه وخاصه على الشمس باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام حتى موعد موجز 10:30.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح فيستيفال
0: دورة في الفيستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

وصلنا العشرة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب في صيف. معنا الرحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار، إن شاء الله يا ربي نكونوا موانسينكم إذا أنتم في الكرهبة متاعكم ولا حتى في الديارة متاعكم. ديما معكم كوثر البجيبي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. اليوم راهو باش يكون آخر نهار في ذروة موجة الحر، والحرارة القصوى اليوم بين 43 و 48 درجة مع شهيلي. صحوا على رواحكم وعلى العزيز عليكم، وغدوة بحول الله أبرك من اليوم، وإن شاء الله رحمة ربي واسعة. باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام في انتظار وأنه تلتحق بنا الشيف آمنة الرزقي في فقرة في ميزون.

0: نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام. وصلنا مع الإيقاعات ومع الأنغام. برونو مارس، كاميلا كابيلو، توني تاب، على موجات إذاعة الشباب. وصلنا العشرة وثمانية وأربعين دقيقة. أنتم في الاستماع لي سيف معنا. لين باش نمشي إلى الفقرة الموالية وفقرة في ميزون.
1: في ميزون،
0: في ميزون مع شيف امنا الرزقي. مرحبا بك امنا، اهلا وسهلا. فقط تقدم للميكرو امنا. مرحبا، اهلا وسهلا. باش تقترح علينا غوسيت مزيانه برشا، فيها السالي
2: وفيها السكري،
0: فيها سكري مالح وحلو. باهي، باش نبداو بالمالح.
2: اي ان شاء الله.
0: باهي، شنو فما في المنيو لله؟
2: باهي، بالنسبه لاول ارتيكل ولا اول بلا،
0: اي ما تبعدش على الميكرو.
2: اخترت التالياتيلي بالكريم فريش والكروفيت، ومعاها تارت طون شامبينيون، والديسير عملنا تشيز كيك.
0: باهي، كيفاش التحضيرات وشنو هو المقادير وباش نبداو؟
2: باهي، بالنسبه للتالياتيلي ناخذوا بصلة نقليوها في شوية زيت زيتونة، دوب هكا ما يتبدلونها شوية. وقتها نحطوا الكريم فريش. الكريم فريش انتي هوني وشوا، وانتي والديسبونيبيليتي نتاع المارشي. نجم تعمل زوز حكوك كريم فريش ايبيس ومعهم دو بو ليكيد، نجم تعملها كلها ليكيد، نجم تعملها كلها ايبيس.
0: باهي،
2: انا جو بريفير ديما موتي موتي، خاطر في الحاجات هذيا قد ما تكون عندنا ماتيغ غراس اكثر قد ما تكون حاجه بنينه. دونك والبوم تاع الكريم فريش ايبيس فيه اكثر ماتيغ غراس من البو ليكيد.
0: باهي،
2: دونك انا جو بريفير نعملو موتي موتي. حطينا الكريم فريش، نزيدو معاها كيس حليب كبير، مقدار 250 مليليتر هكاك. نخليوهم هكا يتحلو شويه مع بعضهم، ومن بعد نبدا نفوح طنجرتي. عندي غير باش نفوح صوص تاع مقروله العاديه نتاعنا، اما لا كونتيتي هي اللي تفرق. طيب ما نعملش اون بون كونتيتي نتاع ثوم، نعمل سنتين ثلاثه ما نفوتش. تشيشه ملح، تشيشه فلفل اكحل، تشيشه تيبلو كرويه، وريقات رند، ونخليوهم يغليو مع بعضهم. اما قبل ما نبداو في هذا الكل، انا جيزابي لي تاب هذيك، نحطوا الماء يسخن خاطر هي فيت في الطين. بيهوني عندك الشواء في الاول مع البصل، يا اما تحط دي مخصو اوندي نتاع اسكالوب، والا تحط كروفيت. انت شنو تحب؟
0: كل قدير وقدر.
2: كل قدير
0: اذا واحد
2: وقدر.
0: غالي عليه الكروفيت ينجم يعوضها بالاسكالوب.
2: اي
0: اسكالوب دو بولي،
2: وتنجم تعملها بليش حتى شيء، وتجيك زاده ياسر بنينه. هذاك علاش انا يمكن ركزت اكثر من الاول نحكي على الكريم فريش، خاطر هي السر الاول نتاع بنه البلا هذيا. دونك مثلا انا اذا كان عندي اسكالوب مشوي ولا حوت مشوي، نجم نعملها بليش حتى شيء اصلا، وتجي بنينه على الاخر. دونك يغليو الكل كيف قريب الطيب، نعملو هكا شويه نواد موسكات، ونحط عليها جبن. سي انا نكون سبقت الماء من الاول ورميت التالياتيلي نتاعي، طابت، نهز التالياتيلي نسقطرها من الماء ونحطها في البواله اللي انا ديجا عملت فيها البريباراسيون نتاعي. لا اله الا الله محمد رسول الله. هنايا انت وشنو تحب، نوع جبن انت وشنو تحب. البلا هذايا نتاعي ديجا انا وفي.
0: هذايا السالي،
2: هذايا سالي. باش نمشيو توا لدوزيام بلا نتاع سالي اللي انا اختارت تارت.
0: اي دو بلا، دو بلا سالي انت اختارت.
2: تنجم تعملهم الزوز مع بعض، تنجم
0: كيما تنجم مثلا حاجه اليوم وحاجه غدوه.
2: فوالا، دونك الباز نتاع التارت نتاعنا هي لابات بريزي. السر الكل في البات بات بريزي نتاعنا. باش تجي هشوشه، ذوب في الفم، ما تجيش يابسه كيما الكوميرسيال. علاش برشا عباد يقولوا كي نشريوها تجينا يابسه؟ علاش؟ والا ساعات برشا عباد يكلموني يقولوا لي امنا راهو طبقنا لا غوسيت كيما ما هي، مي جاتني يابسه. خاطر هوني فما استوس لازم نعملوها ابار الغوسيت. باهي، نبداو بالغوسيت، نعملوا ديما لاباط بريزي، الفارينه شطرها زبده ديما. هذي انت مثلا انا باش نعمل دي باركيت صغار، فما شكونش يعمل بلا متوسط نتاع تاخت، فما شكون بلا كبير. دونك ولي انت الفرينه تحكم فيها انت. انا مثلا مش ناخذ الحاجه اللي متوافقين عليها الكل، ناخذ 300 غرام نتاع فارين ونحطوا عليه 150 غرام زبده، بيان سور ما ننساوش رشه الملح. ومن بعد نزيدوا عظمه مركوضه وتشيش حليب اذا كان انا حسيتها شيح. بيهوني لاستوس الاولى، كي نحط الزبده والفرينه باش نعمل سبلاش. شو معناه سبلاش؟ اني انا نعمل دي موفمون سيركولير هكا في بين يدي الزوز بين الفرينه والزبده باش بوغ افوار اون تيكستور كي مرمل. هذيك علاش اسمها سبلاش. فوالا هذا السر الاولاني. السر الثاني بعد كي نزيد العظمه ونزيد تشيش حليب، راهو ما يلزمنيش نزرزقها. نلم لمين بطرف صوابعي هكا دو بلاش، ما يسالش حتى ما تلمتلكش بالكدا، ما يسالش
0: تو نعجنها
2: لا لا سورتو با. علاش؟ خاطر الجلوتين يعني ما نعملش البات بغيزي كيما عجينة الخبز. عجينة الخبز قد ما تعجنها
0: قد ما تجيك ناجحة
2: وتجيك ناجحة، والبات بغيزي عكسها كومبليتمون، ما يلزمكش تعجنها. دونك بعد اللفة هكا يلمها لمين بيدي ونحطها في اونتر هكا دو ساشي اليمونتير ولا بابي سيلوفان ولا دو بابي كويسون كيما تحب انت. وابين ما نحلها نجم حتى نحلها بطرف صويبع، مش لازم هوني لانترفونسيون نتاع القلقار. ونحطها بريسك اون دوميير في الفريجيدير، لازم ترتاح شويه باش المكوناتك اللي
0: مش في الكونجيلاتور بالطبيعه
2: في الفريجيدير. في الشتاء تنجم تخليه حتى لبرا، تنجم حتى اصلا ما تحطيهش في الفريجيدير. من بعد نمشيو للبريباراسيون. هوني انا اخترت السهل سهل تك تك، ماذا بيا بقى خاطر تليت اللي استعملت الغاز. وني ما نحبش نستعمل غاز. ناخو حكه طن كبيره نتاع 400 غرام، ناخو شطره ولا اكثر شويه من شطره. ونية لي تاخت انت والدليل نتاعك، قد ما تدللها قد ما تجيك بنينه،
0: قد ما تشخشخها معناها.
2: فوالا لو مو لو فامو مو تشخشيخ. فوالا دونك نحط شطر البوم تاع الطن، نسقطرو شويه من الزيت، مش هيك اللي نرجعو شايح كومبليتمون كاني انا باش نرميه فوق بيتزا. لا ما هكا نخليه ابي. نصفي زيد الحكه نتاع شامبينيون نحطها الكلها. هوني انت عندك الشوا الكل، تنجم تزيد شويه سبناخ مذبل وحده على شيرة في تشايشة زيت زيتونة ولا تشايشة زبدة كيما تحب. نجم نزيد قوتة، والفخوماج هذيك حاجة يعني ضرورية، حاجة لازمة. خلطهم شي الكل هذوما مع بعض. توا باش نلموهم بين عظمتين وثلاثة مش أكثر. علاش؟ خاطر لو كان أنا نجم نحط أربعة كعبات عظم وتجيني منفجة ومحليه، من بعد باش تتفشلك. دونك هوني لازم الكونتيتي نتاع العظام النية تكون طيارة. وماذا بيا هوني كاين فلفل كحل أكاهو، خاطر ديجا عندنا الجبن تنجم تحط نوع ولا حتى أكثر. القوتة بي فما أون توش هكا تنجم أنت تزيدها، تطلع في الليفل نتاع التاخت نتاعك لبلاصة أخرى. في بوالة واحدة ناخذ شوية بصل، بصلة كاملة مش شوية، بصلة كاملة نقصها اون جوليان ونحطها تتقلى في الطاوة. كيف كيف كيما تحب انت، شوية زيت ولا زيت ولا زبدة. قليت هيشي نحط معاه تشيشة سكر، سواء ان سكر بغان ولا السكر العادي نتاعنا سكر القهوة. نذبلو هنايا نقفوا عليه لي تاب هذا، خاطر فما شعره بين انك باش تحرقه وبين انه يترجعوا كاراميليزي.
0: احنا نحبوه كاراميليزي.
2: فوالا حضرتي الحشو نتاعي وحضرتي البصل، نجبدك البات نتاعي نحلها شويه، نرد بالي هوني باش نلقاها يبسه، نجم نخدمها شويه بالصويبعي فوق البلون هكايا. من بعد نحلها بالقلقال، نحط القلقال نتاعي، رولي عليه البات ونحطها في البلاتو نتاع الطاخت نتاعي. باهي هنايا نقبها بالكدا. كيف كيف استوس مزيانه للفينيسيون بوغ افوار اون بون فينيسيون اون بيل فينيسيون، نهز البلاتو نتاع العجينه نتاعي اللي انا سايي حليتها ونقبتها. كي تنقبها بالكدا ما تستحقش انك باش تحط لوبيا ولا عدس ولا حمص، ماهيش باش تتنفخ لك. وتنقبها بالكدا بالكدا بالفرشيته، تحطها دريجين في الكونجيلاتور مش في الفريجيدير في الكونجيلاتور وليت شي يابس هوني ديجا انا قبل ما نبدا نخدم في الطاقت نتاعي ديجا الفور نتاعي سخون على 170 درجه خرجها من الكونجيلاتور ديريكتومون او فور
0: مي
2: تقعد دري يجينا 14 ساعه ديما علاش انا ما نعطيش وقت اكزاكت انت وقوه الفوغ نتاعك اللي عندك في الدار فما عبيد 170 كيما نقولوا احنا بالدير جايين على سناسي لازمك تحطه في 200 دوغري بوغ افوار ان بون ريزولتا وفما 170
0: كل واحد يعرف الفور نتاعو
2: فوالا كل واحد يعرف الفور نتاعو نخليوها اونتر 10 و 15 مينوت ونخرجوه نحط الكوش نتاع البصل نتاعي كاراميليزي ديما نقول هذايا راهو سي فاكولتاتيف تنجم تعمل حشو ديريكتومون على البات اما الفاكولتاتيف هذيك تهزك الليفل ياسر بني ونحط الفاخس نتاعي وديريكتومون او فور هوني نقصلها شويه نقرب حكيم الطاجين نقصلو في 150 درجه مش اقل باش ما تكبدش ومش اكثر باش ما تطيبليش من برا وتقعد نيا من الداخل
0: اي بي
2: دونك هذيا الطاخت
0: قداش تقعد طيب
2: مش اقل من 25 مينوت 30 مينوت شنو تحمر لي الجناب نتاع الطاخت نتاعي يحمروا مزيانهم يوليو السيرفاس زيد الفوقانيه نتاع الطاخت تولي دوغي كاو نحب انا بور نبدا متاكده اكثر نرشق كوردون مش سكينه باش ما يفسدليش المنظر
0: كوردون ولا هكا تابت من داخل ولا
2: فوالا تخرج لي شيحه
0: اذا خرجت شيحه سي كل الطاخت
2: نتاعي ديريكتومون خرجها من الفوق ما نطيبهاش زيد اكثر من اللازم باش تقعد ديك التكستور نقولوا احنا المروبه البنينه هذيك من داخل مبلوله تجيني الشيخه
0: جوعتنا انت توا لحظه ما جوعتنا هذوما هذوما لي دو بلا سالي باش نمشيو للبلا سوكري باش
2: نمشيو للسوكري السوكري باش نختاروا زيد 100 كويسون حاجه خفيفه تك تك بي تشيز كيك مانيش باش نقول باك الحاجه الفلانيه خاطر انو غا لو شوا باش نعطي انا اون كريم دو باز نستعملوها في لي تشيز كيك الكل
0: بي
2: فوالا دونك ناخذوا لا باز بسكوي راني ديال لي زانغريديون اللي باش نعطيهم توا سي بور ان ديامتر 20 وحتى كان فضلت لي من الكريم ومن البسكوي نجم نعملهم دي فيغين صغار هذوكم خليهم بالسرقه ناكلهم وحدي
0: بي
2: دونك نعمل 200 غرام بسكوي بسكوي هوني عندك لارج شوا تبارك الله لي غران سيرفاس مليانين باللي بسكوي اما المهم نوتر ما يبداش او شوكولا ولا ولا في اون كريم في الوسط لا يعني بسكوي وبوغ هما يسميوه دونك ناخذوا 200 غرام نرحيوها بالكدا مع 100 غرام زبده نذوبوها ما نخلي دوب ليش نذوبوها ما نخليوهاش ليل تغلي ولا سخونه نخلطوهم مع بعضهم وتعمل دغيساج في السيرسو نتاعك ولا في الطبق ولا سا ديبون كل واحد هوني والماتريال اللي عنده في الدار نحطها في الكونجيلاتور اونتر طو انا نحضر الكريم تاعي اول حاجه باش نبدا بيه حاجه اسمها ماس دو جيلاتين الماس دو جيلاتين هذايا ناخذ جيلاتين اون بودر ناخذ 10 غرامات وناخذ معاها 50 غرام ماء نخلطهم
0: اي
2: هلا نخلطهم ونخليهم يستنوا وحدهم حتى من بعد كل الليكيد هذاك يحلقم يعني يشد بعضه خلي دو كوتي نمشي نحضر البريباراسيون تاعي ناخذ هنا دو بو عندي هنا كيما كيما نعاود نقولها كل قدير وقدر يا اما دو تاخو دو بو نتاع فروماج تارتيني انت خطار انت النوع اللي تحب عليه والا تاخو ان بو نتاع فروماج تارتيني ومعاه ان بو دو ماسكاربون بيان سور هوني كل واحد كل قدير وقدر تزيد معاها 5 بو نتاع جوكي ياغورت جوكي وتزيد معاها دو بو دو ياغورت ناتور ياغورت طبيعي بدون سكر و 3 بو دو كريم فريش ايبيس هوني ما نلقاش لي بيس ما نعملش ليكيد خاطر سينو تولي لي
0: ما تنجحش
2: ما تنجحش هاي تولي ياسر جيريا حضرتهمش هذوما هوني عندك لي بغشوا تنجم تزيد 50 غرام سكر تنجم تزيد 100 تنجم ما تعملش كومبليتمون سكر بالنسبة لي أنا عملتهم ثلاثة، أنجح واحدة وأبن واحدة متاع 50 غرام سكر.
0: إيه؟
2: مش جملة ما فماش سكر، 100 غرام تجي خطر هو تشيز كيك لازم تبدأ فيه كتوش سالي، يعني حاجة أميلانج أنتخ لو سكري إلو سالي.
0: لو سالي.
2: خلطتهمش هذوما الكل في الباتور متاعي كسوا ركاد يدوي وإلا باتور انتي ولي عندك في الدار. نمشي لك الجيلاتين اللي حضر، ما عادش اسمه جيلاتين ولا اسمه ماس دو جيلاتين، ابين من ذوبه في فوق في باماغي ولا ميكرووند ولا دوبليش، خاطر راهو كاين ذوبته اكثر من لازم يعطي اغيغ كو خايبه في التشيز كيك نتاعي. نخدم الباتور نتاعي وان ميم طون وين نصب في فيتيس واطيا، فيتيس الاولى ولا الثانيه ما نفوتش، وانا وان ميم طون نصب انا الماس جيلاتين نتاعي اللي ديجا ذايب. نجبد داك الباز بيسكوي اللي انا حضرتها، نحط فوق البريباراسيون هذه نتاع التشيز. باهي، علاش انا قلت هنا سي اون كريم دو باز؟ الكريمه اللي احنا حضرناها ولا البريباراسيون اللي احنا حضرناها توا تنجم تزيدها اللي انت تحب، تنجم تزيدها كراميل في ميزون ولا شريط
0: أذواق كل واحد
2: نجم تزيدها سبيكولوس، نجم تزيدها شوكولا تارتيني، نجم تزيدها، تنجم تخليها كيما ما هي نوتخ بيضة، باش انت من بعد تجو غالو شوا شنو اللي انت تحب تزيد من الفوق.
0: داكوردو.
2: من الفوق شنو حنختارو؟ تحب تختار سبيكولوس، تحب تختار كراميل، كراميل ياسر بنينه يولي اسمه تشيز كيك كراميل. ترجعوا تحطوا في الكونجيلاتور سويتين من زمان، من بعد تخرجوا سي بون سي حضرت تشيز كيك
0: حضرت. يعطيك الصحة، شكرا لك امنه الرزقي، هاك عملت لنا دو بلا سالي، الاولاني سيتي
2: تالياتيلي
0: فوالا،
2: والثانية تاخت
0: تاخت والتشيز كيك كديسير. شكرا لك شيف امنه الرزقي، مرحبا بك.
2: نحب نشكركم برشا على
0: الميزاسيون. يعطيك الصحة، شكرا لك،
2: يعيشك.
0: مرحبا ان شاء الله في فرصة أخرى بالطبيعة، وان شاء الله مع دوتر روسيت. بي
2: باهي، نعطيكم الباج فيسبوك نتاعي اسمها باي امنه رزقي ايبوز رصاصي، التيك توك نتاعي امنه رزقي، الانستغرام رزقي امنه.
0: اللي يحب هكا على غوسيتي نجم
2: يدخل في اي ريزو سوسيو تلقى تصويرتي انا.
0: مرحبا بيك، شكرا بيك،
2: ربي يفضلك.
0: 11:05 دقائق على موجات اذاعه الشباب في صيف، معنا رحله تتواصل حتىش المنتصف النهار، بعد شويه باش نمشيو مع فقره جنينه دارك. اجمل تحيات كل من كوثر وعزيز وعواطف، نواصل مع لقاءات ومع الانغام.

0: جنينة دارك.
1: جنينة دارك كما تعودت مع سيد وحيد الجنحاني المهندس في البستنة وأخصائي البستنة. مرحبا بك سي وحيد، أهلا وسهلا.
2: مرحبا يا عسلامة أختي عواد، مرحبا بمستمعي ذات الشباب الكل، مرحبا بكم.
1: شكرا ليك. باش تحكي لنا اليوم على زهرة الكتان لولا، وما أدراك ما زهرة الكتان، قديش ميغاكيولوز الزهرة هذه.
2: اي بالحق بالحق. الشخصوه اللي الكتان احنا نعرفوها دواء، نعرفوها كل جرانت الكتان دواء على برشا حاجات.
1: ما
2: يستعملوا الزيوت نتاعو زاد دواء. دونك هذاك علاش ماشي معناتها تيرابيك اكثر من للزينه. ولكن الساده المستمعين يلزمنا نفهموا اللي زهره الكتان جميله برشا. داير هي فيها زلوين، البلو الازرق والاحمر. والحاجه اللي الحلو فيها كونه تزرع زريعه انت تلقاها ميلانج، معناتها تلقاها ميلانج بين الازرق والاحمر. وحلاها التنوع بين الاحمر الناصع رمز للحيويه ورمز للحياه وكل شيء، والازرق اللي هو رمز للسكون، رمز ديما الشموخ.
1: دونك والهدوء زيدا، نحس فما الهدوء في اللون الازرق. اي
2: وهو كذلك، وخاصه معناتها احنا مش متعودين برشا على النوار الزرقاء، قليل وانت تلقى نوار زرقاء كي تلقاها في الجنينه نتاعك وبكي الكثافه هذيك، لانه لازمنا نفهموا اللي جدر كتان او جدر لولان يعطي ما بين 20 حتى 40 زهره سنجولي، كالزهره الجيده الصغيره، فهمت؟ يعني انت تشري محبس برك كتان تزين به الحديقه الكل. والاحلى من هذيك كونه انت كتزرع نبته الكتان لولان هي بدأت تشتل وحدها، معناتها هي بدأت يعني ما عادش تنحالك من الحديقه نتاعك. هي يقولوا هما كلمه، هي يقولوا الامبيلي سي ان تري بو كوبغوسول. الكوبغوسول ديريكت معناتها ينتشر بسرعه كامل، وتزرع ثلاثة أربعة جوز بعد تلقى في الحديقه نتاعك كلها كتان احمر وازرق. وانا نذكرها كي زرعتها في بعض الحدائق في بلدي تقليبها في سنوات 2010 بعد الثوره. يعني من الحاجات الحلوه والمواطنين ينحيوها على فكره، يحبوها الكتان، يحبوها. اللي يعرفها ما يخليهاش. هو هي موجة الريح نتاع سبتمبر خاطر هي تمشي حتى لاكتوبر منوره. يعني احنا ديما نعطيو رانا في النواره اللي تبدا اخر الصيف وترافقنا للخريف. دونك هي تبدا بدايه شهر اوت حتى لاخر اكتوبر. ما تعرف فما النسمات نتاع الريح شويه محلاه، معناتها اون بلات بوند نتاع لان في الريح قا يتموج، صدقوني يتموج كيما البحر.
1: ما شاء الله. اي وهي تتباع، معناها كي نحبوا نزرعوها هكا ولا ورخيصه؟
2: لا مش اولا تتباع وارخص، ما فهمتش. خذوا 100 غرام كتان من عندي اللي يبيعوه كل شيء وزرعوه في دياركم اصلا، ما فهمتش. وهي راهي نبته متوسطيه نتاعنا في شمال افريقيا،
1: معناها في اي تربه ما تتزرع وتنبت.
2: تتزرع وتنبت، حطوها في شهر ماي.
1: يبي واللي يحب هاد تجي زرقه كيفاش ولا وزاغ انت وزهرة؟
2: هو زاغ. انت تاخذ ليه كم تنوع؟ انت تاخذ 100 غرام كتان من عند اللي يبيع الحبوب، موجود على فكره برشا، وتزرعها تجم انت كي تحب تتفنن. يعني انت هي من اللول تبدا تنور النواره نتاعها اللوله. انت وقتها تتنقل الازرق وحده والاحمر وحده، ولا تعم بها دور ولا امواج امواج، تحب انت.
1: داكورد. وكيما الزهرات الكل اللي اقترحتهم علينا، ما يطلبش عينية كبيرة ومجهود كبير ولا كل يوم تسقيها، مرة في الجمعة يكفي كيكا سي وحيد.
2: يعطيك الصحة يا مدام عواد في الفقرة جاي انت قدمت بارك الله وليت بي زيست خمسة عليك.
1: شاء الله جميل ويحب الجميل، كلنا نحب الجميل. ما شاء الله نشوف هكا زهرة زرقاء ولو حمراء والغاز زهرة البيرة، فأكيد مش نتغرم. وغرمتني
2: إن شاء الله مستمعينا كل يتغرموا. وإحنا نأكدوا رانا إحنا نختاروا لهم النباتات سهلين في الانتروتيان وما يطلبوش برشا لهوة، شوية ماء شوية تحمير، وقصها في آخر الخريف في آخر أكتوبر باش عام جاي مع الشزرات وتطلقوا موحدها وكهو.
1: يعطيك الصحة سي وحيد الجنحاني، شكرا ليك على النبتة، اقتراحك للنبتة الجميلة هذه الكتاني اللي هي لو لا إن شاء الله في فرصة أخرى. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا مش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز لحديش ونص. نذكركم انتم في الاستماع لصيف معنا، بعد شوية بعد موجز لحديش ونص الموعد بش يكون مع بدو بتمام مع سيدة ابتهال مبارك. استنستوا بها مدام ابتهال في الفقرة هذه، تنشوفوا بعد شنو لي زاستوس دو بوتي اللي باش تقدمهم لنا اليوم، والنصائح هما زادا نجم نقولوا حتى نصائح طبيه باش نحافظوا على البشره نتاعنا وشعرنا والى اخره، خاصه في موجه الحر هذه. ديما معكم كوثر البجاوي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من امام الميكروفون، باش نقعدوا مع الانغام.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

0: بدلو بتميم مع سيدة ابتهال الحاج مبارك. مرحبا بك ابتهال، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك مدام عوض،
0: شرفتنا في كل مرة، تشرفنا وفي كل مرة أنت تعمل أني فور باش تجينا وتحرص باش تكون موجودة. جي من المستير السيدة ابتهال المبارك، دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. اليوم مدام ابتهال باش تحكينا على حاجة مهمة جدا، توا لا فان سيزون وما عادش فما برشا بحر وسي لا غونتخي والبيسين، فنحسوا شعر تالف، باش تحكينا كيفاش باش نعتنيو بالشعر التالف وكيفاش نختاروا المكونات المناسبة لترميمه.
1: عسلامة، مرحبا بك مرة أخرى، رحب بكم بالكامل مستمعين إذاعة الشباب.
0: وهذا
1: بالحق سعادة شخصية ساعة قبل كل شيء، ونشكركم زيادة على ثقتكم كل مرة تستدعوني بحضاكم في البرنامج الجميل هذا، وإن شاء الله يا ربي المعلومات اللي نقدموها تكون مفيدة للمستمع. توا هكا خليناهم شيخوا بالبحر وبالعروسات وعملوا فات لي سوان كابيلير اي تو، توا جينيرالمون
0: وزيدة تكثر لي ماش والصبيه
1: ولا جوستومون بعد العروسات كل تعمل
0: هذا الكل.
1: بعد توا في اخر الصيف جينيرالمون نفيقوا الشعر نتاعنا الكاليتي نتاعو تهلكت شويه، ولا نحسوه احرش طايح، ما مشكل عادي تيرن اكثر حاجه معناها يبدا شيح، اي سورتو فريزوتيك اللي فيه برشا معناها متعطش شويه، فهمت؟ ما عادش يعطيك الطوع كيما قبل. فما برشا اسباب، مي يلفو كومبخوندر ساعه تركيبه الشعر شنيا، ساعه باش نفهم اني كيفاش نشخص السوان بعد اللي مش نستعمله. خاطر ساعات فما برشا ناس تقول لك والله نعمل في اللي باندويل واخذت له دي سوان، نعمل في الكيراتين واللي بروتين اي سا مارش با. هو في الاساس ما فهمش طبيعه الشعر نتاعو، دونك احنا اون فاي سي فينالمون باش نبسطوا المعلومه، باش وحتى وقت اللي نجي نختار السوان تاعي نبدا فاهم جو سوي دون كيل كاتيغوري وشنو لازم الشعر نتاعي
0: شنو اللي يمشي معاه.
1: فوالا، لازمنا نفهموا ساعه قبل كل شيء الا شعره ماهيش مجرد الياف خارجيه، بل هي تركيبه بيولوجيه معقده متكونه من 85-90% من الكيراتين اللي هو بطبيعته بروتين غني بالاحماض الامينيه الكبريتي، والشعره تتكون من ثلاثه طبقات. دونك الطبقه الخارجيه او الغلاف الخارجي اللي هي لاكيتيكول متكونه من ديجا من 5-10 طبقات من حراش في الكيراتين اللي هما يبداو مرصوصين فوق بعضهم كاني قشور الحوت. دونك هكا علاش ساعات اون فيت حتى كي نحطوها سو ميكروسكوب ولا حاجه تبدا تحس هكا كل محرشفه الشعره، فينالمون هذوكم سي دو لا كيراتين، وما بيناتهم اون فيت فما اون كوش ويلوز والا غشاء دهني من السيراميدات الطبيعي. دونك هذاك اون فيت سيت كوش هذيك تعمل لك تلصق فينالمون اكل حرش في بعضهم، وهكاك فينالمون تحبس الرطوبه في وسط الشعره وتعطي اكل انعكاس نتاع الضوء وتعطيك اللمعه. دونك اون لي شوفو اون فيت سيت ان سيني اللي كي تبدا الشعره تلمع سا في دير اون فيت عندك الحرش نتاعك والسيراميدات باهين فيها. الطبقه الثانيه اللي هي القشره ولا الكورتكس، ويمثل 80% من وزن الشعر. كاع ساعات تقول لك شعرتي خفيفه شعرتي زينه، خاطر هو فينالمون متكونه من سلاسل من الكيراتين، ونلقاو فيها زاده الصبائغ اللي هي الميلانين اللي هي تعطيك اللون الطبيعي نتاع الشعر. وفي الاخير نلقاو من الداخل بالكل نلقاو التجويف الداخلي واللي هو النخاع واللي هو مركز الشعر. وقتاش يبدا التلف وتبدا عليه مظاهر التعب نتاع الشعر؟ وقت لا يبدا الرابط الدهني اللي هما السيراميدات الطبيعيه ما بينك الحراشف نتاع الكيراتين يزول. دونك اش مش يصير اكل الحراشف هذوكم تتحل تبعد على بعضها، دونك الرطوبه اللي كانت موجوده في الشعره مش تقل وتخرج، ومعناها قد ما تكثر الاغريسيون قد ما اون فيت الشعره تولي توصل لللب، اون فيت لي زاغريسيون توصل لللب وهذاك
0: يهلكها معناها
1: فوالا يولي مكشوف وهذاك يعرضه للتكسر. داكوغ، من ابرز العوامل المسبب فينالمون للجفاف والهلكان نتاع الشعر هما العوامل الحراريه والعوامل الكيماوية الحرارية ان فيت جينيرالمون اذا تعرضنا للسخانة اكثر من 180 درجة خاصة بالبلاك راهي عارف راك فريمون عمل دمار للكيراتين راك بخرت ايميدياتمون الماء الموجود فيه وراك خليتها معناها عرضة للتكسر والجفاف المتكرر معناها وخاصة الناس اللي تستعمل البلاك كوتيديانمون دونك مرة بعد قداش ميساج معناها تتعدى النجم اون بو ريكوبيري مي اللي يستعملوه كل يوم راه عارف راك تقضي على شعر. العامل الثاني اللي هما الكيميائية كيما الصبايغ الكيميائية كذلك الديكولوراسيون فات كي نبداو نعملو باساج من صبغة غامقة مثلا شعري أكحل نحب نردو فينالمون أصفر ولا عرفت لون فاتح مش بدل اللون فينالمون هذاك مش يعمل انت تفتح الشعر وفي اون اغريسيون للحرش نتاع الكيراتين مسكينة تحلهم برشا معناها بقوة معناها سي اون سورت داغريسيون de telle façon elle est مش تعملك الليزيون دي نتاع الروابط الكبريتيه ف معناها تهلكها شعره فينالمون مي فما كذلك لي فاكتور انفيرونمونتو اللي هما بالعوامل الطبيعيه او بيئيه كيما اشعه الشمس فوق البنفسجيه وكذلك فما الاملاح اللي هما بطبيعتهم يمشي يذوبوا لنا الدهون الموجوده في الشعره ومش تسرع في اكسده الالياف الشعر باش نفهم شعرتي شنو ساعة وكل تيب ان فات دو شوفو جي ان فات يزمنا نعملو لاستيوس متاع الشعرة في الماء هذا ان فات باش نعرف يعني الدوغري متاع فتح المسامل فيها باش نفهم كل تخاتمون جو لوي دون و جو لوي ابليك ناخذو شعرة شايحة نظيفة ونحطوها في كاس ماء في درجة حرارة الغرفة ونخليها 3 إلى 5 دقائق بعد نبدا نلاحظ الشعره هذيك وين وصلت اذا الشعره نتاعي قاعده تطفو على السطح فالمسام نتاعي راهي البوروزيتي نتاعي راهي منخفضه معناها قد ما نحط سوان على شعره نتاعي ماهيش قاعده تمتص فيه هكا علاش تقول انت شعري قد ما نخسر عليه ونحطوا لي بانطويل ونحطوا لي ماسك وما نحسش فيه تحسن هو فينالمون على خاطر البوروزيتي في وسط الشعره نتاعك ولا المسام نتاعك راهي قليله فهمت دونك يلفو ان استوس باش يخلينا اكل المواد المغذيه هذيك تدخل لنا دونك شنو نعمل وقتها ناخذ اون فات لي بانطويل نتاعنا والا لي ماسك نبلوا شعره ساعه قبل كل شيء ومن بعد نحطوا الماسك ولا الباندويل ونحطوا فوطه دافيه ونلفوا بها شعره نص ساعه قبل الدوش
0: معناها قبل ما ندوش اذا شعري في من النوعيه هذه ولا. لقيت حطيت الشعره نتاعي وطفيت فوق
1: نتاعي مسكره معناها ماهوش يمشي قبل لي المغذيات اللي مش
0: نعطيها انا نبل شعري قبل ما ندوش
1: تبلوا شويه الباندوي وتحط الباندوي نتاعك والا الماسك اللي مش المغذي نتاعك وتنحكيو على الماسكات اللي نواحهم ومن بعد تزيد الاهم بارتي اللي هي لا بلو معناها افيكاس اللي اني نحط فوطه دافيه الفوطه الدافيه هذيك اون فيت مش تحلي شويه كلي كي تيكو باش اون فيت يدخل المغذيات في وسط الشجر هي شجرة توصل للمعروف سينو فات إذا نلقاو النوع الثاني اللي هي تلقاها طافية في الوسط فهمت دونك في وسط الماء سافدير المسام تاعي معتدله وهذايا سيني اللي هي الشعره تاعك باهيه
0: دونك في صحه جيده
1: في صحه جيده دونك هذيك يلزمها ان بتي اونتروتيان معناها نعطيوها لي ماسك نتاعها راهي تقبل لك فينالمون فهمت وما عندهاش معناها مشكله كبيره اما اذا استقرت الشعره نتاعنا في قاع الكيس راهو عندنا مشكله خطيره سافدير اون فيت المسام نتاعنا محلوله المساميه فينالمون اون فيت يعني اللي كراتين بلوتو الحراج في ذوكم بعاد برشا دونك تشرب برشا ماء وتخرج برشا ماء ما فيهاش كزيوت الا مش تحفظها خاطر فريمون معناها مادام الحراج في وسط الحراج ولا مش تلقاها عرفت
0: تغزر شعري يبتي
1: من فكري تخزر شعري فانا لو عايش شعري ماني في الثالثه دونك هذوما فينالمون اول حاجه لازمك تعملها هو الترطيب واغلاق الخراشف هذوكم فينالمون بالزيوت دونك لازمك دوبل سوان في الحاله هذي شنو ما فات الحوايج اللي نجم فينالمون تغذي لي الشعره نتاعي وتجلب لي فينالمون المكونات اللي مش تصلح لي في الشعر يلزمني السوان اللي مش ناخذه نبدو على الكيميائي بربي خاطر جينيرالمون فات تلقى فيه السيليكون والسيليكون هو بيدو يزيد يخلق الشعر
0: حتى الشامبوان ناخذو سون سولفات سون
1: بارابين مثلا سون بارابين فينالمون سي ان واحد سي ان كونسرفاتور مي هو سون سولفات اي سون سيليكون
0: essentiellement
1: voilà خاطر السيليكون راهو يخن يعمل اون غان كي تعطيك الترطيب للشعر مي فينالمون الا اسفيكسي فهمتهم يعني يخلي ليش حتى كي تحط لها انت فينالمون كزيت ولا لي بروتيين وكل شيء ما يدخلوش خاطر هو ديجا عمل لها عرفت كيف الكوش سوبرفيسيال عليها ماهوش باش يخلي لها المغذيات تدخ دونك يلزمنا في لي سوا نتاعنا اذا نحبوا نصلحوا شعرنا نبداو على الكيميائي نمشيو حاجه طبيعيه تبدا غنيه خاصه بالفيتوكيراتين
0: باللي لي شامبو بيبي زيدا نجمو نعملو ولا لا
1: هو سي ان سوا بازيك هذاك معناها ما فيهوش سيليكون ما فيهوش معناها المواد الخطيره لكن ما فيهوش المكملات اللي انت حاجتك بها اذا اذاك تنجم تستعمله في كوتيديان معناها اذا الشعر نتاعك عادي
0: عادي اي اما اذا شعره مثلا شيحه
1: ولا مهلوكة. والا فينالمون ديما نقول ان فيت اذا البوريزيتي نتاعك معناها الـ الـ يعني الشعره نتاعي ما تقبلش برشا دي سوان دونك نعملوا لها اكلاستوس نتاع المنشفة سخونه دونك هذيك بطبيعتها مش تتصلح اذا الشعره نتاعي شيحه ومتقصفه ووقتها يلزمني دوبل كما قلت لك
0: دوبل سوان
1: دونك وقتها نمشي لي شامبوان سون سولفات سون سيليكون نمشي ان فيت لي ماسك اللي تلقاهم مغنيين بالفيتوكيراتين باللي بروتين نلقاو بروتين دو بلي بروتين دو كشمير بروتين دو سوا هذوما الكلهم فينالمون مستخلصات اللي مش تلتصق سورتو على كل حراج في التلفه ومش يسد التصدعات على طول الشعر وفينالمون مش يعطيونا اكل التصليح للكيراتين الموجود للشعر بيسكو ان فيت التركيبه نتاعو ديجا قريبه نجم نستعملو زيدا لي شامبوان والا ان فيت لي ماسك اللي تبدا محتوي على الكولاجين خاطر الكولاجين هو مش يلعب الدور نتاع الفيلموجين فينالمون في عوض السيليكون مش تعطيني الترطيب الكثافه وكل لمعه للشعر نتاعي دونك ومش يغلق كذلك الالياف نتاع الشعره ومش يعطيها قوه وصلابه شوي نجم كذلك نختاروا المستحضرات الماسكات اللي فيها المستخلصات الطبيعيه كما السدر اللي هو يزيد يغلظ الشعره وفيه زاد كل هلام فينالمون النباتي اللي مش يغلق الالياف نتاع الشعره ويمنحها سمك ولا معنى طبيعي خاصه اكليل الجبل اللي فيه مضادات الأكسدة اللي مش ينشط لي الدورة الدموية في فروة الرأس معناه مش ينشط البصيلة باش يحفزها باش تنمو وباش تصلح روحها وكذلك ان فيت يحمي الألياف من الأكسدة عندنا كذلك ان فيت نبتة الحريقة دونك الحريقه زاده غنيه كذلك بالمعادن فيها زنك فيها سيلينيوم فيها الفيتامين سي فيها كذلك السيليكا اللي مش تقوي لي زاده الستركتور نتاع الشعره وتمنحها معناها قوه ولمعه وخاصه الناس اللي مثلا تعاني من القشره راهو اون فيت الزنك الموجود في وسط الحريقه راهو فريمون يعاون بالبيه دونك فينالمون نجمو نعملوهم ديجا الحريقه والسد نعملوهم كوميتون اماس فورتيفيون هو بيدو معناها ما غير ما نستحقوا معناها ماسك نشريوه يعني هم بيدوهم سيسون دو بودر نخلطوهم نجمو نزيدوهم
0: نعملوه في الدار
1: نعملوه في الدار نجمو نزيدوهم كذلك مثلا زريعه الكتان الجيل نتاع زريعه الكتان ديجا اون فيت غني برشا بالمعادن وكذلك اون فيت هو والجلد اليوفيرا يخلقوا اك الترطيب في وسط الشعره دونك مش يخلق لك اك التغذيه وفي نفس الوقت مش يرطب لنا الشعره نتاعنا معناها من هذا نفهموا الا شعره نتاعنا راهي تتغذى وراهي معناها الا بيزوان فينالمون دي نوتريمون اللي هما اساسا جينا مزيوت وحاجتها زاده بالترتيب اللي جينا من لي جيل نجم كذلك نستعملوا الحمامات الزيتيه فينالمون اللي هما
0: دي باندويل
1: دي باندويل فوالا احنا وطبيعه الشعره نتاعنا اذا نحبوا معناها حاجه قويه فينالمون نجمو نعملوا خلطه نتاع زيوت مشكله مي جينيرالمون كيما قلنا نبداو نص ساعه قبل
0: مش اكثر معناتها فما اللي يقول
1: لك اون فوا معناها اكثر من 45 مينوت زايد معناها فريمون سي لارجمون سيفيزون ما بين 30 دقيقه و 45 دقيقه مع كيما احنا كي نقول لك مش نسرعوها بمنشفه دافيه تو حتى كي تحطها في الشمس فينالمون بعد سافي لافير وهكاك فينالمون انت خاصه الاوميغا 6 والفيتامين او اللي نلقاوهم في زيت الارغان وزيت التين الشوكي زيت الهندي اي سون ليجي اي اون ميم طون اي سون تري نوتريتيف ان فات لي شعر احسن الزيوت اللي بالحق نعطيك زيت لمعة
0: دونك.
1: زيت الأرغان
0: زيت الأرغان
1: وزيت الهندي هما من أغلى
0: زيوت اللي كنا زيت زيتونة فما ناس يقولك نعمل زيت زيتونة
1: زيت زيتونة من أحسن الزيوت
0: أما يقولوا زيت زيتونة القديم خير من يبدأ زيت زيتونة جديد نعم كيف كيف
1: أوزر إيش أقولك هو أنت إحنا ديما نعتمدوا على ال يعني القيمة متاع الأوميغا 6 أوميغا 9 الأسيد الموجودين في وسط الزيت هو على قد ما تلقاها جديد على قد ما بيان سور تلقاها مخير هو فينالمون أما ساعات فما ناس مثلا الصغيرات ما يلزمناش نستعملوا زيت جديد فهمت أموا هكا برد شوية فينالمون
0: قوي شوية عليهم
1: ويعني شوية مي أون فيت نجموا نستعملوا حتى العام راهو به عامين ماكسيموم فوالا دونك اما كي يبدا محفوظ بالباهي خاطر هو جينيرالمون اون فيت شنو يأكسد الزيوت هو اون فيت لا لوميير والاكسجين يعني يلزمك تبعدهم على الضوء وتبعدهم على ما تخليش الدبوسه محلول دونك هذوما اون فيت لي دو فاكتور اللي نجموا ياثروا لي على معناها الكاليتي نتاع الزيت توا اون فيت فما زاده لو تريتمون اوسي بار لاسيديتي باش نسكروا لي بوروزيتي نجموا في وسط الدوش نتاعنا اخر تشليله نزيدوا مثلا مغرفه نتاع خل كسوا خلك الابيض ولا الخل التفاح والا شويه ايدغولام نتاع ماء ورد والا ماء نتاع بابون بلوتو مرتقوش وهذا اون فيت مش يعدل لنا في الاسيديتي نتاع الماء هذاك باش يردونا حمضي شويه اللي هما ما بين 4.5 و5 مش يقرب اون فيت الناتور نتاع البشره ونتاع الشعر وهذاك فينالمون مش يعاونني على اغلاق اكل مسامير نتاع الشعر
0: الخل مش يخلي ريحه هكا
1: لا كي تاخذ الابيض ما يخليش ما انت مش تاخذ مغرفه مش حلها في اطراء ماء داكوغ مي بيرد
0: ما يخليش ولا
1: الريحه القويه ما يخليش جينيرال هو اون فيت النجم كيما قلت لك نزيدوهم لي زيدغولا دونك سا شونج اون فيت حتى لودور فهمت النجم نزيدو المياه نتاع التقطير يبدلوا لنا الريحه او ميم طون يعدلوا لي في البي اتش نتاع الماء هذاك منه اول حاجه يسكر لك المسامير نتاع الشعره وثاني حاجه يعطيك اللمعه للشعره نتاعنا دونك هذا اون فيت parmi les astuces ما غير ما تشلو معناها هذيك هي التشليله الاخرى تشفط بيها الشعر نتاعك وتخليه لي توندونس توا اللي في الديرمو كوزميتيك اللي هما نخدموا بيهم ليوزاج نتاع لي سيراميد وال كيونزيم كيديس اللي هما ان فيت لي توندونس توا اللي هما مش يصلحوا لي سورتو الكيونزيم كيديس اللي مش يصلح لي الشعره من الداخل فهو يعيد فينالمون رمرمه الشعره فوالا يوخر لنا الشيخوخه نتاعها سورتو اون فيت يعاونك على انتاج الكيراتين طبيعيا في الشعره ويحمي من يحمي الالياف من الاجهاد والتاكسد دونك باغ كونتر السيراميد اللي هو فينالمون مش يعاود يبني اكل الزيت والحاجز الزيتي ما بين الحرشف نتاع الشعره ومش يعطينا فينالمون اكل بنيان on dirait en fait مش يجبسو finalement voilà donc هو يعيد بناء البناء الخلوي ما بين جزيئات الشعر voilà donc كما قلت لكم من الاول en fait باش نعرف quel traitement utiliser يلزمني نفهم طبيعه الشعر نتاعي باش نفهم quel traitement on peut
0: وشنو معناتها شنو اللي صار فيه معناتها شنو التلف نوعيه التلف اللي فيه باش ناخذ لو سوان ايديكوا يعطيك صحه شكرا ليك سيده ابتهال الحاج مبارك شرفتنا مرة أخرى على النصائح هذه القيمة ترجعوا لصفحة إذاعة الشباب باج فيسبوك راديو جون تلقاو الباساج هذه الكل على صفحتنا شكرا لك شرف المصافحة إذاعية أخرى
1: في صحة وجمال إن شاء الله
0: شكرا ليك نقطة نهاية لي سيف معنا لليوم بعد شوية تونس اليوم مع الفريق الكل أجمل تحية كل من كوثر عزيز وعواطف باي باي

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال.
3: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا
4: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب نون ستوب.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب ديننا السمح

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نحاول نتخير واحد من المواضيع اللي نحكيه فيه ونحاول بطبيعة الحال أنه يكون متصل بمعيشنا اليومي في علاقة بديننا السمح من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث النبوية. والموضوع اللي اخترنا أن نحكيه فيه اليوم ظهر لي متصل جدا بمعيشنا اليومي، هو حب الخير للآخرين. كيفاش باش نتعاملوا أو نحلوا الموضوع هذايا؟ باش نبداو بالحديث عن حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. كيف حث القرآن الكريم في آيات وسور على حب الخير للآخرين؟ بعد ذلك باش نمشيو إلى السنة النبوية، للأحاديث النبوية، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في علاقة بحب الخير للآخرين، وباش نحكيو على فضائل حب الخير للآخرين. شنو اللي نجمه ربما، ماذا يمكن أن يضيف حب الخير للآخرين؟ يقول لك إيه، لا نحب الخير الروحي، نجم نضيف الروحي، ولكن أنا باش نحب الخير للآخرين شنو باش يزيدني؟ لا، باش نلقاو أنه هو بالعكس إضافة كبيرة وكبيرة جدا. هذايا الكل وتفاصيل باش تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ، مساء الخير.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: أمين يا رب العالمين. بطبيعة الحال خليني نحيي صديقنا وزميلنا محمد عنتول اللي رافقنا على الأجهزة الفنية.
1: أخوي محمد رمزي، فقط احنا حابين ديما نذكروا حاجة في حل يعني حصتنا ديننا السمح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما حاضر ما بيناتنا من خلال الأحاديث، فمش حصة ناخذوها ما نذكروش فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صحيح
1: ما يكونش فيها التأصيل من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدش من أحاديث يعني ناخذوه ونشرح الأحاديث. آخر مرة المرة الفارطة اللي قبلها يعني حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقداش يعني استمتعنا معاه، ورغم انه كنا ممكن ناخذوا فيه حتى اكثر من حلقه. اليوم باش ندندوا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا هو اصل الحصه نتاعنا اليوم يعني في في في حديثنا، فلكيد انه يعني محبته وذكراه وحياته عليه الصلاه والسلام دائما في قلوبنا في كل يوم وحين.
0: بطبيعه الحال أكيد هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم في الحقيقة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: معنى كيفاش يقولوا يريد بر النجاة هو أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته، معنى القرآن هو دستوره والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا.
1: هذيك هي السنة سبحان الله، هي التجسيد العملي للقرآن الكريم
0: بالضبط.
1: وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أخلاقه فقيل كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أردت أن تفهم القرآن فانظر إلى سيرته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أقواله. فلذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعيننا على تدبر، أقول تدبر القرآن الكريم وفهم التنزيل. فلذلك يمكن أن نفهم التنزيل، أن نفهم الوحي القرآن بمعزل عن سيرتي وذكرى وحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام. نعم. هذاك علاش فضيلة شيخ أنا ربما حتى في الحصة هذه معناها ونحن نتحدث عن حب الخير للآخرين قسمتها لزوز أجزاء. نعم. كبرى. الجزء الأول أن باش ننظروا في مسألة حب الخير للآخرين كيف وردت في القرآن الكريم، ولكن أيضا كيف وردت في الأحاديث النبوية. فضيلة شيخ خلينا أولا ربما نعرف حب الخير للآخرين.
1: نعم.
0: يعني فلافل ما المقصود بحب الخير الآخرين.
1: بارك الله فيك خويا محمد رمزي. يعني الحديث عن حب الخير الآخرين هو أن نحب ما نحب لنفسنا من خير لإخواننا، بمعنى أن نغتبط وأن نفرح وأن لا نحزن بفرح الآخرين بما أعطى الله سبحانه وتعالى للآخرين. فحب الخير للآخرين هذا الخير، وإن الإنسان لحب الخير لشديد
0: شديد.
1: هكا ولا وحتى إني أحببت حب الخير عن ذكر يا ربي، قالوا الخير هنا بمعنى أن الخيل وكل ما فيه خير. فالإنسان لحب الخير لشديد، وهذا الخير يمكن أن يكون صحة، يمكن أن يكون جاها سلطة، يمكن أن يكون أبناء، يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون جمالا. يعني الخير أنواعه كثيرة، ولذلك يعني حتى في الحديث صحيح مسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أول ما قضى يوم القيامة في حق ثلاثة، بين ثلاثة رجل في الحديث فيه أنه أعطاه الله من صنوف الخير. فأصناف الخير كثيرة، يعني رزق، فالخير هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فحب الخير للآخرين هذا الخير، أي ما يستحسنه الإنسان. الإنسان ماذا يستحسن لنفسه؟
0: ما تتوق إليه نفسه.
1: شنو تتوق نفسك للخير؟ شنو الخير هذا؟ أكل،
0: صحة، العافية،
1: يعني طمأنينة، مهما يكون زوج صالح، زوجة صالحة، ذرية صالحة، هذا كله خير. يعني مش مال فقط، جمال، جاه، سلطة، مال ينفق مثلا في مرضات الله، كل ذلك خير. فهذا الذي يتوق إليه الإنسان، يحبه الإنسان، يريد أن يستزيد منه. هل السؤال تحبه لغيرك كما تحب لنفسك، أم تريد أن تستأثر به لنفسك؟
0: لأنه خلينا فضيلة الشيخ رأوا لهنا المسألة دقيقة ودقيقة جدا، راهي مرتبطة بالإيمان. لن يؤمن أحدكم،
1: نعم.
0: واضح، يعني الصيغة ما فيهاش نقاش، لن يؤمن أحدكم، يعني هنا
1: لا يؤمن، هي لا يؤمن أحدكم،
0: لا يؤمن أحدكم
1: حتى يحب لأخيه،
0: حتى

0: أنا كاملا
1: هات خلينا نفهم واحنا بحديث قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام. بفرض أنا صليت والطاع وأنا مش معناتها بحضرة الطعام يعني ما تصليش وأنت جيعان.
2: كول
1: قول عبي كل عيشتك يعني إذا يعني إذا حضر العشاء يعني والعشاء زوز مع بعض
2: زوز أي
1: فبشنو تبدأ
2: العشاء مسابقة على العشاء
1: ابدأ بالعشاء
2: فوالا
1: بأكل يعني شوف دين علمنا أن نحقوا الحاجات البيولوجية متاعنا مهمة جدا دين فطرة دين واقعي مثلا لا يقضي القاضي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو غضباء
2: لأنك باش تلجم به الشهوات يعني تخيل أنك أنت توا قاعد تصلي ومخك مربوط بالمائدة شنو اللي قاعد حاضر فيه
1: وين الخشوع
2: وإلا حس متاع ماكلة بحذاك
1: تقدر تتخيل في الاصناف
2: بالضبط وكي توف عليها طائف من ربك وهم نائمون
1: لا حتى هم غير نائمون فيذرونها قاعا صفصفا
2: صفصفا والعياذ بالله
1: نعم
2: فباش تتخلص من الجانب هذاك متاع الشهوه عاش على روحك
1: نعم
2: املك ريشتك
1: صحيت
2: وبعد برا
1: شفت علاش هنا قلنا لا صلاة بحضرة الطعام
2: باهي
1: هنا الشاهد اش معناتها لا صلاة باهي فرضا يا سيدي
2: انا مش لا صلاة في المطعم
1: خليني يا سيدي انا الطعام موجود وما ما كليتش قلت لي خلينا نمشي نصلي قبل وصليت ولكن لما ما امتثلتش لامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خشعتش وقعدت نخم كما تحكي انت في صحفة المقرونة واللحم وكذا و و و اذا هنا الخشوع ناقص وكملت صليت هل يعني ذلك نعاود صلاتي؟
2: لا
1: لا
2: ولكن
1: اي هذا ليس من الكمال اي
2: بالضبط
1: فهمني ف يعني لا يسلب كما يعني يقول العلماء لا يسلب الايمان المطلق ولكن ننفي عنه
2: الكمال
1: الكمال في الايمان
2: في الايمان بالضبط
1: فهمت يعني الايمان المطلق لا ولكن مش مطلق الايمان فالايمان يزيد وينقص فما حاجات تزيد الإيمان فما أشياء تنقص
2: نقص
1: الإيمان,
2: الإيمان بالضبط
1: فلذلك مما يزيد الإيمان وربما محرار نقيس به الإيمان مدى حبك للخير للآخرين
2: بالضبط هذا
1: ولأن الإنسان إذا ما لم يحب الخير للآخرين فهذا يجعله يعني يحصل معه ما يسمى بالأنانية المقيتة
2: بالضبط
1: يعني الإنسان شوف بطبيعته هو يحب الخير الروح ويحب يجبد به كما يقولون احنا يحب الحاجه الباهيه اللي هو لكن احيانا لما تصبح هناك انانيه بمعنى انه ما يحب الخير كان هو
2: كان الروح
1: هذا هو الاشكال هنا شنو اللي اوقع هو ابليس في المعصيه اش قال قال انا خير منه خلقتني من انا وخلقته من طين يعني هو شاف خير قدامه شفاش يتمثل الخير ان الله امر الملائكه بان يسجدوا لادم فهو خير هو ما حبش الخير هذاك لادم كيفاش هو يسجد وانا لا فلما هو لم يرضى بالخير للاخر كان ذلك من اسباب الطرد واللعنه والطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى لما قال عز وجل فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين شنو اللي خلى فرعون يطغى ويتجبر ويتكبر الاناء اللي قال انا ربكم الاعلى شنو اللي قال قارون الذي اوتي من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه مفاتيحه فقط تنوء بالعصبه اولي القوه شنو اللي خلاه قال انما اوتيت على علم عندي يسلم علمي وقرايتي
2: يسلم قرايتي عم عامل عليا مزيه
1: شفت كيفاش يعني هنا هاك ليغوسنتريزم هاك الانا المركزيه هذيك اللي تكون موجوده في الانسان يصبح
2: يعني
1: انه ما عادش يحب الخير غيره
2: هو برك
1: هو يحب يجبد كان ليه هو
2: انا وبعض يا الطوفان
1: والاكثر من هك الحاله هذه ممكن تتادي في كثير من الاحيان الى ما يسمى بالحسد
2: طبعا
1: يعني يولي انسان والعياذ بالله يمرض كي يشوف غيره في خير
2: نعم.
1: وذاك علاش نقول برشا ناس يا وخياني راهو مش الناس الكل لما تظهروا النعم تاعكم ماشي في بالكم باش يفرحوا معاكم هناك نفوس مريضه والعياذ بالله راهم يفزعون ويجزعون لفرحكم مش الحاجه اخرى
2: كل ذي نعمه محسود
1: نعم
2: كل ذي نعمه محسود فهذاك علاش احيانا واحد ما يظهرش كل شيء صحيح وأما بنعمة ربك فحدث ولكن أيضا واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان لأن الحسد بمعنى العين حق هكا ولا فضيت شيء احنا الحقيقة باش نحاولوا ناخذوا بعض الصور من حب الخير للآخرين من خلال القرآن مثلا، لو كان نحكي على الإيثار مثلا
1: أو باش نعطيك أنا بعض

0: نماذج من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي صورنا كيفاش أنه هو حب الخير للمسلمين أو لليدعو لهم بصفة عامة، مش كاين المسلمين، مش كاين المسلمين، شد عندك. كيفاش أعظم خير هو الدين، أعظم خير تعيشه هو الإيمان، هو الإحسان، هو الإسلام، هي العقيدة، فهذيك أعظم منا من الله سبحانه وتعالى الدين، وذلك أسمى مقصد هو حفظ الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول عليه ربي عز وجل، قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم. عليش باخع نفسك؟ شو معناتها باخع؟ يعني باش تعذب روحك وتجلد روحك وتعمل في روحك. عليش فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني ربي سبحانه وتعالى يتوجه النبي، شو عليش تعمل في روحك هك؟ على خطر ما حبوش يؤمنوا
1: بالضبط.
0: يعني هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هذا ربي سبحانه وتعالى يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هذا هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. هذا هذا هذا يعني وهديناه النجدين سبحان الله، فهو حب الطريق هذا. فأنت عملت اللي عليك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف أنت، نعطيك مثل آخر القرآن الكريم، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا فهم الصحابة بما لا يدع مجالا للشك أن الخمر حرمت. يعني هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة لا خلاف فيها، يعني ما فماش حتى خلاف شاد مش موجود. معناتها مستحيل أنك تلقى عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين جاء قال لا الخمر ماهوش حرام، مستحيل مستحيل. فلهنا الصحابة طبعا فهموا الكلام هذا فتغشوا حزنوا. هنا تولي سمعني قولي شنية حزنوا على خاطر ما عادش فيه شربوه. لا مخوك ما يمشيش لبعيد. ترى يلي تسمع فيها اربط المسألة هذه بحب الخير للآخرين. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا فيه على إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. يا رسول الله عنا وخيانا المسلمين اللي ماتوا قبل نزول الآية هذه هما يشربوا
1: في الخمر،
0: ما لهذوما ربي بش يعذبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
1: فات
0: على روح
1: مات مش على روح.
0: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا يعني لا جناح عليهم، لا تثريب عليهم، يعني عفى الله عما سلف. إذن هذه الآية هي بمثابة العذر على الماضين وهي حجة على الباقين. شفت كيفاش ثنائية بين الماضين وبين الباقين. فهذه الآية نعبر بها الماضين لأنه لا تكليف إلا بنص
1: بطبيعة الحال،
0: ما بنجمش نكلف بغير نص. هم حاجتين في التكليف، هم جزء دعام أساسية في أي تكليف كلف نبي ربي عز وجل، حاجتين الإبلاغ والنص، اثنين القدرة والاستطاعة. وربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فالاستطاعة ذيك متحصل الحاصل مادام ربي كلفنا، لكن قد يكلفنا ولا تستطيع. فتدخلنا في الرخصة معاش في العزيمة،
1: معاش في بالضبط.
0: كلفك بالصيام لكن انت لا تستطيع الصيام، إذن فلا شيء عليك، عندك الرخصة. فأنت بين رخصة وعزيمة. يعني شوف هل المثل هذا نفهم به قديش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير. يحبون الخير لمن سبقهم بالإيمان. يعني هذوما خيانا الذين سبقونا بالإيمان يا رسول الله. تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يحبوا الخير لبعضهم. سيدنا الوليد بن الوليد اللي هو أسلم قبل خوه، أكيد ابن الوليد الاسم هذا ذكرنا بحاجة، وهو خالد.
1: خالد بن الوليد طبعا.
0: خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لكنه أسلم مخر مقارنة بخوه.
1: خوه وليد.
0: نعم. فسيدنا الوليد كان يشوف في الإسلام هو ويعتبر هو مسلم ويقابل في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لخوه على الإسلام ويشره فيه ويقول له راه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيك وراه يحب لك الخير يعني هو في خير ما حبش روحه بركة يكون في الخير
1: حب خوه
0: حب خوه وفعلا تقولوا احنا ما تهنى إلا ما أنه أسلم خوه وكان هو من أسباب ذلك وأنه دخل خوه للإسلام هذا معنى أنه من معاني أنك تحب الخير للأسف اليوم مما عمت به البلوى تلقى شكون اللي يعني تلقى هكا متنعم بحاجة ماذا به يكوش عليها وحده وحتى أخواته ولد أم وبوه ما فيقوش بها يحبك الحاجة هذيك اللي هو كهو يتنعم بها هو كهو والعياذ بالله فضلا عن الناس والعياذ بالله اللي هما ما يحبوش الخير لغيرهم
1: الخير لغيرهم
0: يعني يمرض كي يشوف ولد غيره انجح
1: وشبيه ولدي انا جيدة
0: هذيك تزوج وهو لا هذيك تزوجت وبنتها هي لا او ولدها او ولده هو لا وهكذا والعياذ بالله
1: ويموت كمدا الحقيقه والعياذ بالله معناها هذوما والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
0: والعياذ بالله
1: يعني وأسوأ أنواع الأمراض هي أمراض القلب من الحسد و عدم حب الخير للآخر
0: يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الإيمان لجوف عبد فيه الحسد وفي رواية لا يجتمع الحسد والإيمان ما يجيش ما يتقبلوش سبحان الله وهذاك علاش يعني سبحان الله تجد أنه هالسيمة هذه متاع حب الخير كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذيك باش يجيك
1: يعني صورة الخير. جميلة جدا
0: رائعة
1: من أروع يعني الصور هل التشبيه هذا
0: نعم
1: ها
0: يتداعى
1: تداعى
0: يعني كله في خدمة بعضه
1: كله مع بعضه كلها مرتبطة ببعضها
0: نعم
1: كلها
0: نعم.
1: مرتبطة ببعضها يعني جميل جدا
0: يعني وشوف سيدنا عبد الله بن عباس يبين لنا هالمعنى هذا يقول ما نزل غيث في أرض إلا وفرحت لذلك وليس لي في تلكم الأرض غنم ولا شاة وما سمعت بقاض عادل في أرض إلا ودعوت له وليس له عندي قضية يقول وما مررت بآية ففهمت منها ما فهمت من المعاني إلا وددت أن المسلمين فهموا ما فهمت شكون عبد الله بن عباس راهو اللي هو ترجمان القرآن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني وقت اللي يفسر آية ويقول راهو هكا يعني ما فماش فتاخذ بقول ابن عباس وما أدراك ابن عباس فهو لما ربي فتح عليه ما فتح من الفهم يقول
1: تمناه الغير
0: انه غيري يفهم اللي انا فهمت
1: تمناه الغير
0: تصب يعني الغيث والامطار الخير
1: ولا
0: في ارض يقول عندي لا جمل ولا بعير ولا شات ونفرح بالضبط. نسمع بقاضي عادل يا ربي توفقه يا ربي تسدده يا ربي توريه الحق يا ربي وانا والله ما مش ما يقولوش ما يا زعما يدعي له باش يطبل ولا عنده كذا لا هذا
1: ما يعرفوش
0: دعوة المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجاب علاش سمعته انت سمعك هو ما سمعكش كي انت دعيت له فانت دعيت له بظهر الغيب وليس لك عنده من نعمة تربها
1: بالضبط
0: ودعوت له بالخير فلك ملك يدعو لك ويقول ولك بالمثل علاش ولك بالمثل جزاء وفاقا
1: سبحان الله ودعاء مستجيب
0: جزاء من ربك عطاء حسابا من عند ربي سبحانه وتعالى لأنك
1: دعوت
0: بالخير لغيرك بظهر الغيب فلك بالمثل يعني تخيل
1: وما عندك حتى مقرب في جرته
0: يعني وانت ما عندك حتى مصلحة لا مش تدعي له باش انه هو يوصل الحاجة الفلانية
1: باش انت تسمع فيه
0: اي ولا لا ممكن ساعات واحد مثلا يقول يا ربي ان شاء الله فلان يوصل للمبتغى نتاعو على خاطر هو كي يوصل انا ندبر في جرته حويجة
1: بالضبط
0: اي ويني لا هنا ولت اسمع انت حسبت الحسبة هذيك ربي يعطيك راهو تهنى
1: اي
0: تاخذها انت عملت عبادة اللي هي الدعاء ما هو الدعاء عبادة ولا المقابل شنو حبيت حاجة دنيوية
1: تاخذ دنيوي
0: تخلص ممكن تخلص فماش علاش
1: اي
0: ممكن بعد حاجة لا نجزم بذلك
1: لا نجزم
0: نعم كان شوالي دعوة مستجابة
1: بالضبط
0: نعم
1: باهي فضيلة الشيخ احنا توا باش نستمعوا النغم، ولكن انت توا معناها حطيتنا امام ثلاثة صور لحب الخير للاخرين في القران من خلال القران. عندنا الصوره الاولى هي الايثار اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. اللي كنت تحكي فيه توا الدعاء للناس يعني حتى خاصة وانت ما عندكش بهم مصلحة، ولكن متعدي طفل صغير عجبك متربي تدعي له يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه محلاه الطفل، ان شاء الله ربي ينجحه ويوفقه بيدك بيروحك، لا تعرف ولا تعرف بولا امه.
0: انت حتى كي تشوف حاجة في غيرك عجبتك
1: تبارك الله
0: تقول تبارك الله. الله برك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما تقولش ما شاء الله هكا هو، هذاك في نفسك قول ما شاء الله،
1: ما شاء الله.
0: خاطر كي تقول لغيرك ما شاء الله شنو ربحته؟
1: اما كي تقول تبارك الله
0: ماهيش دعوة، يعني لازم نفهم ما شاء الله ليست دعوة، ما فيهاش طلب
1: بالضبط.
0: ما طلبتش من ربي حاجة قلت ما شاء الله،
1: لكن تبارك الله
0: الطلب هو في البركة. في نعم طلبت البركة، طلبت اما كلمة ما شاء الله اي انت اخبرت بالضبط. اخبرت بان هذا من مشيئة الله،
1: الله.
0: إيه شنو اعطيتني لهنا، شنو زدتني، شنو اضفت لي
1: شيء،
0: بينما عندما
1: عبرت عن اعجابك عبرت. نقطة.
0: فلذلك ان تبرك انك تقول اللهم بارك له هذا فيه خير عظيم.
1: والباب الثالث او الوجه الثالث هو سلامة القلب.
0: نعم
1: يعني شوف كيفاش مش يكونوا مرتبطين ببعضهم.
0: نعم.
1: هذوما في انتظار انهم بعد مش مشيوا
0: ان شاء الله
1: الاحاديث النبويه وما اكثرها ايضا. نعم. في الحديث عن حب الخير للاخرين. احنا باش نسمعوا اغنيه محلاها، انا نحبها الحقيقه.
0: هات نسمعها.
1: واكيد باش تحبها فضيله الشيخ، وتعرفها وتحبها. إلي شويري يا ناس حبوا الناس.
0: يا ناس حبوا الناس. نعم.
1: وهكا مع حسن
0: حب الخير.
1: حب الخير.
0: نعم.

أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي عالنبي، أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي.

0: تحية من جد لكل من اختار أن يرافقنا في الجزء الثاني من ديننا السماح على موجات إذاعة الشباب. طبعا الموضوع اللي انطلقنا فيه في النصف ساعة الأولى حب الخير للآخرين، واستفضنا في الحديث عن وجوه حب الخير للآخرين. وفي الحقيقة فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا أيضا نعمقوا المعنى هذا في حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. وذكرنا أنه باش نحكيه على الإيثار، على الدعاء للآخرين بالخير، وكذلك سلامة القلب، لأنه يعني ما نجموش نحبوا الخير للآخرين وإحنا في قلوبنا والعياذ بالله مرض، مرض الحسد ومرض البغض، وما تنجمش معناه يصبح شكل من أشكال الرياء، ربما في الظاهر تظهر أنك تحب الخير، ولكن كما قولوا احنا في الدرجة التونسية اللي في القلب في القلب والعياذ بالله، إن شاء الله ما في القلب كان الخير وكان الحب، حب الإيمان، حب كل ما هو جميل. فضيلة الشيخ، هذا فيما يخص كما قلت معناها القرآن الكريم، وعنها الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ربما من أرقى أنواع حب الخير المادي للآخرين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: وهو كذلك، وهذا يعني أيضا ما يعضد ما ذكرته أخي محمد رمزي، قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب الخير الآخرين، إذن فأنفق مما تحبه لنفسك،
0: لنفسك.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة ينفقون
0: ويحبون المال حبا جما، يعني نعم. وجميعنا الحقيقة
1: نعم، وأن الإنسان لحب الخير لشديد، هذا هو. فسبحان الله تجد أن الإسلام يعني دعا إلى أن تنفق، يعني النفقة مما تحب، يعني فتعطي أحسن حاجة عندك. الأصل أنه الإنسان وقت اللي حتى باش يتصدق، صحيح بارك الله فيك، حتى كي باش تعطي حاجة يعني أنت ما عادش تستعملها، لكن الإنسان يستحي لما يعطي حاجة مقطعة
0: مثلا،
1: الانسان يستحي وقت اللي يعطي حاجه مهريه. علاش تخلي روحك هكا؟ يستحي لما يعطي صبات ما نعرفش هو قدم بقدم مثلا،
0: يعني هو في نهايه الامر كان باش يرميه في البوباله.
1: هل هذا طبق
0: بدلو صدقه؟
1: هل هذا طبق الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
0: لا.
1: هل هذا بما تحبه؟ انت تحب لنفسك صبات، انت تحب نفس صبات مقطعة تعطيه لغيرك؟ قل لي غيري هو بده يلبس مقطعة اقل من هكاك، لكن انت ما ترضاش نفسك،
0: ترضاه روحك،
1: ما لا مش من كمال الايمان. فمحلاها وقت الانسان، وهذا مهم جدا، اذا اردت ان تصل الى مرتبة التحلية عليك بالتخلية، التخلية فتأتي التحلية،
0: تحلية.
1: تخلى عن هذه الانانية وعن حب البغيض من التملك، وانك ليه هذيك متاعي متاعي ما نعطيهش متاعي. شفت هنا الايثار نعلموه مع وليداتنا، انت وخزوز وخيات نفس الام نفس البو، بيناتهم عامين تلقاهم يعني حرب ضروس، والعياذ بالله بيناتهم كوني انا كلها
0: متاعي
1: متاعي، راهي عايش ولدي اخوك، لا لا متاعي انا لا. وين الايثار؟
0: ربيته على الانانيه وعلى حب الذات، ايش تنتظر منه؟
1: ريت كيفاش. وهنا نرجع إلى معنى مهم جدا، أنه حب الخير للآخرين. تعرف حب الخير للآخرين هو وكأنه مفتاحنا للدخول إلى الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خويا محمد رمزي يعني يقول في حديث، يعني من أمتع ما تسمع في هذا المعنى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلته تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام والمحبة يقتضي حب، يعني لفظ المحبة بصفة عامة يقتضي حب الخير للآخرين. ويعني كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المعنى، على معنى حب الخير للآخرين، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحث على حب الخير، لأنه هذا هو مفتاح، خلينا نقول مفتاح الجنة. ريت بين يد الله سبحانه وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني شكون يحبش؟ فمن أراد أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتيه يعني الموت.
0: الموت
1: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم، نعاود الحديث، قل صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فهمين فيه ذيك العقيدة؟ وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
0: أن يعطي إلى الناس ما يحب أن يعطى.
1: شفت المعيار متاع الخير؟ يعني
0: تحبوا روحك حبوا لغيرك.
1: ديننا بيننا هالفهم هذا يفهمك حقيقة الخير. شوف تقولي باهي سامحني يا تو شيخ الهني، نجم راه واحد يحب الناس حاجة يحبها لروحه، ولكن تقول الحاجة دي ماهيش باهية. نعطيك مثال، فما شكون والعياذ بالله يشرب الخمر، فهو يحب الخمر، بالمعنى هذا ما لا يحب غيره يشرب الخمر، ما لا هو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني نجم تقول لي انت هيك، يعني واحد يحب التدخين
0: مثلا،
1: يحب النرجليه والشيش،
0: ودك بالسويقر،
1: يقول لك هاو سويقر انا نحبه لنفسي، هاو شيشه مثلا، هاي سي هو يحب مثلا النرجليه، يحب الشيشه نرجيله ونرجليه ولا ولا ايش يسميها، يقول لك يا سيدي انا نحب هاي نفسي ونعمل عليها
0: الغير
1: بون كيف ونحبها لغيري. هاي هاو سيدي، لا انتبه، اسمه خير.
0: خير
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة محبة الخير،
0: خير
1: علاش؟ لأنها باش متعلقة بين الإيمان. لا يؤمن، والإيمان يتعلق بالطيب وبالخير، ما ينجمش يتعلق بالخبيث وبالنجس وبالمحرم، فلا يلتقي هذا مع هذا. تنجمش تقول لي لا نحب لنفسي ذلك نحب لي، لا. وهنا شوف ايش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا، باش نعطيك في حاجه بسيطه وحديث نعرفه وحادثة نعرفه الناس الكل، ولكن من الاهميه بمكان. جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحضره الصحابه، تصور انت ساله سؤال يعني مش جري، عرفتك الكيستيون تابو اللي احنا تو بلغه التواصل ولغه الاتصال ليا اليوم، سؤال ممنوع محرم. شنو الكلام هذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيوه ويسالوه، يعني لا تستحي من الحق ومن السؤال، اسال. قالوا يا رسول الله اتاذن لي في الزنا؟ تصور انت شاب في مقتبل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومش وحده، يسمعوا فيه الصحابه، فالصحابة اللي يذكروا في الحديث يقولون عجبنا لذلك فزعنا. شنو هذا؟ شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدنو، هي اقرب اقرب اقرب. أنت تقول هذا حد آخر يقول اقرب، شنو باش يعطيك ريحة باش يعمل له؟ اقرب أدنو. قالوا أترضاه لأمك؟ شوف التربية. قالوا لا، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي. أترضاه لأختك؟ قالوا لا،
0: لا.
1: بأبي أنت يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس ولا يرضونه لأخواتي. أترضاه لعمتك؟ أترضاه. قعد كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه أترضاه، ومسح الله ومسح على قلبه حتى ذهب عنه ما كان يجد من ذلك والعياذ بالله القبح. يعني شوف هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم،
0: مش عنف ويزي وما يجيش وشو الكلام هذا.
1: شفت التربية، شفت البيداغوجيا، شفت الاحتواء، شفت الحوار
0: والواقعية
1: والحوار كذا. شوف احنا نقول التربية بالحوار، ثم تقول ايش ندخل هذا في حديثنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أنت معيارك في فعل الخير ومعيارك في التربية وفي التوجيه هل ترضاه لنفسك؟ يعني نقول كل واحد يسمع فيه الآن وهو يطيش أكرمكم الله في الزبلة قدام ديار الناس أخرين، أترضاه لنفسك؟ قل لي لا. نقول كل واحد يجي وقت القائلة ويبدأ دق دق دق دق ويبدأ يعمل في الحس، أترضاه لنفسك وقت اللي غيره يعملها عليك؟ لا. نجي لكل واحد يغتاب وفلان به وعليه ويبدأ غيبة، أترضاه لنفسك شكون يقطعوك ويريشوك كلام؟ نجي واحد آخر يمشي بالنميمة، فلان أنت ما وقال فيك وما وعمل فيك وما وما وما وما، أترضاه لنفسك أنه يجي شكون ويتكلم فيك ويمشي بالنميمة ويفتن بينك وبين الناس أخرين؟ لا ترضاه لنفسك أنه تتحدث في القذف المحصنات، يجي واحد والعياذ بالله ويتكلم فلانة باها وعلاها وكذا؟ أترضاه لأمك ولأختك؟ تحب شكون يجي ويشد يعني يشدك العرض متاعك ويبدا يقذف فيك ويقذف لك في عرض يعني بنتك وكذا؟ لا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لنفسك، فلما ترضاه لغيرك؟ يعني كل سلوك مشين، كل سلوك سيء، كل ما نقترفه لو كان انت تسأل أترضاه لنفسك؟ ما ترضاه شيء نفسك، اذا فماذا تقترفه؟
0: بالضبط،
1: يعني انت ما تحبش تؤذي غيرك والذين يؤذون، ما تحبش غيرك يؤذيك، اما انت تحب تؤذي غيرك وتتلذذ به ربما احيانا، مش حتى يعني تولي حاله مرضيه ربما باذيه غيره، وما يحبش غيره يؤذيه. يا اخي لا تؤذي غيرك حتى يؤذيك الناس، هذا معنى انه حب الخير للاخرين. الكثير من المشاكل اليوم تجي تلقاها موجوده انه بسبب عدم حب الخير للناس. فما ناس تجي انت تلوم عليه تقول له شكويا شبيك خرجت من البلده، شبيك هجيت من البلاد؟ يقول لك يا خويا اسم الله العظيم، يا خويا راهو ما خلونيش رايد، راهو حطوا لي العصا في العجله، راهم فقوا بيا باش ننجح، راهم راوني نجحت، راهم فدوا. كيفاش انت صغير وتنجح وانت وتوصل وين حب الخير للاخرين؟ واحد يمشي يتعب وربي يعلم بيه.
0: ماري ولا تحسد، احنا عندنا في الدارجه نتاعنا ماري ولا تحسد.
1: نعم ما تكونش حسود يا رب الله،
0: كون خير منه
1: ماري كما قلت،
0: كون خير منه واعمل كيف. امن بقدراتك، وربي اعطانا الناس كل قدرات، كل واحد يؤمن بقدراته وينجم يعمل المستحيل. اما تقعد انت في تركينا ما شفتوش انت كيفاش ساهر في الليل وكيفاش يقرا وكيفاش خلى الملذات وكيفاش خلى، شفت كان كيف وصلوا ولا يعني؟ هذا هو عين ربما الحسد ومرض القلب والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله. ولذلك يعني شوف انت حتى في الخير، لما تشوف انت ناس اللي ربي سبحانه وتعالى اكرمهم بمسألة مهمة وهي انه ذكراهم طيبة الى يومنا هذا، راهو مش من فراغ، من قلبهم الطيب، من حبهم الخير للاخرين. تعرف الامام الشافعي يقول ما ناظرت احدا، ما نظرت أحدا إلا ودعوت له أن يعينه الله وأن يوفقه وأن يسدده، ولم أبالي يجري الحق على لساني أو على لسانه. ما يهمنيش
0: بالضبط،
1: يعني شوف هذا الرجل،
0: لأنه الغاية نبيلة، على لساني أو على لسان، المهم
1: يقول لك ما ناظرته إلا وأحببت أن يعانى، هكا يقول
0: ناظرته
1: إلا وأحببت،
0: واللي هي راهي منافسة.
1: منافسة يعني يسمع يحب هو كما قلنا احنا يجيب عليه الحق ويجي ويطلع هو صحيح. لا، قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يعانى وأن يسدد وأن يوفق.
0: سبحان الله.
1: ولم أبالي هل يجري الحق على لساني أم على لساني، مش مشكل،
0: المهم الحق،
1: المهم الحق،
0: المهم الحق، وهيك الغاية النبيلة اللي هي الحق، مش أنا،
1: الحكمة ضالة المؤمن. يعني هنا باش تفهم انه هالناس هذم كيف خلد الله لهم ذكراهم، وانما المرء حديث بعده. فلهنا لما على قدر ما تكون قلبك باهي ربي يعطيك سبحان الله. فما ناس كي تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع،
0: يتفجع طبعا، لانه عارف عنده في صندوق وعارف عنده،
1: يقول لك انا قلبي
0: مش هو،
1: لا والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني حب الخير للآخرين. شوف شفت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتي وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني أغزر الاقتران بين العقيدة وحب الخير الآخرين. يعني مفتاحك، مفتاحك للجنة يوم القيامة
0: هو هذا الخير الآخرين.
1: والله أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان أنك تواظب على صلاة وأنك تصوم مرة في العام وأنك ذيرة ومسبقني، ماهوش أمر صعب جدا،
0: أمر صعب
1: مقارنة
0: نحكي لك لأن
1: أنك تشوف واحد مثلا ولده نجح ما شاء الله، ربي يزيده
0: تبارك الله،
1: ما تبارك الله، مش والله فرحت لك من كل قلبي، وهو في الوجه مرايا وفي القفاة حاجة أخرى، والعياذ بالله. فيعني هنا مهم جدا أن نرسخ المعنى هذا.
0: هو احنا علاش اخترنا الموضوع هذا يا فضيلة الشيخ؟ وفي الدقائق الأخيرة، لأنه راه مش ساهل زاد، خلينا نكون واضحين، راه ماهوش باليسر اللي نتخيلوها أنك تحب الخير للآخرين، ما تحبه لنفسك، ولكن أيضا ليس بالعسر الذي نتخيله، هو مرتبط بنقاء القلب وبقوة إيمان المؤمن. إذا كانك مؤمن وتؤمن اللي راو ما تاكل كان اللي كتبه لك ربك،
1: وهو كذلك بارك الله فيك،
0: راو ما تنجم لن ينالك إلا نصيبك، ماكش تاخذ أكثر منه.
1: نعم.
0: فوقتها باك الهدوء هذاك بالحق تولي تحب الخير للآخرين.
1: ليك تحب الخير للآخرين تهنى سبحان الله، تعيش في بركة عظيمة، ربي سبحانه وتعالى يبارك لك يعني ويحفظ ذريتك بحبك للخير لذرية غيرك.
0: بالضبط.
1: تعرف ربي عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ربي يقول لك وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني هنا انت خايف على وليداتك، اعمل الخير واتق الله سبحانه وتعالى، هذاك هو. وكيفاش يكون هذاك؟ بحفظك لوليدات الناس.
0: بالضبط.
1: لما ما تحبش المخدرات انها تتعطى لاولاد الناس، ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك وليداتك. ولتصنع علينا على عيني، وكما قال عز وجل وكان ابوهما صالحا، اتذكرها هذيك، وكان أبوهما صالحا. فراه لما تكون أنت صالحك الصلاح هذاك، فإنه يتعدى إلى ذريتك بحبك للخير للآخرين. ولذلك يعني الإنسان لما يقري وليدات الناس على أكمل وجه، ربي سبحانه وتعالى يسخر له شكون من العباد اللي يتلهوا له بولاده سبحان الله. لما أنك أنت تصنع معروف،
0: خلينا نلخصوها بجملة، كما تدين.
1: نعم وهو
0: تدين هكا ولا فضل شيخ، أعمل تلقى. احنا هاو الدرجة متاعنا راي محلاها، راو فيها برشا أمثال وعبارات محلاها.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.
3: الماتينال جولي.

0: الماتينال جون،
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، نصل اليوم إلى ختام هذه الوقفات مع معنى قرآني عظيم، المسارعة في الخيرات. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال في وصف أنبيائه وعباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالمسارعة ليست موقفا عابرا، بل هي شخصية ومنهج حياة، أن تكون عينك باحثة عن الخير، وقلبك مستعدا له، وإرادتك مبادرة إليه. وفي كل يوم سل نفسك: ما الخير الذي أستطيع أن أفعله اليوم؟ من أستطيع أن أساعده؟ من أستطيع أن أسعده؟ من أستطيع أن أصلح ما بيني وبينه؟ ما الذنب الذي أستطيع أن أتوب منه الآن؟ ما الطاعة التي أستطيع أن أبدأها؟ ولا تحقر شيئا من الخير، فقد يكون عمل صغير عندك عظيما في أثره عند غيرك. رب كلمة أعادت الأمل إلى إنسان، ورب اتصال أصلح علاقة، ورب صدقة سدت حاجة، ورب نصيحة غيرت مسار حياة، ورب مبادرة صغيرة أطلقت مشروعا كبيرا. ولكن أكبر ما نريد أن نخرج به من هذه السلسلة هو أن لا ننتظر دائما. لا تنتظر أن يكون غيرك أكرم منك، لا تنتظر أن يكون غيرك أسرع في الصلح، لا تنتظر أن يكون غيرك أسرع في المساعدة، لا تنتظر أن تأتي الفرصة المثالية. ابدأ بما تستطيع، وإذا كان في قلبك خير فاسعى إليه، وإذا فتح الله لك بابا من أبواب الخير فلا تتردد كثيرا، فقد لا تكون الفرصة مفتوحة إلى الأبد. ولعل من أجمل ما نختم به أن نتذكر أن الحياة نفسها فرصة، وأن العمر رأس مالها، وأن كل يوم يمضي لا يعود. فلنكن من الذين إذا عرفوا الخير سارعوا إليه، وإذا فاتتهم فرصة لم يستسلموا بل بحثوا عن فرصة أخرى. اللهم اجعلنا من المسارعين إلى الخيرات، المبادرين إلى الطاعات، السعين في منافع الناس، المساهمين في الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الماتينال جون.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
8: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك.
9: عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
10: موجز الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المهندس في وكالة نازا للفضاء الدكتور محمد عبيد يقول أن وكالة نازا تعمل على العديد من المشاريع الجديدة المتعلقة باستكشاف الفضاء والقمر والمريخ، موضحا أن هذه المشاريع تتطور تدريجيا مع مرور الوقت. ودعا محمد عبيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش تظاهرة ليلة النجوم التي نظمتها مدينة العلوم سامس في دورتها 23، والتي شهدت إقبالا مكثفا من قبل الأولياء والتلاميذ والطلبة. دعا إلى مزيد الاستثمار في الطلبة والمهندسين وتطوير المسار التكويني في هذه المجالات، معتبرا أن بناء الكفاءات يمثل أساسا لتطوير حضور تونس في الاختصاصات المرتبطة بعلوم الفضاء والتكنولوجيا. تحتضن مدينة سوسة بداية من اليوم على مدى 3 أيام فعالية الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، دورة ستشهد مشاركة مكثفة لأفلام توعوية من عديد الدول إلى جانب تونس وهي العراق ومصر والجزائر والمغرب. استعدادا للعودة المدرسية عد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعملي الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. في أخبار العالم، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يندد بتصنيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية، وهو ما يضع عقودا غير ضرورية على الحق في عروبة التعبير، ويصنف الإرهاب كمصطلح لهذه التسمية. نهاية الموجز في أمان الله.
9: إذاعة الشباب عد الموجتك
12: عد الموجتك
9: تسمع صوتك.

0: أهلا وسهلا.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع صوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم في موعد جديد من الماتينال، ماتينال الجمعة. اليوم الجمعة 28 أوت 2026 الموافق ل 15 ربيع الأول 1448 هجري. صباح النشاط والحيوية، صباح الموجات الإيجابية، مرحبا بكم. إن شاء الله اليوم الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع تعديوها ما تسمعوا فيها كين الأخبار الطيبة، الأخبار الجميلة، والأهم من هذا الكل أنه تتلموا مع الأحباب متاعكم تكونوا كلكم في صحة جيدة. ثلاثة سوايع ونص باش نعديهم، نسمع فيهم متابعات وآخر الأخبار في بلادنا والعالم. متابعاتنا اليوم باش نتعرفوا فيها على أحوال الطقس بعد قليل، باش ناخذوا فكرة على الكانيكول، هذه الطقس الحار، وفرصة أنه نجد الدعوة لكم مستمعين أنه الكبار والصغار وحتى أيضا الكهول نتفاداو قدر الإمكان، كما تجينا النصائح من الحماية المدنية أنه بين الأحداش والأربعة متاع الصباح، الأربعة متاع القايل عفوا، نبعدو على الشمس وكل ما ينجم يعرض الصحة متاعنا إلى خطر أشعة الشمس. وفي 9 و5 دقائق باش نستقبل وتكون عنا مصافحة مع طبيبة باش تعطينا مجموعة من النصائح كيفاش نتفاداو ضربة الشمس والارتفاع متاع درجات الحرارة هذية. وأيضا نحكي أيضا على ندوة منتدى كبير باش يحدثنا عليه السيد كامل بسبيس، سبيس ستار كونفرنس. نحكي أيضا على مشروع خريطة تفاعلية لمواقع الفساق والماجل بكامل جزيرة جربة. أيضا باش نرجع على مراحل خسوف جزئي شهدته بلادنا، وانتهت عملية الرصد متاعه منذ حوالي ساعتين من الآن، وفات تقريبا 4:30 باش يكون عندنا مداخلة مع السيد نوفل معاوية. وإضافة إلى أخبار التظاهرات والمهرجانات، ما تبقى من المهرجانات. مرحبا بكم في ماتينال الجمعة، في الإخراج التقني اليوم سليم القصيبي، ومن أمام ميكروفون استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطهري. نهاركم مبروك الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. صباح الفل، صباح النور والسرور. توا التوقيت 6:46 في استوديو اذاعه الشباب، نفس التوقيت في لندن، في اسطنبول توقيت توا 8:47. مستمعينا اليوم 28، كما تعرفوا الناس الكل، 28 اوت، نهار 28 اوت عام 1963، الحقوقي الامريكي مارتن لوثر كينغ القى خطابه الشهير في واشنطن اللي عنوانه عندي حلم، I have a dream، وهو واحد من أشهر وأهم الخطابات اللي تدعو إلى الحرية. أكثر تفاصيل على أهم الأحداث اللي صارت نهار 28 أوت نتعرف عليها في فقرة كيما اليوم مع الزميل محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم الجمعة 28 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1937 يغادر العالم جوغليلمو ماركوني، أب الإذاعة الحقيقي اللي كرس حياته في سبيل تحقيق حلمه أنه ينقل عبر الأثير بواسطة الموجات الألحان والصوت، ونجح في تحقيق الحلم هذايا اللي اليوم يقرب لنا في البعيد ويخلينا نعرفوا الأخبار لحظة بلحظة، ويمتعنا بموسيقات العالم، ويخليكم زادة تستمتعوا ببرامج إذاعة الشباب. 1963 I have a dream، ولا عندي حلم، هو عنوان الخطاب الشهير اللي ألقاه مارتن لوثر كينغ في واشنطن قدام 250 ألف من مناصري الحريات والحقوق المدنية، وتم اعتبار الخطاب هذايا لحظة فاصلة في تاريخ حركة الحريات المدنية من خلال بلاغته ومضامينه. خطاب لوثر كينغ ذكرني بخطاب فرحات حشاد، أحبك يا شعب المليء بالصدق والوطنية، وهذه خطابات يحفظها التاريخ للأجيال الكل، ويتم تدريس مضامينها النبيلة إلى مان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال جون

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، يومكم السعيد. الناس الكل طريق السلامه للي خرجوا من الدار توا وانطلقوا الى مراكز العمل نتاعهم، والناس اللي يشتغلوا سائقي سيارات الاجره والتاكسي والحافلات، ربي يعاونكم في هذا الطقس الحار. مستمعينا كما تعرفوا انه منطقه حوض البحر المتوسط تعيش حاله من التطرف المناخي، طبعا نتابعوا عبر نشرات الأخبار كيفاش أنه درجات الحرارة مرتفعة في العديد من الدول في شمال وجنوب حوض المتوسط. البارح على سبيل المثال زغوان دخلت التاريخ المناخي من جديد وسجلت رقم قياسي جديد في درجات الحرارة. درجة الحرارة في زغوان بلغت البارح 48.7 درجة، وبهكا تكون حطمت الرقم القياسي السابق اللي هو 47.9 درجة مناخية المسجل في النهار اللي قبل، ويعني هكا نكون فتنا الرقم القياسي السابق المسجل يوم 10 أوت 2021. و طبعا درجات الحرارة الكبيرة تنرجع عليها أكثر تفاصيل مع ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي، كانت في القيروان صفاقس باجة وزغوان وأيضا كل ولاية التونسية في الحقيقة. ردوا بالكم على أرواحكم مستمعينا، كما قلت مع التسعة باش تكون عنا مصافحة مع الطبيبة للحديث على سبل التوقي من الارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة هذه بصفة خاصة للأطفال نصايح ولكبار السن. مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب، دقيقة تفصلنا على السابعة صباحا.
1: كنت تحط في مكياج على زمانكم ولا

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: صباح النور من جديد مستمعينا. اليوم الطقس باش يكون مختلف شوية على البارح، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال، مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ثم تتجه بعد الظهر من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتتقوى على كامل البلاد خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية، حيث تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا متموج ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى بين 35 و 40 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. مرحبا بكم مستمعينا، بضع دقائق وتكون معكم منى حمام في فقرة توب سبور.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح رباح، صباح الخير ونجاح.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. توب سبور، صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. أكيد بعد شوية نحكي كرة سلة، نحكي على انطلاق مقابلات النافذة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم في النافذة الرابعة من التصفيات، وانتصار مهم في الجولة الافتتاحية ضد منتخب الرأس الأخضر. نحكي على التتويجات في رياضة التجديف، لكن قبل أكيد الوجهة ستكون الألعاب المتوسطية تورنتو 2026.
2: برونتو تورنتو،
1: برونتو تورنتو. نمشي لمبعوث الإذاعة التونسية زميلي زيد الخياري، أكيد في متابعة باقي للنتائج التونسية ولكل الفعاليات الخاصة بالألعاب المتوسطية تورنتو 2026. زيد صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: شحوك مهي،
1: الحمد لله.
3: مباشرة القادة العسكرية المحتوية لأكثر من 5000 رياضي والطاقم للجميع من اليوم بعد التغطية البارح.
1: زياد فقط نوعية الصوت غير جيدة،
3: مشكل كبير نوعية الصوت. نعم نعم.
1: زياد وين أنت موجود؟ تو نكملوا معك، تفضلي.
3: أوكي، الله يخليك، ما نطولش عليك. منى البارح فضية لآية بن حسونة ميدالية فضية في 100 متر سباحة بالزعانف، برافو لهذه البطلة التونسية، يعني كملنا سباحة بالزعانف بميدالية فضية وحيدة. اليوم قلت نهار كبير، مناش عنا كرة يد سيد مهم جهل أمام الكوسوفو، يبدأ ماضي ساعتين، بنتنا ماشيين واحدة واحدة للفينال إن شاء الله مع إيطاليا، ماتش ريبلاي بعد ما ربحنا إيطاليا في الجولة الأولى، هذا مهم جدا. عنا ماتش كبير مع إيطاليا، كرة قدم رجال منتخب أنيس بوجلبان المدرب سيواجه المنتخب الإيطالي، شوك نتاع المربع الذهبي، ماتش يبدأ إن شاء الله 9:30 تاع الصباح في توقيت تونس. حبوا كلين يبدلوه منى لأنه حطوا الماتش في الملعب الرئيسي تاع حفل الافتتاح عشب طبيعي، بعد لعبنا مع مقدونيا المغرب وتركيا في عشب اصطناعي ولعبنا في ميونخ ولعبنا في الليل، فخلينا وقتنا اللي حابين عليه اللي هو 9:30 تاع الصباح في الجازون في الموصول، وربي نجحنا اليوم الصباح باش يكونوا حاضرين ان شاء الله. وعندنا الكره الطائره كملوا مشوارهم بمباراه امام البرتغال ماضي ساعه، ويروحوا لتونس ويكونوا جاهزين ان شاء الله منى للكان الافريقيه في تونس قاعه الحرب والقبه. البطولة دي إن شاء الله تزنى للي 28 شعن آخر مليل بداية الجودو مع أميمة البديوي بطلتنا الإفريقية، ستواجه الجزائرية رحمة أكيد مع 10:30 تصبح عشان تكون في المات هنا اليوم. أميمة البديوي البطلة العالمية في وزن 40 كيلو جرام، شعن هنا تبينية نواصل المسابقات على الدين عزيزي الكرادين 10 أمتار رب نشفه، وفي الأسرع مرحة تتواصل بنفس الهلاس الرماتي في سباق الأشرعة إيكا 6 مني. تحية ليك، تحية للفريق الكل، تحية لفوز الكل، ربي معكم، واحدة جاهزين في كل معلوم.
1: يعطيك الصحة زياد، أكيد تتواصل تغطيه الإذاعة التونسية بإذاعتها المركزية والجهوية للألعاب المتوسطية تورنتو 2026 مع مبعوثي الإذاعة التونسية زياد الخياري وشهير الكيفي. شكرا لك زياد، إن شاء الله بالحظ والتوفيق، إن شاء الله ننتظر ارتفاع حصيلة الميداليات، ننتظر منتخب السيدات اليوم في مشاركة متميزة لحد الآن كيف ما قلت ضد الكوسوفو، إن شاء الله نمشي واحدة واحدة للفينال، وإن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي اليوم في كرة القدم ضد المنتخب الإيطالي. بدينا بانتصار البارح نحكي على كرة السلة، المنتخب الوطني اللي استهل مشواره في النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 بانتصار على الكاب فيردي البارح 60-56.

0: انتصار جاي بعد مواجهة متقاربة صراحة. نعرف فيها المنتخب التونسي كيفاش يحافظ على الأسبقية متاعه ويحسم المباراة بفارق 4 نقاط باش يحصد أول انتصار في النافذة هذية. فوز مهم جدا في الافتتاح، خاصة وأنه النخبة الوطنية تدرك وأنه كل مباراة في المرحلة هذية مهمة. شو كان كلام الناخب الوطني المدرب عادل التليتلي بعد انتصار البارح؟
1: الرهبة متاع البرومي ماتش سا إيزيست دون تو لي سبور، ديما كي تلعب في بلادك فما الرهبة متاع الماتش الأول، كو تو ندوا با فار ان فوبا، أكيد فماش كيف قوية وكيف ضعيفة، ما فماش في الباسكيت، إذا كانت تخمم اليوم داخل تقول راني نلعب مع الكافير أضعف في كيف في الثلاثة راك غلط وما تفهمش الكورة بالكل. دونك سي سكو جي دي أوجور، فو كون غاني سو ماتش لا، إي أبري سافا إتر دي ماتش باينين واضحين، بلي سي أون إيكيب ما تفهمش كيش تلعب، ندخلك في كيلكو بوان دو ديتاي، نو فماش ماتشوات ساهلين وماتشوات صعاب، سا سباس دون لو مونتال، ديما الواحد عنده الرهبة بتاع الماتش الأول.
0: إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. البارح عمر عبيدة كان عمل مباراة كبيرة وقيادة حقيقية، أداء في افتتاح مشوار المنتخب الوطني التونسي بالأرقام 26 نقطة، 5 متابعات، 4 تمريرات حاسمة، مساهمة هجومية من قائد وصانع ألعاب المنتخب الوطني التونسي اللي تحمل مسؤولية التسجيل وصناعة اللعب في مواجهة صعيبة ومتقاربة. 26 نقطة من أصل 60 سجلها عمر عبيدة للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله نكملوا اليوم أكيد في المباراة الثانية ضد منتخب الكوت ديفوار انطلاقا من 7 كالعادة في قاعة رادس. إن شاء الله الجماهير التونسية تكون حاضرة لمساندة المنتخب الوطني التونسي. إذاعة شباب إن شاء الله حاضرة في النقل والتعليق اليوم، تواكبوا استوديو خاص أكيد للمباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي. نحكيوا ديما على النتائج الإيجابية، نحكيوا على تتويج عالمي جديد لتونس. خديجة الكريمي سلمى الذوادي في التجذيف على منصة العالم من جديد في أمستردام، المرة هذه بتعمل برونز عن طريق الثنائي خديجة الكريمي سلمى الذوادي في الزوجي السيدات وزن خفيف بعد الفضية التاريخية في بطولة العالم في شنغهاي. رجع ثنائي تونسي البارح وأكد حضوره فوق منصة التتويج، إنجاز ما كانش عابر بالنسبة لشنغهاي، لكن خديجة الكريمي وسلمى الذوادي ولاو من الأسماء اللي تفرض حضورها بالنخبة الزوجي سيدات وزن خفيف على المستوى العالمي. وزوز بطلات كانوا اعطاوا اشارات قوية صراحة من بداية المنافسات في امستردام بعد ما تصدروا الدوري التمهيدي، تفوقوا على ثنائيات من البرازيل، اليونان، البيرو، المكسيك، الباراغواي، وضمنوا بطاقة العبور للدور النهائي العالمي. برافو لخديجة الكريمي، سلمى الذوادي، كل الفخر بالتتويج المستحق هذايا اللي رفع الراية التونسية عاليا في سماء أمستردام. نرجع لكرة القدم، نرجع أكيد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجع للجديد على مستوى التعاقدات، الجديد يجينا من فريق الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الدولي حازم المستوري، عقد لمدة 3 مواسم، قادم من روسيا، 29 سنة، لعب في الاتحاد الرياضي المونستيري. الترجي اللي اتفق رسميا زيادة مع الاتحاد الليبي على بيع مهاجمه فلوريان دانهو بقيمة 1 مليون دولار. ما دمنا نحكيه على فريق الترجي، نذكر البارح الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت أصدرت عقوباتها بعد الجولة الأولى واجتماعها المنعقد ويتم بتبيع الاعتماد فيه على ورقة التحكيم وتقارير رسمية وقت اتخاذ القرارات، معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات، معاقبة الترجي بتوبيخ وخطية ب5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات، معاقبة السيبي بتوبيخ وقتية ب5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات، معاقبة النادي الرياضي البنزرتي ب500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة خلال المباراة اللي كانت جمعته بالمستقبل الرياضي بالمرسى. هذه بتبيعها كيف ما قلت أبرز عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم. الرابطة الوطنية اللي كانت أعلنت عن حكام الجولة 29 بين الجوله الثانيه اليوم وغدوه، الجوله الثانيه لبطوله رابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اكيد بيفار برتغالي في المقابلات هذه. نذكر النادي الافريقي امال حمام سوسه باداره الحكم حسين بولعريس، مستقبل المرسى تقدم ساقيه الداير باداره الحكم عبد السلام ماني، الاتحاد الرياضي المناستيري الملعب التونسي باداره حسني نيلي، سي اس اس الترجي الرياضي الجرجيسي محمد علي قرويه وحكم المباراه، غدوه الاربع ونص شبيبه العمران الترجي سيف الورتاني يظفر المباراه هذه، نادي حملون في السي بي باداره امير العيادي، اولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنقردين باداره فرج عبد اللاوي، والنجم الرياضي الساحلي يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي باداره الحكم خليل الجري وحكم اسامه بن اسحاق هو حكم الفار، كيف ما قلت فار من البرتغال بالنسبه لباقي مقابلات بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. في الكره الطايره هزيمه وتاهل فتيات تونس للدور القادم في بطوله افريقيا المقامه بالعاصمه الكينيه نيروبي، هزيمه ضد المنتخب الغاني 3-2 انهيت النخبه الوطنيه المشاركه في الدور الاول، المجموعه الثالثه في المركز الثاني بانتصار وحيد وزوز هزائم تاهل بمردود باهت، يطرح برشا تساؤلات لكن باش تبدا مرحله جديده اكيد لا مجال للتفريط في الفرص بالنسبه لباقي المشاركه كيف ما قلنا في البطوله الافريقيه للامم في الكوره الطايره. جولتنا في الرياضه العالميه باش نحكي فيها على قرعه الدوري ابطال اوروبا لكره القدم، مواجهات ناريه خليت فرق البي اس جي حامل اللقب وبرشلونه والمان سيتي في مسار واحد، فريق ريال مدريد موجود مع ارسنال وانتر ميلان، ونذكر بالنسبه حكيت على البي اس جي بطبيعه حامل اللقب موجود مع برشلونه، روما، جالاتا سراي، المان سيتي، استون فيلا، فيا ريال، وكوم خارج ملعبه ريال مدريد موجود مع فريق انتر، فريق لايبزيغ، فريق ارسنال وفريق روما. هذه ابرز كيف ما قلنا ليزافيش بالنسبه لقرعه مرحله الدوري من دوري ابطال اوروبا لكره القدم. راقي العواني يضمن ترشحه مع فريقه ليغا اللاتفي للدور الرئيسي من دور المؤتمر الاوروبي بعد انتصاره بهدفين مقابل هدف في مباراه العوده، وعلاء غرام اللاعب التونسي الوحيد اللي باش يكون في دوري ابطال اوروبا الموسم هذايا بطبيعه بعد ما تعرف على منافسي. تسمعونا باقي على الفريكونس نتاعنا على فيم، تتابعونا على لايف ستريمينغ ولا تسمعوا اذاعه الشباب على www.radiojeune.in. المواعيد الرياضيه متواصله على اذاعه الشباب ديما متابعه لالعاب البحر الابيض المتوسط ومباراه الثانيه اليوم في النافذه الثانيه من كاس العالم في كره السله في استوديو خاص انطلاقا من 7 نتاع العشيه. ما قال كي باش نقول لكم ان شاء الله نهاركم سينا.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. الجمعية التونسية قرى الأطفال SOS تدعو إلى المشاركة في حملتها من أجل تأمين العودة المدرسية لأكثر من 10,000 طفل وشاب منظورها. استعداداً للعودة المدرسية برنامج توعوي وتحسيسي في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعملي الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. قمة كازان العالمية للشباب تفتتح اليوم أشغالها والتعليم في عصر التغييرات العالمية أبرز عناوينها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. وأشار اسكندر غنية في تصريح للقناة الوطنية الأولى أمس إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي.
3: باش نخدموا على تطوير منظومة الامتحانات، منظومة الأخذ القرار، منظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل نتاع التحول الرقمي على مستوى الحكومة، بما في ذلك وزارة التربية. عملية التسجيل باش تكون إن شاء الله بعملية ميسرة، صعبة عليهم شوية بالبداية، لكن كل البدايات تقع صعبة. تو تشوف من بعد كيفاش العملية ينخرط فيها ويبقى العملية أسهل. فوق 1,200,000 تلميذ انخرطوا في 5 أيام في عملية التسجيل عن بعد، قرابة 900,000 أكثر انخراط على مستوى الخلاص الإلكتروني. الولي كي مشى روحه أنه يتابع التلميذ متاعه لحظة بلحظة في عملية الغيابات، في عملية الدروس، شنو الدروس اللي عنده المدرس، يعرف شنو الدروس اللي أعطاه المتفقد، يعرف المدرس شعطاه دروس وشنو اللي هو اكتمله وشنو اللي ما تمش الاكتمال متاعه، شنو هي الصعوبات اللي يعاني فيها التلميذ، شنو هي الصعوبات اللي يعاني فيها المدرس. هذا الكل باش تقاوم في منظومة الحياة المدرسية.
2: هذا وكانت وزارة التربية أعلنت يوم 11 من أوت الجاري عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. رئيس الجمعية محمد مكديش.
4: انطلقت الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS في تحضير الميزانية الضرورية للتكفل بحوالي 11 طفل من مستوى الإعدادي إلى المستوى الجامعي إلى التكوين المهني في 12 ولاية من منظورها بميزانية تقدر بحوالي 6 مليون دينار لتأمين تكاليف العودة المدرسية من الأدوات المدرسية وكذلك كل مهم الملابس والنقل المدرسي والإحاطة بالأطفال متاعنا. هدفنا أن نمكنوا الأطفال في برنامج متاعنا وبرنامج دعم الأسرة ما أن نوفر لهم كل الظروف لعودة مدرسية ناشئة. وهذه دعوة نوجهها إلى كل الشعب التونسي، إلى أصحاب الخير إلى الحب يثثروا معنا في الطفولة في التعليم. أنا مدخل إلى موقع الويب www.sosve.tn أو الويب تبرع لفائدة العودة المدرسية.
2: واستعدادا للعودة المدرسية عاد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعمل الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي.
5: يقوم المرصد الوطني لسلامة المرور عبر فروعه الإقليمية بإعداد وتنفيذ حملات تحسيسية وتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور. كما تم إدراج تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر أمام المؤسسات التربوية ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في المحيط المدرسي وحماية التلاميذ ومختلف مستعملي الطريق.
2: المهندس في وكالة نازا دكتور محمد عبيد يؤكد أن وكالة نازا تعمل على العديد من المشاريع الجديدة المتعلقة باستكشاف الفضاء والقمر والمريخ، موضحا أن هذه المشاريع تتطور تدريجيا مع مرور الوقت، وذلك في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء على هامش تظاهرة ليلة النجوم التي نظمتها مدينة العلوم مساء أمس في دورتها 23، والتي شهدت إقبالا مكثفا من قبل الأولياء والتلاميذ والطلبة. ودعا محمد عبيد إلى مزيد الاستثمار في الطلبة والمهندسين وتطوير المسار التكويني في هذه المجالات، معتبرا أن بناء الكفاءات يمثل أساسا لتطوير حضور تونس في الاختصاصات المرتبطة بعلوم الفضاء والتكنولوجيا. أفاد مدير المصالح المركزية بالوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل بشير بن عمار بأن عروض التكوين شهدت خلال السنة زيادة ب9% مقارنة بالسنة الماضية، أي بزيادة بلغت حوالي 2000 موطن تكوين جديد.
6: معنا اختصاصات جديدة لأول مرة، 6 اختصاصات. عنا مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، الشروط الالتحاقية الثانية ثانوي منهات، وإلا CAP أومولوجي معناها شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص مماثل. مرافق حياة اللي نشوفه فيهم هو في قطاع أو غير منظم، حبينا ننظموه شوية، ولات اختصاص منظر في المستوى الثالث من السلم الوطني للمهارات في مستوى مؤهل تقني مهني في دي كومبيتونس، باش يجي السيدة باش تلها بالمريض ولا المسن ولا حتى الصغير في المنزل نتاعو ولا في أي بلاصة، باش ننظموه الاختصاص هذا في قطاع مطلوب برشا. وعندنا في مستوى مؤهل تقني سامي، تقني سامي في اتصالات الاختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال، وعندنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا، والا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظره وطنيه تنظمها الوكاله التونسيه للتكوين المهني للمتحصلين على شهاده مؤهل تقني مهني مناظره في اختصاص مماثل. وعندنا اختصاص اخر جديد اللي هو عون في الخبازه والمعجنات في مستوى شهاده الكفاءه المهنيه، شروط الالتحاق هي 9 منهات تقني ولا اساسي. بالمناسبه الاختصاصات هذيا تعملت سويت ايتود كبيره برشا على مستوى سوق الشغل، شنو طالب سوق الشغل، متطلبات الجهه ومتطلبات على الصعيد الوطني.
2: تحتضن مدينة سوسة بداية من اليوم على مدى 3 أيام فعالية الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، دورة تشهد مشاركة مكثفة لأفلام توعوية من عديد الدول إلى جانب تونس وهي العراق ومصر والجزائر والمغرب. الرئيس المؤسس للمهرجان وليد بلحسن.
7: دورة الثالثة المهرجان اللي هو مش يكون يوم 28-29-30 أوت بمدينة سوسة في ساحة المدى المطاومة في ساحة مفتوحة مجانا، شافت معنا 60 دولة منهم 31 دولة بعد لجنة الفائز وتكليف لجنة التحكيم في مقر اتحاد العرب الدول العربية للتحكيم للأفلام التوعوية هذه. وعنا مسابقة الجمهور اللي تلقوا الأفلام على الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي للفيديو التوعوية في الصفحة الرسمية للمهرجان فيستيفال فيلمز. مشاركة هي العراق، بعدها تجي مصر والجزائر المغرب، هذو مع الأكثر فيديوهات، مع أكثر من 10 فيديوهات شاركوا معنا، ثم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالإبداع البصري. عندنا ورشات، الهدف من المهرجان هذا هو ترسيخ القيمة الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم للأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية.
2: تستضيف مدينة كازان الروسية اليوم وغدا 28 و29 من أوت الجاري فعالية النسخة الخامسة من القمة العالمية للشباب 2026 التي تعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والأفاق في أوساط الفئة الشبابية، ومناسبة فضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتجمع قمة كازان العالمية للشباب التي تنطلق أشغالها اليوم نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم إلى جانب مسؤولين حكوميين عن قطاعات الشباب والعمل والثقافة والتعليم والعلوم. وتتمحور أشغال القمة حول موضوع التعليم في عصر التغييرات العالمية رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة، من خلال بحث جملة من المحاور ذات الصلة أبرزها أفضل الممارسات في رقمنة التعليم وتحقيق الذات لدى الشباب وسياسات التعليم والعلوم والشباب، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات التعليم. وفي الرياضة، أحرزت السباحة التونسية آمنة بن حسون اليوم الميدالية الفضية لسباق الزعانف لمسافة 100 متر BF ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بتورنتو الإيطالية. وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية إلى 14 ميدالية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا تسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تدعو إلى المشاركة في حملتها من أجل تأمين العودة المدرسية لأكثر من 10,000 طفل وشاب منظوريها. استعداداً للعودة المدرسية، برنامج توعوي وتحسيسي في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعمل الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. قمة كازان العالمية للشباب تفتح اليوم أشغالها، والتعليم في عصر التغييرات العالمية أبرز عناوينها. نشكركم على حسن المتابعة، ألقاكم بخير. إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
9: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة. عد المجتمع
1: تسمع صوتك على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أحوال الطقس كيفاش باش تكون اليوم؟ نتعرفوا عليها في فقرة طقس اليوم.
4: طقس اليوم،
3: طقس اليوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سيانيس الساتوري. صباح النور وسرور، أهلا وسهلا بك سيانيس.
5: صباح الفل والياسمين، تحية لي كل أوفياء إذاعة الشباب.
3: شكرا سيانيس. البارح دنيا ياسر سخونة، اليوم كيفاش باش يكون الطقس؟ وعطلة نهاية الأسبوع إذا ممكن.
5: إيه إن شاء الله بداية من اليوم تبدأ بداية انخفاض، ولو أنه في الطفيف في درجات الحرارة، لكن مش يبدأ معناها تتراجع. اليوم باش يكون درجة الحرارة المحسوسة معناها مقارنة بالأيام الفارت نحسوا فيها انخفاض، خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، يعني من تبرق البنزرت حتى جهة الوطن القبلي ترجع للمعادلات العادية. بقية المناطق ولو أنه فهم معناها الانخفاض هذا نسبي، لكن باش تواصل في حقيقة الأمر درجة حرارة مرتفعة، وين باش تتراوح بين 40 و 45 درجة، توصل 46 درجة في القيروان، 47 درجة توصل في توزر وقبلي، لكن مقارنة بيوم أمس يعني هي أقل. مثل كن ناخذ الأرقام اللي سجلناها يوم أمس، بلغت 49 درجة في القيروان، زغوين وباجة، 48 درجة في جندوبة، توزر، كيبس وقبلي، 47 درجة في سفاقس، من دنين، تبرقة، سيدي بوزيد وتطاوين، 46 درجة في قفصة، الكيف وسليانة، تونس، قرطاج يوم أمس 45 درجة هي وجربة، بنزرت والمنستير 43 درجة و 42 درجة في القصرين. اليوم إن شاء الله ننتظر 41 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة. فيما عدا ذلك اليوم باش يكون طقس قليل السحب على أغلب المناطق، ننتظروا أن السحب تتكاثف في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال، يعني ولايات باجة، جندوبة، سليانة، الكيف، ممكن توصل معناها وتكون الخلايا الرعدية، يعني هذه اللي باش تكون مصحوبة بأمطار، ممكن توصل للزغوين بدرجة أقل ظهورها يكون في القيروان، ممكن حتى القصرين، لكن عموما باش تكون دون فاعلية كبيرة، أمطار ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة للريح تتواصل اليوم عموما من القطاع الجنوبي، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة في معتدلة داخل البلاد. الريح باش تتجه بعد الظهر من القطاع الشرقي على كامل المناطق، تتقوى نسبيا، تتقوى خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية، ويتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالتالي البحار اليوم باش يكون مضطرب في الشمال، هنا دعوة للأخوة البحار لتوخي الحذر في السواحل الشمالية، يكون قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية. ثم الأيامات القادمة عطلة نهاية الأسبوع السبت لحد وحتى يوم الاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في الفترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط. بداية من يوم الغد باش تكون بأكثر فاعلية، يعني أمطار أكثر غزارة، ممكن يرافقها حتى تساقط محلي للبرد. التيارات باش تتواصل شرقية في الفترات الأيامات القادمة. البحر يوم الغد باش يتواصل مضطرب في السواحل الشمالية، يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، إن شاء الله يرجع هادئ إلى قليل الاضطراب بداية من يوم الاثنين، بداية من يوم الأحد عفوا. ودرجات الحرارة كما أشرنا يعني باش تكون في انخفاض طفيف وتدريجي، كل يوم معناها تنقص درجة إلى درجتين، والانخفاض الفعلي والمحسوس على كامل مناطق البلاد إن شاء الله نسجلوه بعد نهاية أوسو، يعني إن شاء الله يوم 3 سبتمبر. هذا طقسنا، شكرا على حسن الاستماع.
3: سيانيس قبل ما تغادرنا سؤال، إذا عندكم التوقعات هذه، هل وارد أنه موجة الحرارة هذه كما اللي صارت الأسبوع اللي فات ولا اللي عشناها في جويليا ممكن باش ترجع في سبتمبر ولا لا؟
5: والله هذا في الحقيقة بعض الصفحات يعني ينشروه في التوقعات الفصلية، خلينا نقول الموسمية، فما شكون يقول باش نعيشوا موجات حر أخرى، فما إمكانية أنه تكون أمطار غزيرة. هذا الحقيقة مش صحيح، يعني حتى وقت نقوله درجة حرارة أعلى من المعادلات، يعني نجم تكون أعلى بدرجة أو درجتين.
3: أيوة.
5: صحيح، لكن من غير ما نسجلوا موجات حرارة. الحديث أيضا على معناها مياه بحر المتوسط يعني سخن، هذا يخلينا نقوله حاجة واحدة. الغلاف الجوي معني وقت يسخن البحر الغلاف الجوي يولي معني يخزن أكثر رطوبة لا غير. أما العامل اللي بشي خلينا نحكيه على أمطار غزيرة هو وصول كتل هوائية باردة، هذا ما نجم نأكدوه كان قبل 4 ولا 5 أيام. مثال خلينا نعطيه مثال، صيف 2023 كان الأحر على الإطلاق. بالرغم من هذاك الخريف الموالي، الخريف معناه 2023 كان من أكثر الفصول جفاف في بلادنا. يعني مش بالضرورة كيف كيف يعني موجات الحر إن شاء الله نقوله هذه الأخرى هو المؤكد بالنسبة للموجة هذه، احنا تجاوزنا الذروة وإن شاء الله باش تبدأ في الانخفاض طفيف وتدريجي معناه بداية من اليوم درجة الحرارة إن شاء الله ربي يعطينا من تيقو. شكرا على حسن الاستماع.
3: شكرا لك، يومك سعيد سيانيسة ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. يلا مستمعينا 3 دقائق فصلونا على 8 بتاع الصباح، يومكم سعيد. طريق السلامة للناس اللي موجودين توا في 2 الى العمل باش يوصلوا مخر شوية على الكل، ولا الناس اللي توا العمل متاعهم يطلب انهم يقودوا سياراتهم او شاحناتهم او حافلاتهم، ربي يعاونكم الناس الكل. مرحبا بكم في الماتينال حتى للعشرة متاع الصباح، معكم سليم وحسين ومهدي ورنيم وألاء، أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا 8 متاع الصباح في استوديو صالح الغام ونجيب الخطاب. التوقيت متاع ماضي 3 متاع الصباح في نيويورك، 9 في باريس، وماضي 3 في بكين. مستمعينا، المميز والجميل في بلادنا انه الحركية العلمية والتكنولوجية، الندوات والتظاهرات الكبرى موجودة على مدار السنة، وحتى اذا كان ما هيش موجودة في بلادنا، فإن الكفاءات التونسية في المجالات العلمية والتكنولوجية تكون حاضرة خارج تونس، وهذا حاجة في الحقيقة ما تنجم تخلينا كان سعداء وفخورين. وأنا أيضا اليوم سعيد جدا وأنه باش نستقبل معنا اليوم واحد من أهم الكفاءات في الحقيقة في بلادنا في علم علوم الفضاء، أستاذ جامعي، واحد من القامات المميزة والمهمة في المجال التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ كمال بسباس، هو ضيفنا اليوم في ماتينا للجمعة للحديث على تظاهرة مهمة، سبيس ستار كونفرنس. شنو هي التظاهرة هذه؟ شنو نجم نعرف عليها؟ أكثر التفاصيل مع الأستاذ كمال بسباس. سي كمال، صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير سي حسين، صباح الخير كل المستمعين.
0: احنا
1: شكرا على الدعوة.
0: يعيشك سي كمال. احنا مؤخرا في السنوات الأخيرة قاعدين فما تحركت أكثر أنشطة والمنتديات على علوم الفضاء، وهذه واحدة من التظاهرات اللي حبينا ناخذ عليها مصافحة أولى أو مصافحة أولى وسريعة معناتها على الحدث هذا. شنو نجم نعرف عليه سي كمال؟ سبيس ستار كونفرنس.
1: هي التظاهرة هذه تدخل في نطاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء، أنه نعمل ندوة سنوية تلم الباحثين التوانسة اللي في تونس، لكن تلم أيضا الباحثين التوانسة اللي في الخارج، تلم باحثين أجنبيين مهتمين بعلوم الفضاء ويحبوا يقدموا أشغالهم في نطاق الندوات هذه. إذن بدينا أول مؤتمر في سنة 22 في سبيس ستار، هو يعني سبيس سباس، وستار هي في نفس الوقت النجمة، لكن المقصود منها هي ساينس تكنولوجي ابليكيشن اند ريجوليشن، يعني العلوم والتكنولوجيات وتطبيقات الفضاء وقوانين الفضاء وتصرف في ميدان الفضاء. اثنين ان شاء الله باش تكون التظاهرة هذه من 11 ل 13 نوفمبر. اليوم الاولاني يوم 11 باش يكون حول العلوم والتكنولوجيات، باش يكون فما تقديم مداخلات للباحثين، وكذلك فما محاضرات قيمة باش تقام في اليوم هذاك. اليوم الثاني باش يكون حول تطبيقات الفضاء بصفة خاصة، الأرث أوبسرفيشن، يعني استعمال الساتليت للنظر للأرض واستخراج المعلومات والنظر في تغيير المناخ، في استغلالها في في النقل، استغلالها في الفلاحة، في الأمن وغيره من الاستغلالات. واليوم الثالث هو اليوم اللي مهتم أكثر بالجوفرنانس، يعني التصرف في ميدان الفضاء، حوكمة وقوانين الفضاء. اليوم ذاك السنة الفاتة مثلا اشتغلنا على قوانين الفضاء، لأن قاعدين نعدوا في نطاق اللجنة الوطنية للفضاء في قوانين جديدة للفضاء وممكن أحداث وكالة فضاء. إن شاء الله السنة باش نركزوا أكثر على الميدان التطبيقات الاقتصادية للفضاء.
0: يعني دكتور كمال بسبس، معناتها التطبيقات الاقتصادية للفضاء؟
1: هو في حتى من هنا لسنة 2035، يعني قريب، يعني في 9 سنين الجايين ميدان الفضاء باش يتضرب في 3، يعني في البي بي، يعني 3 مرات. اليوم فما تقريبا 600 مليار دولار هي الحجم نتاع الاقتصادي في الفضاء. في 2035 شوالي 1800 مليار دولار، يعني نشوفوا 3 مرات أكثر يدين تاع الدول الكل قاعد يتقدم للفضاء. إذن باش ننظروا سنة في كيفاش يمكن استغلال الفضاء في الميدان الاقتصادي. نعطيك بعض أمثلة. مثلا اليوم في استغلال ذبذبات الفضاء، شوفوا فما الانترنت بالساتليت، باش ياخذ ترخيص الانترنت بالساتليت لابد انه باش يدفع مراسيم وياخذ يقدم خدمات وغيره، يعني باش تتقدم والمرور عبر الدول باش يولي يكون حسب التصرف نتاع الدول هذه في استغلال الانترنت عبر الساتليت. يعني اقتصاد جديد ما كناش متعودين به. الانترنت كان يجينا عن طريق الأرضية، مسالك الأرضية، طب شو اللي جينا من مسالك الفضاء. هذا مثلا باش نشتغلوا عليه، باش نقدموا محاضرات في الميدان هذا، كذلك استغلال المعلومات في ميدان الأرث أوبسرفيشن. كل ما استغلال المعلومات ممكن يكون عنده تطبيقات اقتصادية هامة. اليوم نشوفوا ناخذ تاكسي بالابليكاسيون، التاكسي وين موجودة وين باش تهزنا، دونك فما قياس على المساحة اللي باش تمشيها والطريق أحسن طريق ناخذوه. كذلك فما أشغال أخرى قاعدين نخدموا عليها، هو الجينيسيس يعني Global Navigation Satellite System، هي تموقع جغرافي عبر الساتليت. اليوم الطيران المدني قاعد يشتغل بطريقة أخرى باش يوليو كل مطارات العالم مجبورين يكون عندهم تموقع جغرافي بالساتليت، ويكون معناه بطريقة بريسيز، يعني طريقة مازمش تكون تفوت 40 سنتيمتر في الخطأ. لكن أفريقيا الكل ما فيهاش الأوغمونتاسيون، يعني ما فيش التصحيح الموقع الجغرافي، يعني أغلبيته بعض الأمتار، يعني الموقع هذا ما يمكنش للطائرات استغلاله في الهبوط ولا في الطلوع باستغلال المنظومة هذه. هذا دين اقتصادي كبير مهم ياسر، أنه باش نشتغل عليه، باش نقدم محاضرات، فما دي بانيل ودي معناها دي تابلوند اللي باش نحكي في المواضيع هذه الكل.
0: واضح.
1: إن شاء الله باش نستدعوا شركات كذلك كبيرة في المرة هذه باش يقدموا هم الخدمات نتاعهم اللي ممكن يقدموها، ونعطيو فكرة للشباب التونسي اللي حاب يخدم على الستارت اب وعنده أفكار في استغلال الفضاء لتطوير تطبيقات معينة، يكون فرصة أنه نشوف أمثال ونشوف معناها تبدأ عنده نظرة شاملة على الموضوع هذا.
0: نعم واضح. كما قلت أنا في التقديم دكتور كمال بسباس، هذه مصافحة أولى وخذيناها مصافحة أولى وسريعة، لكن المنتدى هذا على درجة كبيرة من الأهمية، باش نرجعوا له في الأسابيع القادمة إن شاء الله بأكثر تفاصيل وين نواكبوه ودي بحلنا إذا ممكن معناتها هوني في الاستوديو. شكرا لك مرة أخرى الدكتور كمال بسباس، عضو اللجنة الوطنية للفضاء، كان يحدث فينا على تظاهر سبيس ستار كونفرنس. يلا مستمعينا نواصل معكم في الأنغام، وبعد شوية فقرة غوفيو الماتينال مع رنيم الربعاوية.

0: مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. تحيه للناس الكل اللي يختاروا موجات اذاعه الشباب. هذه الماتينال وتوا وقيد فقره غوفو الماتينال. غوفو الماتينال كما تعودتوا خلال هذه الصائفه مع رنيم الربعوي. صباح الخير رنيم.
1: صباح النور حسين، وصباح النور للمستمعين الكرام الكل.
0: يلا شعنا اليوم
1: به نبدأ جولتنا بأخبار يهم بالأساس مستقبل الطاقة والمياه في تونس. إذاعة الشباب نشرت أخبار بعنوان إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بيسود سيدي البراق. الدراسة تهدف لاستكشاف إمكانية تركيز ألواح شمسية عائمة فوق السود للحد من تبخر المياه، وفي نفس الوقت إنتاج الطاقة المتجددة وتحسين استغلال الموارد المائية في إطار التوجه نحو حلول تكنولوجية مبتكرة ومستدامة. ومن أخبار الطلبة والفرص الدراسية لإذاعة ثقافية نشرت أخبار بعنوان وزارة التعليم العالي تعلن القائمة الأولية للطلبة المقبولين للدراسات بالجامعات الجزائرية والمغربية. القائمة تخص الطلبة التونسيين المرشحين للدراسات في الجامعات الجزائرية والمغربية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، والطلبة المقبولين مدعوين لحضور اجتماع إخباري اليوم بمدينة العلوم بتونس. وفي المجال الثقافي والفني لإذاعة ثقافية نشرت أخبار بعنوان افتتاح فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ببن عروس. التظاهرة متواصلة إلى غالة 29 أوت، وتشارك فيها نوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية مع عروض ومسابقات للشباب والكهول والأطفال، إلى جانب ورشات ومحاضرات تهتم بفن الممثل وتقنيات الأداء والتعبير المسرحي. ومن الأخبار العلمية والمهنية إذاعة صفاقس نشرت أخبار بعنوان تونس تحتضن المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان واللقاء التونسي الروماني الأول. الموعد ينتظم يومي 10-11 أكتوبر 2026 بمشاركة أطباء وباحثين وخبراء من تونس وعدد من البلدان لمناقشة آخر التطورات والتكنولوجيات في مجال طب الأسنان، مع إمكانية متابعة المؤتمر حضوريا أو عن بعد. ونختم بخبر يهم الحياة اليومية والاستهلاك. إذاعة المستير نشرت خبر بعنوان بن عروس الترفيع في حصة توزيع المياه المعدنية إلى 60 ألف قارورة يوميا لمواجهة النقص. بعد جلسة عمل حول أزمة نقص المياه المعدنية، تم الاتفاق على مضاعفة الكمية المخصصة للجهة من 30 ألف إلى 60 ألف قارورة يوميا، مع اتخاذ إجراءات للحد من المضاربة وتنظيم عملية التوزيع. هذا هو الغيفو.

0: مرحبا بكم مستمعينا، هذه ماتينا للجمعة، 3 سوايع ونص من الموجات الإيجابية والطاقة والحيوية. مرحبا بكم، مرحبا بكل من اختار موجاتنا. يلا شكون معنا توا؟ بطبيعة الحال كيما التوقيت هذا ديما تظهر فيه آلاء التومي. صباح الخير آلاء.
1: صباح النور حسين، صباح النور لكل من يسمع فينا. كالعادة حسين، فقرتنا الأولى تحب تسألني؟
0: أنت ما تستحقش كل
1: طول المفاجآت.
0: يلاه
1: في فقرتنا الأولى جود فايبس باش نحكيو على تظاهرة اسمها تظاهرة نعم للرياضة للمخدرات. التظاهرة ذي جينا من المرسى، ومن بعد باش نحكيو على المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. تكون عندنا مداخلة هاتفية مع مدير المهرجان. كيف كيف في فلاش مهرجانات عندنا زوز أحداث باش نحكيو على النشاط الشبابي في ولاية جابس. مداخلة هاتفية مع مندوب الشباب والرياضة بجابس عبد الباسط شمام، والحدث الثاني متاعنا مهرجان الشباب بالقاسرين. هذا هو شنو عندنا لليوم.
0: يعطيك صحة. يلا مستمعين، المواعيد هذوما راهم مهمين. إذا كان عندكم الإمكانية باش تهزوا الأبناء متاعكم ولا أنتم باش تحضروا فيهم التظاهرات هذوما، ما تفلتوش الفرصة أو كنحاولوا قدر الإمكان. ديما الصيف كامل ألا تعمل بيكم جولة من شمال تونس إلى جنوبها. مهم جدا أنه الأطفال والشباب أنهم يحضروا في التظاهرات كما هكايا ويواكبوا الأنشطة والفعاليات هذه. مرحبا بكم، هذه المتينة حتى للعشرة.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه، وذلك بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد وفق ما أفاد به مصدر مسؤول. وفي سياق متصل أفاد ذات المصدر بأنه تم العثور على كمية كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر أغنية أكد أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل بمنظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بالمجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم. انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا 2026 كثاني أكثر شهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. في إطار أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، دعت تونس إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة انتهاكات الاحتلال الصهيوني وضمان وصول المساعدات إليها. جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي. وجدد النفطي أيضا تأكيد موقف تونس الثابت والداهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك.

0: صبح الخير يا صبح النور،
1: أحلى صبحية أحلى موزيكا.
0: عدل موجتك تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: ضيف اليوم،
3: ضيف اليوم،
4: ضيف اليوم توا 8:44 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا في الماتينال، وقت ما انتم راقدين اليوم في حدود ماضي ساعتين ونص حتى تقريبا للأربعة لأربعة ونص. بلادنا شهدت خسوف جزئي، وكما تعودتوا مستمعينا في إذاعة الشباب، احنا في الإذاعة نواكب أهم الأحداث الفلكية، كما واكبنا كسوف 12 أوت أيضا. ما حبيناش أنه تفلتوا شنو اللي صار، نعرفوا شنو صار، وشفنا صور عشرات الشغوفين بعلم الفلك خرجوا من ديارهم ماضي ساعتين ونص تاع الصباح، مشاو وتوجهوا إلى مدينة العلوم بتونس لمواكبة هذا الحدث الفلكي أو الظاهرة الفلكية، الخسوف الجزئي. فاتكم ربما، فات البعض منكم، أكثر تفاصيل ناخذوها مع سي نوف المعاوية كهية مدير الفضاءات العلمية، واحد من أبرز خبراء علم الفلك في تونس. سي نوف، صباح الخير، مرحبا بك.
5: صباح النور أستاذ حسان، وبارك الله فيكم، وشكرا على الاستضافة الصباحية، وشكرا على متابعة أنشطة مدينة العلوم. وديما كالعادة معناها في الموعد معناها لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لجميع الزوار والمستمعين.
4: العفو، هذا واجب ودور إذاعة الشباب. الناس اللي فاتها الخسوف شنو صار في الظاهرة هذه يا سينوف؟
5: إذن بالنسبة للظاهرة هي في حقيقة شهدتها سماء تونس وكذلك العديد من البلدان، خاصة اللي عندهم القمر فوق الأفق في حدود كما كنت تحكي الساعة 2:30 فجرا. إذن فجر الجمعة 28 أوت هو خسوف جزئي عميق للقمر، إذن وتمكن كما قلت شفنا العديد من الصور، وتمكن العديد من فرق الرصد والمهتمون كما في مدينة العلوم، إذا مراقبة الأفق الغربي من الجهة في الجهة الغربية، وبدأ الرصد في حدود الساعة 2:30 فجر. لكن المرحلة اللي هي ظاهرة مرحلة الظل، لأن يعني الأول كانت مرحلة شبه الظل مش ظاهرة ياسر، لكن على من الساعة 3:30 فجرا إذا إلى غاية 5 صباحا إذا شفنا أنه يعني القمر بدأ يدخل في ظل الأرض، و يعني شيئا فشيئا يعني القمر أصبح هلال. أنا شفنا في أول الليل القمر بدر ضاوي، وفي مع الخامسة صباحا كانت جزء قليل تقريب في حدود 90% من سطح القمر كان يعني دخل إلى ذل الأرض. والمراحل إذن في الحقيقة جاءت المراحل المرصودة يعني متطابقة مع الحسابات الفلكية. أول الحسابات الفلكية احنا شفنا كسوف 12 أوت، يعني بعد أسبوعين يصير خسوف للقمر، وكذلك تطابق يعني بداية الخسوف حتى تقريبا إلى النهاية، يعني شفنا المراحل هذه شيئا شيئا فشيئا. تم الرصد بواسطة التلسكوبات، كذلك بالكاميرا، كذلك بالمناظير وبالعين المجردة. تعرفوا أن الخسوف نجم مشاهدوه بالعين المجردة من غير حتى اخترع العين مش كما كسوف الشمس.
4: نعم.
5: ومع تقدم الخسوف انخفض القمر يعني تدريجيا نحو الأفق الغربي حتى يعني ظهور يعني ضوء الصباح. كنا طبعا إذا في مدينة العلوم إن شاء الله طوي يظهر يعني بعد شوية يعني بعض الصور اللي التقطوهم الزملاء، وخاصة الأستاذ هشام بن يحيى اللي هو خبير في التصوير الفلكي بمدينة العلوم. وهذا حتى الزوار متاعنا إذا يستمتعوا بها الصور الجميلة هذه اللي هي الظواهر الفلكية، ونزيد نأكد وأنه يعني دور العلم في الظواهر هذه اللي هو تطابق الحسابات الفلكية مع الظواهر الطبيعية.
4: نعم. سؤالي سي نوفل، انتم بالحسابات الفلكية تنجموا تعرفوا مثلا 2027 شنو هو، فما خسوفات او كسوفات؟ هذا ممكن علميا ولا حسابيا؟ ما فسر لنا معناتها.
5: نعم، هذا ممكن. هناك الميكانيكا الكواكب و اللي تمكننا من التعرف على الظواهر الفلكية يعني حتى إلى 100 سنة يعني القدام بدقة عالية جدا. إذا سنة 2027 هو السنة القادمة ومن أهم الظواهر الفلكية إن شاء الله اللي بشهادة تونس هو الكسوف الكلي للشمس. واللي هو كسوف القرن. الكسوف هذايا تقريبا تونس كل باش نشاهدوه، وتقريبا هناك 14 ولاية بيشاهدوا كسوف كلي والولايات الأخرى بيشوفوا كسوف جزئي، لكن تقريبا قريب أكثر من 90%. إذا هي ظاهرة مهمة جدا جدا، وإن شاء الله باش قاعدين نحضروا لها الظاهرة هذه حتى نتمكن من متابعتها يعني، والناس كل اللي تعرفوا على الظاهرة هذه، لأنه في الحقيقة هو مشهد رائع جدا. أنا بالنسبة لي الكسوف الكلي للشمس، وشوفنا يعني خاصة الكسوف 12 أوت 2026 يعني الصور الجميلة اللي يعني سجلوها هواة والمهتمون بعلم الفلك.
4: نعم، إذا خليني نسجل، ربما أنت ذكرت موعد مهم كسوف كلي 2 أوت 2027، وربما يكون فرصة للترويج وللسياحة العلمية لتونس. ومؤكد أنه نصور سياسي نوفل صلاحني كان غلط أنه أعداد من السياح قد تزور بلادنا من الخارج لمتابعة هذا الحدث.
5: هذا اكيد يعني في الحقيقه يعني احنا مثلا في مدينه العلوم تلقينا العديد من المطالب، منها كيف منها من الفلكيين اللي يعني اصدقاء مدينه العلوم اللي يحبوا ينسقوا مع مدينه العلوم في اماكن الرصد اللي باش يصير فيها خاصه الكسوف الكلي، ويعني وهذا وكذلك ترويج للسياحة العلمية هذا مهم جدا. ويلزم معناها، وخاصة فما لجنة إن شاء الله، هناك لجنة اللي قاعدة تحضر لها
4: ممتاز
5: وهالظاهرة هذه. نعم يعني إن شاء الله هي لجنة تقريبا وطنية معناها اللي باش تشرف على الحدث هذا.
4: سؤال أخير سي نوفل المعاوية عن مدينة العلوم بتونس. نقرأ بعض الكتابات أنه الظواهر الفلكية كما الكسوف أو الخسوف نجم يكون تأثير عندها تأثير على الأرض، بمعنى أنه نجم تتسبب في زلازل أو حتى يمشي البعض إلى الكتابات. احنا المصافحة معاك فرصة أنه نصحح ربما بعض المفاهيم أو حتى تسونامي، صحيح؟
5: الحقيقة لم يثبت هذا، معناها وأن الكسوف والخسوف يتسيروا يعني بعد تسونامي، لكن الحاجة الوحيدة اللي نجم نأكدوها هو المد والجزر، يعني وقت الكسوف والخسوف يكون أكثر من في الأيام العادية لأنه الشمس والأرض والقمر على نفس الاستقامة، لكن وأنه تصير كوارث طبيعية نتيجة الكسوف والخسوف لا، هذا ثابت وأنه غير دقيق.
4: واضح. شكرا لك على كل المعطيات اللي اعطيتنا على الخسوف الجزئي اللي شمل بلادنا وتمت متابعته من بلادنا. خسوف القمر كان جزئي للناس اللي صبحوا راقدين، احنا نعطيكم المعلومة ما حدث تعرفوه على موجات إذاعة الشباب. شكرا مرة أخرى سي نوفل المعاوية عن مدينة العلوم بتونس، يعطيك الصحة. يلا مستمعينا مكملين بعد شوية موعدكم مع فقرة أنفو تخفيك.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من اختار متابعه فقرات برنامج الماتينال. مستمعينا توا وقيت فقره انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك،
0: انفو ترافيك. قبل ما نعطي الكلمه للرنيمه الربعوي، نحب نوجه تحيه لرجال الامن في هذا الطقس الحارق، قاعدين يسهلوا في حركه المرور، وفي الحقيقه نلقاهم في الصباح، نلقاهم في القايله وفي الليل، وكل ما فما بعض الحوادث للناس، خاصه انك الناس اللي بداوا مش يجريوا فقط، او الموضه جديده انه نسوقوا ونتفرجوا في الفيديوهات نتاع التيك توك الواحد، وهذا يتسبب مستمعينا في حوادث. سيسور واحكم وردوا بالكم، فيديوهات التيك توك والفيسبوك نجم تستنى، ولكن الحوادث نجم تكلفنا برشا. إن شاء الله توصلوا وتكونوا دائما وأبدا سلامات. يلا رنيم،
2: بنبدأ بالضاحية الشمالية وين ثم كثافة مرورية على مستوى أريانا حي النزهة، وزاد على مستوى سيدي داود إضافة إلى حي المثابرة. كيف نسجلوا ضغط مروري على مستوى باب الخضرة وباب سعدون. أما في الضاحية الغربية فالضغط متواصل على مستوى دندان حي ابن خلدون والانطلاقة التيرمينوس. الضاحية الجنوبية حركة المرور تشهد كثافة خاصة على مستوى المدينة الجديدة فامارس بفوشينا والمروج واحد جبل الجلود وزاد رادس. بالنسبة لطرقات السيارة، على طريق السيارة A1 في اتجاه سوسة والحمامات الحركة عادية بصفة عامة، طريق السيارة A3 في اتجاه بيجة أبو سالم ثم اكتظاظ على مستوى محطة استخلاص الفجة، أما طريق السيارة A4 في اتجاه بنزرت فالحركة عادية بصفة عامة. دونك جوست حبيت نقولكم صحيح يا الدنيا سخونة، صحيح مزروبين، صحيح ديما نبداو مضغوطين بالوقت وكل، أما نحاولوا نردوا البين على روحنا كيما انت توا قلت، شدينا التليفون الريلز التيك توك اللي فيديو كل شيء راهو نجمو نستناو ونجمو معناها ما غير ما نضغطوا احنا نقعدوا شادين التليفون في وسط الكهرباء واحنا نسوقوا نشخبوا روحنا نشخبوا من معانا اللي بجنبنا وكل هذا كله يستنى. جوست نحاولوا نردوا بين على روحنا والروح اللي معانا في الكياس.
0: يعطيك الصحه رنيم ربعوي. بعد شويه مصافحه مع طبيبه للحديث على كيفيه التوقي من ضربات الشمس. اهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. تو 9:04 في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. التوقيت في باريس هو 10:05 و11 في اسطنبول 11:05 بطبيعه الحال و11:05 في مكه المكرمه. كما تعرفوا كما لاحظتوا مستمعينا التغيرات المناخيه اصبحت تخلي الطقس حار برشا والشمس قويه برشا برشا برشا وخاصه في الايام الاخيره بطبيعه الحال كما اشرت في بدايه المتينة لأنه حوض البحر المتوسط درجة الحرارة فيه مرتفعة برشا وهذا علاش حبيت أنه من خلال المصافحة مع الدكتورة سامية سلامة اليوم الصباح ناخذ بعض النصائح من عندها للناس كل في الحقيقة مش بالضرورة للأطفال أو لكبار السن كيفاش نردوا بنا كيفاش نتوقع ضربات الشمس وكيفشنو لازمنا نعمله حتى ما نلقاوش بعض المشاكل الصحية ويكون سببها الشمس. دكتورة سامية سلامة صباح الخير.
1: صباح الخير يا حسين. صباح الخير أنت والمستمعين الكل. نشكرك على الاستضافة.
0: شكرا وانت بارك الله فيك على الوقت اللي خصصتونا. إذن الدنيا سخونة برشا وطقس شمس وشنو نعملوا دكتورة باش نبعدوا على بعض المشاكل الصحية معناتها بخلاف انه نبعدوا على الخروج من 11 للأربعة. ربما فما الناس اللي العمل متاعهم يتطلب انهم بين 11 والأربعة يبدأوا البر. النصايح ناخذوها من عندك لكبار السن صغار السن والناس الكهول أيضا.
1: باهي عايشك في حسين. أنا فرحت اللي تكلمتونا فيما يخص الموضوع هذا. أنا ولا زملائي ديما يتدخلوا نعيشوا في فترة سخانة كبيرة وكما سبقت وقلت التغيرات المناخية خليتنا معناتها صيف مش كيف العادة. يلزمنا نردوا بينا راهو حتى كي قلت ما فئة صخيخ تتأثر بسخانة أكثر من غيرها اللي هما الشيوخ والأطفال الرضع واللي عندهم أمراض مزمنة هذوكم نعرف وتنتيد ونحكي عليهم. أما خاصة نوصي الناس اللي العادية راهو حتى الكهل العادي اللي في صحة جيدة راهو ينجم يكون في خطر إذا عرض روحه للحرارة القوية. كما قلت إذا ما عنيش حاجة ضرورية نتفاديه والخروج في وقت الذروة. اما بالنسبه للي يعمل في معناتها يلزمه يعمل في البرة ياخذ احتياطاته يشرب الماء بصفه مستمره على فترات متواتره ديما يشرب الماء ما يستنيش الاحساس بالعطش على خاطر مع التعرق يكثر ونخسروا املاح ونخسروا ماء دونك ديما نشربوا الماء بصفه دوريه نغطيه وناخذوا نلبسوا حاجات خفيفه ألوان فاتحة نغطي روسنا نحاولوا حتى كان عنا نخدموا مثلا عمال البناء ولا حاجة نشوف بقعة مخبية بعيدة شوية على الشمس ما نتعرضوش مباشرة للشمس الساطعة القوية في أوقات الذروة. زيدا فما مؤشرات كنت تحب نقولك عليهم دوب ما يحس بيهم الإنسان راهو يلزم التدخل السريع باش ما نوصلوش في حالات خطيرة اللي هما إذا هو يخدم البرة ولا ما البرة في السخانة وحس بوجيعة رأس مش عادية دوخة يشعر بنوعية من الغثيان مثلا يحس بكوغباتور اللي هي وجيعة في العضلات تدخل السريع بالوقت يوقف النشاط اللي يعمل فيه يقعد في بقعة مظلة يشرب الماء ويقعد يرتاح يوقف المجهود بصورة معناتها immediately بصورة
0: مباشرة
1: مباشرة. إذا تعديت الأمور وكان بحذاه حد معناتها يراه معناتها يلزم المراقبة ما يبديش وحده معناتها كان يخدم اون جروب ولا حاجة يبدأ معاه شكون يشوف الحالة متاعه ويلزم معناتها تسارع دقات القلب منبه زيادة الشعور بالهبوط يحس روحه ترهوج يحس روحه باش يتيح راهو يوقف المجهود بصفة بصيرة بسرعة ويقعد على بري نقولوا نحن بقعة مظلة شوية ما فيه الشمس مباشرة ويشرب الماء بانتظام بشوية بشوية. حاجة أخرى زيدة إذا مثلا ما فيقش وما خذيش الاحتياطات اللازمة بحديه شكون يرى فيه بدي يخلوط في الكلام بدي يقول حاجات معقولة مثلا يعمل تحركات هكا لا إرادية وكل راهو يلزم التدخل السريع والصحية ما نستهلوش بضربة الشمس راهو خطيره اذا ما ندخلوش في الوقت اللازم، راهو بعد النتائج تكون لا قدر الله واخينا معناها.
0: واضح واضح. معناتها بصراحة فاجأتني انه ضربة الشمس تنجم تخلي الواحد معناتها انه يتكلم بطريقة غير عادية معناتها.
1: هذيك كيف تقول لأمه معناتها هذيك يعني مرحلة خطيرة، يولي نقولوا نحن كونفيو ما عادش يعرف هو وين، يقول كلمات كيما انسان نقولوا سخون برشا ولا يحفري.
0: اي فهمتك.
1: كيما اعراض السخانة القوية وراهو ساعات كي تمسوا ما تحسوش سخون. يعني ما تبداوش العباد يقول لك ليه اني نقاوم السخانه انا صحيح انا صغير ويشد صحيح، فهمت؟ راهو ردوا بينا من ضربه الشمس، معناتها راهي حاجه جديه معناتها.
0: نعم.
1: هذا ايش حبيت نقول لك، واذا نوصي ونعاود سي حسين راهو كان الخروج ماهوش ضروري، رانا ضعف انا عندي كنت معناتها راه المسنين ساعات حتى يتوجهوا للعيادات الطبيه رانا نخدموا بالتليفون نجموا انصادات مع الوقت، كيف الصباح بكري مش ممكن رانا نوخروا للعشيه، راهو كان حاجه تتحل معناتها بالمكالمه الهاتفيه ما يسالش باش راهو الانسان المسن ندوروا نرجعوا راهو خطر كبير، راهو ما يحسش بالعطش، راهو ما يحسش الارهاق كيما العاده معناتها المؤشرات البدن تتغير. ردوا بينا العباد اللي تسكن وحدها راني تفقدوهم، جار كبير جد رانا ماذا بينا ما نخليوش انسان هكا مثلا مقعد لقد راه وحده في بيت سخونه نفكروا عليه، وحاجه اخرى راهي ضربه الشمس نجم تجينا في مكان مسكر معناتها ياسر. انا شو نقول باش نوصي العباد الصباح بكري وقت اللي تدور شويه نسمع نهويو الدار شويه بديت الشمس تهبط بقوه نسكروا نظلموا ونقعدوا على بلي ما نتحركوش ما نعملوش المجهود الكبير حتى في الدار فما حاجه حاجات لازم نعملوا القدر كثيره غسيل الخطا خنقول بالعام باش الناس تفهمني راهو مش وقته. عندك حاجه في الجنينه راهو مش وقته باش تعملها في القايله، هذوما الكل مهمين. بديت ان الدرجات تنقص العشيه تحت الشمس نهويو الدنيا شويه. وبالنسبه للمكيفات حبيت نوصي اللي عنده مكيف راهو ما يلزمش في 19 18 رانا نخافوا ما كبرش في يكون البرا في 50 يدخل يقدر في 20 مش معقول، في حاله مستحبه 26 درجه تكفي ماهوش موجه ليه، اذا هو دخل عرقان يرتاح ومن بعد يحل. ونأكد زيادة الحاجة اللي ربي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، نشربوا الماء نشربوا الماء السوائل الغلال الغنية بالماء بكميات مستمرة، ما نستنيش روحي للناطش كبير ولا صغير، ما نخليوش مثلا حاجة أخرى زيادة انسان كبير مثلا هبط نقضي في قضية نخليه في كهرباء مسكرة ولا في بقعة اكسبوزي، لا انسان كبير لا سهل لا رضيع زيادة.
0: واضح.
1: وكهو ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي الناس الكل وان شاء الله ما نوصلوش لحالات الاختيار هذي
0: ان شاء الله. لا شكرا لك على وقتك الدكتوره ساميه سلامه، كل هذه النصائح اللي قدمتها لنا تلقاوها مستمعينا موجوده على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي. يعطيك الصحه دكتوره، شكرا لك.
1: الله يخليك
0: يعيشك يومك سعيد. دكتوره ساميه سلامه كانت تقدم لنا في مجموعه من النصائح حول التوقي من ضربات الشمس. مكملين معكم احنا حتى للعشره وما زالت فقراتنا واستضافاتنا و مواكبتنا للتظاهرات والمتابعات والأنشطة والمهرجانات. أهلا وسهلا بكم في ماتينا للجمعة. الإخراج التقني أمن اليوم سليم القصيبي، وضياف في الديجيتال وحسين ورنيم وألاء.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في الماتينال. قاعدين معكم احنا حتى للعشرة متاع الصباح، وألا تومي وفقرة جود فايبز، الفقرة اللي تتعرفوا فيها على جديد التظاهرات ومتابعة لأهم المواعيد اللي تخليكم تكونوا حاضرين في أنشطة مفيدة ومهمة لكم ولأبنائكم انتم وللشباب والطلبة وأيضا للكهول. مرحبا. Keep up the good vibes, enjoy the sun. This is a smooth vibe. Oh, oh. Good vibes. Good vibes. كما تعودتوا مع ألاء التومي، أهلا من جديد ألاء.
1: صباح النور حسين، مرة أخرى صباح النور الكل من التحق بنا ومن يسمع فينا من الصباح. حسين باش نبدأ بتظاهرة اسمها نعم للرياضة ليل المخدرات. نحكيوا على تظاهرة تنشيطية وتحسيسية اخترت موضوع يمس الشباب والمجتمع بشكل مباشر، اللي هو دور الرياضة في الحد من ظاهرة المخدرات واللي يحتضنها المركب الشبابي بالمرسى. الفكرة الأساسية للتظاهرة هي أنه الرياضة ما تكونش كان نشاط بدني أو منافسة، تكون زيدة وسيلة للوقاية باش نحصنوا الشباب ونخلقوا نمط حياة صحي يعني بعدهم على السلوكيات الخطيرة والإدمان. البرنامج يجمع بين التوعية والممارسة من خلال ورشة تحسيسية تطرح مخاطر المخدرات، المؤثرات العقلية من ناحية صحية والنفسية والاجتماعية، وفي نفس الوقت يتم يعني تعريف الشباب بالفوائد النفسية والبدنية للرياضة ودورها في التخفيف من التوتر والقلق وتفريغ الطاقات بطريقة سليمة. هوني نحكي على رياضات دفاعية كما التايكواندو والكاراتيه جيدو والملاكمة. الأهم أن التظاهرة ما تقتصرش على تقديم المعلومة، تحاول زيدا تعطي الشباب مهارات تنجم تحميهم في حياتهم اليومية، كيفاش ياخذوا القرار الصحيح، كيفاش يقولوا ليه وإذا هو في الشعار، كيفاش يواجهوا ضغط الأصحاب والمحيط يحميوا رواحهم. ومن الجانب الرياضي التظاهرة موجهة بالأساس لمنخرطي نوادي الرياضات الدفاعية من خلال جمعيات متعاقدة مع المركب الشبابي بالمرسى وبالشراكة مع جمعية الرياضة والترفيه بالمرسى ومجموعة من الجمعيات، ونلقاو زيدا الهلال الأحمر بالمرسى. التظاهرة انطلقت نهار 23 أوت، وأبرز فقراتها مثلا مداخلة بعنوان ماذا تفعل عندما يصبح الهروب أسهل من المواجهة، رحلة مواجهة الإدمان. حقيقة عناوين محليهم فيهم هكا فلسفة
0: والمبادرة ممتازة
1: ممتازة، وهي مداخلة ذي تفتح باب النقاش حول الأسباب النفسية والإنسانية اللي تنجم تخلي الإنسان يهرب من مشاكله. التظاهرة مزيد متواصلة وتستقبل بقية فقراتها نهار لحد 30 أوت ونهار 6 سبتمبر، مفتوحة زيادة للأولياء ينجموا يحضروا مع أولادهم والشباب. تو وصلنا ل 100 مستفيد من بينهم 70 منخرط. دونك مهم ياسر حسين وقت نعطيو الشباب فضاءات للرياضه للحوار والتعبير، نعطيوهم زيدا ادوات باش يحميو روحهم ومستقبلهم، خاطر الرياضه تنجم تعلمك الانضباط، تعطيك الثقه في روحك، تفرغ طاقتك وتخليك جزء من المجموعه. وهنا تولي الرياضه مش كان وقايه من المخدرات اما اختيار للحياه. باش نمشيو زيدا المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه، الدوره السادسه منه، معنا مدير المهرجان، مدير مؤسس المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه سي وليد بن حسن. صباح النور.
0: صباح الخير سي وليد. علق باهي باهي، يلا نكملوا احنا مستمعينا. مازالت الفقرات، مازالت فقره شط اليوم، وايضا مازالت فقره فلاش
1: المهرجانات.
0: فلاش المهرجانات، يلا خليكم معنا مستمعينا. هذه الماتينال، الماتينال جون، ماتينال الجمعه حتى للعشره متاع الصباح.

0: الماتينال جون.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة السهريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول. وفي سياق متصل أفادت ذات المصدر بأنه تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. في العالم، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يقول إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وإن إيران تعد قائمة بهذه الشروط. المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدة حولة ووادي السلوق جنوب لبنان. وأخيرا، ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى 469 شخصا وأكثر من 1400 شخص مفقود. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. شط اليوم
3: 49 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا، هذه فقرة شط اليوم مع رنيم الربعاوي.
4: اليوم باش نهزكم الوحدة من الوجهات المزيانة في ولاية المهدية الشابة وتحديدا الشطها، وين البحر نظيف والجو الهادي يخليو البلاصة مناسبة لعومة ما كيفهاش. شط الشابة يستقبلكم بأجواء مريحة، وين البحر وحركة القوارب يعطيو للبلاصة جو خاص. الشابة تنجم تكون اختيار باهي للعائلات والأصحاب واللي يحبوا يبعدوا شوية على الجوجمة وين يعديو نهار بين قاعدة على البحر وأجواء صيفية هادية. واللي يحبوا شوية حركة تنجموا تستمتعوا بالأنشطة على البحر كيف الكاياك ولا ركوب القوارب، وزيدا تنجموا تجربوا تصطادوا كان عندكم وصعبين، خاصة انه المنطقة مربوطة بالبحر والصيد. ومن بعد ما تشيخوا بالبحر تنجموا تعملوا دورة في المنطقة وتكتشفوا ميناء الشابة وتشوفوا القوارب وهي داخلة وخارجة، ولا تختاروا ريستو قريب وتذوقوا الحوت والمأكولات البحرية الفريشكة. وهكا الخرجة ما تكونش كين نهار على الشط، اما فرصة باش تعيشوا اجواء الجهة وتكتشفوا جزء من حياتها اليومية. وزيدا اذا عندكم الوقت تنجموا تواصلوا الجولة في اتجاه المهدية وتعملوا دورة في الكورنيش وتزوروا المدينة العتيقة والميناء وتكتشفوا بلايص أخرى في الولاية. يعني تنجموا تخطوا النهار كامل تبدأوه بالبحر في الشيبة ومن بعد تكملوه باكتشاف المهدية. وإذا ناويين تعديوا نهار كامل على الشط ما ننسيوش نردوا بينا على رويحنا، نستعملوا ليكرون، نحطوا المظلة ونحاولوا ما نقعدوش برشا في الشمس في الأوقات اللي تبدأ فيها شمس قوية. دونك الشيبة تنجم تكون اختيار باهي للي يحب البحر، اما زادة يحب اما زادة للناس اللي تحب تكتشف بلايص اخرين معناها نجموا نكتشفوا المهدية. اذا هو شط اليوم لليوم.
3: يعطيك صحة رنيم الربعاوي. يلا مستمعينا مكملين معاكم احنا النغم وبعد نمشيو لفقرة فلاش المهرجانات.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، توا 9:47 دقيقة. مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الشباب. توا وقت فقرة فلاش المهرجانات.
4: فلاش مهرجانات،
5: فلاش مهرجانات،
3: فلاش المهرجانات. كما تعودوا مع ألا تومي بتعمل بينا جولة في أهم المهرجانات، وفي الحقيقة مهرجانات الوطنية والمحلية والجهوية. معناتها مجهود كبير قامت به ألا تومي في صائفة 2026. ألا أهلا وسهلا بك، وين مشتازنا اليوم؟
6: أهلا وسهلا بك حسين مرة أخرى، وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا كالعادة في فلاش مهرجانات. كل مرة نشوفوا بلاصة، اليوم نمشيو للقاسرين وقابس. وباش نبداو بالقاسرين، نمشي ولولاية الشباب والطاقة والإبداع، وين تتواصل فعالية مهرجان الشباب القاسرين أب في دورته الثانية في تظاهرة تجمع الشباب في فضاءات فيها الرياضة، الثقافة، الترفيه، التوعية والتكوين. المهرجان تنقل بين عديد من مناطق في القاسرين، نحكي على 10 معتمديات، وكل ما حطها فيها برنامج ثري يخلي الشباب حاضر وفعل مش كان متفرج. ومن أبرز الفقرات اللي نلقاهم في مهرجان الشباب دورات في كرة القدم، في مهرجان الألعاب، وورشة الجرافيتي، ورشة الطائرات الورقية، والعروض الفرجوية، والسهرات التنشيطية، وعروض الرياضات الدفاعية. والتراث زاد حاضر، كما نلقاو عرض الأزياء التقليدية والفروسية. وأكيد الجانب التوعوي كان حاضر، وينشارك فضاء صديق الشباب تبع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري من خلال خيمة تثقيفية خايمة حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفضاء مفتوح للحوار مع الشباب وتقديم المعلومة الصحية وتشجيعهم على اتخاذ القرارات السليمة والمسؤولة. والتكوين المهني زاد كان حاضر حسين، نلقاو خاطر فما فرص تكوين وعملوا لهم ورشات كيفاش يربطوها بسوق الشغل. خاطر هو التكوين المهني اليوم مش مجرد مسار للتعلم، اما زاد طريق لاكتساب مهارات وتحويل الطاقات الشابه الى كفاءات قادره على المبادره والابداع. نلقاو زاد ورشات في الحوار والمناظره بالشراكه مع منتدى الشباب لثقافه المواطنه من خلال المناظرات حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، باش تكون فرصه للشباب للتعبير، تطوير مهارات النقاش والترافع والدفاع عن قيم المساواه والادماج واحترام الحقوق. الحقيقه البرنامج شامل. دونك مهرجان شباب القاسرين يجمع بين الرياضة، الترفيه، الثقافة، التكوين والتوعية والحوار، ويعطي للشباب فرصة باش يشارك، يكتشف قدراته ويعبر على أفكاره. البرنامج مازال متواصل في آخر محطات نهار 28 أوت في سبيبة، 30 أوت و 31 أوت في القاسرين الجنوبية. كونوا في الموعد. باش نحكيو زيدا على الأنشطة الشبابية في ولاية قابس. ضيفنا اليوم المندوب الجهوي للشباب والرياضة سي عبد الباسط شمام. صباح النور سي عبد الباسط. صباح النور. نمش نحكيه على الحركية في ولاية قابس، شنو عندنا هكا حاجات تهم الشباب؟
7: تحية ليك ساعة أولا وكافة المستمعات والمستمعين إذاعة الشباب.
6: شكرا ليك.
7: عايش بارك الله فيك. بالنسبة لجهة قابس، ولاية قابس عندنا برامج جهوية وبرامج وطنية. البرامج الوطنية هي تنظمها إدارة العمل الشباب بمراكز أخرى في ولايات أخرى، شاركوا فيها سواء انتهيت هذه معناها تم الانجاب،
6: اللي كانوا في البرمجة الصيفية خلينا نقول،
7: أي شاركوا فيها 108 شاب وشابة في مخيمات وأكاديميات ومصائف مختلفة فنية وعلمية، كما الروبوتيك، كما المسرح، كما مخيمات أخرى. التنظيم تنظمها الإدارة العامة بطبيعة، وهناك برامج أخرى هي برامج وطنية زيادة ولكن تسمى برامج فرعية، تندرج في نفس الإطار اللي هو برامج السياحة الشبابية صيف 2026. تنظمها ولاية قابس، تم إنجاز ثلاث برامج ومازالوا زوز برامج جهوية. البرنامج اللي تقام الأول هو المخيمات الشاطئية، هو برنامج صنف نتاعو إقامة كاملة تتنفذ من 9 جويلية إلى 4 أوت بمركب شبابي هرجلة، مركب الشباب سهلول، مركز التخييم بالمهدية، شاركوا فيه 150 شاب وشاب، 7 دورات. المستفيدين هما الرؤية نتاع ولاية قابس أنه نمشيوا للأعماق ونشاركوا الناس اللي معناها في إطار التمييز الإيجابي.
6: واضح واضح. نمشيوا
7: نوادي الشباب الريفي بالأساس اللي هما 24 نادي، ما شاء الله عدد كبير، واربع مؤسسات قاره. الانسه هي ترفيهيه رياضيه ثقافيه فيها التطوع، فيها محور المواطنه. المصيف الثاني هو مصيف جهوي للانتماء والمواطنه، شاركوا فيه، هذا مصيف خصوصي معناه شاركوا فيه 50 شاب وشاب. صار تنفذ في مركز أغير جربة من 17 ل 22 أوت، شاركت فيه كافة المؤسسات القارة المرة هذه، موش النوادي لأنه فيه نوادي اختصاص، وشاركوا كان معناها المحتوى نتاعو والأهداف تنمية الحس المواطني المبني على المقاربة الحقوقية، وفيه تنمية الحس المواطني، ورشات في المشاركة في الشأن العام، ترسيخ الانتماء والقيادة والحوار
6: واضح مهم جدا الحقيقة. تو كي نحكيو علي مازال سي عبد الباسط، شنو ينتظر في شباب؟
7: مازال عندنا برنامج آخر اللي هو ببيع وجالة، المدن الشاطئية تنفذ من 18-25 أوت بشاطئ البنغالو جابس، شاركوا 800 شاب من كافة النوادي الريفية، زاد في ألعاب وأنشطة مختلفة، وشاركوا فيه لقيان من العمران البشري معناها حيثات توعوية. مازالوا زوج برامج تنشيط الشباب على الشواطئ، هو زاد تنفذوا وتعدلوا مندوبية جابس، باش تنفذ ان شاء الله من 2-9 سبتمبر في شط المتوية، في شط جابس، في شط كتاني، يشاركوا فيه 12,000 شابة وشاب.
6: دونك حتى ل 9 سبتمبر مازال انشطة قبل الرونتري.
7: حتى ل 11 سبتمبر.
6: 11 سبتمبر. قبل الرونتري بشوية.
7: اي برنامج من 2-9 باش يشتروا 10 الدخولات، من المؤمل انه يستفيد منه 12,000 شابة وشاب، في انشطة ثقافية ورشات فنية ومسابقات. توا مازال هذوما البرامج الأربعة هذوما المستفيد منهم 13,221 شاب.
6: هذوما العدد وفرصة بيا الحقيقة للتكوين والترفيه زوز مع بعض.
7: مازال انا ما
6: نجمش الأربع برامج هذوما تكون.
7: الأربع برامج هذوما
3: في 2000 لحظة سي عبد الباسط، 13,000 في 2026
7: في الصيف هذه، نعم
6: في البرمجة الصيفية نلقى اللي نلقاها في ولاية جيبس. أربع المحطات هذه ما كانوا عدد مهم الحقيقة، خاطر سورتو في التكوين وفما ترفيه
3: مهم جدا فاري. اللي تخدموا فيه سي
6: شكرا ليك
3: يعطيك صحة.
6: شكرا ليك سي عبد الباسط شامم مندوب الجهوي للشباب والرياضة في ولاية الجيبس، شكرا ليك.
3: شكرا ألا تومي، هكا نكونوا كملنا فقرة فلاش المهرجانات.

0: ثلاثة دقائق مستمعينا يفصلون على اختتام اللقاء معكم اليوم في متينة للجمعة، آخر متينة الجمعة في هذه البرمجة الصيفية. قبل ما نسلم عليكم خلينا نودع المتربصة المتميزة في الحقيقة رنيم الربعاوي اللي رافقتنا في متينة للجمعة. في الحقيقة تقييم معناتها شهادة فيها مجروحة كانت أثبتت مهنية عالية جدا جدا. هنيئا للقطاع الصحفي برنيم الربعاوي اللي تكمل المرحلة الدراسية إن شاء الله في 2027. برافو رنيم على الخدمة اللي خدمتها معنا في متينة للجمعة، يعطيك الصحة.
1: يعطيكم انتوما الصحة على التأثير الهائل اللي انتوما أطرتوني إياه معناها هوني. برسمي كانت إكسبيريونس أكثر من رائعة معك مع إلي مع مدام هندا معك كامل ليكيب، يعني ما شاء الله عليكم. وريت المهنية اللي أنا خرجتها هي جاية من التأثير نتاعكم انتوما بيان سور، زادة من الفاك نتاعنا بيان سور من كامل الإطار هيكا، أما منكم انتوما زادة ماخذة منكم معناها، خاطر أنا ديجا جيت من قبل عملت ستاج نتاعي هوني وعاودت رجعت لكم خاطر لقيت فما بالرسمي بوتونسييل هوني ما لقيتهش في بلاصة أخرى، دوكو رجعت هوني.
0: برافو، بالتوفيق في مسيرتك رنيم.
2: خليني نعطي كلمة في رنيم
0: في أقل من بضع
2: ثواني. هنيئا لمعهد الصحافة أيضا في رنيم، مش كان الإذاعة الحقيقة مستقبل زاهر بقدرة ربي، نشوفها إعلامية قوية برشا وعندها صوت وإحساس قوي. برافو رنيم، إن شاء الله نشوفوك في ما أهم وفي ما أحسن.
0: يعطيك صحة ألي تومي، شكرا مرة أخرى رن الربعاوي، أجمل تحيات فريق البرنامج. نجم الدين بن سالم نقولوا له على السلامة، صباح الخير وتحية لسليم القصيبي وضيافي الديجيتال. احنا ما مقال كان نقول لكم إلى اللقاء، نتقابلوا إن شاء الله في الموعد الجديد إن شاء الله في متينة الجمعة الجاية بداية من 6:30 متاع الصباح. حسين وألا أجمل تحيات كل فريق البرنامج، موعدكم بعد شوية في ديما ديما لباس مع سماح الفرجاني للستوديو. شفتوها كنور الناس ما يشوفوش تو تشوفوا في الفيديو نور بدخول سماح الفرجاني. يلا إلى اللقاء مستمعينا، نهاركم مبروك.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: إن شاء الله دي ملابس مستمعينا الكرام، صباح الأنوار والخيرات والصحة للجميع. لقاء متجدد معكم على موجات إذاعة الشباب نهار الجمعة 28 أوت 2026. نتلقى بكم من جديد، إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية، واللي عندهم بعض المشاكل الصحية نتمنى لهم أنهم يرجعوا بسرعة للنشاط نتاعهم المعتاد، الفورمة نتاعهم المعتادة. أجمل تحية كامل الفريق اللي رافقني هذا الصباح في هذا العدد من برنامج ملابس. معايا نجم الدين بن سينو في الإخراج الرقمي، في الإخراج التقني للأستوديو، استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي بالإذاعة التونسية، ضيافة ديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. 10:03 صباحا على موجات إذاعة الشباب اليوم وعلى امتداد الأسبوع. اليوم مش نحكيه على موضوع هام جدا، على امتداد الأسبوع اللي تعدى وحتى ليومات اللي قبله. مواقع التواصل الاجتماعي ركزوا برشا على حالة صحية تخص العيون، مرض العيون، التهاب الملتحمة. شنو الحكاية؟ هل ترى بالحق هذا هو الموسم نتاعها؟ بالحق فما برشا ناس مرضى بها، فما انتشار للكونجونكتيفيت، وإلا فما مبالغة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كل التفاصيل الخاصة بالمرض هذية باش نتعرفوا عليها بعد قليل مع الدكتور كريم كريفة اللي هو مشكور موجود معنا مباشرة في الأستوديو باش يفيدنا بكل المعلومات والتفاصيل الخاصة بصفة خاصة بالوقاية والعلاج، وطريقة التوقي مهمة جدا وإحنا خاصة على أبواب الموسم الدراسي. لكن قبل الموضوع الأساسي الخاص بحصتنا اليوم، بطبيعة الحال ما هيش حاجة جديدة موجة الحر اللي قاعدة تعيش فيها بلادنا تويكا من منذ بداية فصل الصيف إلى الآن، هذه موجة الحر الثانية وإلا الثالثة اللي ما يفوتناش، وبالضرورة يلزمنا نعود ونذكر ونرجع ونتحط فيه الموضوع باعتبار أهميته، باعتبار خطورته على صحة الإنسان. من جديد مستمعينا الكرام نقفوا عند أهمية أنكم تاخذوا العنصر هذي متاع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في اعتباركم حتى تتوقعوا منه، خاصة بالنسبة للأطفال. ومعنا الآن مباشرة على الخط وأنا سعيدة باستقباله الدكتور محمد فاضل غويل، هو طبيب طوارئ، ومعه هو باش ناخذ ونقف عند أهم التوصيات اللي لابد أن ناخذ بها للتوقي من ضربة الشمس والأسعافات الأولية اللي تنجموا تعملوها مباشرة لا قدر الله كان صارت حالة من نوع هذا. دكتور محمد فاضل غويل صباح الأنوار.
2: مرحبا سماح، وكما قلت الظروف نتاع الحرارة هذه الشديدة لازم نعاود ونأكدوا على الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، لأنه ما خير من الوقاية. هذا التغير المناخي قاعدين نعيشوه في الفترة الأخيرة، نشوف الحرارة المبسطة، ولكن لابد من ذكر لأنه للأسف نقولها سماح مازلنا فما شوية نوع من الاستهتار. كي نشوفوا توا في الوقاية هذايا العشرة حتى الضربة تلقى البحورات الكل معبي وناس قاعدة تعوم فيها السخانة، وتوصيات وزارة الصحة واضحة، توصياتنا عن طريق انتم كوسائل الإعلام واضحة، نقولوا راه بين العشرة والذروة ما نخرج إلا للضرورة القصوى إلا عنده حالة استعجالية. للأسف ما الناس ماهيش قاعدة تسمع، ماهيش قاعدة تطبق، نسيت نذكروهم لأنه نجم لا نفقد حياة بشرية، نجم تصير انعكاسات سلبية خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، للكبار في السن. لابد من الوقاية، ما عندناش حل آخر. الوقاية تبدأ من الدار حتى في الشارع، في الدار ماذا بينا مصباح من أول ما تطلع الشمس.
1: أوش نحيو الموسيقى دكتور، نحيو الموسيقى المصاحبة كنت تسمح نجم. شكرا لك، حتى نسمعوك بالقديد. تفضل دكتور، إذا تبدأ الوقاية من الدار من المنزل شو يزمنا نعمله دكتور؟
2: نعمله في الدار، سهل برشا، في الدار صباح بكري الشمس تطلع على بكري 5-6 نسكروا شبيبكات ونظلموا الدار، مش نخليوا الهواء البارد اللي اقل حراره، حتى ديما في الليل اقل حراره من النهار، على الاقل تقعد الدار شادك الحراره الملطفه. وتهويه ونعملوا حسب الوسائل اللي عندنا نتاع التبريد، مروحه صحيح فما شكون باش يسمع بيه يقول لي فما انقطاعات في التيار الكهربائي، نقول ما فيها حتى مشكل، فما المراوح التقليديه، نرجعوا للعادات الطيبه نتاعنا ونصدق الظروف اللي احنا فيها. تكون بالنسبه اللي عنده كبير في السن يختار البيت الابرد بيت في الدار، اللي عنده مريض أمراض مزمن يكون في بلاصة أبرد بيت مش نهويه والما مش يكون ديما فما تهوية تهوية الهواء يدور يلبس حاجة قطنية خف معناها ماهيش لاصقة في البدن تكون مفرهدة شوية مش تصير في مكان الميكروكليما مش تهوى يدور بالقدا يشرب يتفقدوه ديما بالماء الماء ثم الماء ثم الماء وكما وكل ساعتين ثلاثة ينجم يبر روحه يعمل دوش يمشي يعمل حركة في البدن بتاعه بالطبع في الدار ماذا بينا نقصه مستعمل الآلات اللي هي تجيب الحرارة ولا الضوء بصفة عامة ولا نجي مثلا فما كيما لحدي فما آلات تزيد تسخن الدار في حد ذاته واضح هذا بالنسبة للدار وباللي عنده إنسان عنده مسن ولا عنده شكون مرض مزمن ديما نتفقدوا الحرارة الميزان السخان يكون عندنا ديما في الدار خد ساعات السخانة تطلع ما فيقوش بها وتبدا الانعكاسات نتاع طلوع الحراره هذيك هذايا هام برشا والماء نفقدوا نحطوا كدابوس الماء بحذاه ونحسبوا له قداش شرب من لتر ماء حسب توصيه طبيب العائله نتاعو احنا الانسان العادي ماذا بينا يعمل لترتين ثلاثه في النهار هذاك حاجه تكون منصوح بها بالطبع فما الناس بالطبع ما يزمونش يشربوا كمية كبيرة هذيك عندهم خاصة يتصل بالطبيب نتاعو طبيب العائلة مش عارف كمية الماء اللي يشربها خاصة اللي عندهم قصور كيلوي هذايا بالنسبة للدار متأكدين إذا أنا ما عنديش فماش ضرورة مش نخرج بين العشرة والأربعة متاع العشية نقعد في المنزل ولا نقعد في المكان اللي فيه الظل فيه بعيد على الحرارة
1: وإحنا باش نركزوا دكتور على لا قدر الله مع ضربة الشمس وحتى بالنسبة للناس اللي هما بالضرورة يلزمهم يخرجوا بالضرورة يلزمهم ياخذوا الاحتياطات اللازمة متاعهم
2: باه أنا اضطريت ما فما حتى مشكل نشوف روحي في المراية قبل ما نخرج أكيد شنو لابس أول حاجة نلبس لباس قطني طبيعي ما يكونش اللون نتاعو داكن وما يكونش ابيض يكون بين مثلا رمادي اخضر حاجه اللي ما تشدش اشعه الشمس وتقينا من الاشعه ما فوق البنفسجيه تكون ما تكونش دبش ماذا بينا دبش يكون اكثر معناها تقولها مش لاصق للبدن
1: فضفاض واسع معناتها حاجه واسعه
2: يكون دبش فضفاض علاش فضفاض مش نعمل كيما لايراسيون كيما الميكرو كليما
1: احنا تو كنشوف هو داير الموضه هذيك دكتور
2: حدو تبني فضفاض فيهم جماعه الموضه يعاونوا فينا في الناحيه هذه علاش احنا نشوف احنا تو في الصحراء تلقاها برنوس صوف وغاموا الكل هذاك الصوف هو حاجه طبيعيه مع السخانه يتحل يخلي فما ميكرو كليما فما هو يدور بالطبع قاروره الماء تكون معاك ديما مش نتفقد روحي كل خطوة نعمل لك الجغيمة ماء اثنين نغطي راسي أحسن غطاء تقليدي وحبيه ومزيان هي المظلة السمحة تاعنا في التونسية
1: المظلة
2: صناعة التقليدية المهم الراس يكون مغطي بحاجة مش أشعة الشمس ما تضربش مباشرة ونبر راسي مثال معناها أنا خارج مقتر مش نخدم خاصة أنه هنا اللي يخدموا على الميدان الله يبارك لهم يعطيهم القوة والعوان الستيج والسنة اللي قاعدين معناها يوم معناها كل يوم قاعدين يخدموا في هذا
1: برشا معناتها أنواع متاع عمل عوان الأمن اللي يخدموا البرة الخدمة
2: عوان الصحة
1: البنائين اللي يبني وطويكة وهو في الفصل هذا الحقيقة وفي وقت الذروة بالحق معناتها مهنة أكثر من شاقة لابد المظلمة
2: فلاحة صحيح الفلاحة الكلهم
1: اللي يعملوا في القطاع الفلاحي متاع يجمعوا وكذا
2: يعطيك صحيح لازم يكون حامي نفسه بالطبع فما الحاجات اللي أنا مش يصل بوزيسيون مباشرة في الشمس فما أكل المراهم المستعملة للذكران قلنا احنا ولكن الذكران لازمنا نستعمل إكران حسب المواصفات الصيدلانية ويكون نشري من مكان صحيح مش من التجارة الموازية لأنه يعني شفنا برشا انعكاسات سلبية من شيء هذايا إذا ما عنديش ما نستعملوش يعني نستعمل حاجة باهية مش تحميني 100% ونعرف كيف نستعمله ولا ما نستعملوش
1: واضح
2: نكونوا واضحين
1: واضح
2: من خلال الإخراج دونك عندي الماء
1: المظلة فوق راسك؟
2: المظلة فوق راسي
1: بالضرورة. أيوة
2: مشيت نقضي قضيتي نشوف شوني إلى غدا. هذه حاجة لابد منها. حاجة أخرى، وإحنا هنا الحملات تقوم بها وزارة الصحة من أجل شواطئ آمنة، إذا ما في البحر ما نجيش بين العشرة والأربعة نوع. واضح العملية، صحيح حد ما يسمع فينا نسبة كبيرة قاعدين يعوم، وهنا شفنا برشا ضربات شمس وضرب اجتهاد حراري في البحورات ومشاكل الغرق من جراء الصدمات معناها اشتداد الحرارة. دونك هنا هام برشا واحد يكون مخيش مثلا بالتبحيرة تكون في الفجر في الصباح بكري ولا في المغرب، أول حاجة بعيد على أشعة الشمس وتكون السخانة نقصت برشا، ويكون الإنسان قام بالنشاط التبحيرة نتاعو بلا مخاطر، وهذا الهدف نتاعنا. حتى للأسف الحرارة بالطبع بالنسبة للإنسان عنده أمراض مزمنة ومش يتأثر بالحرارة، من المستحسن ما يخرجش، وكان يخرج يحاول يكون معناها لمدة وجيزة
1: للضرورة القصوى ويرجع للدار. دكتور لا قدر الله في حالة حصول ضربة الشمس، شنو هو العلامات نتاعها وشنو أهم الإسعافات الأولية اللي وقتها في ساعة ينجموا اللي دايرين به ولا العائلة يعرفوا الساعة اللي هي حالة ضربة الشمس وشنو يعملوا كيفاش يتصرفوا؟
2: هو حالة ضربة الشمس تبدأ بشوي بشوي في الأول، خاطر هي شنو كيما بلغة الكهرباء الترموستات، كي تسخن الكهرباء يبدأ الموتور يتكلم لين يقف. الإنسان نفس الشيء، الموتور متاعنا كي يتكلم يبدأ فما ارتجاج، فما دوخة، فما يحس روحه متقلق، فما كيما الفلو فيزيويل يبدأ، فما يلهف مش قد بعض نقول واحد. هنا بالطبع مش واعي يحكي معه، مدام واعي معنا المخ متاعه ماذا لبس، نعطيه شوية ماء نبردوه، نبخه عليه بدنه على الأطراف متاعه على الرقبة متاعه. وهنا إذا حطيت ميزان السخانة لقيت عنده 40 سخانة ما شاء الله ولا 42، ناخذ شكارة ثلج لفت بشكير ونحطها تحت الإبط في ثانية الحالب وبحض الرقبة. علاش هذوما ثلاثة نقاط يتعدى فيهم عروق كبيرة خارجين من القلب، دونك يخرج الدم سخون 42 يتعدى على منطقة مثلجة شوية باردة ونقصوا من الحرارة. إذا ما فماش معناها إذا نجم يستعمل الباراسيتامول ينجم يستعمله، ياخذ حبة باراسيتامول مش ينقص السخانة نتاعو ويكثر من شربين الماء والسوائل، لأنه في الحرارة مش يعرق ويخرج السوائل مع الماء. أكاليش ماذا بينا ديما نشربوا زايد ماء باش نحاولوا نرجعوا الماء اللي البدن نتاعنا نقص منه. الحالة الثانية اللي هي أخطر، إذا كمية الماء مزيد نقول إحنا بلغتنا التونسية وهنا اللي يتأثروا أكثر الكبار والصغار الأطفال نقولوا بدأ يحمل ماء. يحمل ماء، وهنا كيفاش نعرفوا إحنا إنسان يحمل ماء؟ نجي نمسوله في شيرة الجلد، تبدا الجلد لاصقة ما ترجعش، ماهيش
1: تقعد مكمشة الجلد نتاعو كي نسحبوها هكا ولا نقرصوه تقعد مكمشة ما ترجع شيء.
2: يبدا لسانه ونقولوا إحنا شايح. هنا هذوما العلامات نتاع شحم الماء. إذا هو واعي باش نعطيوه الماء ونستشيره ونطلبه، وإحنا أرقام النجدة في تونس 190 هي 100 و 190 حماية مدنية، ما خاب من استشاره.

0: عندهاش الحاجة هذية دكتور ينجم يطلب السامو وهو يقول له الحالة شنية وهما يقروا هكا ولا ليه قلت لي هكا المرة اللي فاتت.
1: طبعا هو رقم مجاني من الاستشارة الطبية يرجدوا ويعطيه النصائح ولا إذا حالته تستوجب سيارة إسعاف وسيارة إنعاش
0: هما يعطيهم المعلومات الصحيحة بالكدي على الحالة اللي عنده هما يقرروا اسكو يبعثوا له سيارة وإلا شنو يعمل يقولوا له.
1: هذا الإنسان إلى حد الآن واعي معناه المخلبه لا قدر الله لقيناه
0: كان داخ فقد الوعي
1: ضربنا على كتافه هاي تنالوا يا هدية فاطمة الشاي ما جاءوا مكتبينيه مسكرة العضلات مكتبها ملتخة معناه فقد الوعي حتى حسواسة دايخين معناه الدوحة كلمة دايخ ملي ما شربش قهوة الصباح دا حتى الانسان داخل البخ نتاع احنا نحذيو على فقدان الوعي معناها العضلات مرتخية ما يحلش عينيه ما المخ ما عادش يتحكم في العضلات هنا حالة خطيرة جدا هنا نتصلوا بال 190 198 نعلموه على مستوى فاقد الوعي وفي الاثناء نشوفوه يتنفس ولا مدة 10 ثواني مش نكتب 1001 حتى 1010 اذا لقيته ما يتنفس نحطه على جنبه نغطيه وبالطبع إذا نغطيه ونقعد نراقب التنفسين حتى يجي دي السامي ولا دي الحماية المدنية لنقله فقط وقت إلى المستشفى.
0: هذه إذن أهم الإسعافات الأولية اللي لابد نعملوها في الحالات الكل.
1: إذا هو فاقد الوعي يتنفس.
0: في المرة أنت تو أي دكتور كمل.
1: لقينا فاقد الوعي وما يتنفس معنا قلبه ما يخدمش. هنا بيديك تمنى على عزيز عليك إن شاء الله نكون كلنا مواطنين منقذين ونبدأ بالدلك الخارجي للقلب. بدلك وسط الصدر بقوة وبسرعة في انتظار بالطبع احنا ديجا قمنا بإعلام السامي والحمام شجي فيكم يواصلوا العملية العاش القلب الرئوي ريتوا ضربة الشمس من الحاجة اللي يدهشر شوية يبدأ هكا راسه يوجع
0: حتى المرحلة خطيرة
1: اين انت قدر الله نجمه معناه يصير توقف قلب رئوي هو توقف القلب الرئوي هو حالة موت ظاهرية إذا أنا عندي مصحف على عين المكان عندي أمل كبير مش منه وإذا عندي أكل آلة إزالة رجفان القلب دي في بلاتي أوتوماتيزيكتار نعطيه أمل أكثر في 70% من أمل في الحياة هذا الكل ديك نقوم به وكعليش احنا سماح في الفترة الأخيرة الأيامات الأخيرة فما البرنامج الوطني للتبقي من الغرق فما توجه كلية الطب بتونس في دعم الجهات في التكوين المستمر حول الحوادث اللي حوادث المربوطه بالصيف الاشتداد الحراري لدغات العقرب والاشياء الى غير ذلك احنا البارح كنا في رواد معناها مش حكينا مع المستشفيات حول الغرق
0: اليوم وين ماشيين دكتور
1: واليوم ان شاء الله مش نكونوا في قليبيا غدوه مع كل تحت اشراف وزاره الصحه وكليه الطب بتونس مش يصير معناها يوم علمي في الصباح في في في في بنزرت والعشية في شط سيدي سالم توعي للمستفيد حول الغرق والوقاية منه وضربة الشمس وهذا الموضوع بارك الله فيك سامح حكيت عليه ونهار الأحد مش نكونوا في الكيف وفي أوائل سبتمبر مش ندخل داخل الجمهورية في جابس تطاويل وسفاقس وهنا ثم برنامج مدعم من سفارة اليابان عن طريق منظمة العالم الصحة تحت إشراف وزارة الصحة كيف تلهيك المداخلة قطاع خاص قطاع عام الكلنا مش المعيون انفسنا انتم عالميين الله يبارك لكم كنت سامح تعرف
0: هذا واجبنا دكتور معناتها يلزمنا نذكر ونزيدوا نذكر
1: تاريخ الاعلام التونسي هو البرنامج بتاعي
0: شكرا لك يعيشك دكتور
1: تزيدوا لقديم تعيدات الشباب
0: يعيشك
1: حاجة هيلة برشا
0: يعيشك
1: احنا نوجه للشباب لانه العمل خاطر الشاب حركي وفما حاجات احنا في الكورات
0: ساعاتك الحماس هذاك ينقلب الى التهور والتهور هو اللي ما نحبوهش احنا
1: البارح في نقاش مع المستشفين في رواد جاني راجل كبير خذا الميكرو قال لي بربي يا دكتور نحب نحكي على حكايه الصغار يبداو يلعبوا كل لعب الماتش
0: ما يفطنوش بالضربة الشمس القويه
1: ولا والشمس ما همش
0: شكرا لك ولا وفي البحر دكتور كلنا نعرفوا حتى تبدا درجات الحراره معناتها 50 ما تفطنش بها خاطر الجو يكون ملطف بالبحر ما تفطنش بقوه الشمس وهنا معناتها تصير لا قدر الله الحوادث شكرا لك دكتور محمد فاضل
1: غوي حاجه اخرى يا سماح للمواطنين عينيكم على صغيراتكم راهو صحيح انك انت تحب تجي تصيف ولكن مادام عندك صغير ديما تذكروا بصابين الماء ديما غطيه ما تخليش يترسنوه معناها ديما على مريوق

0: الماكينه لانه شعلت الشمس قويه برشا وشربين الماء ونغطيو
1: راسه ونغطيو
0: هولو ما نخليش بعيد عليه خاطر لقى صاروا معناها
1: حوادث كثيره للاسف
0: للاطفال وكهو. وان شاء الله صيفنا امن وان شاء الله تونس بخير يا رب
1: ان شاء الله. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه دكتور محمد فاضل غويل طبيب طوارئ، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نجم كان تسمح نسمعوا مع بعضنا شارة البرنامج ثم مباشره ننتقلوا مع موضوعنا الاساسي لليوم.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، واصلين اللقاء معكم في برنامج ملابس. نتمنى إن شاء الله لباس الناس الكل يكونوا في حالة جيدة. كما قال دكتور فاضل غويل، يلزم واحد يتأقلم مع الظروف. ديما نقول لكم أنا في ملابس راه وقت اللي نطرحوا برشا مواضيع وبرشا مشاكل صحية، مش وقتنا باش نقعدوا نتناقشوا. المهم عندنا التوصيات، المهم عندنا ناس تقعد لباس وتتأقلم في انتظار إيجاد حلول من الحلول الجذرية. أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال دكتور حمزة كليفة، وهو طبيب عيون. أنا معناتها نتشكره جدا على الوقت اللي خصصهولنا في برنامج ديما لباس، وتنقل وجينا من بعيد باش يفيدنا موضوع مهم جدا اليوم. علاش نطرحوا الموضوع هذا بالذات، الكونجكتيفيت وإلا التهاب الملتحمة، علاش نطرحوها في الوقت هذا بالذات؟ وهل اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي الصحيح يحكيوا عليها برشا برشا ناس مصابة بها، تعدي ما تعديش، شنو الأسباب متاحة، برشا أسئلة وبرشا تفاصيل. خليني نرحب ساعة بالدكتور حمزة. صباح الأنوار دكتور.
2: صباح النور، تحية ليك سماح ولكافة مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
1: مشكور دكتور حمزة، شكرا لك مرة جديدة على حضورك معنا تلبية الدعوة. معك إذن دكتور، باش نحكيوا اليوم على الكونجكتيفيت، شنو الحالة الصحية هذه الخاصة بالعيون وعلاش نحكيوا عليها في الوقت هذا بالذات؟
2: واضح. أول حاجة نفهم شنو هي الملتحمة. الكونجونكتيف، كونجونكتيف والملتحمة هي غشاء شفاف تغلف الأبيض متاع العين والجزء المنطقة الداخلية متاع الجفون.
1: أيوة.
2: وقت تصير لها تمرض الملتحمة تصير لها التهاب نحكيه على الكونجونكتيفيت. فما برشا أنواع متاع الكونجونكتيفيت في الحقيقة. فما الكونجونكتيفيت نجم تكون أليرجيك أو التهاب الملتحمة التحسسي. وتنجم الملتحمة تصاب بجراثيم. فما زوز أساسا زوز أنواع متاع جراثيم، تنجم تكون بكتيريا، نحكيه على الكونجونكتيفيت بكتيريان، التهاب الملتحمة البكتيري. وينجم المسكون يكون مسؤول الجرثومة تكون فيروس، في الأكثر الأحيان هي فيروس بالفعل في 80% من الحالات. نحكيه على التهاب الملتحمة الفيروسي لكونجونكتيفيت فيرال. علاش نحكيه عليها الموضوع توا؟ بالفعل فما موجة متاع إبيديمي متاع كونجونكتيفيت فيرال، التهاب الملتحمة الفيروسي. بدون فزع وبدون تهويل. وراو شوف الكونجونكتيفيت مرض منتشر جدا. شوفوه العام على 12
1: مقلق
2: مقلق صحيح. أما شوفوه راو العام على 12 راهو معناتها نشوفوه من الحالات يوميا. تبقينا بالفعل تصير فترات في العام نشوفوا فيها اكثر كونجكتيفيت، اكثر التهاب تحسسي فيروسي. بالفعل كيما الفتره نعيشوا
1: في الفتره هذه الطويله معنا،
2: بالفعل فما موجه قاعدين نشوفوا في اكثر حالات نتاع كونجكتيفيت فيرال. تقول لي علاش؟ فما جمله من العوامل. اساسا عندنا العوامل المناخيه. تعرفوا احنا توا في سخانه ارتفاع الحراره. تعرفوا كي تقولوا ارتفاع حراره الجراثيم تتكاثر اسرع. ثم ايضا ارتفاع رطوبه الميديتي، الاستعمال المكثف للمكيفات، الهواء السخون الشهيلي. لكن ايضا فما راه مرتبط بعادات اجتماعيه في الصيف اللي هي البحر بيسين والعريس. شوف كل ما نتلم عدد اكبر من الاشخاص
1: البحر والبيسين والعروسات، فسر لنا علاش كيفاش يعني
2: كل ما يتلموا عدد اكبر عدد كبير من العدد
1: اشخاص
2: في اماكن مزدحمه يصير فما تقارب. وقتها اذا يكون فما فيروس عدوى تنتقل، تكون العدوى اشد وسرعه انتشارها اكبر. اما راهو بدون يعني تهويل وبدون فزع، هو راه ما هو صحيح مرض منتشر لكن مرض في العاده ماهوش خطير، وعباره كانه غريب راهو.
1: هو دكتور كما قلت القلق نتاعو اكثر منه هو في حد ذاته
2: معناها. هو مرض يقلق.
1: دونك معناتها يلقى العناصر الكل متوفره في الفتره هذه، السخانه، الرطوبه، التجمعات الكبيره.
2: بالفعل.
1: الكل من العناصر هذه الكل موجوده، هذيك علاش منتشر في الفتره هذه بالذات.
2: موجه ايبيديمي تاعو نتاع كونجونكتيفيت فيرال
1: ايفيكتيف. عند صغار الكبار ولا العمر ما عندوش مش مهم معناها؟
2: العمر ماهوش مهم، يتشاف عند كافه الفئات العمريه. صحيح احنا توا فما في عندنا توا موجه وعلى قريب راجعين للقراي.
1: تخيل
2: عوده مدرسيه.
1: دونك عنصر اخر باش يكون
2: عنصر اخر
1: موجود.
2: شي خالي اللي المنطقه المرض ينتشر اكثر. تو نحكيو على لي ميزور معناتها على الاجزاء معناتها على معناتها
1: الاحتياطات اللازمه اللي واحد لازم ياخذها.
2: وباذن الله ما فما من غير ما نهولوا الامور ومن غير ما نخافوا.
1: جوست معناتها دكتور نحبوا احنا الشخص يكون في ظروف طيبه معناها، واحنا تو ظروف ارتفاع درجه الحراره وزيدهم معناتها الكونجونكتيفيت تزيد تصعب اكثر الامور. على القليله نحافظوا على صحتنا، نحافظوا على رواحنا من ضربه الشمس ما دام في امكاننا ان نعملوا هذا. نحافظوا على رواحنا زاده من الكونجونكتيفيت اكتيفيت. دونك تو بعد الدكتور يقول لنا شنو الحاجات اللي لابد ان نتجنبوها باش نبعدوا على المشكله هذه نتاع الالتهاب الملتحمه. دكتور قلنا العناصر اللي تزيد تهيجها اكثر نقولوا التجمعات ولا نقولوا البيسين ولا نقولوا البحر. ما انت خلينا نحكي على طرق العدوى كيفاش ينتقل هالفيروس هذا من استعمال مثلا المواد مع بعضنا المنشفة ولا غيره. وهي في الأصل واحد يزم كل حاجة كل واحد الحاجة متاعه. زيد حكي لنا في النقطة هذه يا دكتور, يعني شنو بالهواء ينتقل الفيروس وقت يقرب لك الواحد أكثر من لازم ولا كيفاش العدوى؟
2: في العادة احنا حتى نصيحة طوم جلس تبق شوية نصيح نحكو علينا ونغسلوا ديما يدينا
1: ديما.
2: كيفاش ينتقل هو المرض؟ وقت اللي دين متاعنا تولي ملوثة بالفيروس هذا
1: يحك
2: عينينا وقتك عادة كيف هكا كيفاش ينتقل
1: وتمس من بعد تمشي تمس حاجة تخلين
2: تقول لي
1: ولا أسطح كما هكي الأسطح
2: أنت نجم تسلم على عبد عنده مثلا عنده الفيروس نجم أسطح طاولة كرسي ديجا مسها قبلك كالكان اللي عنده
1: اللي الفيروس, الفيروس.
2: وقتها إذا كان معتها ما عندناش العادات الجيدة أنه نغسلوا دينا كي نحكوا عينينا وقتها ينجم ينتقل المرض. أما راهو نبهوا الحاجة على فكرة شوف راهو مش معناتها مريض ينجم يكون هو توا ما عندوش أعراض متاع كونجونكتيفيت ما تفرد في العائلة, أما مش معناتها راهو ما عندوش الفيروس.
1: سبقتني ليه سؤال ذا يا دكتور شن تعمقوا فيه بعد شوي بعد الأخبار الآن شن خليه المجال مفتوح لزميلتنا صالحة من قسم أخبار إذاعة الشباب لتقديم موجز أخبار 10:30. ما تبعدوش بعيد احنا على موجات إذاعة الشباب قرب منكم ياسر. لحظات قدمنا صالحة الأخبار ونواصلوا حديثنا على الكونجونكتيفيت.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية يؤكد في تصريح لنجاة أحسن أن أكثر من 1,300,000 تلميذ أتم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، كما أشار إلى تسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس العملية.
6: اليوم نواصل كيف عملية التسجيل، وصلنا قرابة 1,300,000 تلميذ قاموا بالتسجيل. العدد كيف بالنسبة للخلاص الإلكتروني فوق 950,000 خلاص إلكتروني قاعد يتم في نفس العملية. عملية مشروع بوابة الخدمات المدرسية انطلق بعملية التسجيل، لكن هو بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات اللي بشي يكون موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين وكذلك للإدارة. العملية هي عملية منظومية كاملة تنطلق ربما توا، لأن الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم. الأبناء كيف بش يكون عندهم الفضاء متاعهم بش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس بش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات، كذلك للمتابعة الدروس متاعه. قلنا حتى أنه الأستاذ المتفقدين بش يكون عندهم الفضاء بش يتابعوا فيه كذلك الدروس اللي تمت من خلال طبعا عمل المدرسين.
5: مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام فعالية الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. تونس تحتضن من 29 من سبتمبر وإلى غرة أكتوبر المقبلة التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد بمشاركة دولية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأسيا والولايات المتحدة الأمريكية. مدينة كازان الروسية تستضيف اليوم وغدا أشغال النسخة الخامسة للقمة العالمية للشباب 2026 بمشاركة 60 شابا يمثلون 25 دولة. في العالم استشهاد 3 من عائلة 1 في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف شمال مدينة خان يونس. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت قضائية نبطية وسور. وأخيرا مقتل شخصين في انفجار قنبلة قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام. يتواصل لقاءنا مع الجزء الثاني من برنامج ملابس، لقاء اللي بدينا قبل الاخبار نحكيو فيه على التهابه الملتحمه الكونجونكتيفيت الموسم تاعها طويكا. حكينا ضيفنا اللي هو الدكتور حمزه كريفه، طبيب عيون مشكور، بدا فسرنا شنو هي معناها التهاب الملتحمه، اعطانا الاسباب نتاعها، وبدينا طويكا نحكيو على أكثر تفاصيل تخص العدوى وانتقال العدوى. أهلا وسهلا بك دكتور حمزة من جديد معنا في ديما لاباس.
1: كنا نحكي على طرق العدوى،
0: انتقال الفيروس هذا العدوى، وبديت تعطينا معناها برشا تفاصيل. قلنا راه ساعات معناتها ساعات يبدا الشخص اللي قدامنا عينيه لاباس عليه وما يظهرش عليه الوغ هو عنده الفيروس،
1: حامل الفيروس. ثم نوسيون مفهوم في علم الجراثيم والفيروس بصفه عامه تسمى فتره الحضانه والبريود انكوباسيون.
0: ايوه
1: موجود هذه حتى ابليكي حتى على الجريب. ينجم يكون الشخص حامل الفيروس الوقت هذاك، الفيروس قاعد يتكاثر اما مازال ما عطاش الاعراض بعد عطى الاعراض، فك الفتره هذيك اللي تسبق الاعراض يكون الشخص ايفيكتيفمون هو حامل الفيروس وينقل العدوى. يعني مش منطمنش انا تنقول الشخص اللي سلمت عليه
0: معناها احتياطات النظافه يلزمك ديما تاخذها، هو نظام حياه مش
1: كل وقت وفي مع كامل احتياط وقت الاشخاص. ايفيكتيفمون قلنا دونك كي نحكوا ايدينا كي تبدا الايدي ملوثه، اما مش كان الايدي المنشف خاصة كيف نجم يكون عندنا شكون في فرات العائلة عنده كونجونكتيفيت. كي نستعملوا المناشف وقتها نجم تنتقل العدوى. لي ماسكارا زادة أو الكحلة، كل واحد يستعمل الماتريال
0: المواد نتاعو.
1: كل ما يصير حاجة ملوثة، سطح ملوث يصير أون كونتاكت معناتها مع العين ويكون حامل الفيروس، وقتها كيفاش يصير ايفيكتيفمون العدوى.
0: العدوى دونك هذو الاحتياطات اللازمه لازم ناخذوها نردوا بينا حتى كان الشخص ما يظهرش عليه، نجم يكون عنده الفيروس مازال ما خرجش ما ظهرش على العينين نتاعو. عامل العمر قالنا الدكتور معناتها كيما الكبار كيما الصغار ما فماش حتى مشكل. شنو العنصر الاهم اللي مازلنا لازمنا نحكيو عليه دكتور طويكا؟
1: خلينا نعرفوا الاعراض.
0: الاعراض
1: احنا قلنا الملتحمة هي قشرة برانية تغلف في العين وغنية بالأوعية الدموية. أهم عرض هو احمرار العين.
0: احمرار العين هو أكثر علامة تظهر.
1: إيفكتيفمون احمرار العين. كان فما أيضا علامات أخرى. كيف؟ العين تولي تخرج كيلو سخ إفرازات. نوعية الدمعة تتبدل. علامة لزجة. حتى لونها يتبدل. بيضة، خضرة، صفرة، حتى ريحتها تنجم تتبدل.
0: تولي عندها رايحة.
1: ينجم.
0: انتفاخ دكتور.
1: انتفاخ ينجم يكون صحيح الانتفاخ ينجم يكون إضافة المريض يقول لك ساعات الصنفيق في الصباح هنا تتلصق شفاف اللاصق
0: نجمش يحل عينه،
1: هذيك الإفرازات كي تشيح. أيضا من العلامات الأخرى الحكة، المريض يقول لك عيني دق
0: كي تحثري بيولي فيها. بالضرورة الدكتور كان مرض عين العين الأخرى ولا لا نجم يمرض عين برك؟
1: نجم يمرض عين بركة كان يلتزم بالإجراءات اللازمة، خاطر إذا يحك عينه
0: يقعد بالعوينة الأخرى يشوف بالكدا.
1: بنتي تو حكيت على الشوفان، شوف الالتهاب الملتحمة عادة راهو ما يأثرش على النظر،
0: يقعد يشوف بالكدا
1: مش
0: ما يصيرلوش كذبيبة ولا يولي فلو الدنيا.
1: باش تحلنا على حاجة أخرى نقطة مهمة يعطيك الصحة. كنكمل لحظة في الـ في
0: الـ
1: في,
0: الـ
1: في الأعراض. دونك يحس كما قلت أنت الحثري، يحس كأنه عنده تراب في عينيه، دقان، حراقة، أما الوجع لا، منظر لا. علاش حكينا على الموضوع؟ يعطيك الصحة أنت تو جبدت على الضبابية، راهو التهاب الملتحمة ما يعطيش وجع، يعطي دقان وحرقة ما وجع لا، وما يعملش ضبابية في البصر، مثلا يحتفظ بال
0: يقعد يشوف الشخص.
1: يا واضح، علاش نقولوا في الكلام هذا؟
0: علاش نفرقوا يلزم؟
1: علاش نفرقوا؟ مش كل احمرار عين
0: راهو
1: التهاب ملتحم.
0: صحيح
1: السبب الأساسي هو التهاب الملتحمة، أما راهو احمرار العين قد يخفي وراءه أمراض خطيرة نجم تهدد حتى بفقدان البصر.
0: لا قدر الله
1: مناش نخوفه في المستمعين بقدر من حمو قدموا لهم معلومة مفيدة وعلمية.
0: فوالا دونك الكونجونكتيفيت ما تعطيش وجيعة، تحتي حمورية، تحث ريب، اقلق.
1: أما الوجيعة الوجيعة القوية
0: الوجيعة
1: نحكي حرقان دقان، أما وجيعة وضبابية تنظر لا. هذيك كي يبدا
0: تدخل في أمور أخرى
1: صحيح، كي يبدا عندنا عين حمراء ومعاها مثلا ألم والا انخفاض في البصر وقتها ندخلوا في الحالات اللي معناتها الحالات الطبيه الخطيره كيما التهاب القرنيه، التهاب العنابيه لوفييت
0: ولا كونجونكتيفيت.
1: علاش ناكد على الكلام هذا؟ وقت يكون عندنا احمرار عين يترافق مع الاعراض هذه يلزم نراجعوا طبيب العيون باش يقوم بالتشخيص الصحيح ويعطينا العلاج الفعال والمناسب للحالة.
0: دكتور في الكونجكتيفيت لابد أني نمشي لطبيب العيون وإلا 3-4 أيام وتمشي الأعراض هذه تمشي على روحها وترجع الأمور لاباس.
1: هو من المحبذ نشوفه طبيب العيون. أنا حتى راو زملائنا أطباء العائلة كيجيهم عين حمراء يقول لك امشي طبيب العيون خاطر العين ما تعرف عضو حساس.
0: حساس.
1: ويزم نفحصوه عنا أجهزة معتها معينة خلينا نفحص العين بدق. ما يمنعش. شوف وقت اللي نجم من أي سور يصير فما احمرار في العين. نجم نصبره شوية. أما أساسا بربي نتجنبه حاجتين. التطبب الذاتي لوتوميديكاسيون. والمعات هذه خاصة هذا التطبب الذاتي والأوتوميديكاسيون استعملوا أدوية بدون استشارة طبية. رأوا فما أدوية
0: تمشي الفارماسي تقول أعطيني بماذا متاع عينين عين حمراء ولا تكل فيه.
1: لا حتى نقول لك شنو دوايات اللي تستعمل. علاش نقول الكلام هذا؟ فما مثلا عائلة متاع دوايات يتسموا لي كورتيكويد. هذه أدوية تثبط المناعة تنقص في المناعة. صحيح هذه من الأدوية اللي احنا نعطيوها برشا في طب العيون. مثلا في التهابات داخل العين مش التهاب الملتحمة او بعد العمليات. مشكلة الدواء هذا المرضى يعجبهم. بالفعل تقدر تتفرهد به.
0: خاطر يتفرهدوا.
1: يتفرهد. تقول انت علاش ما نعطيوش؟ خاطر عنده تأثيرات جانبية. أول حاجة صعبة بالنسبة للكونجكتيفيت ينجم يطول مدة المتحلة
0: هي قديش تاخذ الكونجكتيفي 3-4 أيام؟
1: لا أكثر؟ أكثر أكثر توصل حتى 10-15 يوم هي تقلق لك
0: 10-15 يوم دكتورة؟
1: توصل هي توصل حتى 10-15 يوم تقلق الكونجكتيفي تقلق هكا علاش نزمنا نحتاطوا باش ما تصير الناس لها كونجكتيفي علاش نحكي على الكورتيكويد قلت لك المرضى يعجبهم الدواء ما يعرفوش اللي الدواء هذاك راهو عنده حتى هو اثار اثار جانبيه اثار جانبيه تنجم حتى توصل راهو ارتفاع الضغط داخل العين وتطول حتى المده معناتها الجريد لا مالادي معناتها مده المرض تطول
0: هي طويله بطبيعتها تزيد تطول على روحك معناها
1: تزيد تطول وتنجم حتى تصير مضاعفات وقتها ما عادش نحكيو على التهاب ملتحم نجم يصير حتى التهاب القرني وقت هذيك الامور تخوف تقول لي كي يصير عندنا احمرار العين شنو نعمل تغسل عينك بسيروم فيزيولوجيك المحاليل الملحيه الموجوده في الفارماسي
0: هذيك اللي نعرفوها
1: الفيزيو دوز داك يروز وانا ما نحبش نعطي برشا اسماء تجاريه
0: عندنا عاده اخرى دكتور نعملوها احنا باقي في الدار قطر له ماء
1: ورد باهي هي هذا الموضوع باهي شوف ماء الورد
0: هل عملنا نعملوه ولا ما نعملوهش دكتور
1: ماء الورد هذاك نفوحوا به الماكل ما نحطوش فيه في عينينا قولي علاش
0: علاش دكتور
1: علاش على خاطر العين ما قلنا عضو حساس القطرات تحطهم فيها لازم تكون قطرات معقمه
0: جراثيم
1: لو انت عندك جرثومه لا قدر الله معناتها فيروس
0: والله انا دكتور اول مره سمعت المعلومه هذيا الحقيقه والله معناها عمري ما خممت فيها ديما خاطر نعرف يقولوا ما ورد به بالعين على عمري ما خممت له مش معقم وانت باش تحطه في عينك
1: تحطه في عينك وفي حتى مواد حافظه حتى تعمل حتى تزيد تحرق العين اكثر
0: ممنوع
1: ممنوع
0: ممنوع
1: عايشكم ما الورد لا العين نحطوا فيها عين راهي العضو حساس جدا نحطوا فيها قطرات معقمه موجوده في
0: المحاليل اللي تعرفوها هذه
1: المحاليل الحليل قلنا كلمه محاليل ملحيه نظفوا بها العين احنا ديجا نعطيوها راهو للمرضى اي مريض عنده كونجكتيفيت خاطر المحاليل هذيك تنظف العين وتساعدها على التخلص من الجراثيم هيك نجم نعطيوه حتى دموع صناعيه الماء الورد نتاع الفارماسي باش نكون واضحين
0: الماء الورد نتاع
1: الفارماسي اللي هي دموع الصناعيه تغذي سطح العين وتنقص من الاعراض
0: وتنحي لها معناتها تنقص لها
1: ادويه راهي ماهيش غاليه ادويه
0: مش غاليه
1: مش غاليه أما يعيشكم بربي ما نقطروش أي جسم داخلي على العين. ما تعرف ما قدر الله تو احنا جرثومه فما جرثومه في العين تشبه تلقى روحك دخلت 6 جرثومه أخرى. فهمت؟ دونك نحتاطوا ومن لوتو ميديكاسيون لا إذا كان هاني قلت لك إذا كان فما احمرار في العين نجموا نبداو بالسيروم فيزيولوجيك معناتها المحاليل هذه موجودة حتى احنا نستعملوها حتى احنا
0: هذيك معناتها الحاجة الوحيدة اللي نجموا نستعملوها
1: إذا طول احمرار العين كما قلت لك ولات فما ضبابة ولا وجع هذيك امبيراتيفمون لازم تراجع طبيب العيون العينين ما نلعبوش بها فهمت نشوفوا طبيب العيون باش يقوم هو بالتشخيص الصحيح ويعطينا الدواء الفعال والمناسب
0: دكتور احنا قلنا تو من 10 حتى 15 يوم تقعد اذا كان شخص مثلا شنو الفرق بين شخص مشى للطبيب وشخص ما مشاش للطبيب هل ترى المشي للطبيب باش تسرع بالعلاج ولا لا ذيك المده باش تاخذها
1: باه شوف هو انا من الاول قلت لكم الالتهاب الملتحمه ونحكيوا على الالتهاب الملتحمه الجرثومه فيه زوز انواع كيما اللونجين كيما والجريب فما زوز انواع فما البكتيريا والفيروس البكتيريا طبيب العيون هو اللي يميز بيناتهم بالنسبه للبكتيريا معروفه البكتيريا انتيبيوتيك مضادات حيويه شوف بالنسبه للفيروسات اول حاجه طبيب العيون شي يطمنا اللي احنا عندنا التهاب ملتحمه فيروسي معناش مرض اخر
0: هذيك باش نطمنوا على العين راهي عين
1: هذيك انك تطمن هذيك حاجه مهمه بعد باش يعطي الادويه شوف الادويه نعطيو فيها هي أدوية سيمتوماتيك، الهدف منها أنه تنقص الأعراض على المريض كما الجريب. أقولكم تمشي الجريب
0: تخفف له
1: صحيح، تخفف تخفف باش تخلي العين هي بالوقت تتخلص من الفيروس وتتنظف، حتى كيما الجريب نقولوا ارتاح واشرب سوائل فيتامين سي الى ان البدن معناتها يتعامل مع المرض. هذا مش مرض خطير بدون هواء تهويل وبدون فزع، اما يطول شويه ويقلق. هذيك هي مشكلته اللي هو يطول شويه ويقلق.
0: انت فتنا برشا اليوم باللقاء هذا، الحقيقه برشا تفاصيل عرفناها معك، تعرفنا عليها معك، عرفنا كيفاش ممكن نقيو روحنا من التهاب الملتحمه على غالب حاله صحيه. هذا الموسم نتاعها طويك، اما تنجموا تتجنبوها كان ناخذوا الاحتياطات اللازمه. اهم حاجه فيها هي احتياطات النظافه،
1: اي النظافه ثم النظافه ثم النظافه للعين وللبدن
0: كله. ونرجعوا لك البروتوكول راهو الصحي المميز من الاول راه شادينا فيه، وتو رجعنا نبتعدوا عليه. خلي السلام من بعيد لبعيد احسن احتياط. هذيك
1: صغيراتنا تو راجعين عن عوده مدرسيه،
0: خليهم لباس
1: برك معناتها على الممارسات الصحيه
0: باش ما يجيهمش الكونجكتيفيت وتقلقهم تطويل بيهم المده 10
1: 15 يوم يقراوش يرجعوا للدار.
0: شكرا لك دكتور حمزه كليفه طبيب عيون على كل هالتفاصيل، على حضورك الثري والمفيد اليوم. نشكرك وان شاء الله نتلاقاو في موعد مقبل على موجات اذاعه الشباب. دكتور
1: شكرا لك ولكافه الاطارات اذاعه الشباب، وتحيه لك ولكافه المستمعين والمستمعين.
0: شكرا لك دكتور كريم، مرحبا بك ديما بحذنا في ديما لباس. بعد دقيقتين الضيفة الموالية حاضرة معنا دكتور ناصرنيا معالج، نرحب بها بعد قليل فقط. نجم نسمعوا فاصل ونواصل لقاءنا.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعين الكرام، ومواصلين اللقاء معكم على موجات إذاعة الشباب في دي ملابس. هو الدكتور كريم مشكور ربط مباشرة بالفقرة الموالية. مشكور دكتور كريم، قال لابد نحمي صغيراتنا من الكونجونكتيفيت بطرق الوقاية وأخذ الاحتياطات النظافة اللازمة وغسلين اليدين. التفاصيل كل قالها دكتور كريم مشكور، وحتى يبدأوا موسم دراسي طيب وهما في صحة جيدة، صحة ونقولوا جسدية ونفسية زادة. من بين أهم النقاط اللي تخلينا نوصل للنتيجة هذية أن نبدأ شوية شوية العمل مع أطفالنا على العودة إلى نسق الطبيعي متاع الدراسة، بعد كان نسمحوا لرواحنا في المصطلح بعد فوضى السلوك خاصة المتعلق بالنوم اللي رافق فصل الصيف. كيفاش نرجعوهم في المدة المتبقية هذية، نرجعوهم شوية شوية للنظام متاعهم حتى يرجعوا ياخذوا الساعات اللازمة متاع النوم ويبدأوا مرتاحين ومجهزين للموسم الدراسي الجاي. معنا مباشرة على الخط الدكتورة سونيا معالج عن الجمعية التونسية لأمراض النوم، ولا صلح لي التسمية. دكتورة سونيا صباح الأنوار.
2: عسيمة صحيرة سماح صحيرة تنسى سموحينا تونة افكتيمان المثل الجمعية التونسية لأمراض اضطرابات النوم.
1: اضطرابات النوم
2: اختيارك للموضوع هذي إن شاء الله جمعتين على العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي بالنجاح لصغيراتنا الكل. وكان اخترت أنت موضوع النوم مش هكيكة، لأنه النوم حاجة مهمة في حياتنا يا سميح. دوك كيلك شو العمر صغار ولا كبار، حتى بالنسبة للمسن دوك النوم حاجة مهمة. ده يغل إنسان يعدي ثلث حياته في النوم وماهوش وقت ضايع، بالعكس مفيد ياسر للعمار الكل، للصغار خاصة، لأنه بالنوم كثير صنع الهرمون نتاع النمو نتاع الصغير، المخ يرتاح، الذاكرة نتاع الإنسان زادة مهمة أنه يرقد باش تصير الميموريزاسيون بالكدا. دوك البزوا نتاع سوايع النوم تختلف من عمر لعمر، وعند الصغار دوك البزوا نتاعهم باش يكون أكثر من الكبار. والحاجة اللي يلزم الوالدين، وكيما قلت أنت دوك في الصيف بيان سور كل باش يصير الديكالاج نتاع أوقات النوم، وجينيرالمون فما تأخير بنسبة ساعتين وثلاثة على الوقت اللي مثلاً الصغير يرقد فيه. والحاجة اللي الوالدين ما يزنش يعملوها هي أنه يجي في ليلة ونهار وتحبوا يكون يرقد نصف الليل ولا 11 متاع الليل، يولي يرقد 9 متاع الليل في ليلة ونهار. هذا بش يخلي المخ الساعة البيولوجية اللي عنا في المخ متاعنا تدخل بعضها، يتخلي الإنسان يولي حتى عنده صعوبة في النوم، وستخلي ستريس معناتها اضطراب نفسي كبير، وتخليه بيان سور يبدأ العام الدراسي وهو أعصابه متوترة، وهذا يأثر على الروندمون تاعو في السنة كاملة. دونك نجمو ننصحو الأولياء
1: دونك ما العمل يا دكتورة.
2: نعم.
1: اسمع مهمة صعبة، هذه مهمة صعبة جدا، راه ماهيش سهلة، دونك لازمنا نتعلموا.
2: أكيد أكيد مهمة مش سهلة، أما سيدي أنك أنت طرحت الموضوع جمعة أسبوعين قبل العودة المدرسية، لأنه إفكتيفمون ننصحوا به الأولياء أنه يصير تقديم معناتها بروغريسي تدريجي لساعة النوم تاع الصغير نتاعنا اللي بشوية بشوية، كل يوم عند الوالدين يحاولوا كل يوم يقدموا بنسبة ربع ساعة ماكسيموم نص ساعة وقت على الوقت اللي مثلا يرقد فيه في الصيف. هذا كان صغيرك مثلا يرقد لحداش نتاع الليل، اليوم نخليه يرقد لحداش ربع، غدوة يرقد العشرة ونص، وكل يوم نزيدوا ربيع ساعة 20 دقيقة ماكسيموم. ما نجمش نقدمه أكثر من هكيكة باش هو ما يدخلش بعضه، لكن الساعة البيولوجية متاعه ما تدخلش بعضه،
1: باش ما يحسش دكتورة ما يحسش بالأمر.
2: فوالا هيك التأقلم التدريجي. ألوغ كيما نقدمو له الساعة متاع النوم متاعه بشوية بشوية، كيف كيف في نفس الوقت يلزمنا نقدمو له بشوية بشوية بنفس الدرجة ساعة قيمانه الصباح. هكيك انت كي تقيموا زادة قبل وقته متاع الصباح اللي في الصيف بربع ساعة كل يوم تزيدوا ربع ساعة ربع ساعة، اذا تخليه يولي يتعب في الليل بيكون قام قبل وقت العادة، وقت يتعب قبل الوقت يسهلوا عملية النوم. والحاجة مهمة يجب ينبه بها الأولياء أنه في الويكاند بعد فكرة جنار جور فيريه ولا نهار السبتنا لحد يجب ينقيموا في نفس الأوقات اللي قيمتوا فيهم في وسط الجمعة باش هذاك نخلي المنجالة البيولوجية متاعه تاخذ حالة الاستقرار متاعها في الأوقات الجديدة اللي باش معناتها نعلمهم لها من أول وجديد.
1: واضح.
2: حاجة زادة تعاوننا يا سماح زادة باش نعدوا النوم الصغير صغار متاعنا أنه نعدلوا أوقات الماكلة لأنه فما علاقة ما بين أوقات الماكلة والساعة البيولوجية اللي عندنا في مخنا. دوك أنه صغيرك تقيمه بكري دوك بشوية بشوية كما قلت لك لو نعرف فما أولياء يحب القهوة شاي سبتمبر جاي يسمك تقوم السبعة متاع الصباح ليه خليه عندك أنت جمعة جمعتين باش بشوية بشوية صغيرة يتأقلم. دوك تقوموا أنت هذاك الفتي داج تولي قهوة الصباح يولي يعملها بشوية بشوية بكري وفي الليل العشاء زادا نقدموا بيه احنا نعرفوا كنا في الصيف يمشوا للبحر ويسهروا فما بيت 16 حتى 10 نتاع الليل دونك بشويه بشويه نقدموا اوقات العشاء هذا كله يولي تعديل اوقات الماكله يعاون الساعه البيولوجيه نتاعو باش حتى هي تتعدل وبيان سور ديما نتفاداو العشاء الرزين اللي يقلق المعده وينجم يقلق الصغير باش يجيه النوم وخاصه نتفاداو الحاجات اللي تنقص القابلية النوم كيما ليزيكسيتان عارف أبار بون هذاك التدخين نحكيو عليه بالأنواع كله الباب والتدخين المسخن وهذاك الكل كيف كيف شربين التاي برشا القهوة العشية الشوكولاتة الصغار الماكلة الحلوة هذا من الكل ما يعاونوش الصغير باش يجيه النوم بسهولة. حاجة أخرى زادة نجمو نعملوها وتعاون برشا باش الصغير يرجع دوك النوم العادي أنه كي نقيموه الصباح كيما قلت لك التقديم بصفة تدريجية نحلو في الصباح نحلو الشباك والصغير يزمو يتعرض لك الضوء الطبيعي مش الضوء البيض اللي تشعلو أنت نو الضوء الطبيعي اللي ميغ ناتيوغال نقولو هذيك مهمة ياسر خاطر احنا فما هرمونة تسمع في البدن هذه الميلاتونين اللي هي هرمونة النوم وقت اللي انت تكسبوزي صغير للضوء الطبيعي تتوقف صنع الهرمونة هذه وتعاون الصغير باش يقوم يكون ناشط خير خير.
1: واضح دكتورة.
2: حاجة أخرى من نصائح مازالوا زوز نصائح نعطيهم مهمين ياسر أنه قبل النوم نحاول ساعتين قبل الوقت نحبوا نرقدوا فيه الصغير نتاعنا نسنسوا فيه الوقت
1: ساعتين قبل
2: بعدو ساعتين قبل أباغ ليزيكسيتون اللي حكينا عليهم ليزيكران التليفون التلفزة التابلات دونك تو سكي هذوما ليزيكران خاطر اللوميير بلو اللي تخرج منه راهو تبلوكي الساعة البيولوجية اللي عندنا تخلي الإنسان ما يجمش يدخل في النوم بطريقة عادية.
1: ودكتور خاطر ما أنت باش نتجنبوا أنهم يقولوا هاني شدت التليفون باش يجيني النوم لا مادامك شدت التليفون مش باش يجيك النوم
2: دايوغ صح سامح في هالغمار خاطر ايفيكتيفمون فما عباد يقول لك انا ما نجم نرقد كان على ضوء التلفزه كان على التلفزه ولا على التليفون وهذه في كلاسيك حتى الكبار يقولوها تلقى يحل التلفزه باش يرقد
1: باش يرقد
2: ويحط ضوء البيت محلول والتلفزه ويقول لك هكاك جيني النوم هذاك الشخص هذاك وعلميا اثبتها دراسات النوم اللي يعمل ما يعملش النوم العميق يعمل نوم يقعد نوم ديما خفيف ومش فايق بروحه.
1: واضح.
2: فهمت دوك باش تدخل انت في النوم العميق في معناتها فيسع فيسع وتكون النوم تاعك فايد يعطيك الفايده سمعت هذيك الفايده معناتها انك ترتاح بدنك ترتاح فيه وتقوم ناشط في الصباح بالكدا يلزم بعد هذوكم الحاجات اللي زدت في طون لي زيكران بما فيهم التلفزه والا التليفون وغيره. حاجه اخرى زاده تعاوننا ممارسه الرياضه. كي ديما احنا كي نحكيو الرياضه راه مش لازم تكون سال دو سبور ولا فلوس ولا لا المارس رياضه حتى حركات انسان يعملهم في داره رياضه ما يلزم ننصح هذه المنصوح ان نعملوها الصباح سورتو صغيرات راهو فتشه توا فما ولدين رجعوا صغارهم للكلوب مثلا الدنيا سخونه يعملهم العشيه براو الممارسة الرياضة العشية مخر راه تنجم تفرع الصغير النوم الصغير وما تخليهش يدخل في النوم بسهولة على كو كي يعمل لاكتيفيتي الرياضة
1: في الصباح
2: خليه يتعب العشية مع عند آخر العشية وهكيك ينجم يرقد ساعة متقدمة.
1: يعطيك صحة دكتورة، قداش ثمينة النصايح اللي قدمتها لنا. نشكرك دكتورة سونيا معالج عن الجمعية التونسية لاضطرابات النوم، مشكورة وخرجناك من العمل نتاعك. والله أنا نشكرك حقيقة من قلبي دكتورة على الوقت اللي تخصصوا ديما ديما لاباس والإذاعة الشباب. إن شاء الله بالتوفيق دكتورة. شكرا لك. هذايا كل النصايح اللي قدمته لنا دكتورة سونيا، حتى الأولياء يعرفوا كيفاش يتصرفوا مع أولادهم جمعتين ذوما اللي قاعدوا قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد، باش يرجعوا شوية شوية لنسق النوم نتاعهم. هكا كون وصلنا معكم احنا لختام لقانا اليوم في برنامج ديما لاباس. أجمل تحية كامل الفريق ضياء النجم والسماح، شكرا للجميع، شهية طيبة وإن شاء الله ديما لاباس.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت
2: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
6: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
7: مع كل حصة نعيش رواية.
6: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%
8: مرحبا بكم في 100% لإذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. رحلتنا اليوم باش تكون خاصة بالفنانة التونسية أمينة فاخت، وباش نبداو معاها في غنية من أنجح ما غنيت وقت اللي عاودت غنيت ولا مرة ألحان ملحم بركات.

مازلنا معاكم في 100% على إذاعة شباب، ومازلنا مواصلين مع أمينة فاخد، وباش نسمعوها في غنية من أشهر أغانيها وقت اللي تعاملت مع الموسيقار سمير العقربي، سلطان حبك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا وإلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس محمد مقديش يؤكد أن عدد المشتركين في آلية الاقتطاع الآلي القار بلغ 12,000 مشترك لمساهمة تبرعاتهم في توفير موارد مالية للجمعية تقدر ب 700,000 دينار شهريا. مدينة كازان الروسية تستضيف اليوم وغدا أشغال النسخة الخامسة من القمة العالمية للشباب 2026 بمشاركة 60 شابا يمثلون 25 دولة. وفي أخبارنا العالمية، استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا المدنيين في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز مفتوح بعد تنظيفه من الألغام بشكل كامل، والرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها. وأخيرا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 469 قتيلا. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100%

كان اللي بيشوفك من أنجح ما غنيت أمينة فاخت، والغنية هذه عرفت نجاح كبير وقت اللي عودتها أمينة فاخت الغنية للموسيقار ملحم بركات، واللي معها نوصل الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. وباش نخليكم مع أجواء الحفلات والمهرجانات مع أمينة فاخت ونسمعها في المقياس. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصن 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصن 100%
2: شباب من تونس
3: نخيط باش نعاون روحي اما الاوراق والاجراءات ما نفهمش فيهم
4: انا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي نحب نعمل مشروعي اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب
5: تربينا بالكليل والزعتر الخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في CNSS
2: صناعية حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو نطورو خدمتنا نحسنو وضعيتنا ويكون عنا CNSS ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من جرين تالك. من توا حتى الماضي ساعة سويعة من زمان كالعادة نتحثوا بصوت البيئة، نتحثوا على أهم المواضيع اللي شاغلة بال التونسي، أهم المواضيع خاصة في البيئة والمناخ وبرشا والطقس. إن شاء الله طريق السلامة ليكم، طريق السلامة والأمان لكل الناس. شكرا ليكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله ربي معاكم، ربي يحميكم، ربي يلطف الجو زادة ويعطينا ما يفرهدنا، خاصة في الآونة الأخيرة وتعرفوا أجواء الطقس الحار كأن طبعنا فعلا مع الحرارة. قبل معناتها كي تحثوا على 45 و 48 درجة حاجة غريبة، ونهير ولا نهيرين يعمل فينا توا، ولا معناتها الحديث على الأرقام هذه في مناسبات عديدة. علاش اليوم باش نتحثوا في الإطار هذايا، نتحدث أكيد في أولى مواضيعنا 45 و 50 درجة قراءة في مناخ تونس الجديد، هل نحن أمام موجات حر عابرة واستثنائية أم أننا دخلنا فعلا إلى مرحلة مناخية جديدة خاصة موجات الحر المطولة. أيضا اليوم باش نتحثوا زادة على ونرجع للحديث على ليلة النجوم بمدينة العلوم. البارح كنت غادي في مدينة العلوم، شيء يعمل الكيف، الصغيرات والعائلات والأولياء اللي شجعوا في صغارهم، وأيضا الشباب والطلبة، برشا ورشات. وتحية لكل أسرة مدينة العلوم على الليلة هذه. العائلة التونسية فعلا معناتها ما يمنحهاش الحر، لأن البارح برشا سقانة، ولكن لقيت برشا عائلات وصغيرات وشباب وطلبة كلهم حاضرين غادي في مدينة العلوم. والأجمل والأرقى من هذايا هو تواضع الدكتور والمهندس، ومن كبار مهندسي الوكالة الفضائية ناسا، ودكتور محمد عبيد اللي أكيد أعطانا تصريح له برشا مهم جدا ومفيد جدا، خاصة للناشئة وللطلبة وللشباب. أكيد باش نرجع للحديث في الإطار هذايا مع تحياتي ليه برشا برشا برشا على التواضع متاعه وعلى رحابة صدره أكيد الدكتور محمد عبيد. أيضا في زوم اليوم باش نرجع للحرائق، للحديث على الحرائق. حرائق الجزائر الكارثية تطرح سؤالا عاجلا فعلا اليوم، هل ينظر المناخ المتطرف بحرائق أكبر في تونس؟ كيف نستعد قبل أن تتحول المخاطر إلى كوارث اليوم خاصة في الآونة الأخيرة؟ تقريبا من هالأربعة في الجزائر، والجزائر اللي برشا وفيات برشا ضحايا، إن شاء الله ربي يرحمهم، وحتى عملوا حداد إن شاء الله ربي يرحمهم طبعا المتوفين في جراء الحرائق في الجزائر. على كل احنا باش نحاول نكونوا مع احد الصحفيات من الجزائر، وايضا باش نتحدث على الواقع زادة في تونس اللي يهمنا برشا زادة، حتى نحميه طبعا غاباتنا ونحميه معناتها غطائنا النباتي. وايضا اليوم باش نتحدثوا على مبادرات مميزة، ما نبقاش نحكي برشا على الطاقة السلبية وعلى المواضيع هذه الحارقة، لكن ايضا نعمل نفس ايجابي، لانه كي نتحدثوا على مبادرة نموذجية جينا من حمام لم من الرسكلة الفنية إلى المدارس، هل يمكن أن تتحول المبادرة هذه إلى المحلية إلى مبادرة وطنية، وشنو معناتها الرسكلة الفنية؟ وبرشا أحديث في الإطار هذايا، خاصة وقت لنثقف صغيراتنا، وقت هما قدمين طبعا على العودة المدرسية، وقت لتحول المبادرة هذه المحلية إلى ثقافة وطنية يتعلم من خلالها الطفل على حماية البيئة وإعادة استعمال ما نعتبره نفايات، معناتها الرسكلة والكل يصب في بعضه والكل حماية للبيئة ونشر الوعي البيئي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بنجم في الإخراج التقني، مرحبا نجم، أيضا ضياف الديجيتال وهند السعيدي معكم حتى الماضي ساعة، مرحبا.

جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك

0: يلا باش نواصلوا معكم. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نتحدثوا على الحراره وما ادراك ما الحراره. الحراره المرتفعه ما عادتش خبر استثنائي اليوم نسبغ به في كل عام. اليوم موجات الحر القوي اصبحت اكثر حضورا، كنا نعيشوه الوضع هذايا، تأثير على الصحة، تأثير على استهلاكنا اليومي للماء، الكهرباء، الفلاحة، حياتنا اليومية، تفاصيلنا الكل، حتى مزاجنا مستمعين، حتى مزاجنا تأثر عليه الحرارة. علاش ليه؟ هك علاش إن شاء الله أكيد باش نتحدث على الإطار هذايا ونتحدث على هل درجات اللي قبل كانت بعيدة علينا، معناتها نسمعه في أقصى الجنوب نتحدث على 48 درجة، 50 درجة، 45، 46. اليوم ككل البلدان طبعا اللي مسها التغير المناخي، اليوم تونس العاصمة توصل هالدرجات، ووصلت الدرجات هذه، وموجة مطولة في جويلية، وتوا موجة أخرى، وإن شاء الله ربي يلطف بينا. على كل، قراءة علمية في الموضوع هذايا مع المختصين أكيد ناخذوا أكثر التفاصيل معهم، مع الأستاذ حمدي حشيد المختص في علم المناخ. حمدي مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك أنت، أهلا بيك، مرحبا مستمعي كل إذاعة شبل.
0: أهلا وسهلا بيك. تقريبا اليوم التونسي طبع مع درجات الحرارة 50 وتقريبا 48، خلينا نتحدث 45. سؤالنا، هل إنه هذا الوضع استثنائي فعلا، أم إنه ولا هذا هو المناخ الجديد اللي لزمنا فعلا معناتها نتعود عليه ونتأقلم معاه ونتكيف معاه وبرشة تفاصيل؟ أعطينا قراءة في الدرجات هذه، وخاصة التونسي اللي يسمع فينا يقول لك زعما وقتاش باش توفى هالموجة هذه. حمدي
1: لحظة بركة، انت قلت طبع، شكو قلك طبعني يعني؟
0: والله خاطر يوميا يوميا تخرج معناتها تلقى الناس تخدم على رواحها، الحمد لله حرارة مرتفعة، تطلع في تاكسي تلقى تاكسي حامل الأجواء الكل يخدم، ساعات كلوماتيزير ساعات لا، معناتها أنا كانوا طبع نفرح.
1: لا ما انت مستحيل نطبع مع حاجة كما هكا، معناها لا بالعكس،
0: باش ما يقف شيء.
1: لا مش يقف شيء، ربي عينهم الناس اللي يخدموا في السخانة هذيا، راهي مش حاجة سهلة، ربي يكون في عونهم بالحق. معناها شوف اللي قاعد يصير لنا تغيير جزئي، معناها تغيير عنده سنوات، بدا مش من توا، بدا عنده سنوات، قاعدين نشهدوا درجات الحرارة قاعدة ترتفع فوق المستويات العادية، وين ودينا نسجلوا أرقام قياسية منذ أيام تقريبا نهار 25 أو 26. سجلت القيروان معناها درجة قياسية، معناها 49.8 درجة.
0: أي.
1: 49.8 مش حكاية درجات الحرارة المحسوسة، معناها تجاوز 50 درجة في العديد من المناطق، معناها في الساحل التونسي. معناها دونك هذا اللي لازمنا نفهموه، اللي وضعنا المناخي ماشي معناها في منحنى، خلينا نقولوا خطير، وخطير جدا معناها.
0: نعم.
1: ممكن الانفراج هم اللي تحكي عليه متوقع وسط الأسبوع الداخل إن شاء الله.
0: وسط الأسبوع الداخل معناتها،
1: وسط الأسبوع الداخل معناها ابتداء من يوم 2 أو 3 سبتمبر درجة الحرارة ترجع لنسقها الطبيعي، شوية برود، برشة برود محلية باش يتحس، معناها مقارنة بال خلينا نقول الذروة الحرارية، خلينا ورانا معناها نهاية اليوم نهاية اليوم، اليوم أبرد معناه من البارح بخمسة درجات معناه، ومع ذلك اليوم زاد سخونة
0: سخانة
1: أي معناه. دونك هذا خلينا نحكيه عليه على الأقل من جانب هذا، اللي ممكن بداية من الأسبوع الجاي تصير انفراج. إذا نحكيه في الصندي توريم هندا صندي قلت لي هندا معناه الخشنية اللي صار، خلينا نحكيه 2026 هندا، وانت نفسك ريتك عندك فرشة أسهل على الموضوع معناه كي تواصل كل على الموضوع هذا. كان استثنائي، كان استثنائي بكل المقاييس. أو شو قلك علاش كان استثنائي؟ يعني أول مرة نشهدوا موجة حر في الربيع، في نهايات شهر ماي، نهايات شهر ماي أول مرة نشهدوا موجة حر معناها في الوقت ذاك من السنة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي معناها كيف كيف ممكن أوروبا عاشت على واقع خمسة موجات حرارية، تونس ممكن ثلاثة كنسبوا كل متاع سسمة متاع أول أوت، كنحسبوا تعاول هوت نحكيو نحن بيدنا على ثلاثة موجات حرارية. كنحسبوا عدد ليامات ريم اللي في هندا، قلنا أنا ريم
0: الجميل اللي كنت
1: حكي معاك حيو ريم هندا، اللي ممكن عدد الأيام اللي جاز فيها درجات الحرارة 35 درجة، وأنه كانت درجات الحرارة خانقة نوعا ما، معناها عالية جدا ومقلقة، معناها وقع تصنيفها ضمن درجات الحذر معناها في الخرائط معناها اليقظه اللي ينشرها من المعهد الوطني للرصد الجوي معناها وصلت تقريبا 30 يوم باعتبار معناها نهايه الموجه الحراريه هذه معناها في نص الصيف كنا تحت درجات حراره خانقه
0: فعلا
1: معناها مرفوقه برطوبه راهو معناها قبل ديما اكيد فما شكون يسمع فينا دائما كسؤال الفلته هذاك او كتعليق الفلته
0: أي.
1: ما وصلت قبل وشنية جديدة يوصل ثلاثة أيام أربع أيام ما شهر كامل هكا وصلنا شهر وعم جي ممكن تكون أكثر ممكن شهر ونص معناه ما وصلناش نتحديك أعطيني حاجة تثبت اللي عشنا حاجة كامل هكا قبل نتحديك ونتحدى أي شخص
0: فعلا فعلا والله صحيح
1: معناه رأى فما قدامك رأى مؤشرات رأى معطيات علمية قدامنا رأى مش كلام مش حديث علم يتكلم يعني العلم يتكلم مش الحديث يتكلم بالتالي معناه وصلنا كيف كيف هند معناه مفهوم الليالي الاستوائية شنو معناه الليالي الاستوائية
0: أي.
1: وين تكون درجة هذه هي معناه التمهيد نتاعك
0: معناه تشهيلي في الليل
1: في الفصل نتاع حكايات غرغور الليل هذا ولا
0: غرغور القايلة في الليل
1: أي معناه اللي ولينا نحكيه على معناه وقت تنخفض المفروض

0: هون الدنيا غاطة، معناها ولات الناس الكل تقعد في وسط الديارة، تحل الكليماتيزور المكيفات، بالتالي معناها الطلب تاع الكهرباء طلع الأقصى للذروة.
1: نعم.
0: طلع للذروة، معناها راه تونسي تو معناها نحكيو على 3 مليون كليماتيزور ركبوا في تونس، معناها ما تنجمش تجي الإنسان تقول له ما تركبش. السخانة هذه معناها
1: أكثر بالعكس من كليماتيزور في الدار. نعم.
0: واكثر من كليماتيزور معناها تلقى انت معناها مش تنجم على الاقل تقاوم درجات الحراره هذه تتعايش معها جزئيا. معناها دونك ما تنجمش، يعني عدد الليالي الاستوائيه هند وصلوا قريب يوصلوا 3 اسابيع.
1: ايوه
0: معناها كي تعمل مجموع في الصيف 3 اسابيع في الليل والدنيا غاطة وما فماش نسمه والنفس مقطوع. اي
1: نعم صحيح.
0: معناها المعطيات هذيا لازم ناخذها بعين الاعتبار، لو حاجات ماهيش حاجات ما تتكررش للاسف، هذه حاجات الوضع هذا لازم التونس يفهموه، مش حابين يفهموه في بالهم.
1: هذه هو
0: ماهيش بيريود تتعدى.
1: ماهيش
0: بيريود تتعدى.
1: نعم.
0: هذا وضع جاب شقعد. راهو 2022 كان هكا، 23 كان هكا، 24 كان هكا، 25 كان هكا، و26 نشوفوا فيه 5 سنين. قداش لازمنا من عام باش نفهموا اللي هو ماهوش فترة تتعدى.
1: معناها هذا هو مناخنا الجديد في تونس حتى العام الجاي وغيره بعد.
0: في العالم.
1: أي. نعم.
0: في العالم هذا دونك هذايا معناها اللي قاعدين نعيشوا فيه معناها دونك. الحق نقول ربي يعطينا القوة وربي يعطينا الصفاء الذهن والبال اللي باش نفكروا ما نقعدوش كان نتشفعوا، نحاولوا نمشيوا بعض الحلول الممكنة كأفراد. وفما حلول في مستوى دين الدولة. وفما حلول في مستوى المدن والقرى والأحياء يمشيوا فيهم، فما حلول على عديد المستويات نجموا يمشيوا فيهم.
1: شنية الحلول؟ شنية سمحني حمدي
0: مثلا. نعم. الدولة ما نجمش نقول مواطن أنت تتصرف معناها هنا، حاجة مش مولات الدولة. حاجة مش مولات الدولة. شنية المواطن يجب يعمل هنا؟ بتات الاقتصاد في الطاقة، معناها ناحي شارجير مثلا ما حاشكش بيه ما تخليهوش في البريز ناحيه.
1: نعم.
0: التلفزه تبدا بالاحمر هذيك اون في هذيك اللي سكرها جمله ناحية البريز. هذا ما انت كمواطن تنجم تعمل مثلا حدك انا. استهلك الطاقه معناها هاتي كليماتيزر 26 حدك انا. انا في الامور الطاقيه حدك انا، الباقي كله تبع الدوله.
1: نعم.
0: ما نجمش انا كمواطن مش ابني محطه كهربائيه كبيره. ما نجمش انا معناها مش نستخدم هذه حكايه 100 مليارات ندفع لك في الضرائب وانت تصرف.
1: اي لو نخطط لصيف اكثر حراره. السنين يلزمنا نتعلموا، وانت دونت يلزمنا نتعلموا من شنو تعلمنا من صيف 2026. حتى طبعا المتابعين اللي تبعوا برشا صفحة حمدي حشاد، يعني اليوم معناتها مطالبين بتخطيط لصيف أكثر حرارة خلال السنوات القادمة. شنو ما القرارات، شنو ما المقترحات من عندك انت كمختص يلزمهم؟ نعم
0: حلول هند ساهلين، ممكن تسجيل بكثافة في وسط المدن، وصل الأحياء في محيط المدن قدام الديار، إن فما إمكانية في دي ريزيدونس مثلا وكل إقامات. مش معقول راه في بلاص طلع غصن زينك، معناها وشو جر ربي قدامه ولا؟ شو جر ربي قدامه ولا؟ وشجرنا شجر كبير راهو، مش كشجر صغيرة تاع زينة تعملها، شجر كبير. هذا اللي نحكيو هذاك اللي راهو يعطي المفعول القيمة الأساسية. حتى صوفة صغيرة تعطي، لكن خاصة بك الشجر الكبير مقاولين تبني طالعة هكاكا معناها لا حاسيب لا رقيب. والدنيا عمال تغط عمال تغط عمال تغط عمال تصن عمال تصن. شنو هذا؟ التشجير راهو معناها الحل البسيط والسهل اللي نمشيو فيه التشجير. قلت لك الاستهلاك الاقتصاد في الكهرباء باللي نقدروا عليه وباللي في امكانياتنا. اكثر من هكا معناها المواطن ما نجمش نزيد نطالبه بحد شيء اخر، معناها هذا هو.
1: صحيح.
0: بالحق معناها الباهي مش مولات الدوله، ندفع لك في ضرايب السيتي. مش مولاتك ابني، خطط وابني. معناها مش نفرجوا في الاخطار الجايه ويعمل الله، شنو يعمل الله؟ تجمش هيك تسيد الدولة كل يوم ويوم ويعمل الله وربي كبير، ربي كبير في المجمل في المطلق ونعم بالله، لكن أنا زاد نوظفوا مخاخنا شوية. شيء معقول معناها ولينا نراهم في المشاكل ونكتفوا يدينا ونضحكوا عايشين في وسط كتاب.
1: نعم.
0: ولينا عايشين في وسط كتب معناها ما عادش نواجهوا في الواقع، معناها تلمون في خيالات معناها غريبة. أما ما مختلفش فيكم بالحق.
1: نعم.
0: معناها هذا الصيف خليه يكون معناها الصف على وجوهنا الكل. بما فيهم انا اللي باش نفيقوا، معناها يا سيدي اعملوا فيق، راهو الوضع راهو اللي جاي اصعب 200 مره.
1: نعم.
0: من هذا.
1: نعم. به بعد صيف استثنائي ينتظرنا خريف استثنائي، شنو المؤشرات المناخيه الجايه؟ اعطينا التفاصيل. ثم امطار زعما جايه، ثم امطار زعما، فما هكا الجو نتاع الشتوي، والا باش تجينا هكا حراره اخرى مرتفعه في سبتمبر؟
0: لا شتويه فيروز لا ما عادش برشا.
1: رجعت الشتويه ما عادتش فيروز.
0: ما عادش برشا. ما عادش نعطيو ما هذيك، الله غالب هذيك. وعندهم

0: في الظروف العادية كنت نجاوب على السؤال الذي يستنينا الأخرين، أما نظرا للضغط النفسي والصدمة النفسية والصدمة المناخية اللي قاعدين تعرضوا لها تونس، نخير ما عادش نجاوب عليه، أو على الأقل خلي تتعدى موجة الحرارة، الناس تاخذ أنفاسها، نكون ضيفك مرة أخرى نحكي عليه بالحق، خلي راعي الجانب النفسي، عندي الإجابة أما يكفي التونس اللي يعيشوا فيه توا يكفيهم وجيه بالحق.
1: لأن المؤشرات الحرارة المرتفعة حسب ما هكا المعلومات المتواضعة في المجال، لأنه أنتم مختصين في المجال العلمي، يعني الحرارة المرتفعة في الصيف تؤدي ربما إلى أمطار إلى فيضانات، صحيح ولا لا؟
0: ما نقولوش نمشيوش مباشرة نستنتج على الفيضانات، لكن نقولوا أمطار كبيرة، نقولوا أمطار كبيرة معناها ممكن تكون بكميات كبيرة جدا في وقت وجيز، هذا معناها ممكن أو المتوقع حدوده.
1: نعم، شكرا على كل الإيضاحات هذه. طبعا الأستاذ حمدي حشاد المختص في علم المناخ، تحيتنا ليك. يلا نواصل معكم بالموسيقى، خليكم معنا.

0: يلا نواصل معاكم بعد شوية موجز الأخبار، خليكم معنا. لكن قبل هدايا خلينا نسمع شوية باش نرجع إلى ليلة النجوم بمدينة العلوم، لقاء خاص مع الدكتور والمهندس التونسي محمد عبيد، هو أحد كبار مهندسي وكالة الناسا، في حوار حول الفضاء، في حوار حول الناشئة كيفاش يكون قدوة فعلا، ويلزم يكون قدوة للأطفال وللشباب.
1: الشباب نتاع تونس يزمو يثيق في روحه ويعرف اللي هما راهو يبو فير تعرف الاكسبريسيون تاع من جد وجد، فهمني؟ دونك هذاك فريمون يفو معناها واحد يزمو يخدم ويحب حاجه، معناها الفولوار، مش يحب يعمل حاجه على خاطر صالح وعليه مش يعملها، دونك انا نحب نعمل كيفه، فهمني؟ معناها تاخذ الحاجه فريمون اللي تحب تستعملها ويفو فريمون ليمي افون اي اتر باسيوني افيك و بورسويفر لو دريم. معناها عندك الحلم نتاعك، نتاعك هو باش تولي حاجه، فهمني؟ يا دي شومان تو دووا بو اي اريفي كي ان بو ديفيسيل دي فوا، ويا دونك اش تعمل، يفو تروفي لي مويان بور بووار سيدوكي بور ماش بانج تقرا تخدم ايتترا. يفو با انا تخلي ديما كي فيزيون نتاع البوت اللي تحب تعمله، فهمني؟ لو باركور سا بو اتر ان بو يو نو ان بو با با با توت سويت ان لين دووا، فهمني؟ دونك اي سا كونتينيو كوم سا. دونك لي دي باس سي ك اقرب الباهي. Mais il y a une partie qui est très importante. Oh, une partie, le chabab tunisien, ce qui est bien, madabie yamel, on a tenu bien par la suite, ou ce qu'on appelle les internships, les stages. On a pas mal d'étudiants, c'est des étudiants, hein, 20 sur 20, ou 19 et demi, ou coaching. C'est excellent, c'est très très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Quand tu as deux étudiants qui ont des bonnes moyennes, c'est quoi qui va les différencier? Je mets la différence de bien-être, moi, je suis à nous. Ce qu'on appelle extracurriculum activity, ça veut dire chiamlo après l'école. Enfin, bah, les choses, mais que je me chiamle, je me chiamle dans ta carte, je me chiamle dans le video game. Voilà, tu me chiamles dans le, il y a un temps de stage, un temps de quoi, tu apprends bien, tu t'ouvres bien, tu cadres un peu dans ton cerveau, ou pour explorer les d'autres, ce qu'on appelle d'autres secteurs. Mais il y a des races, il y a des talents. Hé, par exemple, le phagas, c'est une spécialité. Mais il y a des talents, tama qui me disent framework باش تجم الناس ينجموا يقراوا فيها، يتعلموا بها، يتخصصوا فيها. علم الفضاء نستعملوه في كل ليمات هذوما، مثلا البريديكسيون باش تجي الحراره نتاع ما نعرفش قداش، 30 45 دوغري 40 دوغري كيك شوز كوم سا. هذوك لي بريديكسيون انا سي غراس اللي قاعد يصير فيه في علم الفضاء. انا لي ساتيليت كي فون لي بريديكسيون كي فون لي زيماج لي دوني في علم الفضاء، يقول لك لا علم الفضاء غالي وصعيب وكل شيء، وسا ريبونش تعمل بارتي نتاع علم الفضاء، فهمني؟ إذا تحب تصنع ساتليت وكل شيء، يا مش رخيص، يلزمو إمكانيات وكل شيء. مي أنت إذا عندك الإنترنت وعندك كمبيوتر، تنجم تبدا تخدم في علم الفضاء، فهمني؟ علاش؟ خاطر لي دوني نتاع إكزاكتومون، فما برشا لي دوني، فما نورمال دو ساتليت في الأرض، كو سوسوا من أمريكا، كو سوسوا من أوروبا وكل شيء، كي برودوي دي دوني. Tous les jours, tous les minutes, enfin, des terabytes of de données. Les process, pour process the data, c'est relativement facile. Allez, je rate, c'est accès, c'est gratuit. Et alors, une scène, on a que le tomouh, le tomouh, le tomouh, le tomouh, un jour, on aura la bête à l'Al-Qamar. C'est très important. La gravité, il y a beaucoup de marches chouettes, les chaliou, ben je ne me suis directement mal. C'est pas simple, c'est pas comme c'est le parcours qui ben je ne me suis, ça prend du temps pour l'aller le retour, etc. Comme il y a un petit problème là, très rough. En fait, il y a du réalisme, on réalise pas maintenant beaucoup marches chouettes. Donc zgar, quand tu te dis qui me dit ah avec un rough, mais tu m'as dit clair, comme c'est très important, avec le rêve, avec l'imagination, c'est très très important pour la maturation. C'est très critique pour le développement de la vision du futur. Green Talk.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
0: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جامعة سوسة تفتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن أنه بإمكان كافة التلاميذ والطلبة تسجيل لاقتناء اشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 على شبكتي النقل الحضري والجهوي عبر موقع الويب الخاص بالشركة، وذلك بداية من الأول من سبتمبر 2026. في الرياضة، المنتخب التونسي لكرة القدم أقل من 21 عاما يتأهل إلى الدور النهائي لدورة الألعاب المتوسطية إثر فوزه على المنتخب الإيطالي المستضيف بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم لحساب الدور النصف النهائي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مضيق هرمز مفتوح بعد تنظيفه من الألغام بشكل كامل، والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي بقذيفتي مدفعية بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية. ختام الموجز في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: نشوش أنا والضيفة نجم. أهلا وسهلا بكل المستمعين، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من جرين توك. أكيد بعد شوية باش نتحثوا على الحرائق، وربي يلطف بينا، وحر تعازي لكل أشقائنا في الجزائر، ولكن أيضا باش نطمن على غاباتنا في الحدود في حمام بورقيبة، وأيضا في منطقة في نفزة وبرشا وجبل الأبيض وبرشا تفاصيل بعد شوية. لكن قبل هدايا مبادرة ونحكو على الجانب الإيجابي. طبعا في يس ويكين ديما نحكي على الجانب الإيجابي، نتحثوا على مبادرة وطنية ومبادرة محلية وتحولت إلى مبادرة وطنية في من حمام لمف إلى مدارس تونس. هل تتحول الرسكلة الفنية إلى ثقافة وطنية؟ يس ويكين، شكرا لها على حضورها، منورتنا شابة من شابات تونس فرح علوش المختصة في الرسكلة الفنية. مرحبا بك فرح، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك،
1: الحمد لله يعيشك. أعطينا الحكاية متاع الرسكلة الفنية وكيفاش بدأت وكيفاش انطلقت لين وصلت توا إلى أكثر من مدرسة.
2: والله الحكاية بدأت كما ديجا قلت لك، بديت بغرام. الغرام راهو موجود ديجا في العائلة، معناها أنا نتفكر مميتي الله يرحمها تاخذ لوحات وتعمل عليهم اللي مثلا اللوح الفاضل اللي مشي طيش وتهزه للنجار وتردوا ديكادر وتعمل عليهم هي، تحط قماش من اللوطة وترسم عليهم وتلون فوقهم. معناها بديت الانسبيراسيون بديت من الصغر ديجا. انا الرافي مامتي تعمل في الحاجات هذوكم وخذيت منها، وهي زادة تعمل الكروشيه ومعناها حرة من حراير تونس، عرفت تعمل الحاجات المزيانين. دونك الفكرة جيت والله من الأول، بديت نغزر نحس في الشباب والصغيرات ما عندهم شكا بلاصة وين يحطوا كالإنرجي بوزيتيف متاعهم والكل. دونك حبيت نعمل حاجة باش نلم بها الصغيرات تاع منطقتي، وأميم طون نحب اليدي تكون يكون الامباكت متاعها على كامل تونس. معنى بديت خطر الفكرة من الأول مش الناس الكل باش تمن بها، ومن الأول قالوا لي شنية معناها، معناها حتى كان راهي هي موجودة يستعملوا فيها
1: موجودة هي. نعم.
2: لكن الفكرة الرسكلة ما كانتش، كانوا يعملوا في ورشات صغير، معناها صغير صغيرونين هكية جوست مثلا يقصوا البلاستيك ولا. لكن الفكرة متاع المشروع أنا ديما نحب نوضحها، علاش خاطر فكرة المشروع هي خروج الرسامين ما كالكادر متاعهم أكل يحط تابلو قدامه ويقعد يرسم وأكل كادر الكلاسيكي أنا أقول ويدخل فكل لامباكت معانا اللمسة منها فنية ومنها للانفيرونمون. معناها هو نفسه الفنان ذاك اللي قاعد ويرسم هو نفسه باش تلقاه يلم يعمل كوليكت ويعمل تخي ويعمل فرز ويعمل، وهو نفسه اللي باش يخدم الأعمال الفنية متاعه. دونك الفكرة هذه، لكن حبيت نلقى لها منهج باش نحاول اني نخدم بها اكثر ونوصلها اكثر. دونك الحقيقه ما نحكي لكش على كميه التليفونات، معناها قاعده تجيني في الفتره الاخرانيه من مديرين مدارس، من مديرين روضات،
1: زيد كلهم تقبلوا المشروع وحابين،
2: بخلاف اني باش نخدم معاهم مشاريع اخرى، معناها منها المشاريع ان باش ندخلوا ثقافه الصغير يلزمه يعمل بروجي جرين هو زيد يكون عنده اسبين تاع بروجي.
1: نعم.
2: دونك
1: من دارهم. نعم.
2: دونك بخلاف الرسكلة بخلاف الرسكلة الفنية، معناها يلزم الصغير يكون يفهم روحه، يفهم شنية هو يحب، معناها شنية الحاجات اللي هو يحبها.
1: يعني هل الرسكلة هذه والثقافة، ثقافة الرسكلة ومن حاجة هيك باش تتلوح نصنع منها تحف وكذا، حتى من خلال في المدارس وإحنا على أبواب العودة المدرسية مهم جدا ترسيخ الثقافة هذه أكثر وأكثر. علاش ليه؟ عند صغيراتنا، عند تلاميذنا، عند شبابنا،
2: وي.
1: عند أبنائنا اللي في الكوليج وفي الليسي وأيضا الطلبة، علاش لا؟ لأنه مهم جدا اليوم. وكما كنت أنت انطلاقتك من الأول مع ماماتك، شوف أهمية التنشئة الاجتماعية في الدار على معناتها الوعي البيئي والثقافه البيئيه. نعم،
2: كما قلت لك المنهج معناها اللي ماشيه فيه توا هو اني نوصل الفكره هذيك،
1: نعم،
2: بطريقه ناشئه للطفل هذيك باش يحاول يكون ايجابي لو ماكسيموم في
1: توا. قداش من مدرسه معناتها تقريبا؟
2: والله بور لو مومون معناها مازلت راني ما خدمتش مدارس، لكن انا شاركت في مع المكاتب العموميه في المهرجان، شاركت في حمام الشط، شاركت في بوعرقوب، في نابل، معناها تنقلت من حمام نف مشيت لبرشا بلايس. الفكره انا راهو السيب المتاعي هو الصغيره، لكن او ميم طون توا نحب ندخل الاولياء، خاطر مهم دور الاولياء في الحاجه هذه، خاطر انت لازمك تعرف الصغيره هذيك ياما صغار اكتشفناهم في وسط الورشات اللي هما موهوبين بالرسم، اللي هو عنده موهبة معناها بخلاف الورشة تخليك تكتشف روحك. أنا واحدة من الناس اكتشفت روحي معناها، اللي أنا موهوبة في برشا حاجات. دونك الفكرة هذه الفكرة معناها الفكرة إنها من منطقتنا باش نبداو من رادس، من حمام لنف، من ديجا توا عندي روضة في برج السدرية وعندي مكتب مدرسة، دونك هذوما باش نبداو.
1: يعني اللي يسمعوا فينا توا يحبوا يتواصلوا معاك، ربما معناتها حتى من خلال المشروع هذايا، كيفاش يتواصلوا معاك؟
2: يتواصلوا معايا عندي الفيسبوك نتاعي فرح علوش، وبالنسبه معناها هذاك هو الوسيله الوحيده اللي انا موجوده، لا عندي انستغرام لا عندي
1: واتساب. شكرا فرح، ان شاء الله بالتوفيق ليك، واكيد باش نرجعوا معاك في طبعا المشروع هذايا. في صافي صافي
2: نحب نقول ملوكه مبروك على المولود الجديد يا رب،
1: يتربى في عزك يا ملوكة. شكرا لك فرح علوش، يعطيك الصحة المختصة في الرسكلة الفنية. نرجع بعد شوية، خليكم معنا.
2: باي باي.

0: جرين تالك. جرين تالك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نتحدث على الحرائق من تونس، في تونس وأيضا أكثر حدة فعلا في الجزائر. اليوم هل أصبحت موجة الحر والجفاف والرياح تخلق واقع جديد للحرائق في المغرب العربي؟ نتحدث على الجزائر، نتحدث أيضا على ليبيا، ولكن الجزائر أكثر حدة، لأنه في الأونة الأخيرة كما قدمت في بداية الحصة من يوم الأربعاء انطلقت حرائق ورياح الشهيلي اللي خلت سقوط ضحايا، إن شاء الله ربي يرحمهم، وأيضا حديد في الجزائر. تعزينا الحارة لكل أهلنا في الجزائر. حرائق الجزائر تدق ناقوس الخطر، هل نحن مستعدون فعلا؟ وأيضا حتى كي تحدثت مع سي حمدي حشيت، طبعا مختص في المناخ منذ قليل، زادت معناتها يعني ولينا في مناخ جديد اليوم، ما عادش وضعيات استثنائية. سعيدة باستقبالها الدكتورة شيراز بالحاجة خضر، باحثة في علم المناخ وخاصة مختصة في حرائق الغابات. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا. ألو ألو، حاضرة معنا دكتورة شيراز، أكيد باش نتحدثوا معها على الموضوع هذايا. رفقة حاضرة معنا، زميلتنا رفقة مباشرة من جندوبة. رفقة ألو.
2: صباح الأنوار هند، صباح الفل والياسمين،
1: أهلا وسهلا بك رفقة. طمنينا على الأجواء. غادي كما تحدثت أكيد في مناطق الحدودية فما تخوف معناتها على الحدود بين تونس والجزائر، الوضعية بالضبط، خاصة حديث في صفحات التواصل الاجتماعي على منطقة حمام بورقيبة، وهناك حرائق في حمام بورقيبة جاءت من الجزائر. رفقة تفضل، وضح لنا الوضعية. نعم
2: شكرا ديك. هو من البارح تقريبا شي حدود مطلقة متاع العشية كيكا ما ساعتين، تعرف بكده منطقة حمام بورقيبة منطقة حدودية بامتياز، معناها كي نقفوا في منطقة بحيث الزيتونة مثلا والرويعي نشوفوا رمل السوق مثلا، ونشوفوا المراكز الحدودية المتقدمة بالنسبة للجزائر، دونك ما نش بعد عبعضنا، معناها ما يفصلنا هو بعض الحدود. دونك كانت اندلاع نيران كبيرة برشا دخلت من الجانب الجزائري، تحديدا دوار الحلزلية في منطقة حمام بورقيبة، جندت كل معناها الأطراف والسلطة المعنية البارح، تحية ليهم لأنه بالفعل معناها خدمة كبيرة برشا خدموها البارح بإشراف ولي الجهة، تقريبا من مطلافة حتى لليوم الصباح، وما زالوا مرابطين في نفس المكان ليلة كاملة تحسبا لأي طارة. ثم أضرار كبيرة على المستوى الجانب الجزائري، معناها في المناطق الجزائرية على المستوى.
1: نعم رفقة نسمع فيك.
3: ألو
1: نسمع فيك رفقة. نعم
3: شيراز بالحاج
1: معنا الدكتورة شيراز، خنسمع نكملوا معك رفقة، ما نعرفش تقص التليفون. مرحبا بك دكتورة شيراز بالحاج خضر، طبعا باحثة في علم المناخ ومختصة أكثر في الحرائق، حرائق الغابات. فعلا معناتها كما تتحدث منذ قليل الزميلة رفقة مباشرة من جندوبة، تخوفك الانتقال الحرائق وانتشارها على الحدود التونسية الجزائرية. اليوم الجزائر تعاني من الحرائق وسقوط ضحايا، ولكن أيضا في تونس مع تحياتنا لكل أعوان إدارة الغابات وأيضا أعوان الحماية المدنية وكل الأمنيين، لأنهم في عمل معناتها كبير برشا 24 ساعة على 24 ساعة، إن شاء الله ربي معهم الكل مع طقس حار. اليوم كيفاش تقري الوضع سيدة شيراز؟
3: صباح الخير مدام هند، صباح الخير كل مستمعي إذاعة الشباب، وشكرا على اختيار الموضوع معناتها في الفترة هذية. دونك ان شاء الله ربي يحفظ الشقيقة الجزائر من الحرائق اللي صايرة فيها، واللي هي حرائق معناتها كانت منتظرة على خاطر وارتفاع درجات الحرارة والمدة الطويلة متاع الجفاف. اليوم ولينا كنا نحكي وجفاف، توا ولينا نحكي وجفاف حار. شو معناتها؟ معناتها جفاف حار، معناتها جفاف مقترن بارتفاع في درجات الحرارة. وقت اللي نلقاو سمحني جفاف مقترن بارتفاع درجات الحرارة، إذا خطر الحرق باش يكون أكبر.
1: خنكمل مع الزميلة في كليمتين، مع الزميلة الصحفية رفقة، ونرجع لك لمواصلة التحليل والقراءة في الموضوع. رفقة بإجازة، أعطينا الوضعية بإجازة الآن. نعم.
2: إذا قلت لك كانت مربطين معني حليلة كاملة تحسبا لأي ترى، وكانت وقفة حازمة باش من الجانب التونسي كما قلت لك، من أجل أنه حماية الممتلكات وحماية الأرواح على مستوى منطقة حمام بورقيبة للصباح. الوضع تحت السيطرة في الوضع الحالي،
1: الحمد لله.
2: درجات حرارة كانت مرتفعة جدا معناها البارح وليت البارح، وشفنا حتى جندوبة ثلاثة حرائق متزامنة في نفس التوقيت وليت البارح معناها ثلاثة مرتين ديت. وأيضا على الجانب الحدودي التونسي بين غادي ماعن سلطان تحديدا كيف كان ثم الوحدات متمركزة جيدا، ولهنا بالحق معناها احنا كنا واعين أكثر دائما في الأمور هذه، راو المواطن يكون واعي خاصة في مناطق هذيك وهو مرابط وفهم بالكدا شنو يلزم يعمل في الظروف هذيك. ان شاء الله ربي يحمي بلادنا،
1: نعم
2: ان شاء الله ما تعاودش مثل هذه الحرائق. في الوضع الحالي معناها الوضع تحت السيطرة، كان كل الأطراف متجندة معناها باش انه حماية الشريط الحدودية التونسية الجزائري.
1: نعم.
2: وان شاء الله طبعا احنا في متابعة حينية للوضع اللي اكدنا نعاود ناكدوا اللي بتضافر كل المجهودات الجهوية.
1: نعم.
2: معناها الحمد لله لاباس على المستوى
1: ان شاء الله. نعم، شكرا لك زميلة رفقة العبيدي، تحياتنا لك. كان المفروض تكون حاضرة معنا ايضا الزميلة الصحفية من الإذاعة الجزائرية ربا شيحاوي، ما نجمناش نتحصلوا عليها، ربا ان شاء الله في موعد قادم. على كل نكمل معاك دكتورة شيراز بالحاج خضر، باحثة في علم المناخ مختصة اكثر في حرائق الغابات. اليوم شنو يعني الحاجات اللي لازمنا نعملوهم، معناتها الخطة اللي لازمنا نعملوها باش نحميو معناتها هل معناتها الغطاء النباتي، نحميو بلادنا من الحرائق. سيدة شيراز،
3: بالنسبة للحرائق اللي باش تجينا من الشقيق الجزائر، هي حرائق حدودية، دونك باش نلقاو رواحنا في معناتها في غطاء نباتي متلاصق بين تونس والجزائر، اللي يكون هو صعيب على أعوان الحماية المدنية التدخل في مناطق وتضاريس صعيبة. دونك نتمناو ما تتزامنش مع رياح هبوب الشيلي، خاطر رياح هبوب الشيلي هي اللي باش تكون العامل اللي نجم يخلي الحريق يولي كبير. بقى بالنسبة للحرائق اللي غير حدودية مع شقيق الجزائر، أكيد معناتها أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات مش يكونوا لازمهم يكونوا موجودين معناتها في المناطق اللي فيهم خطر اندلاع الحرائق. اليوم راهو 50 سخانة، وإحنا علميا نلقينا اللي إذا تواتر 3-4 أيام من الحرارة المرتفعة معناتها 1000% أنه باش يصير حريقك. علاش نوصيو المواطن اليوم أكل الميغودو سيجاريت، أكل فضائل الدخان، أكل معناتها الخرجة طوابوها سخانة وما عادش الناس تخرج كاريمون. دونك نحاولوا للماكسيموم ما نكونوش سبب في اندلاع حريق. المواطنين يحافظوا على رواحهم، يحاولوا قدر الامكان معناتها اذا كان يسكنوا في الغابات ينظفوا معناتها بجنب الديار نتاعهم، واذا فما امكانيه انه يغادروا المكان حتى تتعدى الفتره نتاع الخطر نتاع الحرائق. اليوم الغابات باش نحافظوا عليها هو مجهود من المجتمع المدني، مجهود المواطن، مجهود الدولة، مجهود المؤسسات معناتها بكلنا. احنا اليوم مطالبين ان نحافظوا على الغابات، وشفتوا مساحات كبيرة معناتها تحرقت السنة هذا،
1: وفما
3: 63% ارتفاع في المساحات المحروقة مقارنة ب 2025. وراو في الشقيق الجزائر اسفرت عن 12 قتيل ديجا الحرائق وعشرات المصابين الله يرحمهم. دونك اليوم ناقوس الخطر دق، ونقول احنا اصلا فما تكهنا اللي فما دي سيناريو نتاع انه احنا باش يجيونا من هنا الى سنه 2050 و2100 انه باش يكونوا عندنا ما بين 72 يوم الى 92 يوم جفاف.
1: يا لطيف.
3: فهذوما والله لازم ناخذوهم معناتها بعين الاعتبار. علاش؟ على خاطر اذا نتحضروا لهم من توا نجموا في 2050 و2100 نكونوا عملنا استراتيجي.
1: نعم.
3: توا باش نحاولوا معناتها حتى عن طريق الاذاعات عن طريق التلفزه عن طريق نوعي والناس معناتها بارتفاع درجات الحراره هذايا اللي ولينا نشوفوا فيه واللي ولا بتواتر كبير معناتها يكونوا فاهمين اللي هي راي ارتفاع الحراره باش تكون عنده معناتها امباكت كبير على على على الغطاء النباتي اللي اللي باش يكون مستعد انه انت تحط معناتها كل هكا العرف لقيد والنار باش تشعل
1: خاصه كي تترافق مع الرياح وهذا وهذا اللي صار في الجزائر مثلا رياح الشهيلي مشكل معناتها تزيد تسرع اكثر انتشار النيران.
3: شوف مدام هند ريح الشهيلي هي العامل الوحيد الذي يتدخل معناتها باش يكبر الحريق في اي دول العالم. انتم كان تتذكروا حرائق كاليفورنيا كيف جاتهم معناتها رياح سانتا انا اللي خليتهم بالقدرات والامكانيات معناتها الامريكا وما نجموش يقدروا يسيطروا عليها. نفس الشيء بالنسبه للجزائر رياح الشهيلي كانت هي العامل الوحيد اللي يخلقوا بطبيعه الحال فما عامل التضاريس خاطر عامل التضاريس معناتها يلعب دور مهم في ارتفاع المساحات المحروقه وعليه نحاولوا وبنفس الشيء بالنسبه لتونس هذه زاده في الدراسه اللي عملناها من عام 2020 انه رياح الشهيلي هي المتسبب الاول في الحرائق في الغابات في معناتها انه تنجم تصير حريقه اذا ما تلقاش دي كونديسيون فافورابل باش تكبر ما تكبرش لكن وقت اللي تقترن برياح الشهيلي رانا ننتظروا مساحات كبرى حتى الحماية المدنية معناتها يكونوا غير قادرين على مجابهتها فلهذا نعاونوا احنا اعوان الحماية المدنية كيفاش نعاونوهم دوبا المواطن اللي راه اي دخان معناتها اي خاطر هو كيفاش باش يبدا باش يبدا بدخان دونك اللي راه اي دخان يكلم الحماية المدنية المواطنين يحاولوا حتى كي يدخلوا ما يكونوش عائق الاعوان الحماية المدنية خاطر التونسي ماك تعرفوا هكاك اللي من غير ما يشعر يتدخل ويهز ويحاول واللي يطفي وكل شيء نقولوا له راه روحك انت اهم معناتها بتبيعه من من من الاشجار دونك تحافظ على روحك قبل ولا وتخلي الناس مختصه اللي هما اعوان الغابات وهما اعوان الحمايه المدنيه اللي نجموا يتصرفوا معناتها وما يقعدوش هما مساكن خايفين على العباد وخايفين على الاشجار.
1: نعم شكرا على حضورك معنا ان شاء الله المره الجايه تكون بحضانا في الاستوديو الدكتوره شيراز بالحاج حذر باحثه في علم المناخ مختصه اكثر في حرائق الغابات وحماية الغابات. شكرا على كل اللي ضحات هدية تحيتنا ليك.
3: عايشك شكرا
1: إلى اللقاء
3: اختيار الموضوع إلى اللقاء
1: إلى اللقاء أيضا ما تبقى إلا باش نحيي كامل الفريق. شكرا ليك نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني أيضا ضيف الديجيتال هند السعيد تحييكم الكل ربي يحفظكم وإلى اللقاء.

جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: مستر هاي تك.
3: مستر هاي تك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
3: مستر هاي تك.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي اذاعه شباب. موعد جديد مع مستر هاي تيك من توا حتى ماضي ساعه ونص، نصف ساعه نتعرف فيها على اخر اخبار التكنولوجيا المعلومات والانترنت. مش الاخبار الكل، لكن اهم الاخبار ربما اللي جدت خلال الاسبوع الماضي، واللي منها الحديث عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي. عمل شويه بوليميك في الثلاث اربع ايام اللي تعديت. ايضا نرجع مره اخرى للبطوله العالميه للروبوتات في الصين، ومجموعه من الاخبار ايضا اللي جلبت الانتباه في هذا الملتقى. أيضا باش نتحدث على بعض أهم الأخبار اللي تهم البرمجيات ويندوز 11 وبعض العطاب اللي سبتها دي ميزاجور معينين، كذلك جديد أبل وآخر الأخبار اللي تهم الايفون 18 وأيضا هواتف أبل الجديدة، وكذلك أخبار عن قضايا متعرضت لها الشركات الكبرى فيما يخص خصوصية الأطفال وحمايتهم على الشبكات الاجتماعية. هذا كله في النصف ساعة هذه اللي أمنها لكم كل من نجم الدين بن سالم في تأمين الإخراج التقني، الإخراج الرقمي ضياء وعربي من أمام ميكروفون استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب استوديو إذاعة شباب.

الألوان عمرو ذياب. أهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تيك. نبدأ أخبارنا لليوم. نرجع مرة أخرى للصين. إحنا جماعة تعديت تحدثنا على المؤتمر أو الأولمبياد الخاص بالروبوتات, وأكيد المغرومين قاعدين يشوفوا عبر الشبكات الاجتماعية في فيديوهات مختلفة وأخبار مختلفة من هذا المؤتمر. أهم الأخبار في الأسبوع اللي تعدى هي للروبوت الصيني اللي حطم الرقم القياسي للبشر, واللي هو عند يوسين بولت في بكين, النسخة الثانية من ألعاب الروبوتات البشرية العالمية. كان فيها من الإنجازات اللافتة, أهم إنجاز تقريبا في سباق 100 متر, تمكن الروبوت الصيني تيانغونغ أولترا من قطع المسافة نتاع 100 متر في 9.39 ثانية خلال التصفية. والرقم ذي بطبيعة يتجاوز الرقم القياسي العالمي للبشر والمسجل باسم العداء الجامايكي يوسين بولت عام 2009, والرقم متاع البشر هو 9.58. تيانغونغ أولترا ما كانش وحده, أنا أيضا روبوت لايتنينغ السباق في 9.47 من 9.47 جزء بتبيعه, بينما كان سجل في اختبار سابق زمن أسرع بلغ 9.32 ثانية. السرعة ما هيش التحدي الوحيد أمام هذه الروبوتات, لأنه بعضها واجه صعوبة في التوقف والسيطرة على الحركة بعد عبور خط النهاية, وده يكشف عن مدى التطور من جهة اللي وصلت له الروبوتات البشرية, وأيضا التحديات اللي ما زالت قدام العلماء وقدام المطورين في التحديات اللي ما زالوا يواجهوها للسيطرة على التقدم في مجال الروبوتات هذه الروبوتات البشرية. بالطبيعة في الألعاب متاع بكين شاركت أكثر من 2000 روبوت بشري ضمن 51 منافسة تشمل الجري, كرة القدم, الرقص, مهام أخرى في استعراض كبير وجديد للتقدم السريع اللي تشهد صناعة الروبوتات في الصين. بالطبيعة الحكاية ذي كانت حكاية متاع نقولوا نحن ذكاء اصطناعي, متاع ذكاء عفوا ذكاء في الأفلام, ذكاء فني, سيونس فيكسيون, خيال علمي, خيال أدبي أيضا, من خلال ثم برشا أدباء كتبوا على الحكاية هذية, وحكاية ولد كلاسيكية أن الروبوتات نهار من نهارات باش تولي تعوض البشر أو تعاون البشر أو تفك بلاصة البشر, أو حكاية موجودة في عديد الأفلام وعديد السيريات قاعدين نشوف فيها طور وايدا وايدا تتحقق. به نمشيو توا بعد الروبوتات نمشيو لباقي في الذكاء الاصطناعي. من تحطوا توا على نموذج للذكاء الاصطناعي عمل ضجة كبيرة في الأيامات الأخيرة اسمه أوكس ألفا. الغريب في الحكاية أنه النموذج هذا يظهر في البداية من غير ما نعرف شكون الشركة اللي وراه, وكان موجود تحت اسم مجهول, والناس بدأت تتسائل شكون صنعه, شنو ينجم يعمل, ومن هنا تخلقت بوليميك, تخلق بوز معين, والناس تكتب والناس تخرج في دي لايف وتحكي, وكل واحد يعطي نظريته واقتراحه في القضية. أما بعد أيام ظهرت الحقيقة, وأوكس ألفا هو نسخة تجريبية من جي ال ام 5.3 فلاش, النموذج الجديد متاع شركة الذكاء الصناعي الصينية زد بوان اي, الذكاء الاصطناعي الصينية, الشركة هذية اسمها زد بوان اي. النموذج هذا شد الانتباه, علاش يسائل ان يسأل كما نقولوا. أول حاجة عنده قدرة كبيرة برشا على التعامل مع المعلومات, ينجم يخدم بسياق يوصل حوالي 1,000,000 توكن, بمعنى آخر تنجم تعطيه كمية ضخمة من الوثائق والأكواد والمعلومات والتعليمات, ويقدر يحافظ على السياق متاعها ويحللها في نفس المهمة. ثاني حاجة, الأوكس ألفا مش معمول كان باش يجاوبك على سؤال, هو موجه أكثر للريزونينج, يعني التفكير في المشاكل المعقدة, التخطيط وتنفيذ المهام اللي فيها مراحل كثيرة أو فيها برشا مراحل. زيد على هذية عنده قدرات ملتي موديل, ينجم يتعامل مع أكثر من نوع من المعطيات كيف النصوص والصور وحتى الفيديوهات.
والأهم أنه النموذج هذا موجه كذلك للـ AI agents، يعني الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد شات تسأل ويجاوبك، أما ينجم يدخل في المهمة، يخطط، يستعمل الأدوات المتاحة ويكمل سلسلة من العمليات باش يوصل للنتيجة. السؤال الآن اللي يبقى مطروح، هل الأوكس ألفا باش يكون منافس حقيقي لشات جي بي تي، الجيميناي، الكلود؟ هذا مازال بكري باش نعطيه حكم نهائي. من المؤكد أنه دخول نموذج قوي للمنافسة بسياق قارب المليون توكن وبقدرات ريزونينج وأجنتس يزيد يشعل المنافسة هذه في عالم الذكاء الاصطناعي. نعرف احنا النماذج الصينية تتميز في أشياء معينة وفي أشياء أخرى ما زالت متأخرة، لكن ما زالت إلى حد الآن على مستوى العالم الثقة أكثر هي في النماذج الكلاسيكية، يعني أو الأمريكية الكلاسيكية ما كلاسيكية العبارة مركبتش النماذج، يعني نقوله نحن القديمة اللي بدأت من الأول، النماذج الكبرى متاع الشركة الكبرى متاع سيليكون فالي متاع الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هما بيان سور شات جي بي تي، جيميناي، كلود، ايضا جروك، جاي شويه معهم بعض النماذج الصينيه كيما ديبسي كيما كيمي، لكن عندهم المجال نتاعهم على مستوى الفيديوهات. في الحقيقه فما نماذج صينيه، يعني على مستوى مولدات الفيديوهات فما نماذج صينيه قويه برشا، وهذا هي المنافسة اللي موجودة وقاعدة ديما تولد في أشياء جديدة من روبوتات، من نماذج، من برمجيات وغيره. بعد الغناء الجاية نرجع باش نتحدث على قضية ميتا وحماية الأطفال على شبكاتها وخاصة منها شبكة الانستغرام، باش نتحدث أيضا على الويندوز 11 وتحديث تسبب في بعض الأعطال للجيمينج وللجيمر.

اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر اي تيك. نكمل اللقاء على موجات اذاعه الشباب ونتحدث الان على زوز اخبار كما قلنا، واحد منهم يهم شركه ميتا وتسويه قضائيه بعد اتهامات وقضايا كبيره حول حمايه الاطفال على شبكات ميتا واللي اهمها بتبيع الانستغرام والفيسبوك بطبيعة، في واحدة من أكبر التسويات في تاريخ شركات التكنولوجيا.

قاصرين والتحقق من أعمار المستخدمين. وبموجب التسوية هذه تلتزم شركة ميتا بمجموعة من الأجراءات الجديدة لحماية المستخدمين اللي تقل أعمارهم على 18 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها حد افتراضي للاستخدام يبلغ ساعتين يوميا، ولا يمكن للمراهق إلغاؤه إلا بموافقة واحد من الوالدين، تقييد الاستخدام ليلا افتراضيا من منتصف الليل إلى السادسة صباحا، تعطيل الإشعارات خلال ساعات الدراسة، كذلك إخفاء أعداد الإعجابات على منشورات المراهقين افتراضيا، وتعزيز آليات التحقق من العمر لضمان حصول المستخدمين على مستوى الحماية المناسب بتبع لأعمارهم. والأهم أنه مبلغ 18 مليار دولار مش بالضرورة غرامة تدفع دفعة واحدة، هو يمثل قيمة قصوى للتسويات على مدى عدة سنوات، ويرتبط جزء من المبلغ بشروط محددة في الاتفاق، كما أنه ميتا ما اعترفتش بارتكاب أي مخالفات ضمن التسوية، وبعض الولايات الأمريكية كما فلوريدا نيو مكسيكو ما انضمتش للاتفاق وتواصل إجراءاتها القانونية بشكل منفصل. أهمية القضية إذن مش فقط في الرقم الضخم نتاع التسوية، ولكن تضع الشركات نتاع التكنولوجيا أمام ضغوط متزايدة لإعادة التفكير في طريقة تصميم منصاتها وقت يتعلق الأمر بالأطفال والمراهقين وسلامتهم الرقمية. زعما باش تكون التسوية هذه بداية تغيير حقيقي في طريقة تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع المستخدمين الأصغر سنا، ما نعرفوش، لكن ديما نحب نعود نرجع أن نقول أنه راهو الخطر الحقيقي جاي من الكبار، زادا يلزم حتى استعمالات الكبار على الشبكات الاجتماعية تكون لها قوانين، وقوانين كبيرة وصارمة جدا. قاعدين نشوفوا شنو قادرة تعمل الشبكات الاجتماعية سواء على المجتمع الاجتماعي أو حتى على المستوى الشخصي للشخص نفسه. الشبكات الاجتماعية كيما تنجم نخرجوا منها إيجابيات، كيما تنجم تكون مضرة لصحة البشر، كيما تنجم تكون مضرة لصحة المجتمع، كيما تنجم تعمل بارشة مشاكل قاعدين نشوفوا فيها هي سببها. هذا بطبيعة أنا ما قلش ما عندهاش إيجابيات، أما خلينا نحكيه على السلبيات اللي لابد من إيجاد حلول وحلول سريعة لها. الأخبار الموالي نتحدث فيه على نظام التشغيل الأشهر والأول في العالم بتبيع، اللي هو نظام الويندوز 11، اللي مجموعة من التحديثات الأخيرة عملت مشاكل وأعطال مختلفة. احنا مش نحكيه فقط هنا على عطل في بعض الألعاب بسبب التعريفات لدرايفر بتاع الار جي بي او الار جي بي، تحديث امني جديد من مايكروسوفت كان من المفترض انه يحسن الحمايه في الويندوز 11، لكنه تسبب في مشكله غير متوقعه لدى بعض اللاعبين. واكدت الشركه وجود خلل مرتبط بالتحديث كي بي 51.21.003 51.21.003 على بعض اجهزه الحواسيب العامله بالويندوز 11، ويمكن ان يؤدي الى تعطل بعض الالعاب او إغلاقها بشكل مفاجئ. المشكلة مرتبطة ببعض برامج ومكونات إضاءة الـ Red Green Blue أو الأحمر أو الـ يعني الأحمر والـ الأخضر والأزرق الRGB اللي تعتمد على تعريفات منخفضة المستوى، من بينها تعريف يحمل اسم Input X 64، والنتيجة بعض الألعاب قد تتجمد أو تتوقف عن الاستجابة أو تغلق بشكل مفاجئ أو تعرض رسالة الخطأ التالية Exception Access Violation، وفي بعض الحالات قد يتسبب الخلل في إعادة تشغيل الحاسوب ردماري وحده من بين الألعاب اللي تم الإبلاغ عن تأثرها. أما راي مش مع تهذيك كل، أما بعض الألعاب RC Riders The Finals Marvel Token Fighting Souls هذه من ضمن الألعاب اللي تم الإبلاغ على أنها صارت لها مشاكل. المهم المشكلة ما تعنيش أنه جميع أجهزة أو ملحقات RGB متضررة، وإنما ترتبط ببعض التعريفات، بعض الدرايفر والبرامج المستخدمة للتحكم في الإضاءة RGB. ماذا تفعل إذا واجهت في الحالة هذه إذا واجهت المشكلة؟ إذا بدأت الألعاب نتاعك في التعاطل بعد تثبيت تحديث، خصوصا إذا كنت تستخدم برامج للتحكم في الإضاءة RGB، فمن الأفضل أولا التأكد من توفر تحديثات جديدة لهذه البرامج والتعريفات. مايكروسوفت توصي بعدم إجراء تغييرات عشوائية على تعريفات النظام،
خصوصا

0: تحديثات اللي تتضمن إصلاحات أمنية مهمة. في الحقيقة المشاكل هذه اللي ممكن تصير بعد الميزاجوغ هي مشاكل كثيرة في حالات كثيرة، أحيانا تصير لك مع البيلوت تالوي، في أحيانا تصير لك مع، وتضطر بعد مايكروسوفت أنها تخرج إصلاحات لها. لكن هذا لا يعني أنه نستغنيه على الميزاجوغ خاصة متاع الحماية، لأنه ديما الميزاجوغ هذوما فايدتهم أكثر من الضرر نتاعهم قليل فين تكون ثم ميزاجوغ مضرة برشا. بعض الخلل إذا كان صار نجم تتلافاه من بعد بميزاجوغ أخرى، أو تنحي الميزاجوغ هذيك وتاخذ واحدة أخرى، ديما تصير الأصلاح للحكاية هذه. باش نكمل مع نغم ثم نختم بآخر خبر اللي يهم أحدث المواعيد بالنسبة لإنتاجات شركة أبل.
1: وجه القمر

0: وجه القمر طل الاغنيه الاخرانيه قبل اخر خبر كملوا به مستر ايتيك اليوم متحدثوا فيه على ابل اللي تحدد الموعد نتاع الحدث السنوي متاحة. أعلنت أبل رسميا على موعد الحدث السنوي متاحة للكشف على منتجاتها الجديدة وهو نهار 9 سبتمبر 2026 تحت شعار Surprise and Shine، فاجئ وتألق. الحدث مش بش يكون حدث عادي كما العادة، وفق التوقعات بش يكون ثم الكشف على الايفون 18 برو، الايفون 18 برو ماكس، إلى جانب مفاجأة ربما طال انتظارها عند الكثيرين اللي هي أول هاتف ايفون قابل للطي في تاريخ الشركة. الهاتف القابل للطي باش يكون اسمه حسب تسريبة ايفون اولترا، لكن ابل ما اكدتش الاسم رسميا حتى الان، والاهم انه الحدث هذا باش يكون تاريخي في من ناحية اخرى ايضا، لانه باش يكون اول حدث لابل بقيادة جون ترنوس اللي باش يتولى منصب الرئيس التنفيذي خلفا لتيم كوك ابتداء من 1 سبتمبر من نهار الثلاثاء الجاي، وهناك وهذا ايضا تغيير مهم في استراتيجية اطلاق الايفون. مش باش يتوقع انه تكشف ابل على الايفون 18 العادي في سبتمبر، ربما يقعد للربيع متاع عام 2027، فعائلة الايفون باش تطلق على مرحلتين الايفون 18، وربما يتم معناتها وارد جدا ان يتم الكشف على الايفون اولترا كما قلنا اللي هو باش يكون الايفون القابل للطي والاول في التاريخ سلسلة او شركة ابل. بالاخبار هذا نختم لقائنا اليوم من مستر ايتيك، اجمل تحية كامل للفريق، بقيت متابعة طيبة لبرامج اذاعة شباب، الى اللقاء.
1: مستر ايتيك. اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت.

0: نشرة الأخبار.
1: تسجيل أكثر من 1,300,000 تلميذ في منظومة الحياة المدرسية لحد اليوم، والعمل على تطوير منظومتي الامتحانات والتعلم. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية. وأفلام توعوية من 12 دولة حول المواطنة والتنمية المستدامة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة. وسعد أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي، وهذه تفاصيلها. أكثر من 1,300,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية تخلص إلكتروني في نفس المنظومة. أبرز ما أكده اليوم المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية في تصريح لزميلة نجاة حسن، مضيفا أن بوابة الخدمات المدرسية ستكون منظومة متكاملة تقدم جميع الخدمات المدرسية للأولياء والتلاميذ والإطار التربوي والإداري للمؤسسة التربوية.
2: اليوم نواصل كيف عملية التسجيل، وصلنا قرابة 1,300,000 تلميذ قاموا بالتسجيل. العدد كيف بالنسبة للخلاص الإلكتروني فوق 950,000 خلاص إلكتروني قاعد يتم في نفس العملية. عملية مشروع بوابة الخدمات المدرسية انطلق بعملية التسجيل، لكن هو بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات اللي بشي يكون موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين، وكذلك للإدارة. العملية هي عملية منظومية كاملة تنطلق ربما توا، لأن الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم. الأبناء كيف بش يكون عندهم الفضاء متاعهم بش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس بش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات، كذلك لمتابعة الدروس متاعه. قلنا حتى أنه الأستاذ المتفقدين بش يكون عندهم الفضاء بش يتابعوا فيه كذلك الدروس اللي تمت من خلال طبعا عمل المدرسين.
1: المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية أضاف أنه يتم العمل على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة التعلم في إطار مشروع متكامل يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي.
2: سياسة التحول الرقمي على مستوى الحكومة، وهذا المجال هو لمجال وزارة التربية. دي فيه مجموعة من الخدمات تنطلق مع الحياة المدرسية، ولكن فيها إعادة تطوير منظومة الامتحانات، كذلك منظومة أخذ القرار، ومنظومة الهامة زادة للتعليم والتعلم، وهذا كله بش يكون مندمج في منصة موحدة شاملة لجميع الخدمات الموجهة للتلميذ بالأساس، كذلك للمربين والأولياء والإدارة. بكل هيكل الدولة تشتغل على العمل هذايا، الترابط البيني واستجابة الحالة المدنية والملف الصحي للتلميذ وعملية الخاصة بالنقل التلاميذ والشؤون الاجتماعية، كذلك أن هناك تلاميذ اللي ينتظروا في المنح نتاعهم ينطلقوا كذلك من المعطيات الخاصة بوزارة التربية.
1: وبخصوص بعض الصعوبات التي تعترض الأولياء خلال عملية التسجيل في منظومة الحياة المدرسية، أكد اسكندر غنية أن الوزارة حريصة على استمرارية الخدمة، داعيا الأولياء إلى قراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوات المطلوبة والتحقق من رمز دخول لتفادي الإشكاليات الممكنة.
2: ربما فما صعوبات، لكن استمرارية الخدمة موجودة. راو عملنا بشكل يعني دقيق على أنه الخدمة هذه تكون مستمرة. ربما يقعوا بعض الصعوبات، يقرأوا أكثر، راو المعطي يزمو يتقرأ بالقدا، لأنه العملية اللي نعتمدوا فيها الترابط البيني من إنشاء الحساب إلى إضافة التلميذ إلى عملية التسجيل بالخلاص الإلكتروني، راهي هي عمليات دقيقة تعتمد على الترابط البيني. فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي ما هي مكتوبة، وبإذن الله الأمور تكون سليمة. عملية استمرارية الخدمة رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية. ربما أحيانا تقع بعض الإشكاليات عنا شوية، ربما فما عباد اللي تقع عندها صعوبة في الربط بشبكة الإنترنت، في التحقق من رمز الدخول، هذوكم كل حاجات يجب يثبت فيهم الولي ولا التلميذ. العملية باش تكون مفتوحة حتى التوا، فمش ذات ليميت يربطها السيد وزير التربية ربما في أيام القادمة، أما حتى التوا مفتوحة العملية، ما فيها حتى إشكال.
1: مع اقتراب موعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة، الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية، لأنها الأهم في بناء التحصيل المعرفي لدى التلميذ. وفق رئيس الجمعية رضا الزهروني، المسؤول نفسه شدد في تصريح للأخبار، شدد على ضرورة إرساء إجراءات تتعلق بالنتائج المدرسية والانقطاع المبكر عن الدراسة وزمن المدرسي ودروس الخصوصية ومضمون الفعل التربوي بالمدرسة العمومية لتحقيق إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.
0: مركزين على نقول أنا الأشياء الجانبية، الكتب، الكرارس، المدعم، ربما معناتها الظروف متاع التدريس، تسوير الوضعية والموارد البشرية، ربما الأشياء الكل أكيد أنها ضرورية في إطار أداء المدرسة التونسية، لكن يبقى ديما غياب الإجراءات المتعلقة بالنتائج، بالانقطاع المبكر عن الدراسة، بالدروس الخصوصية، بمضمون الفعل التربوي، وخاصة المدرسة العمومية يلزمها تمس البرامج، تمس الزمن المدرسي، تمس منظومة التقييم، مرحلة الابتدائية واللي هي عليها تتبنى كل المراحل المستقبلية الدراسية. إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، هو إرساء الهيئة العليا نتاع المجلس الأعلى للتربية والتعليم وجزء منه، لكن تبقى ديما الهيئة هذه المجلس الأعلى للتربية والتعليم وسيلة لإصلاح المنظومة التربوية، إصلاح المنظومة التربوية التونسية والانطلاق بالمرحلة الابتدائية. كيف مكترجع الأصل؟ علاش التلميذ التونسي يضطر إلى الدروس الخصوصية؟ علاش التلميذ التونسي يضطر إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة؟ خاطر ما تمكنوش من التحصيل المعرفي خاصة في القراءة والكتابة والحساب أثناء السنوات الدراسة الأولى، وقتها تنطلق في إصلاح حقيقي.
1: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا تحتضن مدينة سوسة بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، دورة تشهد مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة، وفق المدير المؤسس للمهرجان وليد بلحسن.
3: اليوم أول نهار في المهرجان، بدينا باستقبال الضيوف والمشاركين من جميع أنحاء العالم. في الدورة هذه شاركوا معنا 60 دولة وقبلنا 12 دولة. إن شاء الله غدوة 9 متاع الصباح الافتتاح الرسمي في جامعة الفنون الجميلة بسوسة، ومباشرة تنطلق الورشات التكوينية. الاختتام مش يكون يوم 30 أوت بساحة المدن المتقامة مدينة سوسة، وفي الاختتام مش يتم تكريم الأفلام اللي مش تفرزها لجنة التحكيم وجائزة الجمهور اللي هي تتكون أكثر تفاعل على صفحة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية فيستيفال فيلم.
1: المواطنة والتنمية المستدامة هو محور الفيديوهات التوعوية التي أنتجت خصيصا لهذه الدورة، سواء بالإبداع البشري أو بالذكاء الاصطناعي، وفق مدير الدورة وليد بلحسن.
3: المحور متاع الدورة هذه هو المواطنة والتنمية المستدامة في جزء مسابقات، مسابقة بالذكاء الاصطناعي ومسابقة بالإبداع البشري. الناس تعمل فيديوهات خصيصا للمهرجان الدولي للفيديو التوعوي، وقبلنا أكثر من 110 فيلم في الدورة هذه في جزء مسابقات. بخصوص الدورة التكوينية، سجلوا معنا مئات من المشاركين اللي بيحضروا معنا الدورة التكوينية اللي مش تكون في جامعة الفنون الجميلة بمدينة سوسة.
1: 60 شابا من 25 دولة يشاركون بداية من اليوم في فعاليات النسخة الخامسة من القمة العالمية للشباب 2026 بمدينة كازان الروسية. القمة تمتد على مدى يومين حول موضوع التعليم في عصر التغيرات العالمية، رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة، وتعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والأفاق في أوساط الفئة الشبابية، وفضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وعلى هامش انعقاد قمة كازان العالمية للشباب، تولت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأيسسكو تقديم برنامج إينوفيرس 50 إلى مجموعة من القادة الشبان، ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات الشباب على ابتكار حلول عملية للتحديات العالمية المشتركة. في أخبار الطقس، تراجع نسبي في درجات الحرارة اليوم بأقصى الشمال والسواحل الشرقية، ليشمل هذا التراجع غدا بقية جهات البلاد، فيما ينتظر تسجيل انخفاض تدريجي في الحرارة على كامل البلاد بداية من منتصف الأسبوع المقبل. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري.
4: اليوم الجمعة تشهد الحرارة تراجع نسبي بأقصى الشمال والسواحل الشرقية، ثم بقية الجهات يوم الغد إن شاء الله 27 أوت وين تتراوح القصوى عامة بين 37 و 42 درجة، تصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. من المنتظر أيضا أن تتواصل الحرارة مرتفعة، وأعلى من المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و 8 درجات إلى غاية منتصف الأسبوع المقبل، حيث ينتظر تسجيل انخفاض تدريجي في الحرارة على كامل البلاد، يعني تقريب مع خروج أوس و 2 سبتمبر ترجع الحرارة للمعادلات العادية. فيما عدا ذلك ننتظر تكون خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار في الجهات الغربية للشمال، تكون الفاعلية متاعها أكثر بداية من يوم الغد، ممكن حتى تكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد.
1: تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر المقبل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء يوم الجمعة، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تسجيل أكثر من 1,300,000 تلميذ في منظومة الحياة المدرسية إلى حد اليوم، والعمل على تطوير منظومة الامتحانات والتعلم. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية. وأفلام توعوية من 12 دولة حول المواطنة والتنمية المستدامة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
6: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: سبور.
1: نحب نشكر أصحابي الكل باللي بداوا باللي كملوا على خاطر تدخل خاسر واحد شيء وتدخل متون ثاني يتمركز 3 بونتوات زي ما تدخل كان في بوت شخصية متاع الكيب. دخلنا في الفستيال حكينا مع بعضنا عملنا ديسكور بي عارفين اللي نحن شنعملوا زي ميتون شنعملوا رياكسيون مركي لنا الأول قدم تركزين وزدنا ثاني وثالث الحمد لله أكثر جوارت لكل ناس الكل تاكلي ناس الكل تجري ناس الكل تلعب على الشعار بروح كبيرة جرينتا كبيرة من اللي داخلين تورنوا عندنا أوبجيكتيف نحب نفرحوا الشعب التونسي فرحة متاعنا توفى كي نخرجوا من الفستيال عندنا فينال باش نركزوا فيه ان شاء الله باش نفرحوا الشعب التونسي ان شاء الله.
2: سليم الخضراوي مباراة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي جرينتا من الملاعبية كله فينال مستحق ظهر.
3: صحيح أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مستاهل باش ترجع على إيطاليا في إيطاليا صحيح كنا خاسرين من الأول بعد الأولاد الكل بالحق كانوا رجال عباد تلعب على خاطر بعضها اليوم نتصور الناس الكل شافت وعرفت اللي عندنا جروب باهية وجروب تحب بعضها وتحارب على خاطر بعضها واحنا من اللي جينا معناتها من اول نهار باش نشاركوا نعرفوا رواحنا اللي احنا نستحقوا فينال وان شاء الله في الفينال باش نجيبوا ذهبيه ان شاء الله.
2: شفنا رغم التعب الكبير والسخانه والجمهور والظروف الكل عرفنا كيفاش نربحوا المباراه هذه.
3: الحمد لله الحمد لله حضرنا ماتشواتنا الكل كما يلزم معناتها وان شاء الله ربي معانا في الفينال وان شاء الله بقدره ربي باش نزون فرحه تونس الكل.
2: امين الله الحميدي. مباراه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي فيها برشا جرينتا برشا روح كنا متاخرين في النتيجه بالسخانه بالجمهور في الاخير نربحوا 3-1
4: والله الحمد لله هذا يوري شخصيه الرجال شخصيه الجروب الحمد لله يا ربي احنا كنا محضرين لسنين السيناريو الكل منا برواحنا دقيقة صفر حتى دقيقة 90 الوقت الضاع كنا حاضرين من الأول للآخر ما أيسناش وكنا عارفين احنا بالروح اللي عندنا والكاليتي اللي عندنا اللي احنا نجمو نعدلو نجمو نربحو وانا وريناكم معناها كجروب عندنا أرج دي فانك وجروب ما شاء الله علينا الحمد لله حتى نسقنا في

0: هذه فرحة لاعبية المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة بعد التأهل اليوم للدور النهائي من ألعاب المتوسط طيرنتو الإيطالية. سمعنا اللاعبية المنتخب الوطني التونسي من علالة سلم خضراوي منال الحميدي ذويب لميكروفون زبينة شهير الكافي. المنتخب الوطني التونسي صنع مفاجأة كبيرة مع على ذكريات ألعاب المتوسط 2001 يتمكن من إزاعة المنتخب الإيطالي على ميدانه أمام جمهوره 3-1 رغم أنه كان منهزم بهدف مقابل 0. أهداف الدربالي عنان وذويب في مباراة اليوم فرحة كبيرة للاعبي المنتخب، وكنتوا تسمعوا في الفرحة وغناء لاعبي المنتخب في الحافلة أثناء العودة إلى مقر الإقامة. المدرب الوطني أنيس بوجلبان كان فرحان برشا بهذه المجموعة، نسمعوا شو اللي قال لزميلنا شهير الكافي.
1: هي تقعد في التاريخ المنتخبنا سخانة قريب الأربعين، تلعب 9:30 متاع الصباح ضد المنتخب بلد المنظم في ملعب اللي ما لعبتش فيه وما دربتش فيه، وتخسر 1-0 وترجع في شوط ثاني تمارك 3.
2: الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، واحد ما يجي كان يحمد ربي على التوفيق. اليوم هوني فيناليست دونك غارونتينا الميداي وحاجه باهيه برشا. الظروف ما كانت سهله صحيح في الماتش هذايا ولا حتى في الدوره كامله، لكن كنت متاكد انه زوز عوامل يكونوا مهمين في الدوره هذه، العامل البدني والعامل الذهني. سيبا فاسيل كما قلت انك تكون خاسر وترجع ضد فريق البلد المنظم، لكن الحاجه الباهيه اني كنت عندي ثقه في المجموعه، والحمد لله حتى الاولاد اللي دخلوا ما قصروش وعملوا فارق وزيدونا في السيلو بلان تكتيك تكنيك سيرتو سيلو بلان فيزيك فريشور. بعد ما دخلنا 3 اعتقد انه برشا حاجات باهيه باش تقعد لنا في الدوره هذه. برشا ملاعبيه ظهروا اللي عندهم بوتونسيال ويسحقوا بخير في, في في تونس، وكبر لي في بيان سور هامش الاختيارات في اللي احنا الشهر الجاي باش نبداو ان شاء الله التصفيات نتاع المؤهل للاولمبياد اللي هي اهم حاجه بالنسبه للجنس هذه.
1: بعد 1-0 في الشوط الاول، شنو التوصيات اللي بين الشوطين عطيتها الملاعبيه باش شفنا الروح هذيك وحتى فيزيك مو رجعوا في الماتش؟
2: رجعوا فيزيك مو كيما قلت لك، خاطر عملنا بعد 5 دقائق ظهر لي شويه فريشور الفريق، 3 تغييرات عطونا فريشور اللي تبدل بين الشوط الاول والثاني، انه البلوك طلعني اكثر شويه. عرفنا انه المنتخب الايطالي براتيك مو حط كل شيء في الشوط الاول، الشوط الثاني كيف كيما شفتوا المنافس ما نجمش حتى يعمل رياكسيون لانه بدنيا سيكمل، دونك طلعنا اكثر وفكينا اكثر كره. والحاجه الباهيه انه اليوم نقولوا احنا التسجيم كان حاضر، اللي كان غايب علينا في بعض الماتشات التسجيم اليوم كان حاضر وسجلنا. والحاجه الباهيه في الفريق هذايا شفتوا معناها حتى في تسجيل اهداف مشلول 0-0 ما سجلناش، الماتش الثاني 1-1 ربحنا، الماتش الثالث ركينا زوز،
0: والماتش الرابع سجلنا فيها 3 أهداف في مباراة اليوم ضد إيطاليا كانت ثمينة جدا من أجل التأهل للدور النهائي. شهير حكى على الظروف اللي مرت بهذه المباراة، التوقيت، السخانة، الجمهور، الميدان ولعبة الكواليس. أكيد في مثل هذه التظاهرات الكبرى نكتشفوها مع رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، لأن الإيطاليين حبوا وربما ضغط من اجل تغيير توقيت المباراه.
3: هما فاجئونا في يعني لجنه التنظيم الايطاليه، فاجئت اللجنه الدوليه للالعاب المتوسط باعلان تغيير توقيت المقابله من 10:30 متاع الصباح ل 9 متاع الليل. وقت اللي بلغني الخبر اول شيء عملته اتصلت برئيس البعثه متاع كره القدم سي وسام الطيف وبالكوتش يانيس بوجلبان، واكدوا لي وانهم يرغبوا باش يقعدوا الوقت 10:30 متاع الصباح لانه يخدم مصلحتنا، خاطر وقت اللي باش نبدلوها ل 9 متاع الليل باش يتعبى لنا الملعب والجماهير تعرف هما اللاعب رقم 12، ثم باش تكون اقل حراره وهما ما يحملوش الحراره تاع 10:30 متاع الصباح كما نحملوها احنا التوانسه ويحملوها اولادنا. واليوم ابدوا وراوا اللي عندهم طاقات فنيه وبدنيه، اولادنا ما شاء الله عليهم وان شاء الله يواصلوا هكا. بطبيعه الحال دخلت شخصيا وفرضت والغيت لهم كل التغييرات، وفرضنا انه يبقى 10:30 متاع الصباح ما نجموش نغيروا قواعد اللعبه اثناء يعني بعد انطلاق المنافسات. وكلمني وزير الرياضه الايطالي، كلمني رئيس لجنه التنظيم الايطاليه، كلمني حتى رئيس بلديه تورنتو لانهم عندهم سوق هم اسبوعي يعني تنصب اليوم، وقالوا رانا غيرنا السوق وحطيناها على اساس بدلنا تساعه نتاع الليل وامور امنيه. قلت لهم احنا ما يهمنا حتى شيء، يهمنا العشر ونص لازم يتلعب العشر ونص، وهذا كان اهم كواليس. وشفتوا الفريق الايطالي بعد الشوط الاول معناها ما عادش قادر يقف قدام اولادنا، اولادنا 3 أهداف في الشوط الثاني الحمد لله. وهذه كل المعطيات معناها داخله في اللعبه، مش معناها احنا سرقنا لهم الفوز ولا لا لا لا، هذه كلها معطيات الطقس والجمهور واللعبه والنفسيه. احنا اولادنا مركزين على العشر ونص، اولادنا جاهزين، اولادنا وقت يلعبوا العشر ونص ارتاحوا 48 ساعه، هما يكونوا ارتاحوا 36 ساعه خاطر وران. وهذه كل المعطيات يعرفها الكوتش ويعرفوها الرياضيين. وقت قالوا لي رغبتنا العشر ونص فرضنا العشر ونص والنتيجه تبعت، والحمد لله ان شاء الله اولادنا مع الميداليه الذهبيه، وتبقى الرياضه ديما مصدر فرحه وابتسامه. ان شاء الله ان شاء الله نفرحوا كل شباب تونس، كل الشعب التونسي
0: ان شاء الله بطبيعه الحال في الدور النهائي لما لا الفوز، والفوز بالميداليه الذهبيه. المنتخب الوطني التونسي باش يواجه الفائز بين المغرب والجزائر في الدور النصف النهائي الثاني، وزوز منتخبات فزنا عليهم، يعني عندنا اسبقيه معنويه على زوز منتخبات. نبقاو دائما في الالعاب المتوسطيه في هذه النسخه 20 في الجيدو، وميم البدوي كذلك تصنع الحدث وتتاهل للدور النصف النهائي في انتظار على شلال الأشرع. عندنا إيناس القماطي قاعدة تلعب حاليا، ثم كذلك في رياضة التنس ثم وسام عبد الرحمن يلعب الخمسة متاع العشية، ومحمد عزيز الواقع يلعب الستة ونص متاع العشية. إن شاء الله بالتوفيق. في الكرة الطائرة مباراة قاعدة تدور حاليا ضد البرتغال، مباراة شكلية لأن المنتخب الوطني التونسي كان ضمن تأهل للدور النصف النهائي. ونفس الشيء بالنسبة لكرة يد سيدات، يلعبوا ماضي ساعتين ضد كوسوفو مباراة الرابعة في برنامج هذه الدورة. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. بالتوازي مع الألعاب المتوسطية، بطولة العالم للتجديف في أمستردام هولندا إنجاز تاريخي لتونس، ثنائي خديجة الكريمي وسالم الذوادي ميدالية برونزية في هذه البطولة العالمية. واليوم العشية يكون وصولهم إلى تورنتو الإيطالية للمشاركة في الألعاب المتوسطية، إن شاء الله يتألقوا كيما تألقوا على المستوى العالم. في الباسكت، التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 النسخة الرابعة، المباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي بعد فوز البارح على الكاب فير 60-56. اليوم واجهت الكاميرون انطلاقا من 7 متاع العشية. الكاميرون اللي كانت فازت على نيجيريا 78-62 وهي تحتل الصدارة حاليا ب 13 نقطة بفرق بعد 7 مقابلات. في المقابل المرتبة الثانية لتونس وجنوب السودان ب 12 نقطة، مباراة مهمة جدا الفوز خلينا نرتقي للمرتبة الأولى. على المستوى المحلي، المباريات الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة السبت 29 أوت 4:30 بتاع العشية. النادي الإفريقي حمام صوصة حسام بولعريس ومنتصر بالعربي للفار، حسن النيل لإدارة مباراة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي، النادي الصفاقسي طارق جرجيس، محمد علي قروية وكذلك برونو انسيباس البرتغالي في الفار، مستقبل المرسى سقيت الدير عبد السلام ماني ودرصاف القنواتي في الفار. نهار الاحد بقيه المقابلات، شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي سيف الورتاني وماتيرو البرتغالي، النادي حمام لنف النادي البنزرت امير العيادي وبرونو البرتغالي، النجم الساحلي المتلوي خليل الجري واسامه بن اسحاق، الاولمبي الباجي اتحاد بن قردان فرج عبد اللاوي وايمن النصري. والترجي الرياضي التونسي كان اعلن رسميا عن انتداب حازم المستوري بعقد لمدة 3 سنوات. نخدموا أخبارنا بأبرز المباريات الأوروبية. اليوم انطلاق البطولة الألمانية لكرة القدم، والبايرن يبدأ حملة الدفاع عن اللقب متاعه انطلاقا من 7:30 ضد فريق شتوتغارت. في انجلترا الجولة الثانية كريستال بالاس والمان سيتي انطلاقا من 8 نتاع الليل. وعلى ذكر البطولة الإيطالية في إطار الدورة 32، البطولة الإنجليزية عفوا في إطار الدورة 32 للكأس تشيلسي البارح كانت فازت على ليتون تاون 2-0، وفولهام فاز على ويمبلدون 3-0، وتأهلوا زوج للدور القادم. فرنسا الجولة الثانية اليوم تتلعب أولى المباريات، ليل والبي اس جي انطلاقا من 8:15. الجولة الثانية كذلك من البطولة الإيطالية، الميلان فينيس انطلاقا من 8:15. وإسبانيا الجولة الثالثة، راسينغ سونودير إلشي 6 نتاع العشية، و8:30 أرابيس فياريال. والبارح برشلونة في إطار الجولة الافتتاحية كانت فازت على بيلباو 2-0، وسلتا بيجو أوساسونا 2، سلتا بيجو يخسر أمام أوساسونا 2-1. مرة أخرى مبروك لمنتخب كرة القدم أقل من 21 سنة تأهلوا لنهائي الألعاب المتوسطية، وفي انتظار منافسه بين الجزائر والمغرب. شكرا لكم، شيء طيب للجميع، وإلى اللقاء.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
2: على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي. عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من قبل العرض وبعده، في حصة خاصة في استوديو خارجي من قليبيا. نحكي السينما اليوم في قبل العرض وبعده، بما أنه اختتمنا المهرجانات الصيفية اليوم نحكي سينما، نحكي سينما في قبل العرض وبعده. قليبيا نقولوا دورة 39، نقولوا FTCA، نقولوا زادة مهرجان الدولي الفيلم الهوات قليبيا فيفاك، المتعارف عليه فيفاك أكثر منه، يعني ديما بالنسبة للمتعودين واللي ديما يجيوا يقولوا فيفاك. اليوم احنا في استوديو خارجي، صابر الخياري باش يكون معايا تقني، جيهان التركي في الإعداد والتقديم، نجمة جديد بن سالم في استوديوهاتنا المركزية. بعد شوية باش نستقبل هشام التومي مدير الدورة، باش نحكيه على أسبوع من الفعاليات، من الندوات، من الورشات، من عروض الأفلام، من نقاشات الأفلام، هذا كله بعد شوية.

0: ورجعنا معكم بعد ما سمعنا لطيفة لطيفة في شبهي بالملي شبهي بالملي جديد لطيفة العرفاوي اللي كنا نسمع فيه معكم على موجات إذاعة الشباب. احنا توا كما تعرفوا مقر قليبيا مقر مهرجان قليبيا فيلم الدولي للسينما الهوات. هشام تومي مرحبا بيك.
1: يعيشك جيان مرحبا بيك.
0: احنا المره اللي فاتت كان حدانا عليه حكينا على البرمجه، احنا اليوم نحكيو على فعاليات المهرجان بما انه انطلقنا نهار السبت 23
1: نهار لحد 23
0: والاختتام باش يكون ان شاء الله غدوه.
1: ان شاء الله غدوه
0: العديد من الفعاليات، ورشات، عروض افلام، نقاشات افلام. هشام وانت اليوم يعني اترأست الجمعية وفي نفس الوقت إدارة المهرجان. أسعى أولا التداول بالنسبة لأجيال يعطيكم صحة أنكم تتداولوا زيادة على رئاسة الجمعية وعلى إدارة المهرجان، لكن في نفس الوقت أنتم أولاد الافتساية وهذه حاجة ياسر حلوة وياسر مزيانة، وخاصة أنها تحافظ على ديمومة المهرجان.
1: ممكن هذا من الأسرار متاع استمرار الجامعة معناها من عام 62 والمهرجان من عام 64 اللي هو جيل ورا جيل يقعدوا يمروا في المشعل لبعضهم. فما ناس تمشي ناس تجي ناس ترجع، تقعد ديما الاستمرارية، تقعد ديما على علاقة، نقعدوا علاقة بالناس اللي كانت قبل موجودة، يقعدوا يساندوا المهرجان
0: بالأفكار.
1: نقعدوا ديما فماك العلاقة اللي يدخل الجامعة ولا يكون في المهرجان تخلى العائلة المواسعة للسينمائيين الهوات. هذا من الحاجات اللي خلى المهرجان والجامعة يقعد في عايش في وسط المشهد السينمائي التونسي، وهذا زاد اللي يخلي العلاقة الوتيدة حتى الناس اللي تعديتهم بعد الاحتراف تقديم مد يد المساعده، نستحقهم في ورشات، في تكوين، في لجان التحكيم، في مرافقه النوادي. دونك اللي يدخل نهار للجامعه سيتخلى العالم عشان
0: صحفيين معاكم زاد في وحدكم. يعني قليبيا بالنسبه لنا موعد سنوي مميز وانه نكونوا في الفيفاك وانه تلقانا من مشتي
1: نبداو نبرمجوا
0: نبداو
1: نبرمجوا على الموعد نتاعنا هذا اللي نحاولوا فيه نلموا اكثر معناها أنماط وإلا من اختصاصات مختلفة من صحفيين نقاد مخرجين تقنيين، الاختصاصات كلها اللي عندها ارتباط بالسينما وخاصة بالسينما الحرة وإلا سينما الهوات.
0: هشام اليوم البرمجة يعني يمكن فما كان يعني اليوم فما آخر دفعة من الأفلام الوطنية والمسابقة الدولية، وغدوة باش نمشيو للإعلان يعني على النتائج بالنسبة للأفلام التونسية ولا حتى المسابقة الدولية. أنا شخصيا للأسف في السنة ما حضرتش الفعاليات، يعني جيت اليوم باش يمكن اليوم باش نحضر نقاشات ونتفرج في أفلام. اليوم بالنسبة ليك بين شنو المختلف في السنة؟ شنو اللي اختلف؟ شنو اللي هل أنكم نجمتوا تستقطبوا أكثر مثلا مخرجين أجانب باش يكونوا موجودين بيناتنا؟
1: هو ممكن هذا الحاجة اللي اللي السنة اللي خدمنا حاولنا نخدم عليها أكثر رغم ضيق الوقت وقلة الإمكانيات. هو حاولنا المخرجين التونسي يكونوا موجودين في تونس، لكن المخرجين الأجانب حاولنا نجيبوا منهم اللي نجموا الأقرب. أي الأقرب كانت أسهل العملية، معناها عنا من لبنان من مصر إلى حد دولة البارح، معناها قعدنا في محاولات مع مخرجات إيرانيات أبدأوا استعدادهم باش يجيوا، لكن في آخر دقيقة معناها الظروف كيفاش باش يخرجوا باش نجموا يجيوا. دونك حبينا يكون على الأقل الهدف والانتباع اللي قاعدين ناخذوا فيه من عندهم هما، معناها أولا ساعك أول مرة يشوفوا العدد متاع الجمهور اللي يتفرجوا في الفيلم متاعهم، هذاك تجاه بين ظفرين الصدمة الأولى. الحاجة الثانية المسرح معبي وباش يطلع هو باش يقدم معناها كما صديقنا محمد مصلي معناها من ليبيا محضر السبيتش نتاعو معناهاش باش يقول كي طلع فوق المسرح قال الثلث نتاعو ولا الربع نتاعو. الحاجة الثانية هو معناها اللي تخص المخرج مباشرة هي النقاش. دونك من غدوة كيصير النقاش نتاع الأفلام ويلاحظوا الاهتمام نتاع الناس راهي مش تفرجت ولا ما تفرجتش في الفيلم، لا راهي تفرجت وتفرجت في ادق التفاصيل وتناقشك على من الناحيه التقنيه من الناحيه الجماليه من ناحيه الموضوع وكيفاش طرحت الموضوع معناها فما تفاعل كبير. الحاجه الثالثه هي فرصه لتشارك التجارب ما بين بلدان مختلفة. صحيح تو مثلا في المخرجين التوانسة ولا المشاركين التوانسة فما معناها واحد جاي من الجامعة التونسية للسينما اللوات مستقلين مدارس فما كل نوع تشارك التجارب، لكن كي تبدأ زادة مع حد من برا ما هوش عايش نفس الظروف متاعك وإلا عايش في ظروف أخرى ممكن تصير أكثر
0: اللي يعملوا أفلام في ظروف صعبة
1: بالطبيعة.
0: يعني هو ديما يعني ديما المشكلة في إنتاج الفيلم أنه الفيلم عنده مشكلة إنتاج عنده مشكلة أنه يجيب فلوس هذا كله. يمكن ديما المخرجين يتلقاوا ولا المنتجين ولا حتى الشباب اللي حتى يحب يعمل فيلم بالتليفونه كي يتقاسموا التجارب ويتقاسموا يعني كيفاش يلقاو حلول للمشاكل
1: هما واكثر من هكا معناها كي يشوف واحد تجربه يوليك العائق نتاع الامكانيات يتنحالوا ما عادش يغزر يقول تهو هذا عمل الفيلم بتليفون هاو عمل بكاميرا صغيره هاو عملها بحاجه معناها انا كل الاوبستاكل اللي كنت حاطه في مخي اللي لازمني نجيب تمويل ونجيب واحد كل شيء راهو ما عادش ماهوش موجود معناها النجم من نقدم في المشروع نتاعي ونخدمه ومن بعد بشويه بشويه توجيه تمويلات وتوجيه الحاجات. الحقيقه معناها تجربه ثريه معناها للعد. زيد على هذاك كي يشوفوا الجو العام نتاع المهرجان نجموا يقابلوا المخرجين اللي مشاركين في لجان التحكيم اسامي كبيره كيف الاجواء نتاع الورشات نتاع النقاشات والعروض الليليه بالطبيعه والسهرات الخاصه اللي برمجناها السنه في الدوره هذه.
0: كي تكون في وسط الجامعه ومن بعد تولي تترأس وتولي عندك اداره المهرجان شنو يتبدل؟
1: والله الحقيقة ممكن هذه من الحاجات اللي تمتاز بها ولا تختص بها الجامعة اللي هي معناها التسميات هذيك ما تعنيناش برشا معناها في فترة ما كنت أمين مال وبعد كنت نائب رئيس بعد

0: اللي حاضر في البلاغات والصور ولا الحاجات زاد كيف كيف اللي تهبط كل حاجه، الفريق اللي لاهي بالورشات معناها بالحق هذاك الكل معناها حتى القرارات والحاجات اللي ناخذوها ولا التوجهات اللي ناخذوها ديما بالتشاور مع اعضاء المكتب الجامعي الكل والهيئه المديره. وكيف كيف كي تبدا فما قرارات فيها شويه مسؤوليه نرجعوا للنوادي والاصدقاء كما قلت لك العائله الموسعه نتاع الجامعه باش يكون فما اراء ونقاشات في الحكايه هذه. دونك رئيس مش رئيس مش هذا ما هي الا تسميه في الاخر، هو انت في خدمه الجامعه في خدمه السينمائيين الهواة، هذا هو واجبنا. الجامعه هذه تربينا فيها تعلمنا فيها كيفاش نحكيو، تعلمنا فيها نناقشوا الافلام، تعلمنا فيها كيفاش نعملوا افلام. دونك اللي قاعدين نعملوا فيه ما هو الا رد جميل للي تعلمناه وخذيناه من عنده.
1: شكرا لك هشام، نتلاقاو غدوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعيشك، مرحبا بك جيم.
1: شكرا لك. احنا نسمعوا نغم ونرجع نواصلوا معكم في قبل العرض وبعده من اقليبيا في مواكبه للفيفاك.

0: النغم اللي رجعنا معكم بيها بعد ما سمعنا سمعوني. كان معنا هشام التومي ضيف في قبل العرض وبعده مدير المهرجان دورة 39. أكرم القربي مرحبا.
1: مرحبا، مساء الخير جيهان، تحياتنا للمستمعين إذاعة الشباب إذاعتنا.
0: احنا كل عام نتلقى بأنك أنت قدماء FTCR، قدماء النوادي الجامعة.
1: أنا من حزام الفيفاك.
0: يعني اليوم على مدى سنوات وانت متابع المهرجان، شنو تغير في المهرجان على مدى سنوات؟ شنو تغير في اللقاءات؟ شنو تغير في الورشات؟ شنو تغير حتى في الشباب اللي يحضر بين جيل وجيل؟
1: هو طبيعة الفيفاك كمهرجان خصوصي تخلي روح كاملة، الروح ما تتغيرش. المبادرة والانطلاق وحب الصورة والتعبير بصورة والإسباس هذايا الحر المفتوح من غير رقابة ومن غير ضغوط انتاج ومن غير، لأنه في نهاية المطاف احنا ماناش أمام سينما تجارية تقدم تنازلات انتاجية وتحاول أنها تعمل انسيرسيون في سوق معين في زمن معين. احنا أمام تعبيرات شبابية، تعبيرات حرة، تعبيرات تحمل هموم الشباب هذوما كل مع اختلافهم مع تناقضاتهم في بعض الأحيان. اللي ما تغيرش هو الروح، هذه روح الاستمرارية. مسألة التغيير انه التقنية كي نتكلموا النوميريك وقت اللي دخل عمل تغيير كبير من بعد الصورة بالانترنت. اليوم الاي اي احنا نشوفوا مساهمات كاملة، افلام منتجة كاملة، يعني اللي تغير ربما هو الحامل للسوبر، لكن الفكرة هي نفسها. الشغف هو بيدو وروح مهرجان قليبيا فضاء حر للتعبير مازال متواصل، وذا ربما اللي يخلينا كما قلت انت وانت زاد من القدماء المهرجان هذا الجيل، يخلينا عندنا مساحه نعرفوها، عندنا موعد مانيش متفقين عليه لكن بكلنا نعرفوا انه في الاسبوع الاخراني من شهر اوت فما لقاء مع الحريه ومع صوره المستقبل. وثابت انه مهرجان قليبيا كان في الازمنه نتاعو الكل من الستينات للسبعينات للتسعينات ربما لليوم صورة المستقبل في تونس، لأنه أهم موجة من صناع السينما تقنين ومخرجين وسيناريست وحتى ممثلين
0: تولدت هنا.
1: المسار كان لازم، كان ضروري أنه يتعدى بلقاء قليبيا وبفيفاك قليبيا اللي ساهم بشكل كبير عبر الورشات اللي انت تفضلت بذكره في صقل وتنمية وتكوين جيل كامل من السينمائيين، إذا كان مش جيلين من السينمائيين. بقى اليوم المهرجان يفتح الروح وأفاق أخرى، مثلا يستقبل أكيد. سينما المدارس
0: أكيد، أي
1: أفلام تخرج سينما المدارس أنا
0: أعتبر
1: بطبيعة الحال في المسابقتين
0: الدولية.
1: أي نعم. أفلام المدارس تعطي فرصة لطلبة السينما أنهم يقدموا منتوج سينمائي في مهرجان دولي بمواكبة جماهيرية، وأنت تعرف جمهور قليبيا وقاعة قليبيا ومسرح زين صافي وبحضور صحفيين ونقاد وفي مستوى يعني طبيعي لمهرجان كامل بالنقاشات
0: وبالسينما اللي يكونوا حاضرين زادة.
1: نعم. فهذا هو، هذا هو قليبيا تتغير الناس، جيل يغادر ويسلم المشعل الجيل الآخر يواصل المشروع الثقافي هذا، وهو مشروع ثقافي حر ويعبر انصح التعبير يعبر بشكل سليم وكبير ومهم جدا على الهوية التونسية في بعدها الانفتاحي، لأنه تونس بنهاية المطاف هي بلد مفتوح تستوعب كل تغيير ولا تلغيه. ليبيا هو صورة مصغرة لتونس يستوعب كل الأراء وكل التناقضات اللي توصل حد الاختلاف في بعض الأحيان توصل
0: لك
1: حد
0: لك ومع ذلك
1: قطعا لا قطعا لا مع ذلك الناس الكل تحترم. واحدة من القيم الأصلية اللي نتعلموها في نوادي السينما نوادي السينما اللي هي واحدة من مؤسسين الأوائل من الفاعلين الأوائل والفاعلين الرزان القويين في حركة نوادي السينما في مهرجان قليبيا، أنك تحترم الرأي المخالف أيا كان الرأي المخالف تحاول تتفاعل معه وصولا إلى فكرة ثالثة. هذا هو التوليد اللي احنا نعيشه به واللي نعتبره الحرية اللي تمكننا منها قليبيا خلال الفيفاك، أنه نحاولوا في من خلال حيز الصورة ومن خلال نقاش الأفلام أن نمشيوا لعوالم أخرى والفضائيات أخرى.
0: شكرا لك أكرم،
1: يعيشك مرحبا.
0: بعد شوية موجز أخبار ماضي ساعتين ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب، من بعد نرجع معكم في استقبال ضيفي الثالث اللي هو حنا عطالة من فلسطين فيلم لاب.

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي،
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. أكثر من 1,300,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكترونية في نفس المنظومة. أبرز ما أكده اليوم المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية إسكندر غنية في تصريح لزميلة نجاة حسن، مضيفا أن بوابة الخدمة المدرسية ستكون منظومة متكاملة تقدم جميع الخدمات المدرسية للأولياء والتلاميذ والإطار التربوي والإداري للمؤسسة التربوية. مع اقتراب موعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة، الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية، لأنها الأهم في بناء التحصيل المعرفي لدى التلميذ، وفق رئيس الجمعية رضا الزهروني. كما شدد المسؤول نفسه على ضرورة إرساء إجراءات تتعلق بالنتائج المدرسية والانقطاع المبكر عن الدراسة والزمن المدرسي والدروس الخصوصية ومضمون الفعل التربوي بالمدرسة العمومية لتحقيق إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية. مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، دورة تشهد مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة، وفق المدير المؤسس للمهرجان وليد بالحسن. 60 شابا من 25 دولة يشاركون بداية من اليوم في فعاليات النسخة 5 من القمة العالمية للشباب 26 و2000 بمدينة كازان الروسية. القمة تمتد على مدى يومين حول موضوع التعليم في عصر التغيرات العالمية، رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة، وتعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والأفاق في أوساط الفئة الشبابية وفضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا للمدنيين في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: معكم بعد موجز اخبار ماضي ساعتين ونص على موجاتنا موجهات اذاعه الشباب. نحكيو سينما, نحكيو فيفاك, نحكيو زيدا من قدماء الفيفاك, من الصحفيين ظهر لي الواكبوا اولى الدورات نيلة الغربي.
1: مرحبا ومرحبا جيهان, مرحبا بمستمعين الاذاعه,
0: اذاعه الشباب
1: بطبيعه الحال,
0: اذاعه تونسيه واذاعه الشباب,
1: اذاعه تونسيه واذاعه الشباب. من قدماء صحيح
0: قدماء النوادي,
1: ركبت الفتره الاولى معناتها فتره طويله ركبتها في المهرجان, ومن بعد صار انقطاع, ومن بعد صارت
0: عوده
1: للمهرجان.
0: دونك نيلة, انت من يعني انت وسعاد بن سليمان وسميرة, يعني بالحق كي نقولوا في فاك نقولوا زيدا, بالنسبة لنا ما نجموش من نراوش يعني من كي نواكبوا ما نراوش ما نراكمش معانا, ما نشوفوكمش معانا, ما نبداوش معانا, يعني بالنسبة لنا انتم زيدا من أعمدة المهرجان.
1: اي صحيح, اي علاش مش احنا بون بعد مع تجيلنا احنا اللي حكيت عليه توا نتاع سعاد
0: فونداتور.
1: اي فونداتور نو ني با فونداتور دو لا ني دي فيفاك,
0: لا لا اما فونداتور في
1: الصحافه معناها صحيح انه احنا
0: وفي النقد السينمائي.
1: ما جيتوا انتم من بعد جي اللي بعد كل, واحنا معناها علاقتنا طيبه بكم, لما حاله مانيش نخدموا في نفس معناتها وسيله الاعلام, انتم مرئيه سمعيه
0: مرئيه بطاريه صحافه مكتوبه,
1: اي واحنا صحافه مكتوبه. هذيك الفرق ما بيننا وبينكم انتم. اما فيما جيل صحيح انه جيل معناتها جديد ما يكتبش, المشكله غادي معناتها انه حتى كي يبدا مثلا عنده اما ديجيتال, والديجيتال معناتها تعرف اللي حتى الملخص يبدا قصير برشا, ولا يعطي رايه في فيسبوك, ولا هذيك ماهيش ثماش نقد للمهرجان ولا نقد للافلام ولا ما فماش امكانيه انه واحد باش يتوسع. بالنسبه لجريده لابريس اللي انا توا معناتها نشتغل فيها وكل, تعطي قيمه للمهرجان لانه معناتها الفيفاك مهرجان متميز, معناتها مش كما المهرجانات الاخرى, واقدم مهرجان سينما في تونس, معناتها انشا عام 64 قبل جي سي سي. دونك وهو اللي طلع جيل, وانت تعرف هذا جيل كامل من السينمائيين اللي نعرفهم بالقدم اللي مازالوا منهم معناها توا, واللي مشاو الله يرحمهم معناها. بطبيعة الحال في جات فترة ما انه نوادي السينما, نوادي السينما هذوما معناتها تاع الجامعة التونسية للسينما الهواة, بداوا النوادي تتقلص شوي بشوي, فهمتي؟ عندهم صعوبة في الإمكانيات, مثلا نشوفوا سنة نادي حملنف مش موجود, أخو نادي حملنف معناتها من أعرق وأهم النوادي معناتها نتاع الافتتاحية, غياب وفيه نقطة استفهام. به نادي كرتار حداد شارك بفيلم, نوادي تقلصت. صحيح طلعت فما نوادي جديدة لكن مش تنتج كل عام, فما مشكلة معناتها فورماسيون,
0: استمرارية في النوادي,
1: فما استمرارية وفما مشكلة معناتها فورماسيون
0: تكوين
1: والتكوين, وتو الماتيريال ما عادش مهم برشا. شفنا
0: حتى بالتليفون
1: جات فترة, اي جات فترة باش نوصل لك للتليفون, جات فترة انه المدارس اعطت خيراتها قال الاخر, ما انت اعطت شباب اللي هو انتج العديد من الافلام, معناتها افلام التخرج نتاعهم اللي شفناهم وكل, ولاحظت انه مثلا السنه فما كثره نتاع انتاج مستقل, يعني شباب بوسائل
0: امكانياتهم
1: بما فيهم الهاتف, واحلى الافلام اللي يتصوروا بالهاتف انا اللي يعجبوني انا,
0: يعجبوني انا كي طلعوا لهم نتاعهم وعجبوني.
1: اي فما فيلم جو اكزامبل مثلا فيلم تونسي المردومه, البنايه مشات تصورت بالهاتف وعملت انتاج حلوم ومحترم, يعني من ناحيه الصوره والصوت والموضوع يسرى, معناتها موضوعه زاد باهي. خدمت على المنطقة نتاعها هي دار علوش وعملت بورتري معناتها شخصية مرأة كبيرة تخدم في المردومة اللي هي تكون منها الفحم وكل. أما كانت ياسر طريفة الطريقة اللي تناولت بها. فما هذه فما فيلم إيراني اللي تعرف معناتها اللي حاليا الدورة هذه هي صورة سينما وصورة وما في زمن الحرب ولا حاجة كذا. هذه في إيران حاليا بإمكانيتها بالتليفون فون. وهي متخبية ومعناتها والقنابل الأمريكان عليه وهي تصور في روحها وتصور في الوضعية اللي هي عايشة فيها بالتليفون. معناتها احتمال هي يعني هذيك التليفون ولا وسيلة مهمة معناتها في وضعية معينة وكل أنك تستغل هذيك التليفون باش توري معناتها المشاكل هذيك. وهذا داخل في معناتها تيماتيك نتاع المهرجان هذايا. يعني فما تطور ولا تطور تطور في بطبيعة الحال في الافلام. العب عديد من الافلام انا لقيت انه المدارس يعلموا التقنية ويعلموا معناتها كيفاش تعمل صورة صحيحة كيفاش الصون صحيح وكل، لكن ما فماش ابداع كبير لانه يمكن ياسر خاطر باش يمشيوا للاحتراف، ولذا معناتها ما فماش تفكير في رؤيه معناتها سينماتوغرافيه معينه فما جماليه في الفيلم. تقاش كاينك تفرج في
0: التقنيه
1: موجوده، كاينك تفرج في تليفيلم في التلفزه ولا حاجه. اما النوعيه اللي تليفيلم كما نعرفوهم طلعوا معناتها
0: ولاو
1: كما السينما. بون احنا مش نلوموا على الشباب هذايا لانه مازال يتعلم وكل. اما دونك عندنا التقلص بالنسبه للنوادي السينما والمدارس معناتها تخرج في الشباب اللي هو يتقن التقنيات لكن ما يفكرش في انه هو نهار اخر باش يعمل فيلم فيه ابداع يعني سينمائي.
0: ما يسيبش روحه ما يخممش
1: أي وعندك هذوما المستقلين اللي هما خاطر عليه ما عندهم حتى كونترانت ما يحكم فيهم حد، يخدموا على رواحهم. معنى هذوما قاعدين برشا، كانت تلاحظ انت تو في البرنامج تلقاهم عدد كبير من الشباب هذايا اللي بالتليفون يصور معنا وهذا مهم.
0: شكرا لك نيلة، شكرا على الاضافه هذه بالحق عطيتنا راوند اب على الاي.
1: حبيت معناتها نعمل ملاحظات فيما يخص معناتها اداره المهرجان. انه نعرف فما صعوبات ماليه كبيره
0: أي.
1: لكن فما ضد ظروف الصحفي ما نجمش يخدم وهو مرتاح، وهذا 100% سمعت به جهان اللي حتى بعض الاخوات معناتها زميلات وكل شيء غادروا المهرجان لان الظروف ما تسمحش. صحيح احنا في ازمه توا نتاع ماء نتاع ضوء كليماتيزور ما يخدمش وكل، لكن فما زاد مشاكل اخرى هذه لازمنا
0: نحكيو فيهم مع اداره المهرجان. شكرا لك نيلة، شكرا شكرا لك نيلة الغربي، شكرا لك زميلتنا نيلة الغربي بالبريس على نظرتك انت للمهرجان. احنا نغم ونرجع مع ضيفنا الموالي في قبل العرض وبعده.

0: نحبك يا مجنون وليد التونسي هو النغم اللي رجعنا به معكم بعد ما كانت في استضافتنا زميلتنا نيلة الغربي، كان عين الصحفية والناقدة على المهرجان معها. احنا مازلنا مواصلين معكم الرحلة من ضيوفنا، من ضيوف المهرجان ومن ضيوف تونس. حنا عطلة، حنا مرحبا بيك.
1: مرحبا بيكي.
0: عضو تحكيم المسابقة الدولية في الفيفاك، مرحبا بيك.
1: مرحبا فيك وبالمستمعين.
0: أول مرة في قليبيا؟
1: أول مرة قليبيا،
0: مش أول مرة في تونس. جيت على
1: جسس قبل. دائما تونس. ديما تونس.
0: ديما بدي أقول ديما تونس، بدي أكيد مش أول مرة في تونس.
1: لا ديما تونس، بس أول مرة قليبيا وتجربة رائعة.
0: هو اللي جي أول مرة قليبيا يعني قبلك بثلاث سنين نشوة. نجوى كانت موجودة.
1: نجوى نجار
0: كانت موجودة. هي قبل ما تجي هي كانت، كنا تلاقينا في عمان، قالت لي أنا تلقيت دعوة من قليبيا تنصحني نمشي. قلت لها هو راهو الأجواء لا يعني لا ليست لها علاقة بالمهرجانات اللي نلتقي فيهم، يعني مش أوتيل خمس نجوم ومش يعني كيفاش لقيت الأجواء حنا؟
1: لا الأجواء رائعة بالنسبة لي، لأنه لقيت نفسي هون، لأنه جزء من حتى من عملنا بفيلم لاب فلسطيني اللي هو أكتر بفكرة الشباب وهذه الحماسة والروح والشباب اللي صدقا بتحب السينما واللي عندها حكاية بدها ترويها من خلال السينما. لقيته بقليبيا بشباب،
0: شباب الجامعات، شباب النوادي،
1: شباب
0: المدارس
1: لغاية
0: المستقلين،
1: واحدة بالليل القاعة مليانة بالجمهور، النقاش، شباب سهران لأربع الصبح، عشرة الصبح بكونوا بالماستر كلاس بالندوات في حالة من الثورة يعني. بالعكس بحس انه ياريت كل المهرجانات مثل قليبيا، وقديش ما انت بتعرف ان نتقابل بكتير مهرجانات، انه نحس بهذا الحماس من الشباب وشباب متعطش وعنده خبرة، برغم الخبرة ما زال بده يسمع ويتعلم ويسأل ويستفيد.
0: بالنسبة لك تجربة الجامعة التونسية لنوادي السينما، انه يكون فما نوادي في كل ولاية، انتم تقولوا محافظة، انه في المحافظات تكون فما نوادي، والنوادي هذيك تكون على العمل السينمائي، لكن زاد حتى على النقد السينمائي، على حتى يعني نكونوا مختلف يعني كل الميتيه دو سينما، يعني اللي يحتاجها السينما، سواء نقدين، سواء مصورين، سواء كتاب، سواء يعني هذا الكل. يعني بالنسبة ليك تجربة الجامعة التونسية لنوادي السينما هي تجربة مهمة؟
1: تجربة مهمة وغنية، والمفروض انه يعني نطبقها بكل ببلادنا يعني لانه هي فعليا في بدايات التكوين، خلينا نقول مش التكوين
0: الاكاديمي،
1: مش التكوين الورشوب يعني التكوين بداية ما يتكون السينمائي، بانه عم بلاقي محل اللي ممكن يحتضنه، عم بلاقي المكان اللي ممكن يستفيد منه ضمن اهتماماته، ان كان بالتصوير، بالنقد، وكمان في اتاحة عظيمة اللي هي المشاهدة. وانا برأيي هذا كتير نعمله عشان هيك، وبناء جمهور. فكل المكونات هي اللي عم تخلق الثقافة السينمائية، واللي عم تخلق الجمهور، وعم تخلق الجيل الشباب اللي بكرة بدنا نشوف أفلامه بأكبر مهرجانات، وبدنا نشوف أفلامه بقليبيا. وبهذا الفخر من وين ابتدى برأيي كمان جدا جدا مهم. فهي التجربة تلهم إذا بدك لكتير محلات المفروض أنه تكون ناس تطلع على تجربة النوادي وتطبقها أنا برأيي ببلادنا العربية. يعني
0: عرض غزاويات في مهرجان قليبيا في الفيفاك، أنا للأسف ما حضرتش، لكن كيفاش كان العرض مع الجمهور؟
1: كالعادة الجمهور التونسي رائع، ورائع بالنقاش وصريح يعني بيحكي رأيه بدون حسابات أو بدون قلق لردة الفعل، كانت بالعكس ردود الافعال كتير لطيفة واستفادت انا منها شخصيا اللي كمان راح انقلها لصانعين وصانعات الاطفال الافلام ولفيلم لاب اللي هم اللي انتجنا هاي الاعمال بكيف بالانتاجات القادمه نقدر نستفيد من راي الجمهور وبالذات انا برايي جمهور تونس من جمهور مش سهل يعني مش جمهور عادي
0: ديما يتقال عليه
1: يصفق ويقول لك واو عظيم وحلو ويعطيكم العافيه لا وهذا كمان كان جزء من النقاش انه كتير مهم قديش نكون حريصين على الصورة بالذات بالوقت الحالي والصورة اللي عم تطلع من فلسطين وعم تنتج بفلسطين دورنا كلنا قديش نكون حارس يعني حراس للرواية وللصورة اللي بتنتج وهذا
0: أكيد أنه حتى التوثيق مهم حنا
1: جدا جدا جدا مهم بس
0: اليوم نعمل أفلام يعني حتى الجمالية مطلوبة لكن يعني كي نشوف أنه من المسافة صفر يعني مسافة صفر ومسافة صفر بلس مجموعة الأفلام هذه اللي حتى هي نقلة واقع لكن في فترة ما باش تكون هي زادة توثيق لفترة ما غابت فيها يمكن غاب فيها العمل الصحفي الميداني وحضر فيها السينمائي وثق في غياب الصحفي الميداني.
1: شوف التوثيق اكيد جدا جدا مهم بس كمان تنسيش انه احنا بعصر انه الكل حامل موبايلات يعني والسوشيال ميديا مليانه قصص ومليانه ستوريز ومليانه اذا بدك توثيق واحداث يوميه واخبار والمحطات التلفزه وا وا وا وا وا, وا, وا بطل زي زمان يعني اذا بدنا نرجع للسبعينات بايام سينما الثوره واللي كان جزء منها توثيق للحياه الفلسطينيه او للجوء للحرب الى اخره بس المسؤوليه هلا كثير اكبر اذا بنحكي كسينمائيين وكمنتجين صوره من ناحيه السرديه لانه انت بدك تعطيني او بدك تورجيني إشي مش عم بشوفه بالسوشال ميديا مش عم بشوفه بالنيوز مش عم بشوفه بكذا ومن هون أجت فكرة غزاويات اللي هم النساء اللي دائما بتحسيهم بوقت الحروب فعليا هم اللي بالمقدمة بغياب الشباب أو بغياب الزوج الأخ الأب إن كان شهيد إن كان معتقل إن كان كل هاي التفاصيل بكل ترتيبات حياتها الشخصية اليومية الأطفال بكل هذا فهاي التفاصيل اللي مش عم نشوفها بالأخبار هون أنا برأيي بيجي دورنا ومسؤوليتنا كسينمائيين والسؤال دائما إنه شو الصورة اللي بدك تنتجها وكيف بدنا نقرأ هاي الصورة وكيف بدنا نحلل هاي الصورة لأنه بكفينا كمان نكون يا يعني إنه إحنا ضحايا ودائما عم بدنا نورجي إنه إحنا ضحايا وا وا وا واللي أنا برأيي إنه الإبادة كانت على هواء مباشرة يعني مش محتاج هلا
0: يعني تيجي كل العالم شافها
1: بالضبط كل العالم شافها ولا إنه كمان بنفس الوقت نحن أبطال لا في نساء هم قادرات وفي لحظات
0: ضعف
1: في لحظات بنبكي في لحظات وهذا أي طبيعة إنسانية يعني فهي إنتاج الصورة والحفاظ على أي نوع من السردية وأي نوع من الرواية اللي بدك تحكيها أنا برأيي هلأ إحنا بفترة زمنية جدا حساسة ومهمة ومسؤولية كبيرة علينا قديش بدنا نحافظ عليها.
0: يعني أنت قلت لي باش ننقل ملاحظات الجمهور التونسي في النقاش بالنسبة للغزاويات بالنسبة لصناع العمل اليوم هل أنه سهل إنتاج فيلم في رام الله أو في غزة يمكن في غزة أصعب في رام الله
1: سهل من ناحية
0: سهل من ناحية أنك تلقى فريق عمل سهل من ناحية
1: يعني شوف الصعوبة بكل فلسطين وأنت عارفة وحكينا كتير بلقاءات مختلفة بصعوبة الإنتاج الفلسطيني لعدم وجود تمويل لعدم وجود بنية تحتية إلى آخره إلى آخره بس برغم كل هذا أنه في أفلام فلسطينية عم تطلع في أفلام فلسطينية عم بتكون بأكبر المهرجانات هلأ بمهرجان تورنتو السينمائي رح يكون في فيلم فلسطيني اسمه غزة 13 هو فيلم روائي طويل انتج بغزة صور بغزة تمنتج كل البوست برودكشن صار بغزة بتمويل غزاوي بكل شيء غزاوي شباب ثائر بده يحكي قصته بالسينما
0: خاصة
1: جمعوا بعض ونزلوا وعملوا فيلم ورح يكون بريمير بتورنتو بسبتمبر
0: كيفاش كانت الظروف بالنسبة ليهم
1: يعني هم بالنسبة لهم انه هذا عمل جنون انتحاري يعني شباب بس وهي طريقتهم هم السينمائيين هاي هي اللغة هذا هو سلاح
0: يعني طبعهم. انا نتذكر انه في يعني في المخرجين الفلسطينيين اللي نجمنا نشوفوهم في السنتين هذوما الاخرين يعني يقول لك العمل خاصة في غزة بالزنانة اللي تكون موجودة طول الوقت وهما يصوروا ولا هما يعملوا في المونتاج ولا في البوست برودكشن اللي هي ديما موجودة يعني بالحق انه تصور فيلم في الوقت هذا هو من
1: عمل بطولة وهي هي غزة يعني هاي غزة عندك شباب بالخنادق عندك شباب بالاستشهادات عندك شباب عم تصنع سينما عندك شباب عم بتكتب شعر عندك شباب عم ترسم عندك شباب وهي هي غزة اللي كمان لازم نتطلع على غزة بكل تنوعاتها بهذا الغنى اللي موجود بغزة ليست فقط غزة هي أكيد الحجم الأكبر والفقد اللي دفعوه الغزيين يعني شيء له وصف يعني بقديش الناس فقدت هناك بس بنفس الوقت ما زالوا محبين للحياة وما زالوا بيستخدموا كل نوع إن كان بكل أنواع الفنون نوع من أنواع المقاومة وكسلاح لسرد قصتهم وروايتهم والأهم إنه يسردوها زي ما هم بدهم بدون ما
0: نكون
1: هم العايشين جوا مش أنا يعني بقدرش أنا أجي أقول له والله تعال أنا بدي ليش ما تعمل كذا لا تجربته الشخصية هو بعدين أنا برأيي من ناقش ناجحة أو غير ناجحة ننقضها ما ننقضهاش يعني هذا لاحقا بس هلأ مهم هاي الشباب تحط رؤيتها بطريقتها بأسلوبها ونعطيها هاي المساحة ونعطيها هذا المجال ومش كل فيلم أنتج لازم يكون بمهرجان ومش كل عمل لازم يكون
0: هو يشوفوا الجمهور ومهما كان الجمهور يعني مش أكيد مش لازم مش جمهور مهرجان أنه يعني هو يوصل للجمهور ويشوفوا الجمهور بالزبط. هو أكبر نجاح بالنسبة لي
1: وهذا كان قرار بفيلم لاب بإنتاج غزاويات أنه ما بدنا نبعث الأفلام على مهرجانات ما بدنا نقدم الأفلام لمهرجانات إحنا أعلننا عن الفكرة أعلننا عن الأفلام من خلال العلاقات من خلال شبكة العلاقات من خلال الأصدقاء وهلأ عم الأفلام عم بتروح على المهرجانات بطلبوا الأفلام مش إحنا بنأخذ المهرجانات ومنقولهم تعالوا اعرضوها يعني وهذا أنا برأيي المهم ومجموعة الأفلام الأربعة كمان رح تكون جزء من أيام فلسطين السينمائية حول العالم اللي وصلنا فيها لحدود 1050 سكرينينج بيوم واحد فكمان هذا بيتيح
0: كان هذا سؤالي المقبل يعني انا مش نحكي على
1: لا انا قصدي هذا كمان بطيء يعني كمان نتورك واسعة للتوزيع اللي بتيح لغزويات انه العالم يشاهدها بكل العالم وين ما يخطر عبالك يعني بالعالم
0: يعني المهرجان اللي هو مفروض في شهر 11 السنة كيفاش باش تكون يعني هل انه باش يكون كما السنوات الفارطة أنه في عديد من بلدان مع أصدقاء وهما يعرضوا الأفلام ويكون الجمهور على
1: تقريبا بنفس الطريقة يعني بالوقت اللي بالدورة العاشرة لما توقف مهرجان أيام فلسطين السينمائية جوا فلسطين لما بلشت الحرب أو أيام الطوفان أو حرب الإبادة نقلنا المهرجان لأيام فلسطين السينمائية حول العالم ومن خلال علاقات من خلال الأصدقاء ومن خلال الانفتاح لعرض الأفلام يعني أي هي مجموعة بتكون سبع أفلام كل فينيو كل مكان بده يعرض فيلم بيختار الفيلم اللي بده يعرضه وبقدر بس يطلب الفيلم بسكند نوفمبر اللي هو الفكرة بسكند نوفمبر إنه ذكرى وعد بلفور المشؤوم والفكرة من أين بدأت الحكاية يعني إنه بالبيوت يعني إحنا في عنا سكرينينج صارت بالهند ناس طلبوا الأفلام جمعوا أصدقائهم والحارة وحطوا الفيلم وقعدوا بعدين فتحوا نقاش على فلسطين وهذا كمان أنا برأيي جزء كتير مهم إنه نوصل للجمهور بمختلف أنواعه بأماكن تواجده بالطرق اللي هو نفسه كيف بحب يشوف الأفلام ما بس مقيد إنه الأفلام بنشوفها فقط بمهرجانات أو بالسينما
0: هو يمكن اليوم التكنولوجيا وفرت أنه أكثر عدد ممكن من الناس ينجموا يشوفوا الأفلام ويشوفوا نظرة يعني مش نظرة الإعلام الغربي أو الإنتاج الهوليودي هي النظرة الوحيدة اللي عندهم على ما يقع في فلسطين. صحيح. ولكن نظرة الفلسطينيين نفسهم وسردهم هم وقعهم سردهم للمعاناة اليومية اللي يعيشوها. فمهم أنه اليوم التكنولوجيا خلتنا أنه نمشي والأكثر عدد ممكن والأكثر ناس ممكن أنها تشاهد الأفلام هذه.
1: سهلت كتير، سهلت كتير إرسال الأفلام، سهلت كتير التواصل، سهلت كتير الأماكن المساحات اللي ممكن ينعرض فيها الأفلام. والهدف زي ما حكيتي إنه مهم استمرار سرد الرواية، مهم الناس تفهم فلسطين من خلال السينما، من خلال صانعيها، من خلال الصورة والصوت والنقاشات ما بعد العروض.
0: شكرا حنا،
1: شكرا،
0: احنا نلتقي في الليل في العروض الافلام ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا كثير.
0: شكرا، احنا ناخذ نغم ونرجو نواصل معكم الرحله في قبل العرض وبعده.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي
1: رجعنا معكم بعد ما سمعنا نبيها الكراولي في جديدها هذا اللي بيك. احنا قاعدين نعملوا في جولة مع في مع لجان تحكيم إدارة المهرجان الصحافة اللي عينها على المهرجان، وتوا معنا بما أنه أحلى إذاعة الشباب باش تكون معنا أصغر مخرجة مشاركة في الفيفاك السنة كاهنة المندم. مرحبا
2: عسلامة.
1: مرحبا بيك.
2: لباس الحمد لله.
1: قدمت فيلم في المسابقة الوطنية اسمه عصباح يا فتاح. كاهنة كي يقولوا كاهنة المندب أكيد الناس كل باش تربط مع مروان المندب اللي هو والدك.
2: أي
1: الفكرة أنك تعمل فيلم من عند مروان ولا وحدك أنت حبيت تعمل فيلم؟
2: أنا بيان سور أنا حبيت نعمل فيلم بيان سور. والحق هو بديت معناها الفكرة جاتني من أوت عم ناول في أتولي سيناريو لهنا في الفيفاك. معناها كانت المحور متاعنا وقتها قلنا باش نعملوا على البربيشة وكل واحد كتب سيناريو وقتها. معناها الفيلم اللي تعمل والسيناريو اللي تكتب معنا الكل مش سيناريو متاعي أنا. سيناريو متاع
1: كان سيناريو جماعي.
2: أي وقتها سيناريو جماعي، أما معناها كل واحد من الأول يكتب سيناريوه ومن بعد نعاودوا نكتبوه مع بعضنا الكل. وقتها ما اختاروا سيناريو أنا، اختاروا سيناريو واحد آخر والسيناريو متاعي أنا بقى. وكل عام معناها نزيد نكتب فيه ونقد
1: ونطور فيه
2: ونطور فيه ولا لنجسني وقررت باش نصوره ولا.
1: شكون عاونك في التصوير؟
2: عاوني في التصوير ليكيب متاعي نشكرها برشا. صور لي أنس العش ومونتاج أمين بالحاج رحومة.
1: محترفين ولا هويت اللي صوروا الفريق اللي معك؟
2: أنس هيوي وأمين بالحاج رحومة محترف.
1: شكون عمل المونتاج؟
2: أمين بالحاج رحومة.
1: أمين بالحاج رحومة هو اللي عمل المونتاج.
2: وعندي مساعدة المخرجة نادين كيلا ومساعدة المخرجة الثانية غالية مدب.
1: غالية
2: نادين كيلا هاي بحضينا اليوم وغالية أختي صغيرة.
1: ومروين في هذا الكل شامل
2: با عاوني باللي نجم، معناها مرا معايا السيناريو صلح لي شويه اغلاط، اما الباقي الكل عملته وحدي.
1: عملته وحدك
2: ولا
1: حبش تدخل
2: ليه؟
1: ما خليتوش انت ولا
2: زوز.
1: تحيه لمروان المدب اللي بحدينا اللي عين الاب على بنته دي. اكيد كهنا انا قبليك كي نحكي مع مروان قلت له انت تحبها تعمل سينما كهنا ولا كان اختيارها؟
2: اينا الحق ملينا قد الطرف، معناها ديما نبدا نتفرش الافلام ونبدا هكا اصلا كي تبدا تحكي معايا وانا نتفرش في لما نيش نجاوبك معناها حتى المنبدا غاطس
1: العالم نتاعك هذاك.
2: اي دونك ملي صغيره بدا الغرام وكل وقد ما نكبر قد ما يزيد فيا الغرام وقد ما هاني لين سنة عملت في المويا وكل شيء.
1: شو تحلم كمل؟
2: اي بيان سور نكمل. اي
1: كمل.
2: اي
1: ومن بعد؟
2: ومن بعد نعمل افلامي بروفيسيونيلمون.
1: حلو كاهنة انها كي تاخذ البكالوريا تدخل مدرسة من مدارس السينما ولا تحب تكمل قرايتك في اي اختصاص وتعمل السينما من بعد، ولا تحب تقرا سينما ومن بعد تكمل؟
2: انا الحق نتاع ربي ماني نضمني بعد الباك باش نعمل بانتور خاطر ماني مغرومه برشا
1: يعني باش ندخل بوزار.
2: اي بوزار ومن بعد بحاولوا لي نعمل سينما
1: يعني
2: اي
1: دوزونا
2: ولا
1: ارتست بانتر وسينياست.
2: اي ان شاء الله
1: ان شاء الله نتلاقاو في الفيلم الثاني والثالث، وان شاء الله هذا فيلم قصير نشوفوا الفيلم الطويل اللي كهنا. شكرا ليك كهنا.
2: عايشك.
1: احنا نسمعوا اغنيه ونرجع نواصلوا معكم الرحله في قبل العرض وبعده.

كانت هذه كايروكي بسرح وتوه ماضي ساعتين ما ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معاكم الرحلة في قبل العارض وبعده بعد شوية باش نرجعوا للمسابقة الوطنية باش تكون مع من ضيوفي الفنانة لبنى نعمان اللي هي عضو لجنة تحكيم المسابقة الوطنية. نخليكم مع الموسيقى من بعد نرجعوا نواصلوا رحلتنا في قبل العرض وبعده مباشرة من قليبيا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. أكثر من 1,300,000 تلميذ تم تسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكترونية في نفس المنظومة. أبرز ما أكده اليوم المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية إسكندر غنية في تصريح للزميلة نجاة حسن، مضيفا أن بوابة الخدمات المدرسية ستكون منظومة متكاملة تقدم جميع الخدمات المدرسية للأولياء والتلاميذ والإطار التربوي والإداري للمؤسسة التربوية. مع اقتراب موعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة، الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية، لأنها الأهم في بناء التحصيل المعرفي لدى التلميذ، وفق رئيس الجمعية رضا الزهروني. مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، دورة تشهد مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة. المواطنة والتنمية المستدامة هو محور الفيديوهات التوعوية التي أنتجت خصيصا لهذه الدورة، سواء بالإبداع البشري أو بالذكاء الاصطناعي، وفق مدير الدورة وليد بالحسن. 60 شاباً من 25 دولة يشاركون بداية من اليوم في فعاليات النسخة 5 من القمة العالمية للشباب 26 و2000 بمدينة كازان الروسية. القمة تمتد على مدى يومين حول موضوع التعليم في عصر التغيرات العالمية، رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة. تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بعد تنظيفه من الألغام بشكل كامل. الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان تركي.
1: رجعنا معكم في الجزء الأخير من قبل العرض وبعده. قبل العرض وبعده اللي اليوم في استوديو خارجي من قليبيا، نحكي وسينما، حكينا مهرجانات تو نحكي وسينما، نحكي وسينما. لبنى نعمان، سي رضا ركباني، مسالش البلو دي لا ديريتا سيريزا هذه. انك تكون في استوديو خارجي تتعامل مع الاصوات اللي هي اللي موجوده، مش مشكل هذاك لبنى.
2: ظروف المباشر
1: لبنى، لجنه التحكيم الوطنيه في الفيفاك. احنا عندنا مده ما تلاقيناش،
3: وانا عندي مده على الفيفاك زيدا. معناها بالحق المره هذه فرحانه على الاخر اللي انا جيت للفيفاك بعد غيبه وحضرته دون لي ريغل دونغ. معناها شفت الافلام الكل كل ليله.
1: عندك تكون عضو لجنه التحكيم، ما عندكش
3: صحيت، ما عندكش حل، ما فماش هروب.
1: دونك
3: فوالا نحضر الافلام. دونك سيتي حاجه محلاها اني شفت الافلام الكل، كسوا اللي في الكومبيتيسيون اللي انا باش مع اصدقائي باش نحكيوا عليهم، والا الحاجات زاد الانترناسيونال اللي فما برشا افلام محلاهم السنه بالحق.
1: أكيد. أنا قبليك كنت معايا زميلتي واللي نتعرف بها نيلة الغربي. نيلة الغربي قالت لي الحاجة اللي لحظتها ديما الصحافي يغزر من العين الأخرى، مش العينين النقاد ولا صانع السينما. نيلة قالت لي فما برشا أفلام مستقلين، فما نوادي غايبة ما سجلتش حضورها، كما نادي حمام لمف اللي هو من النوادي المهمة في الجامعة، لكن اشادت بالاعمال اللي شافتها. نعرف اللي انتم لجان تحكيم، نعرف اللي يمكن ما تنجموش تحكيوا على الافلام، لكن نجموا نحكيوا على فنيا تقنيا.
3: احنا ما نجموش نحكيوا على الافلام توا خاطرنا نجم تحكيم، وخاطر غدوه لازم نقولوا
1: الجوائز
3: الكل والنتائج. اما نجموا نقولوا اللي ديما انا زاد راهو كلبنا نعمل
1: عليه،
3: انا كلبنا ديما انا ندعو للتفاؤل، ديما نشوف الضوء في نشوفوا الضوء يعني ونركز معاه، ما نركزش مع
1: شطر الكاس المليان.
3: اي ركز مع شطر الكاس المليان. شطر الكاس المليان نقول اللي مازال فما دي سينياست جدد جايين، فما مواهب جديده، فما نفس جديد، فما دم جديد، فما برشا دي جون شفتهم معناها كيفاش متحمسين وكيفاش اصحابهم جايين معاهم، معناها مازال موجود هذاك في الفيفاك وما ينجم يكمل يقعد موجود.
1: فما شغف
3: صحيت هذيك، هو فما الشغف. المحاولات نجحت فشلت هذيك
1: حاجة أخرى.
3: المحاولات فيها اللي نجح برشا وفيها اللي نجح شوية هذيك حاجة أخرى. أما بالنسبة لي مازال فما شغف، وهما المهرجانات هذو موجودين باش يتعلموا، باش يشوفوا حاجات جديده، باش ينقدوا رواحهم، باش يقدموا. يعني فما البارح شفت سينياست اماتور وحكيت انا وياه وحكي اللي هو فيلمه ما تقبلش مع انه هو حب الفيلم تاعو يكون موجود وكل، قلت له بكشي مش توا، بكشي مازال بكري، بكشي انت بلاستيك باش تاخذها العام الجاي ولا اللي بعده. خلينا نكونوا ما نكونوش ديما في اننا نتغش والا كاننا غبنا.
1: ليه اسمع علاش ما تقبلش؟ خاطر اكيد كان ما تقبلش الفيلم راهو اتقال علاش ما تقبلش.
3: لا المشكله يا حبيبتي وانت تعرفين وهذا يخص جميع المهرجانات التونسيه،
1: انا ما نقولوش علاش،
3: ما يقولولكش علاش. ها معناها كرتاج تبعث له دوسي تقعد تكتب فيه 6 سنين يقول لك ليه وكهو مثلا. يعني
1: عندك اصدقاء في الليجان في الاوف يقول لك مثلا شنو تلقى.
3: اي صحيت، ما هذوكم الليجان اللي ما همش نورمالمون يكونوا ليجان الحقيقه، معناها خاطر الليجان لازم يكونوا فما مصداقيه ويكون فما زاده سريه ويكون خاطر لو فات تقول هالحاجه هذيك، دونك كانك أخلفت عهد بينك وبين الناس هذوما اللي فما أخلاقيات وتقنيات وحاجات متعارف عليها. ماني في اللجنة أنا البارح في الأفلام يعني وليت نخاف أني ما نوري مشاعري برشا، خاطر أنا نحس وكل شيء يظهر عليا. دونك ما صفقت فما وقت بعد ما تك
1: هو
3: انا لجنه ما لازمنيش نصفق.
1: هو صارت لنا احنا مع محمد علي النهدي في الروندا 13 في عرض الصحفيين. عرض الصحفيين وهو يمكن احسن حاجه انه كان عرض الصحفيين ما كانش مع الجمهور على خاطر في الساله كلها تسمع في الناس كل تبكي وبعد البكاء التصفيق.
3: ايه
1: ف دوك بين بعضنا قلنا اوروزمو كان عرض صحفيين وكان في قاعه صغيره مسكره على الصحفيين هكا هذيك الحاجه البيه انه خاطر كصحفيين
3: احنا بينا ما تنجمش تخبي اللي تحسوا معنا ما نجمش
1: نكونوا زاد جوج بارتي في نفس الوقت على خاطر احنا باش نكتبوا ولا باش نعملوا روبورتاج ولا باش نحكيوا على الفيلم دونك ما نجموش ان
3: فوالا لازم تكون محايد وقتها وتحاول قدر الامكان اما ساعات يغلبك هذيك تصير سي تو ما معناها
1: سيدي ذا
2: مرحبا بكم. الحقيقة هو أول كلمة يزمني نقولها كما احنا فخر لنا كي نكونوا أعضاء في لجنة التحكيم حتى السينياست فخر لهم كي أفلامهم يقع عرضها في مهرجان قليبيا.
1: أكيد
2: سيفري سيتري ليجيتيم كي إنسان ما لجنة الانتقاء ما تخذلوش الشعريت متاعه وياخو في خاطره بتاتر مش الفرصة هذه بتاتر الماتيار كانت كبيرة بتاتر هما راهم يا با دو سونسور كل تقديم كلمه يا با دو سونسور مي ساعات لا كاليتي كي بريم معناتها ساعات المستوى نتاع الشريط تقنيا اول حاجه والمحتوى اللي هو كل دوره يعطيوها توجه معين اي سوبو هو في لجنه الانتقاء ما حضاش بزوز زوز نقاط هذوما اما ينجم يعاود يقدم مره اخرى وينجم يتروتر ولي جون هما اللي معبين دونك كما كنت نقول بكري بكثره اللي موجوده الافلام بكثره اللي العائلات نتاعهم وصحابهم يجيو تخليك ترى اللي هو قبل ما يخلط البالماريس نتاع الجوري في الاخر نتاع المهرجان هما ديجا لو فات اللي طلعوا فوق وصحابهم صافقوا عليهم وكل
1: وعمل لك البيتش الصغرون هذاك
2: ابسوليومون وزيد يشارك من غدوه في النقاش نتاع الفيلم نتاعه هو حصل حتى كما يخوش الجائزة بالنسبة لي هو الخطوة الأولى قدش من أحد ما يطلع على البوديوم الفوق يقول لاني أول مرة نطلع يبدأوا حشمين يبدأوا نشو تريبي عن الخطوة الأولى وقت إن شاء الله الخطوة الثانية تكون في التتويج
1: وتاريخ الفيفاك سيريزا أنه أحنا ظهر لي مخرجين الكل ولاد الفيفاك
2: توتافي برشا مخرجين في السينما ديفيرونس ما قاش باش نقول سلمى باش نقول النوري باش نقول محمد دمق باش نقول باش نقول
1: اجيال
2: باش نقول جيلاني باش نقول الاغلبيه كل مولادنا خالد كل مولادنا ما نجمش كي عضو في مجلس التحكيم ماذا بينا من جميع كلهم الاغلبيه نتاعهم تعداوا بالمدرسه هذه العريقه هي الجامعه التونسيه للسينما الهوات وانا كنت بتاتر محظوظ كوني كنت أني دخلت الجامعة في نادي مستير عام 73 في مستير إيكم كل دورة ما نجموش نشاركوا في المهرجان لزاديرون دي كلوب الكل نختاروا أخذوا كان ثلاثة باش عندهم الحق يشاركوا بوقتها ما نجمتش نحضر في 73 جيت حضرت في 75 ومن وقتها بعدها في 79 جيت شديت المكتب الجامعي عديد المرات وكنت لها شديت في الهيئة المديرة نتاع المهرجان عديد الدورات في المهرجان الدولي وكذلك في المهرجان الوطني
1: كنت مجهوزة في أيام قطر السينمائية
2: في اللي جي سي سي تلقاني نخدم من جنود الخفاء خاطر اللي باش يعمل البرمجة في قداش من دورة وتاتني في قداش من دورة عديد الدورات نعملوا لهم البرمجة ويلزم يكون ما يعرفوا حتى حد باش ينجم يخدم إذا كان ما يعرفوكش نجم تعمل البرمجة على كيما يلزم خطا فما ضوابط يعني. الافلام اللي في المسابقه يلزمهم يكونوا يتعدى عنده ترو باساج اي دون لي ترو سال دو لا كومبيتيسيون اي دو لا دو جون باش تنجم توفق في الشيء هذا بغير حتى تدخلات خاطر انا نتفكر مره ماذا بيا ما نحكيش برشا على جي سي سي نتفكر مره باش وفرت الافلام نتاع التونسيه واحنا نورمالمون القانون الداخلي نتاع ايام قرطاج السينمائيه يقول زوز افلام على كل بلاد احنا تلزينا في دوره عملنا اكثر من زفلام الى فاليو ديروجي وكانت الدوره هذيك خارقة العاده وفي لجنه الانتقاء نتاع الافلام التوانسه راهو تتعمل لجنه خاصه بالانتقاء حتى في كل مهرجان راهو حتى في الفيفاك زاد فما في الانتقاء نتاع الافلام راهو ريسبونسابيلتي على الفوا معناتها ريسك دو باش يقول لك باش يظلم تلقاه يبدا يرد بالهم اكثر
1: من برشا
2: والحديث هذا يجينا لاعضاء لجنه التحكيم لجنه التحكيم الدوره هذه لا يزي باش تحكم في الافلام الوطنيه الكل وحتى الافلام التوانسه اللي مشاركين في الكومبيتيسيون انترناسيونال يدخلوا في المسابقه الوطنيه زيد عليهم إضافة إلى الأفلام عن السيناريوات وعن معنا من ولا شوف كيفاش قداش من ساعة تعدي تقرأ من ساعة تعدي أنت تقرأ في السيناريو وعن الفوتو تبقى زيد الحاجة اللي كونه الاختلاف متاع الاتجاهات متاع أعضاء متاع لجنة التحكيم يخلي النقاش يطول برشا وبعدش تعمل فيك أم تيريكول تقول والله العظيم الاختلاف متاع الأعضاء كان رحمة
3: والله ما حلينا يا سيدي
2: شوف شكون يشكر شفت شكون يشكر
3: والله ما حلينا بالحق نهبطوا ريش
2: والله
3: نقشات هكا دون لا بونيمور وبرشا محبة وبرشا احترام وكل شيء ونختلفوا وسافا بعد نلقاو روحنا فرد ثنية
2: اختلافنا اختلافنا خليناها على الطاولة وقفنا كما عاد أحباب وصحاب وكل شيء
1: أكيد
2: أما تبقى لماش دمارك دراء باش تعطي جايزة الشريط انه رفلت باس المستوى نتاع الشريط هذاك ولا السيناريو رفلت اوسي وجهه نظر نتاع اعضاء لجنه التحكيم
1: اكيد اكيد اكيد
2: خاطر هذه حاجات الحاجات الفنيه ما تنجمش سكون ابل دي نو كاردينال نو ميزورابل ما تنجمش تقول الفيلم هذاك عجبني زوز كيلو ولا تقول عجبني زوز اترات ولا عجبني زوز كيلومتر معناتها وجهة النظر اختلاف الأعضاء الاختلاف متاع المدارس اللي جايين منهم والاختلاف متاع الأعمار
1: أنا تعرف شو نقول على قليبيا سيريزا أنا شو سميته قليبيا رغم أنه هو المهرجان جاء بعد قليبيا لكن بما أنه مهرجان مقاوم وخلى يعني يروحوا بعيد على ماكينة الإنتاج متاع هوليود أنا أقول قليبيا هو ساندانس تونس أنا أقول قليبيا ساندانس تونس على خاطر بالحق بالنسبة لي أنا قليبيا نراه ساندانس تونس
3: قليبيا هو فستيفال مناضل هو فستيفال في ديما فريشور غريبة معناها قد ما تغيب تعالي تلقى فيه فريشور ونرى اللي هو فستيفال نورمالمون يتدعم أكثر معناه نورمالمون يعطيوها يعني إمكانيات أكثر من هكا فهمت خاطره التو يخدم بإمكانيات بسيطة جدا يمكن هو ذاك الشارم متاعه زيدا أما زيدا وقيت
1: هو دعم وزارة الشؤون الثقافية لكن ده هالي اليوم زيدا يلزم المستشهرين
3: صحيح يلزم دعم أكثر من فوالا خاطر
1: يعني اليوم راهو كي نقول بالحق راهو قليبيا ساندانس تونس
3: راهو فما الناس عندهم ريتوال
1: على مكينة الماكينة اللي تحط لك يلزم نشوف
3: صحيح يلزم هذا
1: الموضوع هذا والحاجة هذه والحاجة هذه والحاجة هذه باش نعطيك أنا منحة باش تنتج الفيلم ولا باش ندخل معاك بصندوق الدعم نعطيك منه منحة ولا باش نعطيك الإنتاج راهو اليوم أنك تلقى الأفلام هذيك من غير ماكينة الإنتاج وتلقى أفلام وأفلام بجودة وفما كتيبة وفما رؤية فنية وفما
3: بارتي بري
1: اللي دافع عليه المخرج وذلك الكل هذاك علاش أنا بالنسبة لي ديما كثير إذا قلت أحمد لك على كودك ساندانس تونس
3: على خاطر
2: هي لو تسمح
3: أي بزي
2: وهو الطرح يزيد يحلى وقت اللي تلقى روحك باش تقارن وباش تتحكم في أفلام من مدارس وأفلام مستقلين وأفلام تاع الجامعة معناتها باش تتلز الوجهة القرار اللي باش تاخذه اللجنة راي صعيبة في حد ذاتها خطرة ساعات ما تجمش تقارن فيلم متاع تخرج في معهد السينما كيما فيلم عاملينه أولاد في الجامعة متاع السينما الهوات كيما مستقل ما نجموش نسميه احنا فيلم مستقل يقول لك أنا عملت فيلم كذا وكذا وحدي بقى في 48 تور وكل شيء ما نجمش نسميه توا أفلام ما يراه كونوا متأكدين من حاجة احنا في اللجنة هذه حتى الأفلام متاع المسابقة الدولية تشد في انتباهنا ونقعد ونناقشوا في برشة أفلام ومعناتها سابروف اللي المستوى متاع الأفلام المعروضة في مهرجان قليبيا تقعد ديما كل عام تباغتك كل عام تباغتك
1: يعني اليوم لجنة الانتقاء يعني سهلت لكم العمل نجم نقوله هي خدت لكم أحسن ما تقدم في مئات الأفلام
3: هي صعيبة العملية ريديما أنا الحقيقة أنا ثاني مرة نعمل جوري في السينما معناها صعيبة ديما صعيبة خاطر مسؤولية خاطر تبدا خاصة كيبدا قلبك
1: رهيف
3: تبدا دي متخمم تخمم وراء هذيك وراء التجربة هذيك شنو فهمت كيفاش الأولاد لموا بعضهم ومشي وعملوا الفيلم هذيك هذيك كل تقرأ له حسابه أما في بلايز زادة تلقى روحك يلزمك تكون تخنشان ويلزمك تحاول أنك تكون عادل يعني في في في الحكم متاعك وكما قال الأستاذ إنه راهو في الأخر إحنا باش نضطروا نعطيه جائزة هذيك أو جائزة هذيك أو جائزة هذيك أما فما برشا أفلام لقينا روحنا ماذا بينا كان نجم ورا نعطيناهم جوائز
1: مناصفة مثلا
3: لا فك علينا منها مناصفة أنا واحدة من الناس ما نحبهاش على خاطر تجيك إنك عبد خلي ياخذها ياخذها مرة أخرى بالنسبة لي دونك صعيبة وفيها برشا تعب وفيها برشا متعة زيادة على خاطر أنا واحدة من الناس كي قعدت مع السادة الأفاضل أعضاء اللجنة فما برشا حاجات تعلمتهم أنا بيدي معناها في كتابة السيناريو في التقنيات فما حاجات ديما نتعلموا فوالا دونك فما حاجات كنت ما نعرفهمش وعرفتهم معاه وعرفتهم مع أنس وعرفتهم مع ألفا دونك سي اون بيل اكسبيريونس أنا ياسر فرحانة بها وإن شاء الله قليبي ديما يقعد موجود ويجيوها الصغار والكبار ويقعد سو ريتويل متاع قليبيا يقعد حي خاطر الفيفاك ذاكرة راهو راه فما ناس يجيو كل عام هما وعائلاتهم يصيفوا الجمعة هذية في قليبيا
1: باش يحضروا الأفلام وباش يحضروا الأجواء
3: وأنا نقع ما احنا الجيري نقعد جينيرالمون في الصفة الأولى أنا ديما نتفرج بعد نتلفت هكلتين نقول يا معبي المسرح ما حلاه الإحساس معناه معبي والناس هكا عاملين وكل سي انكرويابل بالنسبة لي أنا في السخانة هذه في السخانة هذه في يعني الناس هكا عرقها يسكزك وما هكا عاملين والصغار فاسيني وزاد الفيفاك زاد مش كان الأفلام الفيفاك راهو لي فورماسيون اللي يتعاملوا للصغار في الفوتو في الكاميرا
1: في الندوات
3: فما الورشات يعني حياة كاملة تولي في قليبيا معناها محلاها وإن شاء الله ديما تقعد موجودة وكهو
1: شكرا لك
3: ميرسي جين
2: المرة هذه في قليبة ممكن احنا كنا محظوظين كونوا شكون باش يطلع على البوديوم دو فوا
1: أيه.
2: في السيرموني دو كلوتور وتقعد مفاجأة
1: غدوة
2: شكون باش يطلع في السيرموني دو كلوتور باش يطلع دو فوا مرة في عضو في لجنة التحكيم ومرة أخرى ومرة أخرى والمرة الثانية بكاسكيت أخرى وإن شاء الله
4: ان شاء الله فرحانين يا سيدي اللهم
1: وان شاء الله ديما في مجال ديما فيفاك ان شاء الله ديما الافلام التونسيه زاده متالقه ومتوجه في تونس والبرة من تونس وتشرفنا وكي تشارك في المهرجانات الدوليه انا يمكن حبيت نقول انه مهرجان قليبيا السينما الهويت والجامعه التونسيه زاده تحتاج الدعم المستشارين راهو المستشارين كي يدعموا السينما راهو اليوم عندكم قانون رعاية قانون رعاية ثقافية أنكم كي تدعموا إنتاج ثقافي كي تدعموا تظاهرة ثقافية راهو تنجم تخصم من الضرائب متاعكم فراهي الثقافة زادة والصناعة الثقافية راهي فما بلدان الصناعة الثقافية توفر للناتج القومي الخام أكثر من برشة صناعات نأمنوا بالصناعات الثقافية ونأمنوا بالثقافة سيري ذا
2: هو الحقيقة فما أفات أنت مش حكي عن المجتمع مش الجامعة فما أفات ظهروا في المجتمع متاعنا ما نجموش نحاربوهم كان بالإطار الثقافي أفات اللي قاعدين يهدوا في
1: المجتمع التونسي
2: في المجتمع التونسي وفي الشبيبة متاعنا يظهر لي بالنشاط الثقافي وبالمهرجانات نجموا نحاربوا شوية الأفات اللي قاعدة تظهر وتضر في أولادنا وتضر في بلادنا
1: شكرا مساج أي واضح شكرا لك سيريدا شكرا لك لبنى نتلقى إن شاء الله غدوة في حفل الاختتام احنا هكا وصلنا نهاية رحلتنا في قبل العرض وبعده نحب شكر كبير الصابر الخياري اللي كان معايا في الهندسة التقنية من قليبيا رغم الحر الشديد اللي اللي تعديت فيه الساعتين هذوما لانه كان معايا نجم الدين وكذلك وليد الريفي اللي كانوا معنا زيدا من استوديوهاتنا المركزيه جين تركي. نقول لكم اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة بعد شويه باش يكون موعدكم مع ديننا سمح مع محمد رمزي المنصوري. ان شاء الله نكونوا غدوه معكم زيدا في الاختتام على موجات اذاعه الشباب. باي باي.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في دين السمح عدد جديد. كما العادة يبدأ توي يتواصل معكم على امتداد ساعة بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي. في كل مرة نتخير واحد من المواضيع ونحاول أن نقاربه من منظور إسلامي، نفهم إذا كان ثم بعض المفاهيم المغلوطة اللي تحيط بالمسألة اللي نطرحوها. نفتح الباب لتساؤلاتكم إذا كان عندكم أسئلة أو حيرة ما في موضوع من المواضيع. بطبيعة الحال بغض النظر على الموضوع اللي اخترناه اللي هو اليوم هو موضوع الحرية، الحرية من منظور ديني من منظور إسلامي، ولكن لكم الكلمة في كل المواضيع. تنجموا تبعثوا أسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة شباب راديو جون باج أوفيسيال، تكتبوا السؤال متاعكم وفضيلة الشيخ يتولى الإجابة عليه. كما قلت احنا اخترنا اليوم أن نتحدث في موضوع مهم ويقع فيه في الحقيقة كثير من الخلط أحيانا. هذاك علاش قلنا خلينا نطرحوه الموضوع هذا، خلينا نشوفوا شنو التفاصيل اللي طبعا تحف بيه، شنو الحاجات اللي نجموا نحكيوها في مسألة الحرية من منظور ديني، باش نعرفوا أولا الحرية في الإسلام، قيمة الحرية في حياة المسلم وفي حياة الإنسان بصفة عامة، لأنه الدين السمح جاء للبشرية جمعاء، جش إلى قوم معين ولا الأمة معينة، هو دين الناس جمعاء. فقيمة الحرية في حياة الإنسان، تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن الحرية، تقريبا هذم المحاور اللي باش نحاولوا أن نقفوا عندهم. فضيلة الشيخ مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك والمتابعين الكرام، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، ربي يجعل أيامنا كلها بركة.
0: أمين.
1: وإن شاء الله ربي قدرنا على حسن استثمار الوقت. أمين. مهما كان يعني الزمان صيف ولا شتاء ولا غيره، على كل حال إن شاء الله ربي يوفقنا ويسرنا أمورنا.
0: أمين.
1: ومقام عظيم اليوم تحدثوا فيه اللي هو مقام العبودية في علاقة بمفهوم الحرية
0: بالضبط.
1: نعم. ما معنى أن تكون عبدا وحرا في نفس الوقت؟
0: وحرا في نفس الوقت، وما معنى أن تكون حريتك مقترنة نعم. بعبوديتك لله؟
1: نعم. نعم.
0: يعني مسألة مهمة ومهمة جدا ودقيقة.
1: نعم.
0: خليني نحيي صديقنا وزميلنا وليد الريفي اللي رافقنا على الأجهزة الفنية. بطبيعة الحال نبدأ أولا بوضع النقاط على الحروف والتعريف الحرية في الإسلام فضيلة الشيخ، اللي هي قيمة كبرى وهبة إلهية للإنسانية. هذه الحرية فيما تتمثل الحرية؟ نعرفوها أولا.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: نعم.
1: رب نشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين.
1: طبعا الحرية في الإسلام هي تحرير الإنسان من عبودية الشهوات والغير، والانتقال بها من عبودية الله وحده، يعني انتقال بها إلى عبودية الله وحده ضمن ضوابط العدل والأخلاق.
0: فضيلة الشيخ باش نقص شوية، خليني نحيي صديقنا حمزة زادة اللي رافقنا على في الانتاج الرقمي. يعني حمزة هو اللي يمكنكم باش تتابعونا من خلال الصورة، طبعا على الموقع الرسمي للإذاعة التونسية، ولكن أيضا على الفيسبوك، على صفحة الفيسبوك. معذرة فضيلة الشيخ.
1: نعم. مع تحية الحمزة أكيد، بارك الله. نعم. فيه، وخاصة أن الصورة مهمة جدا في العمل الإذاعي، فإحنا تو معاش عنا مستمعين فقط، عنا مستمعين
0: ومشاهدين
1: ومشاهدات. نعم. ومستمعات، ففرصة طيبة باش نسلموا عليهم ونقول لهم حلوا اللايف ستريمينج، يعني شوفوا تدخلوا على موقع راديو جون أوفيسيال، طبعا هو الموقع الرسمي
0: باج أوفيسيال،
1: وادخلوا تلقاوا الحصة مباشرة، ومرحبا بتعليقكم. بالعكس هذايا ما يسمى بالتغذية الراجعة.
0: بالضبط.
1: يعني او رجع الصدى،
0: رجع الصدى
1: كل واحد كيفاش يسميه.
0: نعم.
1: فما يعني حاجه باهيه برشا انه تتواصلوا معنا، وماذا بينا يعني التفاعل هذا يكون باضافه بتعقيب او حتى سؤال كما قلت، يعني سؤال فقهي فيما يتعلق بفقه العبادات او فقه المعاملات، ففرصه ان نجاوبوا على الاستفسارات. وهكاك يهمنا ان نفهموا ان المواضيع اللي نقدموا فيها طبعا تكون مواضيع تشد الانتباه وتعبر عن الحاجه بالنسبه لنا، خاصه في علاقه كذلك بالشباب، لانه الحريه في الاسلام هي تحرير الانسان من عبوديه الشهوات وعبوديه الغير والانتقال بها الى عبوديه الله وحده ضمن ضوابط العدل والاخلاق. يعني هنا، وهذا من مقاصد الشريعه، الامام الشاطبي في كتابه الموافقات يعني يذكر عباره على غايه من الاهميه، يقول ان المقصد من الشريعه ومن وضع التشريع هو اخراج المكلف عن داعيه هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما انه عبد لله اضطرارا. اعيد، الامام الشاطبي في كتابه الموافقات يقول عباره ان المقصد من التشريع هو اخراج المكلف من داعيه هواه،
0: من عبودية الشهوة.
1: نعم، الهوى. ولا تتبع الهوى. فالهوى الذي يتبع هواه فهو عبد لهواه.
0: لهواه بطبيعة الحال.
1: إذن لإخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا.
0: بالضبط. يعني عبودي عبد أن يكون عبدا لله
1: اختيارا.
0: اختيارا.
1: كما أنه عبد لله اضطرارا.
0: اضطرارا.
1: يعني مقام العبودية فما جزء أنواع، فما عبد بالضرورة، بالضرورة أنت عبد.
0: طبعا.
1: ويمكن أن تكون عبدا اختيارا عندما يكون المقام مقام تشريف، كما قال عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
0: ومقام التشريف
1: يخاطب في نبي الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. ربي يخاطب عموم الناس، يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي، يعني انظر كيف أن
0: قرب، هناك نوع من القرب،
1: رغم أنه أسرف على نفسه لكنه عبد لله سبحانه وتعالى.
0: لا تقنطوا من رحمة الله، سبحان الله.
1: يعني سبحان الله، لذلك نقول أن العبودية مسألة حيرت أفهام يعني العقلاء وحيرت الفلاسفة، وفي تعريف الحرية وفي فهم الحرية وفي درجات الحرية وفي ضوابط الحرية وفي حدود الحرية ومن هو الحر والمقصود بالحر. هل الحرية فقط هو أن تفعل ما تشاء وإن كان فيما يتعلق بذاتك؟ هل الحرية هي حرية تتعلق بعدم التصادم مع حقوق الآخرين فقط؟ يعني كل هذا نجد أن توماس هوبس مثلا، وهو يعني من أعلام الفلسفة الغربية، يعتبر أن الحرية هي يجب أن لا تتعارض مع غيرك، يعني ما نسميه اليوم أن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك. وهذا مفهوم جزئي للحرية، ليس هذا كل الحرية، أقول مفهوم مغلوط، هذا بعض الحقيقة، من أعطى بعض الحقيقة فإنه قد غلط الناس. فهذا يجعلنا نتحدث عن ماذا؟ يعني أنا حر، المهم أن لا أتعارض فيما أقوم مع يعني حرية غيري أو مع حق غيري.
0: حق غيري.
1: أي. طيب هل أنت حر في نفسك؟ أي. يعني شوف الإسلام يقول لك لا، ماكش حر في نفسك أنت.
0: طبعا.
1: بمعنى أنه ماكش حر أنك تؤذي نفسك، ماكش حر أنك تشرب المخدرات. يعني تقول أنت نشرب المخدرات أنا نضر في روحي.
0: نضر في روحي. لا.
1: أنت دخلك في نضر في روحي. أنت ماكش حر أنك تعاقر الخمر. الغرب مثلا شي يقول لك تحب تشرب الخمر أما المهم ما تسوقش،
0: ما تؤذيش وما تسوقش. أي.
1: احنا الاسلام لا
0: لا لا, لا, لا.
1: يعني لما يقول لك ما تشربش الخمر
0: معناها ما تشربش،
1: يعني بقطع النظر على إذيتك الغير
0: ولا بس تؤذي
1: في ذاتك، في ذاتك هو مضره،
0: مضره
1: لذلك هو حرام.
0: بالضبط.
1: الوشم مثلا تقول لي انا كنستعمل وشم خير شكون ضريت انا غيري، لكن الوشم طبعا الوشم اللي هو لا يزال، مش الوشم مثلا يستعمل المراه كما احنا الحرقوس وكذا،
0: لا لا
1: هذاك زينه من
0: ولا يعملوه الصغار
1: التتواج اللي هو يستعملوه الاطفال ولا نسابش تزال الزينه
0: بسرعه،
1: لا لا. اما الوشم اللي هو يقعد لا يزال، اللي هو فيه إذال، اللي هو تغيير الخلق الله، أنه الجلدة تقعد هكاك يعني ينحبس الدم فيها ويكونها زرقاء ولا حمراء ويقعد هكاك إلى غير ذلك. فهذا تغيير لخلق الله، فحرم الإسلام ذلك، لعن الله الواشمة والمستوشمة. إذن فهنا ما تقولش أنا حر في جسدي أفعل ما أشاء، لا، هالجسد هذا وهالمتاع هذا الكل هو لله وأمانة سبحانه وتعالى
0: وأمانة.
1: فأنت لله وهذا متاع الله وهذه أمانة الله، استودعك الله عز وجل هذه الأمانة لتحسن التصرف فيها وليس لتعيث فيها الفساد.
0: قال شنو لا البدن بدن وأنا حر فيه، لا لا
1: يعني هذا هو المقصود. كذلك حبينا نبين وأن نراه الحرية لا تتعلق في أن تفعل ما تشاء، المهم أن لا تؤذي غيرك. لا لا لا، تجد ما تؤذيش غيرك ولكن تؤذي نفسك. ففي إذايتك لنفسك من قرب سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذاك علاش ما عندكش حق أنك باش تستعمل مثلا ما نعرفش نخو مثال حتى في العبادة. عندك جرح، الجرح هذاك لو كان يتمس بالماء فإنه تتعكر الحالة، أو في عوض تبرى في نهارين مش تبرى في جمعة،
0: في جمعة
1: مثلا.
0: أي تقول لا
1: نستقول لا مينيش خلنا نستعمل الماء، ما هذيك عزيمة ونحب نستعمل عزيمة. لا لا رد بالك، مش عزيمة، هذا أصبح فيه ضرر ولا ضرر ولا ضرار. فإذا كان تستعمل الماء ويؤدي إلى ضرر على جسدك فيولي حرام هنا. كذلك الصوم، الصوم ربي أمرنا به، لكن إذا كان الصوم مش يؤدي إلى هلاك الصوم هو نفسه ولي حرام. يعني كما الصوم نجم يكون واجب فرض، كما الصوم نجم يكون مستحب، كما الصوم نجم يكون مكروه، ممكن الصوم يكون حرام.
0: حرام لأنه مش تؤذي به نفسك.
1: صحيح. يعني هنا رغم أنه أنت تقول هاني في عبادة،
0: لا لا،
1: وهذه وسيلة أتقرب بالله إلى الله سبحانه وتعالى، لكن وسيلة هذه
0: النفس مقدم
1: ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما نعلم في القواعد الأصولية. فلذلك يعني أن نقول أن الحرية هي أول حاجة، هي منا الإسلام بصفة عامة هو يتشوف إلى الحرية. إذا كان يأخذ الحرية بالمعنى المادي للكلمة، بالمعنى الرق، يعني حر
0: عبيد
1: ولا الحمد لله. احنا توا طبعا ما عادش عندنا سوق عبيد ونخاس
0: والحمد لله، أكثر أنه احنا راهو تونس سبقت الولايات المتحدة الأمريكية وسبقت بريطانيا العظمى في تحرير العبيد، وعطات الدروس يعني تبعثت رسائل يسألوا
1: الجنرال حسين لما مشى
0: فيش تمت العملية ووضحوا لنا وما إلى ذلك، فهذا طبعا نفخر به.
1: نعم، يعني هذا طبعا منع الرق في تونس، يعني يعتبر في القرن التاسع عشر، يعني من أواسط القرن التاسع عشر، وهذه مفخرة في الحقيقة لبلادنا كما قلنا، لأنه هذا التأصيل لمعاني شرعية تعرف فينا. لأنه سيدنا عمر بن الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وهذا في رسالة بعثها إلى عمرو بن العاص يعني حتى أنه ينبههم يعني من هذا المعنى. والشريعة تتشوف إلى تحرير الناس من خلال الكفارات، فتحرير رقبة.
0: تحرير رقبة
1: يعني تجد أن كثير من الكفارات تقوم على تحرير رقبة، يعني تجد أن الاكتتاب
0: إيمانا بقيمة الحرية في حياة الإنسان، يعني قيمة، وهي والحرية هي تكريم إلهي، لأنه الإنسان ولد حر. فضيلة الشيخ،
1: نعم هو كذلك
0: كرمه الله بأن يولد حرا، إذن يعني فهو تكريم إلهي.
1: وهو كذلك يعني كما قلت الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى بأن ولد حرا. وللأسف يعني البعض يريد أن يستغل ربما الضعف الذي يعيشه البعض، الضعف الاجتماعي ولا ما يتعلق بالنسب أحيانا. وهنا جاء الإسلام مش يجعل المعيار الأساسي في التفاضل بين الناس هي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا حتى إن كان عبدا في يعني في كما كان في السابق،
0: في السابق
1: الحمد لله كما قلنا احنا الآن معاش عنا عبيد، والحمد لله كما ديما نقولوا أن بلادنا كان سباقة في ذلك، كما كان عنا دستور، كان عنا يعني تجريم أو تحريم منع الرق اللي هو نذكره مستمعينا سنة 1846.
0: لو كان نعملوا حصة فضيلة الشيخ على السبق متاع تونس في عديد الميادين، راو هذا الحقيقة ما هيش معنى، هذه حقائق تاريخية. مسألة العبودية عندنا الصداق القيرواني كيف معناها في تونس يعتبر سابق الأوان وهكا ولا وغيره من الأشياء اللي نفتخر بها ونعتز بها.
1: نعم وهو كذلك. وسبحان الله الحرية يعني في علاقة بالمفهوم الإسلامي للكلمة، يعني خلينا نقول لك أن هي ركيزة في العقيدة. نعطيك نزيد نبين، مش ممكن أنك تكون حر، مش ممكن أن تكون يعني موحد إن لم تكن حرا،
0: لم تكن حرا.
1: يعني العقيدة أو التوحيد، كلمة التوحيد جبال الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش ممكن باش تكلف هنا ويكون فما مناط للتكليف بالنسبة لك أنت على ذوق هو نحسبوك إن لم تكن حرا. يعني الحرية هي ركيزة أساسية
0: من شروط
1: للتكليف في التكليف. يعني كيف يمكن أن تكون مكلفا إن لم تكن حرا؟ وهنا الحرية بمعنى الاختيار. نلقوا أنه حتى في العقيدة ربي يقول لا إكراها في الدين،
0: لا إكراها في الدين.
1: ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: أفأنت تكره الناس؟
1: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لست عليهم بمسيطر. نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني يبين هذا المعنى، معنى الحرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا في ما يتعلق الأمر بالعقيدة الإنسان حر. لذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
0: مسالش خلينا نعودوهم ثلاثة آيات هذوما رمهم من برشا.
1: نعم.
0: وخلينا نقفوا إذا لزم معناها نفصلوا القول في كل واحدة منهم. لا إكراه في الدين قد تبين الغي من الرشد،
1: قد تبين الرشد من الغي
0: 256 البقرة.
1: نعم.
0: يعني لا إكراه في الدين واضحة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني ولهنا سؤال إنكاري، لأنه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذا قسم آخر، ولكن أفأنت تكره الناس؟
1: نعم.
0: يعني لا إكراه، هاك شوف كلمة الإكراه معاودة مرتين في زوز آيات مختلفين، ومن بعد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.
1: نعم.
0: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
1: نعم، وهو كذلك. شوف هو ربي سبحانه وتعالى خاتم نبيه عندما يعني كان في ضيق وكان يريد للناس أن يسلموا، فكان هكا النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من الحزن والضيق، فربي عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني علاش تقل في روحك؟ علاش تحذر في روحك؟
0: انت قمت علاش تقلق
1: في روحك؟
0: اي قمت
1: انت
0: بلغت. بلغت الرسالة.
1: ربي ايش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من
0: بلغ
1: ربك،
0: البلاغ
1: هذاك. علاش وقت اللي احنا يجي حد يقول لنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا مات وكانت فما وصيه ما وصاش بها، مات وفما مسألة متعلقة بالدين وما بلخيش، مات وحب يقول حاجة لكن الصحابة ما خلوش يقولها، مات وحب يقول أنه من أركان الدين، من أركان الإسلام الإمامة، أن تؤمن بإمامة علي مثلا كما نلقاه في بعض الأدبيات
0: طبعا،
1: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حب يقول وما قالش، ولا الصحابة ما شجعوش ما خلوهوش يقول والكلام ذي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خان أمانة التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي، قالوا اصدع بما تؤمر، الذي ربي عز وجل أمره بالتبليغ،
0: بالتبليغ أي.
1: وقال له ما تخافش من مشركك وريش ومن كذا، وبلغ
0: وبلغ.
1: فهنا إذن الرسول عليه أن يبلغ، إذن هو بلغ والجمهور هو حر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. في الأخير هكذا شوف ربي قال، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يعني إذا كان هو ما حبش يؤمن، ربي قال في نهاية الأمر وهديناه نجدين، ربي قال إما شاكر وإما كفور. يعني الإنسان في نهاية الأمر، لأنه إذا كان مش

0: فري وهو لا يؤمن بها. قالوا له يا تكفر
1: يا نقتلوك
0: يا نقتلوك، كما صار مع سيدنا عمر بن ياسر. فنطق وقال كلمة الكفر
1: كفر.
0: وأقره رسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. كان ممكن تقول أنت يختار أنه لا ما يقولهاش،
1: لا ما يقولش.
0: سيدنا بلال كان يقول أحد أحد,
1: أحد, أحد.
0: أعمل فيه لتعمل، ما نيش مش نشرك،
1: أخذ
0: الموقف وحر في ذلك. سيدنا عمار أخذ مسألة أخرى وهو جائز
1: بالضبط.
0: جاز لك ذلك أنك تحفظ النفس اللي في القلب في القلب
1: بالضبط.
0: فالإيمان ما وقر في القلب. إذن هذه يعني هنا الإكراه هنا جعلنا نخرج عن دائرة الحرية
1: بالضبط طبعا.
0: فشفت كيفاش هنا نجي نعطيك حاجة أخرى. مثلا وقت اللي واحد يعني لفظ الطلاق، نحكي الشرع طبعا، نحكي في القانون. في القانون عندنا أكيد مؤسسات، لكن في الجانب الشرعي، في الشرعي أنه وقت اللي واحد حتى كان يضحك ويلعب، فالطلاق هزله جد وجده جد. يعني وقت اللي في الفقه عندنا واحد حتى يفدلك يقول مرته أنت طالق فهي طالق شرعا،
1: طالق.
0: لكن لو قالها مكرها
1: لا، فبدل المعطيات
0: شفت كيف. ولذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق، لا طلاق في إغلاق. قالوا إغلاق بمعنى الإكراه، وقالوا الإغلاق هو شدة الغضب اللي يوصل فيها الإنسان أنه لا يفرق بين السماء والأرض،
1: والعياذ بالله.
0: مش أنه مجرد
1: الدنيا
0: مش مجرد أنه متغشش، لأنه
1: لا لا مرحلة
0: متغشش هذيك
1: مرحلة،
0: شكون ما يتغشش؟
1: أي ولكن
0: نعم. ولكن قال الفقهاء أنه يوصل مرحلة أنه ما عادش يميز،
1: والعياذ بالله،
0: يعني غايب عن الوعي. فهذا لا تقع منه هذه الكلمة وهذا الحكم، ما يقعش معه. فسبحان الله كل ما يحل محل الإكراه في الأحكام الشرعية، كل ما فما إكراه إلا وكانت الآثار منعدمة، الآثار الشرعية
1: نتيجة.
0: يعني
1: أي.
0: الآثار
1: نتيجة
0: الشرعية منعدمة.
1: منعدمة
0: لأنه فما إكراه. إذن حتى أكون مؤمنا وجب أن أكون حرا. إذن الحرية ما معنى؟ هو أن تتحرر من عبودية ما سوى الله،
1: أن تكون عبدا لله وحده دون سواه،
0: أن تكون حر. اتحرر من ربقة الدينار الشهوة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث وكأنه يعرفنا معنى العبودية اللي ولينا نعيشوها اليوم. شوف فيها برشا، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم،
1: والعياذ بالله،
0: تعيس
1: تعيس
0: فإنه من الشقاء. هذه من علامات الشقاء في الدنيا قبل الآخرة.
1: عبد الدينار،
0: عبد الدينار،
1: عبد الدرهم.
0: يعني فمش، وهذا للأسف أحيانا نجد أن النظام الليبرالي يركز ويرسخ هذا المعنى، أنك أنت حر فافعل ما تشاء،
1: ما تشاء،
0: واللي تشتهي أعمله، وأي شهوة عندك قم بها، حتى وإذا كان فيها مضر على بدنك فأنت حر في ذلك. لهنا نقول لا، الإسلام يضع لنا ضوابط لهذه الحرية، لأنه شكون اللي خلقنا؟ هو الله سبحانه وتعالى.
1: يعني في نهاية الأمر إذا كان فضيلة الشيخ معذرة على أني قطعتك، نعم. إذا كان خرجنا من هذا باش نلقاو روحنا في ما فماش فرق ما بين الحرية والفوضى في نهاية الأمر.
0: نعم، ما هو كذا.
1: يعني إذا كان حرية مطلقة بدون قيد، يعني كيفاش قولوا معناها، ما فما حتى قيد، قيدك
0: لا قيد ولا شرط، نعم.
1: وقت ما تحب وفين ما تحب، هي عدو
0: هو حتى سبحان الله، حتى القوانين الوضعية، فلسفة التشريع بصفة عامة جات حتى أنها تقيد
1: تكبح
0: سلوك الإنسان.
1: ضبط.
0: فما تخليش مثلا ماكش حر انت تجري في الكياس في 150 و130 و140، لا باب ماكش حر،
1: ماكش حر،
0: يعني لهنا انت ستؤذي نفسك وغيرك
1: وغيرك.
0: فهنا راك عندك قانون يقول لك انك ما تتجاوزش السرعه 110 مثلا في طريق سياره معين، لانه اللي صنع الوتروت هذاك واللي عمل الميكانيك اللي عندك انت يعرف ان هذاك المسموح به.
1: بالضبط.
0: فممكن تقول لي في دوله اخرى فما 150 ولا مش عارف
1: هذاك مساله اخرى، دوله اخرى.
0: هو بالنسبه ليه اللي الوعي اللي موجود عنده
1: بالضبط
0: عند السائق والبنية التحتية اللي عنده أو المكان اللي موجود فيه الطريق سيارة في حد ذاته. روحنا عنا طرق سيارة راهي أحيانا تشق أماكن فيها متساكنين
1: حيوانات
0: وغير ذلك.
1: برية
0: فماكش كيما يعني تسوق في الجزيرة العربية مثلا في مكان يعني هو صحراء
1: ممتدة
0: يعني أو في مكان صحراوي مثلا في جنوب
1: غابات
0: في إفريقيا جنوب الصحراء مثلا، كيما تكون أنت في مكان ما شاء الله فيه من

0: نقول احنا مخضر
1: مخضر اي
0: فما تعرفش على الحيوانات اللي تشق عليك الى غير ذلك. يعني هنا شفت كيفاش الحريه يعني قضيه ديما مقننه
1: مقننه طبعا
0: مقننه
1: مضبوطه بضوابط محدده جدا.
0: يعني لهنا يا اخوي محمد رمزي ناخذ تلخيص قبل ما نرجع بعد في الحصه يعني في الجزء الثاني. الحريه في الاسلام هي تكليف شرعي وهي ضروره انسانيه وهي ليست مجرد رغبه عابره. هذه حاجه. اثنين، الغايه العظمى من الحريه هي تحرير العقول من الاوهام والتقاليد الضاره.
1: بالضبط.
0: كذلك الإنسان لا يتحرر من هوى نفسه إذا الذي لا يتحرر من هوى نفسه يصبح عبدا للشهوات وللشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. سيدنا إبراهيم قال والده يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. شوف كيفاش لا تعبد، يعني فما ناس يعبدوا الشيطان أو هم عبدة لهوى النفس. بالنسبة لي اشتهى حاجة ما يهموش، ما فماش كبح لجميع فهو عبد. لذلك ربي قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. إلهه هواه، يعني تخيل أنت فما شكون الإله متاعو الرب متاعو
1: هو الهوى،
0: هو الهوى فهو عبد. يعني اللي فهم يقولك أنا حر وهو يعمل حاجات الحرام، قل ماكش حر، أنت عبد لهوى نفسك، أنت عبد للشيطان والعياذ بالله. فلهنا مفهوم الحرية نحب نزيد نوضحه أكثر إن شاء الله.
1: نزيل لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في دين السمح، وقفة موسيقية أولى. طبعا خليني نذكر بفريقنا اللي رافقنا، صديقنا وليد الريفي اللي رافقنا على الأجهزة الفنية، وصديقنا حمزة في الإنتاج الرقمي. وقفة موسيقية ونعود بعد الموجز.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. أكثر من 1,300,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس المنظومة. أبرز ما أكده اليوم المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية إسكندر غنية، مضيفا أن بوابة الخدمات المدرسية ستكون منظومة متكاملة تقدم جميع الخدمات المدرسية للأولياء والتلاميذ والإطار التربوي والإداري للمؤسسة التربوية. مع اقتراب موعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة، الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية، لأنها الأهم في بناء التحصيل المعرفي لدى التلميذ، وفق رئيس الجمعية رضا الزهروني. مدينة سوسة تحتضن بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، دورة تشهد مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة، وفق مدير المؤسس للمهرجان وليد بالحسن. 60 شابا وشابة من 25 دولة يشاركون بداية من اليوم في فعاليات النسخة 5 من القمة العالمية للشباب 26 و2000 بمدينة كازان الروسية. تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم 3 سبتمبر المقبل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا للمدنيين في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح بعد تنظيفه من الألغام بشكل كامل. وأكد الرئيس الإيراني تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5: ديننا السمح.

0: جد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع والمتابعة. دينا سمح يتواصل معكم في جزء ثاني. طبعا نحب ربما نلخص شوية اللي قلناه من البداية. قبل هذا خليني رحب فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. أهلا بك.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. مرحبا بك مرة أخرى كل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب.
0: وخليني نحيي صديقنا وليد الريفي وصديقنا حمزة اللي أمنوا البث هذايا تقنيا وطبعا البث الرقمي. محمد رمزي المصوري يرجو لكم متابعة طيبة. خلينا نذكر أنه وقفنا تقريبا عند مجموعة من الأسس الحرية في الإسلام. فضيلة الشيخ تحدثنا على التكريم الإلهي، قلنا أنه الله كرم الإنسان بأن ولد حرا، يعني لا عبودية إلا لله. فهنا مقام العبودية يصبح مقام تشريف لأنك عبد لله دون سواه. ثم حكينا على التحرر العقدي والفكري، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم الحرية هذه هي في حد ذاتها مسؤولية وتكليف. أنت حر ولكنك ستتحمل مسؤولية حريتك. وبدينا في خاتمة الجزء الأول نتحدث عن ضوابط هذه الحرية. عندما نتحدث عن حرية لا نتحدث عن حرية مطلقة يعني بدون قيود ولا ضوابط، لا لا، هي الحرية أحيانا هي في أن تتقيد بضوابط.
1: نعم وهو كذلك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا نتقرب إليه بهذا المقام العظيم، مقام العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني شوف، نجد في القرآن الكريم أن امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي عتيقا مفرغا لعبادة الله خالصا عن الاشتغال بالدنيا. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا عن كل الشهوات، عن كل الشبهات. فهو في صلة بخالقه. لذلك مقام العبودية مقام عظيم. نعم. وكما قال شاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا.
0: سبحان الله.
1: فأنك تكون من عباد الله سبحانه وتعالى
0: تكريم وتشريف. طبعا
1: نجد أن الإسلام يعني دعانا إلى الحرية وركز مفهوم الحرية. شوف، لذلك الإنسان عندما يسلب الحرية فهذا يعني أقصى درجات العقوبة.
0: العقوبة طبعا
1: لما تسلب حريته. لذلك علاش الإنسان يلوم في التشريعات؟ وقت اللي واحد يغلط فما عقوبة سجنية.
0: سلب حرية.
1: عقوبة سجنية هي شنية؟ هي سلب للحرية. يعني الإنسان هذا وكأنه شي حب يقول المشرع، هو قال لك هذا يدخل السجن.
0: ايه.
1: الشخص هذا ما يحسنش يتصرف
0: مسؤولية الحرية.
1: بمعنى الحرية.
0: بالضبط.
1: فلذلك لازم نقيدوا له حريته. الشخص هذا بما أنه يمثل خطر على غيره فلذلك ما كانش أهل للحرية. ما فهمش معنى أنه يكون حر. طب. ماشي قبله أنه يكون حر أنه يضر غيره،
0: أنه ينطلق من كل قيد،
1: فتحية
0: الاعتداء
1: لغير ذلك. فإذا هو ليس أهلا
0: للحرية،
1: لهذه النعمة.
0: بالضبط، لأنها نعمة. بالضبط. نعم. فضيلة شيخ، خلينا نركز على أنه الحرية نعمة
1: يا أخوي محمد،
0: ولكن رمزي. هذه النعمة هي استحقاق.
1: أنت قبيلك تتحدث، حدثني على صديق قلت لك كيفاش قام في الليل وخرج ومشي يحب يمشي يفركس على شرب ماء ومن بعد يحب يعمل قهوة وكذا. يعني أنت تحكي في حكاية بسيطة لكن في طياتها إنسان حر باش أنه يتنقل، إنسان حر باش أنه يأكل
0: شو يحب. بالضبط.
1: يعني راهي هذه معنى مهم جدا.
0: راك أنت
1: يعني قلت تحب نخرج، أنا تو نصف الليل
0: تخرج،
1: نحب نخرج
0: تخرج،
1: نحب نمشي للبحر تويك
0: تمشي،
1: نحب نقعد على شط البحر، نحب نشرب قهوه تو
0: نشرب قهوه.
1: يعني راك باش نخرج انا وعائلتي تو باش نمشيو نتفرجوا باش نقضيو. هنا شوف الاسلام دعا الى الحريه حتى في التنقل. ومشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. جعل لكم الارض ذلولا اي ذللها لكم. علاش يا ربي؟ اذا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اذا
0: هاو كديما الخاتمه واليه النشور.
1: رد بالك امر ربي في بالك كما قلنا
0: اي راهو الخاتمه.
1: مش قول انا حر نعمل اللي نحب انك تعيد فيها فساد. نعم، يعني الاسلام شوف احنا عندنا مبادئ بتاع حقوق الانسان. اللي نتاع عام 48 اعلن العام العالمي
0: 1948 10 ديسمبر 1948
1: اللي قام على وضع الحريات
0: مبادئ الاساسيه الحريه
1: والمبادئ ان الانسان حر في التنقل وحر في المراسله ومراسله السريه وحر في تنقله وحر في يعني
0: حريه في المعتقد ايضا وحر في
1: حاجه يعني حريه مثلا رسخها ديننا اللي هي في الزواج هاي سيدي ندخلوا حديث فحديث في علاقه بالحريه يعني الزواج من شرط من شروطه هو
0: قبول
1: الإجابة والقبول إجابة وقبول إجابة وقبول إذا كان يكون فما إكراه وين الإجابة
0: لا ما عادش فما إجابة وقبول فهو باطل
1: ما يجيش يعني بطل. مش من حقك باش تكره بنتك على الزواج ممن لا تحب
0: تحب بالضبط
1: فهذا إكراه هي حر لأنه هذا عقد والعقد يقوم على المراضات
0: بالضبط
1: يقوم على التراضي
0: طراضي.
1: يقوم على إجابة وقبول فمش من حقك أنك تكره غيرك على أنه يختار حاجة متعلقة بمصيره فكما التلميذ حر باش يختار الشعبة اللي يحب شعبة رياضيات يحب شعبة رياضة
0: لأنه هو أدرى بإمكانياته
1: نعم هو حر نوجهه كذلك
0: في نهاية أمر الاختيار عنده هو
1: وهنا نعود أبناء
0: كلمة الفصل عنده هو
1: خلي ابنك حر في اختياره
0: لأنه فضيل شيخ وهذا مهم جدا راهو ما نجموش نحكيه على الحرية دون المسؤولية الحرية تقول في نهاية الأمر إلى المسؤولية أنت حر به أنت حر في أي لا لا أنت حر في اختيارك هاي اخترت شعبة رياضيات ولكن باش تلقى روحك أمام مسؤولية النجاح في الشعبة هذه طبعا مش لي أنا ليك أنت كابني أنا نصحتك
1: هذه اللي أنا نسميها الحرية المقننة
0: بالضبط
1: الحرية الممنهجة الحرية المدروسة. التي تقوم على النظر في المآلات
0: بالضبط.
1: يعني شوف أنت حر حتى تخيل معنى هذا نكون حر مش ما نكونش عبد الأمم تتوق إلى الحرية
0: طبعا
1: شوفوا خيالنا في غزة
0: دماء معناها طبعا
1: شوفوا خيالنا في غزة
0: دماء معناها
1: شنو يصار فيهم الآن يعني بالضبط. هذا معنى مهم جدا
0: وشوف تونس عندما كانت تحت نير الاستعمار
1: طبعا
0: دماء وأرواح بذلت في سبيله
1: لما أنت عندك مثلا من يملي عليك الشروط يجي يقول لك أسمع تحب نسلفك نسلفك إلا كما نشوف الصندوق النقد الدولي شوف موقع بلادنا كيفاش أنه كان من ذلك
0: نفرض عليك
1: تحب نسلفك
0: هاي شروطي
1: شروطي وين الحرية
0: ما عادش فما حرية
1: يعني هنا لذلك الحرية لازم تكون أنت مسؤول في الاختيار نتاعك وهل هل هل الشرط في التعامل في هذا يناقض الحرية علاش لأنك وقت اللي أنت تقول له ما نعطيك إلا ما تعمل وتقد وتقد إذا هنا ما عادش فما حرية
0: ما عادش فما حرية
1: ولا ما عادش حر في اختياره ولذلك هنا نجد أن الإسلام دعانا إلى كل معاني الحرية حتى الحرية في ما يسمى حرية التفكير أو الفكر ربي سبحانه وتعالى يقول يعني الذي خلق يعني سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور كما قال عز وجل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
0: ويتفكرون
1: يعني التفكر الإسلام دعانا للتفكر فالتفكر هو نوع من أنواع الحرية تفكر كن حرا انظر إلى هذا الملكوت حتى في التعبير عن الرأي إن عندك موقف متاع تعبير عن الرأي متاع حرية في التعبير عن الرأي ولكنها حرية مسؤولة
0: بالضبط
1: أعطيك مثال شوف في القصة وما حصل بين المولى عز وجل سيدنا إبراهيم قال له ربني أرني كيف تحيي الموتى أنت تقول شنو أرني كيف تحيي الموت شنو إذا عنده شك في أنه ربي يحيي ويميت ربي يجاوبه أولم تؤمن الله عليم بذات الصدور خاطف في خليله هذا كلام قال أولم تؤمن قالوا بلى ولكن ليطمئن قلبي
0: سبحان الله
1: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
0: يعني ليطمئن
1: قلبي شوف لهنا معنى مهم جدا في الحريه
0: طبعا.
1: يعني انت لما قلت يعني هنا في شوف الحوار هذا اللي صار
0: بين العبد وربه سبحان الله.
1: يعني هل هذا
0: مش بين بين المنظور وعرف ومدير ولا بين العبد وربه؟
1: شفت كيفاش
0: سبحان الله.
1: يعني قالوا ربي أريني كيف تحيي الموتى. يعني انظر إلى هل الحرية في التعبير عن الرأي وفي التفكير. كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كيفاش أنه يعبروا على الرأي متاعهم. وكان واحد لما يشوف يا رسول الله وقت اللي في غزوة من الغزوات، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزل معين كما في غزوة بدر، قال له يا رسول الله المكان هذا هل هذا وحي من الله
0: أي ولا
1: يعني اجتهاد؟ فقال له تفضل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ليه يا رسول الله؟ رأى أنه الأفضل
0: غير المكان
1: هذا نمشيه المكان آخر. ونزل صلى الله عليه وسلم عند هذه المشورة
0: ممتاز،
1: وخليه يعبر على الرأي متاعه. سيدنا كذلك

0: أبو بكر الصديق لما توجه للصحابة وقال لهم لا خير فيكم إن لم تقوموني.
1: طبعا
0: يعني سبحان الله عبر على رأيك.
1: ولكن
0: الإسلام شوف قال لك عبر على رأيك، لكن في المقابل ايش قال لك؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال لك عبر على رأيك، لكن ايش قال لك؟
1: رد بالك.
0: يعني تحدثنا عن قذف المحصنات.
1: محصنات هذا ما عادش تعبير عن
0: رأي. وعن أعراض الناس.
1: إيه خرجنا على التعبير عن
0: الرأي. أنا حر في
1: لا رأي. لا ما هوش تعبير عن الرأي.
0: عبر على الرأي ومن بعد تجي هكا.
1: إيه ما عندنا برشا
0: أعراض الناس.
1: علاش أنا قلت تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة فضيلة الشيخ؟ لأنه فما برشا يعتبروا أن الحرية هي هذه. تلا أنا حر نقول اللي نحب. أنا حر نعبر. لا لا ما هوش تعبير عن رأي هذا. لا لا عمر الرأي عمره ما كان أنك تحكي على قذف المحصنات كما كنت تحكي فضيلة الشيخ، وإلا تسري بالنميمة بين خلق الله والغيبة وما إلى ذلك وتعمل لا لا والعياذ بالله. لا ما عادش ما خرجنا من دائرة التعبير عن الرأي هذا، ما يندرج ضمن التعبير عن الرأي.
0: شفت كيفاش هنا يعني التعبير عن الرأي نجيو لقضية الضوابط. يعني أنت في الإسلام حر باش تعبر على رأيك،
1: ولكن
0: كيفاش تعبر على رأيك دون تجريح، دون تشهير بالناس
1: ضبط.
0: يعني دون أنك تقذف المحصنات والمحصنين كذلك. تجي إنسان
1: نساء ورجال
0: يعني في في في هو رسمي
1: الله يذكر راه ورد بك منه
0: راه أعوذ بالله يمشي الإنسان يولي يمشي خاصة بالبهتان وفلان عمله ولا عملت اليد ولا ساق ومسكين أو فلان بها وعليها عياذ بالله. شوف نعطيك حاجة حرمها الإسلام اللي برشا الناس يسخيلوها هذا من الفن. الفن حاجة سامية
1: طبعا،
0: ولكن الفن بيده هو براء من كل محاولة يعني تنسب إلى الفن وهي فيها تشهير بالناس أو سخرية. قضية السخرية مثلا يعني مش السخرية حرام
1: طبعا،
0: هي خنت فهمه ساعته
1: طبعا.
0: يا ربي قال ولا يسخر قوم من قوم عسى أن
1: يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
0: عسى أن يكون خيرا منهم. وربي قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يجيش واحد أنا حر وهو بدأ يتنابز بالألقاب، يجيش واحد يقول حر وهو يلمس في الناس به وعليه، يجيش يقول هو حر ويسخر. يعني يولي الإنسان بالشياكل يعني يسترزق من السخرية من الناس وأنه يضحك من الناس، فسبحان الله. أو جيت تقول أنت حر وهو يمارس في العنصرية وقال شنية أنا حر. لا أنا نسخر، أنا نسخر على أساس عرقي وعلى أساس اللون وعلى أساس الطول وعلى أساس مانيش عاقل والجهويات وعلى أساس كذا، وأنا حر أخوي أنا نقدم في مادة ونحب نضحك الناس.
1: محتوى
0: صانع محتوى عبر عن اللغة المشهورة
1: دي.
0: يعني أنت تصنع مشهور المحتوى هذا
1: صانع قبح.
0: يعني شنو هو صناعة المحتوى هذه اللي تؤدي بنا إلى الرذيلة وإلى
1: نستسهل الرذيلة ونستسهل القبح على أساس أنه مضحك ويجلب أكثر جمهور ويجلب أكثر مشاهدين وتفاعلات.
0: نقول أن الفن براء من ذلك
1: طبعا براء، لأنه الفن نبيل.
0: أي نعم
1: والنبل، الفن هو النبل.
0: شوف شوف أي مهنة في الدنيا هذه عندهم ما يسمى بالأخلاق، فما الجانب
1: ديونتولوجي
0: ديونتولوجي ايتيك دو ترافاي ولا ديونتولوجي علم اخلاقيات المهنه في حد ذاته راهو هذا علم.
1: علم طبعا
0: يجب ان يحترم كما الطبيب عنده اخلاقيات والمحامي عنده اخلاقيات كذلك الفنان راهو عنده اخلاقيات.
1: بل بالعكس ربما الفنان هو المطالب اكثر انه يكون عنده اخلاقيات لانه هو الاكثر انتشارا ورواجا عند الجمهور واكثر متابعه. فانت كراس المال اللي باش تعمله الاخلاقي اللي باش تنشر به المضامين نتاعك اللي هي المفروض تكون معناها مضامين فنيه جميله ولكنها في خدمة الإنسان.
0: نعم وهو كذلك. ولذلك يعني سبحان الله عندما نتحدث عن الحرية نتحدث عن العلاقة بين العبودية والحرية في الإسلام نتحدث عن أنه الحرية اللي يزعمها البعض أنه راهي حرية مغلوطة، الحرية اللي تقوم على إذاية الناس، الحرية اللي تقوم على إهانة الجسد كذلك أنه هنا أجسادنا، الحرية أني ما تتعرضش مع أني احتكم الى شرع الله سبحانه وتعالى، لان ربي يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ربي سبحانه وتعالى عندما قال مثلا على لسان النبي لما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن ان يلبس خاتما من ذهب، فما يقول انا حر، لا بالاجماع فإن الرجل لا يلبس الذهب.
1: الذهب.
0: هذا ما تجيش تقولي أنا حر.
1: لا.
0: هذه ضوابط. الرجل يلبس خاتم. به.
1: فض.
0: كان صلى الله عليه وسلم يتختم. وحتى أنه نزيدك نعطيك خذ مثال تونا هذا على حكاية الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم في أول التشريع كان لابس خاتم ذهب أهدي إليه فلبسه. يا أخي بعد مدة نزعه. قال إن الله حرمه على ذكور أمتي وأباحه لإناثها.
1: واضح يعني لا لبس فيه.
0: يعني مسألة
1: حرمه على ذكور أمتي وأباحه لإناثها. المرأة تلبس.
0: شفت كيف يعني لهذه التجربة أنه لما المسلم يحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى فهذا لا يناقض معنى العبودية. لما بالعكس عبوديتك
1: تشريف
0: تتحرر من هوى النفس. هذا هو يعني انت وقت تقول انا لا مانيش باش نمشي بالنص لان يعني حر. لا انت ماكش حر. انت هنا عبد لهوى نفسك. نفسك قالت لك اعمل
1: فعملت
0: تبعت الشهوات الى هواها
1: بالضبط
0: في نهايه الامر
1: فلست حر.
0: فلست حرا بالمعنى هذا.
1: أي أي
0: فلذلك ان حريتك حقيقيه هو انك لما تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. لما ربي عز وجل نهاك عن اقتراف الزنا، نهاك عن اكل اموال الناس بالباطل، نهاك عن القمار الميسر.
1: الميسر
0: وقت اللي واحد يجي يقول اخي انا اخويا نقام واحنا نزف في بعضنا يا اخويا احنا راضين أنا حر. لا هذا ميسر. مهما يسميه ويعطيوه أسماء أخرى
1: أسماء بالضبط
0: يقعد ميسر. ربي قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
1: إلى آخر الآية.
0: يعني ربي لما حرم الميسر مانيش بعد تقول لا أنا حر باش نستعمل
1: نخسر فلوسي ولا نربح
0: الفلوس فلوسي وأنا حر فيها.
1: لا لا لا
0: يعني ما تجيش تقول بدعوة
1: هي الفلوس اللي فلوسك اللي أنت تسميها فلوسك هي تكليف في نهاية الأمر.
0: والمال مال الله.
1: والمال مال الله.
0: ما هوش مالك في نهاية الأمر. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما جيش تقول أنا فلوس فلوسي مالا نوزع الفلوسي ورزقي على نحب من أولادي. نعطي لهذاك ونمنع هذاك. يعني أول أمس جاني سؤال راجل عنده بنية ربي فضل هالو وعنده إخوة ذكور. بالنسبة ليه ما يحب شوخاته يورثوه. عمله سيء. أنه الرزق متاعه الكل
1: البنت.
0: الأصل في هذا أنه لا وصية لوارث. وما دام ربي وصل بنتك بالنصف عند وجودي الإخوة الذكور فحاريهم بالمؤمنين أن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى يكون هذا أسلم. مش بدعوة أنك أنت حر فهذا يؤدي بك إلى
1: مخالفت شرع الله
0: تؤدي مش قد هي تؤدي
1: إلى قطع صلة الرحم وما ينجر عن ذلك.
0: يعني الأصل أن الإنسان في مفهوم الحرية الحرية هو أن تتحرر من ربقة شهواتك ونفسك الأمارة بالسوء من عبادة الشيطان إلى تحكيم شرع الله في نفسك. فعندها فعلا تكون حرا لأن الحرية هي أن تكون عبدا لله
1: وحده.
0: وحده ولذلك
1: وهو مقام تشريفا
0: مقام عظيم
1: عظيم جدا.
0: وهناك قيد نعم في هذا المعنى أنه راهي الحرية اللي يزعمها البعض عند من يتشدق بالحرية راهي ما تكونش بالتعدي نعم على حرية الآخرين بل يكون بالالتزام بالضوابط الشرعية التي حددها لنا المولى سبحانه وتعالى.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا من ديننا السمح. إن شاء الله تكون الإفادة حاصلة. طبعا فريق كامل أمن اللقاء فضيلة الشيخ طبعا مشكور وتحية لك. زميلنا وليد الريفي اللي أمن لنا الجانب التقني، زميلنا حمزة في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري. يقولكم ما تبدلوش الموجة باش تتبعوا الموجة توا مع زميلتنا شيماء بسيبس وضيوفها. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
1: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا.
0: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.
4: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع تبع الموجة كالعادة، كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، وليد الريفي في الكوتي تكنيك، صديقنا حمزة في الإخراج الرقمي، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم، تابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. غادي وين باش تلقاو لي لايف نتاع الضيوف الكل، مجموعة من الضيوف والفقرات في انتظاركم. أهلا وسهلا بالجميع، ما تبعدوش.

إذاعة شباب.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. 5:10، مرحبا بكم. الثنية زينة، طريق السلامة لكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، نتبعوا مع بعضنا في الموجة. نعرف نهاير سخون، ذيك علاش احنا نحبوا نسيوكم السخانة من خلال مجموعة من الاستضافات والموزيكا اللي تكون حاضرة معنا. مرحبا بكم، تابعونا زيدا على www.radiojeune.tn. وتوت سويت نبدأ مع أولى الاستضافات، وسعيدة باستقبال الفنان حمدي العقربي والعازف على آلة الكارون فيدي الصغير. حمدي أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا،
0: شنحويلك؟ مرحبا بيك،
1: الله يخليك،
0: نورتنا.
1: جيتك على الاستضافة المزيانة،
0: جيتنا من المستير، مرحبا بيك. تحية الناس كل يسمعوا فينا في المستير،
1: الله يخليك، مرسي.
0: مرحبا حمدي،
1: عايشك.
0: اللقاء نتاعنا كان على الانستغرام، دونك على الانستغرام تلقاو حمدي مجموعه من لي فيديو في اعاده لمجموعه من الاغنيات،
1: على كفرز.
0: ايه
1: نعملو كفرز.
0: وقتاش بديت القصه نتاع
1: قصه غرام شو الموسيقى؟ يعني
0: الموسيقى والموسيقى والاغاني
1: وشو الحق ما كنتش نغني. كنت نعزف كهو، بديت 2017 2018. جيت مع الباك وقت قصيت شويه، ومن بعد اوكيكا وسيتي بارازار زاد، ما لقريت لا شيء عصامي ولا، وعجبتني الحق، عجبتني الموسيقى وكل شيء. كمل
0: بي دونك انت تعزف على آلة الجيتار، شفتك بك زاد شويه لهنا في الاذاعه على البيانو شويه.
1: ما كنت بس لي زانستريمون تمثل الكل، فهمت؟ يعجبوك الكل،
0: دوك الكل تعلمتهم وحدك على اليوتيوب حمدي؟
1: يوتيوب ولا اصحابك ولا الانتوراج نتاعك؟ كوا تنجم تاخذ منهم، كي تبدا تحب تعمل حاجه تعملها راه
0: هكا، ولي تركز فيها خاطر كل مش سهل تعلم
1: ما يعلمك حد زاد، ما يعلمك زاد،
0: دوك تركز فيها وتعطيها برشا وقت، خاصة الآلات الموسيقية. فيدي صغير أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك، على السلامة.
0: شناهويلك؟ شناهويلك؟ مرحبا،
2: عايشك.
0: ماكش وحدك مع
2: الكاخون، ديما معي
0: الكاخون. إلى إيقاعية تمشي أكثر للفلامينكو للجو هذاك
2: بالضبط، عاملة الأبحاث. هو في الأصل هو آلة إسبانية تعملت في الكاخون، بدأت مع الفلامينكو، بدأت مع الجيتار زادة، تعطي الرنه نتاعها مع البريسك لي جون كل نتاع الموسيقى، كل تعطي معها. الغرام نتاع الموسيقى بلوز مو دي مليان صغير، شجعوني الدار. في الاول بديت بالكونسرفاتوار، ومن بعد خرجت لبرا وليت مع الاصحاب نتلموا في قهوه، نخرجوا نعملوا موسيقى مع بعضنا.
0: والبدايه كانت معنا إلى ولا مع الكاخون من الاول؟
2: لا الحق، اول بدايه بديت مع الطار، آلة الطار، ومن بعد هذيك شي تحولت للدربوكه، بعد الباتري، ومن بعد الكاخون.
0: وباش نقعدوا في الكاخون ولا باش تجرب حاجه اخرين توفيدي؟
2: طبعا الموسيقي لازم ديما يدور بكره ولازم.
0: اما اجي نقول لك تبدا عندك ديما آلة موسيقية عزيزة عليك هكا؟
2: طبعا يهونوا عليا، بون مش ما يهونوش عليا الانسترومون تاعي حتى باش نبيعهم ولا نقول، حتى الموسيقي لازم ديما يطور. صعيبه باش تبيعهم ولا
0: ليه؟ ليه معانك تجرب آلات اخرين، يعني تحف على الكاخون وتمشي تجرب آلات اخرين؟
2: لازم كيك، لازم.
0: فما آله حاطة على عينك تقول لازمني نجربها؟
2: حاليا ساكسفون.
0: اي علاش لي تنجح ان
2: شاء الله.
0: يا سيدي مرحبا بكم،
1: يعطيك الصحه.
0: دوك احنا ماذا بينا اللي شفناه في الانستغرام يا خويا نسمعوه احنا لهنا، مش بعد الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا والمستمعين يدخلوا الانستغرام نتاعكم يلقاو نفس الشيء. دوك الاعادات اللي هي تكون عندها الرونق نتاعها الخاص، وساعات فما برشا اغنيات راه تنجح من خلال الاعادات. ساعات الاغنيه تتعدى برشا وتصير اعاده، الناس تركز
1: اللي صاير توا في برشا اغنيه زاده صايره هكاك. بي خلي نحكي، عملنا اني وفيدي اللي هي بديناها، يعني بدا غرام بشويه ومن بعد عملنا باند سميناها انداليا. انداليا باند هكا بين جمع بين الاندلسي وبين العربي، يعني بالغنيه العربيه، هذاك علاش نغنيه واحنا فلامينكو ونغنيه هكا عربي هكا وحاجات. دونك بديناها بشويه بشويه، دبرنا الاسم كنا كاك نسال ونقولوا هذا الاسم باهي، يقول لي نبدلوا شوية، فهمت؟ لطم لقينا أنداليا، عجبنا الكل الحق، وفوالا وهنا فيها وتنطوروا بشوي بشوي.
0: باهي دونك لحد الآن، دونك وقت اللي يقولوا أنداليا نقولوا مجموعة من الإعادات، فما تفكير إنه نحكيوا على الإنتاجات الخاصة؟
1: أي بيان سور بيان سور، ديجا فما قاعدين نكتبوا هكا أغنيات وكل شيء إن شاء الله قدرة الله.
0: وقتاش يكونوا حاضرين تقريبا؟
1: أنت شوف هي الموسيقى راهي تخدم بالكي تبدا المود نتاعك، كي تبدا المود نتاعك باهي، دونك انت والمود نتاعنا لازم نتلموا، الناس كل ماك تعرف تو مع الخدمه ومع يسرتو تو، اني ماك قلت لك راني في التعليم، دونك مش نرجع نقري تو، هو مش يرجع يخدم ولا يقرا، دونك
0: نسيش تلقاو الوقت والمفاهمة وإن شاء الله أكيد وقت اللي نحكيه على الانتاج الخاص ترجعوا بحضينا في ذاعة الشباب ونقدموه الانتاج الخاص. شنو نسمعوا حاجة للمستمعين؟ شنو نسمعوهم في الانتاج؟
1: نسمعوهم حاجة تونسية.
0: نبدأ بالتونسي.
1: دونك الحمد لله ايه؟ سامحني اما فما تو غنيه اللي هي ضربه نتاع من قبل نتاع ايه؟ نتاع جربه غنيه جربيه واني كنت في جربه
0: زادة. شفتك في الفيديو على الانستغرام يا سيدي خلينا نعملوا لهم المقدمه. دونك نخليكم مع الفنان والعازف على آلة الجيتار حمدي العقربي والعازف على آلة الكاخون فيدي صغير.

0: حمدي وفادي يعطيكم الصحة. طيب كيفاش قاعدين تهبطوا على لي ريزو سوسيو؟ كيفاش تتبعوا الاغنيات اللي يطلبوهم اكثر المتابعين؟ توندونس
1: شوف احنا قلت لك ولينا براتيكمون نخدموا يعني عندنا باند ونخدموا هكا ونمشيو لي كومبينغ اللي هي على ذكر الكومبينغ نحب نقدم تحيه الرامي العجبوني وسيف عندهم جروب تاع كومبينغ يشجعوا فينا برشا بالحق يعطيهم الصحه ديما هكا نمشيو معهم وكل شيء سينو دونك نوليو نشوفوا الجمهور ايش يطلب يعني فهمت مثلا يحب الاغنيه هذيك برشا يحبوا يغنيوا هذيك دونك هكا بالدوموند نتاع العباد نوليو هكا نغني وإحنا اللي نحسوها غنية هكا تمشي معانا وكل شيء نغني وزادة ونعملوا مشابات يعني ناخذوا برشا غنيات ونعملوا بعد مشاب في حاجة يعني برشا غنيات نغنيهم ورا بعضهم
0: بي سينو تبعوا في الانتاجات متاع الفنانين الشباب التوينسا
1: والله شوف هو طوى ماشي فيزي أكثر للراب يعني فما الراب قاعدين جماعة الراب قاعدين نقول واحنا الكبار هذوكم قاعدين ينشوا برشا ما فماش برشا انتاج الحق نقول واحنا الغناء العادي متاعنا ما شفتش برشا اما نتبعوا بيان سور نتبعوا في نشوفوا يعني في الفنانين كل شيء
0: اوكي نشوف
2: ايوا
0: قاعد تتبع شويه في الموسيقى بالنسبه للشباب التوينسا في الاصدارات
3: طبعا لازمك تكون ديما مواكب على شنو فما شنو ما فماش حتى الكومبيتيسيون زادة تخليك تعملك موتيفاسيون باش انك تزيد تقدم القدام كي ترى انت مثلا كسوا اكس ولا جريج اللي يقدم انت تفرض على روحك باش انك
0: تولي منافسه
3: بالضبط
1: نزيه
3: نزيه نحن ما عندناش
0: ولا وتولي تخمم تقول انا لازمني نعمل

0: مثلا في الريتم مثلا نبدلوا الريتم نقولوا احنا الريتم تاع اغنيه نقولوا احنا سلو هيك شوي نرجعوها فلامينكو نرجعوها ما احنا نرجعوها كيما نحبوا احنا فهمت
1: نحن وشنو نحسوا لعبات طالبه زاد
2: دونك التوش نتاعكم تمشي اكثر للفلامينكو هكا الاجواء هذيك
0: الجو هذاك حاجه امبيونس كوا حتى العبيد احنا الحمد لله يا ربي يحبونا العبيد الحق على الجو هذاك على جو فما حركه فما اكسيون يعني في الحاجه فهمت واحنا اني نحبوا من قبل الحق الجو هذا ديما حتى كي نسمع فلامينغو نولي نشطح وحدي هكا كي نخرج وكل شيء دونك هذاك علاش
2: باه دونك الانتاجيه الخاصه باش تكون في الجو هذا
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله في القريب ترجعوا بحذينا ونقدموا الجديد نتاعكم شنو احنا نسمعوهم حاجه اخرى
0: اي بيان سور نعملوا مشاهد نتاع حاجه
2: باه دونك حاجه لشكون
0: نعملوا مشاب
2: شرقي
0: مشاب كل شيء
2: شرقي
0: مو شرقي وكل شيء
2: بيه
1: مشاب هلا سربريز

برافو برافو حمد العقربي والسيدي الصغير، يعطيكم ألف صحة. ونسلموا على التفاعلات اللي قاعدة تجينا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، فما شكون كتب لنا كومنتير قال لي حتى فيدي راهو يعزف على الجيتار ولا كل ما هو إيقاع وباتري زاد.

0: انتر وبدري
1: معروفه
2: كفيت دوك. تحياتنا لكم على تفاعلاتكم، يعطيكم الصحه،
0: شكرا،
2: نورتونا، مرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد. احنا باش نقيدوا دات دونك نحكيوا على الجمعه 28 اوت، نستنيو جديدكم ان شاء الله في القريب، نعطيكم ديلي نتاع 6 شهور راكي كبيه هي
0: قبل ما نتاع ان شاء الله.
2: دونك يعطيكم الف صحه ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد
0: ان شاء الله.
1: عايشكم. دونك شيماء والله سي ميرسي بوكو على سي تري جونتي بالحق، ما عليها شيماء، ترحب بيك وتخليك مرتاحه معاها وتكون اليز، يعطيك الصحه بون كوراج زاد انت
2: ومحلاها
1: للاذاعه وتبارك الله محلاها. فوالا كما قلت لك نقدم ديديكاس لصحابي كل اللي شجعوا فينا وديما معانا وديما بالباهي والخايب، فهمت؟ وفوالا ان شاء الله من حسن
2: هذوكم راس الميل اللي تشجعك وتقف معاك وتخليك ديما
0: طبعا تقدم. ولا عملة نادرة تو النوعية نتاع العباد هذيك، ولات عملة نادرة
2: صحيح، لازمنا نشدوا فيهم صحيح
0: لازم.
2: فادي نورتنا، يعطيك الصحة،
0: عايشك الله يخليك، شكرا كثيرا على الاستضافة المزيانة هذه، ان شاء الله نعاودوا ونجيو في مخير
2: هكا هو. نحن عطينا رونديفو 6 اشهر القدامى
0: هكا هو.
2: يا سيدي يعطيكم الصحه، شكرا لكم حمدي العقربي وفادي الصغير. بعد شويه الموعد مع موجز اخبار الخمسه ونص، نكملوا معاكم احنا في تبع الموجه حتى لسبعه ونص، ما تبعدوش.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 5:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتداخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. تطوير أفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة تونس المنار ونظيرتها الأردنية بما يعزز جسور الشراكة ويدعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البحث العلمي والابتكار، مثل محور لقاء جمع أمس رئيس الجامعة معز الشفرة بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس حسب بلاغ صادر اليوم عن الجامعة. من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن أحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية مركز تم بعثه في إطار أحداث وحدات خدمات مشتركة للبحث ومراكز بحث تطبيقية بعدد من الولايات، وفق ما أفاد به منور قاسمي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم بقصف من مسيرة صهيونية استهدف تجمعا للمدنيين في بلدة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بعد تنظيفه من الألغام بشكل كامل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها. وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 538 قتيلا، في حين لا تزال فرق الأنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في المناطق المتضررة وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا.
0: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

0: رجعنا لكم بعد موجز اخبار الخمسة ونص توقيتنا الخمسة وثلاثة واربعين دقيقة. اهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي معادلين فريكونس متاعكم على موجات اذاعة الشباب. نونسوكم ونرافقوكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا على صفحة رسمية لاذاعة الشباب على الفيسبوك. مواصلين احنا مع الاستضافات ومواصلين زادة مع الحملات الخاصة بالعودة المدرسية. بدي العد العكسي، بديت الأيامات تقرب وبدينا في إذاعة الشباب نعطيه الحقيقة في الأولوية وفي مساحة باهية للحملات الخاصة بالعودة المدرسية، كيكا باش الحملة تاخذ الوقت متاحة باش الناس الكل يسمعوا باش يدينا التوينسة الكل تتحط في الخير ونعاونوا أخواتنا التوينسة باش يرجعوا للعودة المدرسية ولا صغيرات الكل يرجعوا في نفس الظروف. دونك نحكيو على أوبجيكتيف 400 كرتابة بالمستلزمات متاحهم الكل، وحاضرين بحضينا في السجو محمد إدم بلدي عن انتراكت تيناست غلوري اللي يقولوا له أهلا وسهلا مرحبا.
1: عشك مرسي،
0: شنحوي لك؟
1: الحمد لله
0: مرحبا. هي تنزيد تعرف عليك محمد إدم.
1: انا محمد مبلدي، جي 17 ans، فاست 3ème année mathématiques في ليسي بيلوت بورقيبه، و جو سوي لو بريزيدون دو لانتراكت لو بيناس كلوري.
0: مرحبا مرحبا. نسلموا على محمد ابراهيم الفاطمي عن انتراكت كلوب اناستازيا. اهلا وسهلا. مرحبا. اذا نزيدو نتعرف عليك محمد ابراهيم.
2: جو مي بريزونت ابراهيم فاطمي 16 ans، فاست 3ème مات في ليسي النصر، لو بريزيدون دو ريبريزونتون دو لانتراكت كلوب اناستازيا.
0: مرحبا بك. مرحبا بكم. دونك انتم بحضينا على خاطر باش نحكيو على الحمله الخاصه بالعوده المدرسيه. هاتوا من عندكم انتم ناخذوا اكثر تفاصيل وباش نمشي حسب توزيع الكلمه بيناتكم. نبداو معك محمد ايد.
1: الرونتري سكولير هي اكسيون انويل اللي خدموها لي كلوب انتراكت باش نعاونوا بها الصغيرات باش نجموا يجوا يقراوا. ان شاء الله الاوبجيكتيف نتاعنا 400 صغير في ديستيناسيون انيبل. نحبوا نعاونوا الصغيرات باش نجموا يرجعوا يقراوا لخاطر اكشن مهمه على الاخر تنجم تبدل مستقبل صغير كامل. نحبوا نعاونوا صغار بين بروميير اني سيزيام اني يعني البريمير كهو. دونك هذه هي الاكشن.
0: دونك لوبجيكتيف 400 كرتابه، نحكيو على المستلزمات المدرسيه الكل من السنه الاولى حتى للسيزيام. هكا ولا محمد ابراهيم؟
2: اي دونك بالرسمي راهي حاجه تفرح برشا صغار وتبدل من مستقبل برشا صغار. والحقيقه كما احنا قبل كي كنا صغار راو مثلا كي بابا يهزني يخلي الادوات وكالطبليه والجو هذاك بالرسمي نفرح على الاخر، وعلاش ما ندخلوش الفرحه للصغيرات ما عندهمش باش يرجعوا يقراوا.
0: بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يعاونوكم؟ نعطيهم لي ليام تاع لي باج نتاعك.
2: باهي تلقاونا على انستغرام انتراكت كلوب انستازيا وانتراكت كلوب تيناست غلوري. والا لي كونتاكت نتاعنا ولا تلقاونا في لي غراند سيرفاس في المنزه. منزه 6 واللاك والغزاله رياض الاندلس منار 1 ومنار 2 والنصر والعوينه
1: وسنتر فيل.
0: دونك يلقاوكم في المساحات التجاريه الكبرى اكيد تكونوا لابسين الباج نتاعكم دونك نتاع لو كلوب. دونك لوبجيكتيف 400 كرتابه باش تعاونوا الصغيرات من السنه الاولى حتى للسيزيام. دونك نحكيوا على المستلزمات نتاع العوده المدرسيه الكل من الكتب الكرار السستيلوات الستوشيت المناد شنو اخر الغلافات المستلزمات الكل الكالكولاتريس بالنسبه لجماعه الباك على الشولي بالنسبه لجماعه الباك انا مخي في الباك. دونك نحكيوا على المستلزمات الكل. دونك والوبجيكتيف انه مش الكرتابه تكون كامله، نجم كل واحد شنو يحط فيها الكرتابه.
1: كل واحد
0: يعني مش لازم نتعاون بكرتابه كامله. دونك نحكيوا على كل واحد شنو يحط في الكرتابه الكتب الكرارس و يلقاو لي كونتاكت نتاعكم الكل على لي باج نتاعكم
1: ديجا موجودين.
0: وقتاش اخر ديلي باش تبداو توزعوا عمليه الفرز؟ نعرف بعد ما تلموا تقوموا بعمليه الفرز. وقتاش اخر ديلي
2: الحقيقه؟ معناها احنا وقت اللي حتى نبداو شادين ستوند عندنا لوكال نتاع تري يبدا موجود. نهزوا من لي ستوند للتري وكهو معناها اخر نهار تلقاونا موجودين فيه نورمالمون لو 12 لو 13 سبتمبر.
0: دونك ماذا بهم ما يفوتوش نهار 12 و 13 سبتمبر. بالنسبه للمساعدات انا متاكده اللي برشا توانسه باش يتواصلوا معاكم، متاكده اللي برشا توانسه كي باش يلقاوكم هكا في الكونت سيرفاس باش يفرحوا برشا، وكل تونسي باش يود خوه التونسي. نعرفوا التوانسه الكل يحبوا صغيرات الكل يرجعوا في نفس الظروف. نعرفوا الريحه نتاع الكتب تبدا جديده محليها ومتاع الكرارس ومتاع التغليف. انا نحب الصغيرات الكل يرجع يرجعوا في نفس الظروف والعائلات الكل يرجعوا في نفس الامبيونس نتاع العوده المدرسيه، وراو اللي تعملوا فيه ناحي حمل كبير على برشا اولياء قاعدين يخموا على العوده المدرسيه، ونحبوا صغيرات الكل يرجعوا زاده في نفس التوقيت دونك مع العوده المدرسيه. يعطيكم الف صحه، تحياتنا للليكيب معاكم الكل، نعرف مقسمين رويحكم كل جروب وين موجود في انا غرانت سورفاس وفما وقت والامور منظمه لحد الان. المساعدات لاباس ناقصه شويه
2: سافا، وقاعدين نلوجوا على سبونسور وهنا وكثرين في لي سورتي سبونسور وان شاء الله
0: لي غروسيست اللي قاعدين يسمعوا فينا واصحاب المكتبات اللي قاعدين يسمعوا فينا، نعرف اللي برشا منهم راو يبداو يفركسوا في حملات كيما هكا، وبرشا منهم يحبوا يعاونوا اخوتهم التوينسا، ومتاكده اللي حملات كيما هكا تنجم لوبجيكتيف نتاعك يبدا ب 400 وتنجموا حتى توصلوا لوبجيكتيف وتفوتوها. ان شاء الله كل التوفيق لكم ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد، ونستنيوا احنا زاد لو غوتور نتاع التصاور دوك خاصه انتم ماشيين للنيبل دوك عندكم فكره يعني على المدرسه وين والتفاصيل الكل؟
1: والويلي هو اللي باش يعطينا الليست وكل شيء باش يكون منظم ان شاء الله.
0: باهي يعني انتم بديتوا بالمساعدات وبتحديد العدد ومن بعد باش تنظموا الامور. باهي دوك ان شاء الله كل التوفيق لكم، نستناو احنا التصاور نتاع عمليه الفرز باش نشوفوا الكرم نتاع التوينسا الكل، ونعرف اللي التوينسا في مناسبات كيما هكا راهو يحبوا يفرحوا اخوتهم التوينسا. دوك يعطيكم الف صحه محمد ادم بلجي ومحمد ابراهيم الفاطمي، وتحياتنا للليكيب الكل يخدموا معاكم في الكلوب. احنا مكملين معاكم في تبع الموجة حتى للسبعة ونص، مكملين معاكم بالاستضافات وبالموزيكا زادة ما تبعدوش.
3: كله بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: جميعكم اهلا وسهلا بالجميع تسمعوا فيه تبع الموجه من اذاعه الشباب. مكملين معاكم احنا مع الاستضافات مع الفقرات ومع الموسيقى اللي ان شاء الله مونستكم. تتفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. توت سويت يحضر بحضنا في الاستوديو ليو كلوب بومهل ونستقبلوا بحضنا في الاستوديو عبير الميكني واشرف الساحلي. نقول لهم اهلا وسهلا عبير.
1: عسلامة.
0: مرحبا.
1: صباح
0: الحمد لله. شنو احوالك انت؟
1: الحمد لله عايشك.
0: مرحبا. هات نزيدو نتعرفوا عليك اكثر. عبير.
1: عبير ميكني 24 سنه نقرا كونتابيليتي وفيسكاليتي ام 1 ان شاء الله تعديت ام 2.
0: باهي برشا. هي النساء في الغالب ما يحبوش شكون يسالهم على اعمارهم، اما انا بالتجربه نتاعي ديما الضيفات يزربوا يقولوا العمر نتاعهم. ما نعرفش عليها. ديما كي يجيب لهنا يقولوا العمر نتاعهم. اشرف اهلا وسهلا.
2: عسلامة مرحبا بك.
0: شنو احوالك؟ مرحبا.
2: الحمد لله.
0: هيك نزيدو نتعرفوا عليك. اشرف.
2: اشرف ساحلي 27 سنة. نعمل انجينيوري انفورماتيك. وممبر ريسبونسابل ارهاش في ليو كلوب بومال.
0: مرحبا بكم. دونك انتم بحضين على خاطر نحكيو على حمله خاصه بالعوده المدرسيه. لوبجيكتيف نتاعكم باش تعاونوا 40 تلميذ والمستويات التعليميه من سنه اولى حتى للباك. هيت معكم انتم نزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل.
1: نزيد نعرف الكلوب من الاول. دونك ليو كلوب بومهال هو جمعيه خيريه تاسست في 2018 تتبع لللاينز كلوب انترناسيونال ديستريكت 414. عندنا ديزاكس سبيسيفيك نخدموا عليهم كيما الديابيت الفان كونسير لطفاليك، وعندنا ديزاكسيون كيف كيف ستاندر كل عام نخدموا عليهم. فما زاد ديزاكسيون اخرين منهم قفط رمضان غونتري سكولير اللي توا قاعدين نحضروا لها بالكدي. كما قلت انتي عنا 40 تلميذ باش نخدموا عليهم سنة أولى حتى كش للباك، وكا توقع دين نحضروا عنا ديستان لو جو في ديسبونسور.
2: به عنا احنا عنا 20 فامي برمانان في الكلوب بينات بومهل والزهرة. لي 20 فامي هذوما نومبر توتال متاع لي زونفون تاعهم بريسك 40. قاعدين كما قالت عبير قاعدين نعملوا في ديستان في بوسفور بومي بومهل، وقاعدين نلوجوا على دي دون على دي سبونسور دي سوسيتي سبونسور بالنسبه للي فورنيتور سكولير.
0: باهي دوك نحكيو على 20 عائله بمعدل زوز صغار في كل عائله. المستلزمات التعليميه نتاع العوده المدرسيه الناس الكل تعرفها، دونك من الكرتابة للستيلوات للكرارس للكالكولاتريس للمنديل المستلزمات الكل نتاع كل عائله تونسيه، الغلافات نتاع الكرارس نتاع الكتب التروس شنو اخر عبير؟ هذا هو. دوك هذا هو كل قدير وقدر، وكل انسان باش قادر انه يعاون ويملى الكتابه نتاع الصغير والتلميذ باش نضمنوا انه يرجع يقرا في ظروف طيبه، والصغيرات كل يرجعوا يقراوا في نفس الظروف. دوك ينجموا يلقاو نوامركم وطريقه الاتصال بكم على الصفحه نتاعكم على الفيسبوك.
2: عندنا باج فيسبوك وباج انستغرام ليو كلوب بومهل وفيهم لي نيميرو نتاعنا، ونجمو زيدا نقولو عن لي نيميرو نتاعنا توا. بالنسبة لي أنا 28 881 911، وبالنسبة عبير هي شيف
0: اكسيون نعاودوه بربي بالتونسي
2: 28 881 911،
1: وأنا زيدا 99 436 601.
0: دوك الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يعملوا الخير ناويين الخير يحبوا يفرحوا اخواتهم التوانسه نحيوا حمله ثقيله على برشا عائلات، يساهموا في الحمله الخاصه بالعوده المدرسيه. وقت اللي تساهم باي حاجه تضمن انه صغير المسار الحياتي نتاعو يكمل في القرايه، ونحيوا حمله ثقيله على برشا عائلات. كل قدير وقدر وكل انسان باش قادر انه يساهم في حمله كيما هكا الخاصه بالعوده المدرسيه المستويات التعليميه الكل، دونك من سنه اولى حتى الباك المنادر ما ننساوش بالنسبه للاولاد وزاد البنات. دوك المستلزمات الكل هيك العائله التونسيه الكل يعرفوها شنو هي. دوك كل قدير وقدر وكل انسان باش قادر انه يعاون. نوجهوا زاد نداء للي غروسيست اللي في العاده ومستنسين ديما، وان شاء الله زاد يكونوا موجودين في الحملات السنه انهم يساهموا في الحملات هذوما ويدعموا اخوتهم التوانسه بمختلف المستويات التعليميه. دونك ال 20 عائله و 40 تلميذ كما قلنا بمعدل زوز تلامذه بالنسبه لكل عائله، الكلهم في بومهل
2: بنت بومهل والزهرة. عنا في بومهل وعنا في الزهرة.
0: وليستة جديدة ولا خدمتوا بنفس الليستة متاع مناول؟
2: لأن عنا اللي فامي برونوت متاع كل عام هما اللي تابعين معنا في بومهل.
0: يعني
2: كل عام بيه. كل عام يبدأ العام نعملوا الفيزيت عليهم نشوفهم معنا إسك سافال مثلا فما شكون ينجم يقول يلقى خدمة ولا ينجم معنا يقوم بالعائلة متاعه فما شكون اللي مازال معنا وكل دونك نفس العائلات اللي معنا فما برشا عائلات يقعدوا نفسهم نتبعوا فيهم ديما في كل
0: الاستمرارية انهم يكونوا موجودين معاكم كل عام دونك انا متاكده اللي برشا توينسا باش يعاونوكم شنو نجموا نقولوا لهم عبير باش الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يعاونوا على خاطر فما برشا ناس زاد يقول لك انا ساعات ما نسمعش بالحمريات كيما هكا هذاك علاش احنا في ذات الشباب بدينا نحكيوا على الحمريات الخاصه بالعوده المدرسيه هاكا على بكري باش الناس الكل تسمع وباش الناس الكل تاخذ وقتها وتعاون فيه
1: بالطبيعة صح نحب نقول لك ميرسي على الاوبورتونيتي اللي خلتنا باش نزيدو نحكيو على لاكسيون اكثر كيما قلت برشا ما في بالهمش دونك ديجا العباد الكل توا تعرف اللي الغونتري بريسك ميم با دو سمين والعباد الكل ترجع تقرا كهاو سيفو
0: لفلف
1: دونك ماذا بيا نحب نقول بالرسمي الكل قدروا قدروا اللي حاب يعاون فورنيتور اللي حاب يعاون بفلوس اللي بلي تقدروا معناها كراسه وستيلو ديجا من لي ستون احنا قاعدين نشوفوا اللي يعطيك كراسه اللي يعطيك بورتفوي اللي يعطيك ميم فلوس يقول لك انتم ما تعرفوش تستحقوا معناها كرتبه ديجا تتعب من غير حتى ما نحسوا دونك عاونوا باللي تنجموا وكهو ان شاء الله ربي قدنا على فعل الخير
0: ان شاء الله كل التوفيق ليكم انا متاكده اللي برشا توينسا باش يكلموكم وباش يتفاعلوا معاكم التوينسا يحبوا ديما يحطوا يديهم في الخير ويحبوا اخوتهم التوينسا الكل يرجعوا يقراوا في نفس الظروف يعطيكم الف صحه شكرا ليكم اشرف الساحلي وعبير المكي
2: عن
0: ليو كلوب بومهل ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد احنا مكملين معاكم في تبع الموجه بعد شويه نحكيوا على العروض المختاره في اطار ايام قرطاج الموسيقيه دونك لي نلقاو على صفحه رسميه هذه الدورة نعطيكم تفاصيل فيما يخص الفرق الموسيقية اللي بشكون حاضرة في هذه الدورة الخاصة من الجي ام سي ايام قرطاج الموسيقية هذا واكثر سنة فيكم انت وحتى لسبعة ونص ما تباتوش

0: Jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز 6:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أكثر من 1,300,000 تلميذة تموا تأجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتأجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس المنظومة. أبرز ما أكده هو اليوم المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية، وأضاف أن بوابة الخدمات المدرسية ستكون منظومة متكاملة تقدم جميع الخدمات المدرسية للأولياء والتلاميذ والإطار التربوي والإداري للمؤسسة التربوية. عدد المشاريع الجارية إنجازها في قطاع التربية بولاية المهدية يبلغ 40 مشروعا بكلفة جملية تناهز 25 مليون دينار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض خلال جلسة عمل التأمت اليوم بمقر الولاية وخصصت للنظر في ملف العودة المدرسية. عضوة مجلس النواب عن ولاية منوبة اسماء درويش تدعو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجة الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. بمناسبة الاحتفال الجهوي بيوم العلم انتظم اليوم بمقر ولاية قفصة حفل لتكريم المتفوقين جهويا من تلاميذ وطلبة ومتكونين بمراكز التكوين المهني. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم بقصف من مسيرة صهيونية استهدف تجمع المدنيين في بلدة شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مضيق هرمز مفتوح بعد تنظيفه من الأغام بشكل كامل. وإيران تستنكر اليوم العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها ووصفتها بأنها إرهاب دولة، وقالت أن الدول الأخرى ملزمة قانونا بعدم تطبيقها، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات إضافية موجهة تتعلق بإيران. وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال والصين إلى 538 قتيلا، في حين لا تزال فرق الأنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين في المناطق المتضررة وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموجتك على موجتنا وتابعنا.
0: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. 6:47 دقيقة تسمعوا في تبع الموجة من إذاعة الشباب. نعود نسلموا عليكم مين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. ثنية زينة، طريق السلامة للجميع. شكرا على اختياركم موجة إذاعة الشباب. نعود يوم بعضنا عشوية الصيف في تبع الموجة. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء في الكوتي تكنيك. وليد الريفي في الإخراج الرقمي، صديقنا حمزة وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. على ذمتكم الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك غادي يمشتلقاو لي لايف متاع الضيوف متاعنا الكل، تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيهم توت سويت. نحكيو على الدورة 11 من أيام قرطاجة الموسيقية، الدورة اللي بتنتظم من 3 حتى 10 أكتوبر، ونحكيو على 26 عرض مختار من مجمل 378 عروض مقدمة. هتنعطيكم فكرة قبل ما نقدموا لكم العروض المختارة، نعطيكم فكرة على لجنة اختيار المشاريع الفنية للدورة 11 من أيام قرطاجة الموسيقية. هذا الكل حسب صفحة رسمية لأيام قرطاجة الموسيقية على الفيسبوك. دونك لجنة الاختيار متكونة من سامي بن سعيد، عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، تولى إدارة أيام قرطاجة الموسيقية سنة 2021، وعمل مستشار فني للعديد من التظاهرات الموسيقية. هادي فهم عازف جيتار ومؤلف موسيقي ومدير فني بخبرة تجاوز 25 عام، متخصص في الجاز والموسيقى التصويرية، قدم عروض في أكبر المسارح التونسية والدولية، وعضو في العديد من الهيئات الفنية بالمهرجانات والتظاهرات الموسيقية. محمد بن سعيد هو منتج تنفيذي وبخبرة تجاوز 20 عام في مجال البرمجة وإدارة العروض الموسيقية، وشغل زاد خطة مدير إنتاج أيام قرطاجة الموسيقية سنة 2021. سيما صمود هي دكتورة في تاريخ الموسيقى والعلوم الموسيقية وعازفة كمان وخبيرة في السياسات الثقافية وإدارة المشاريع الثقافية، توليت إدارة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية نجمة زهراء وشركة في لجان تحكيم دولية. دونك نحكي على لجنة الاختيار، اختيار المشاريع الفنية الخاصة بالدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، الدورة اللي تنتظم من 3 حتى 10 أكتوبر 2026. تلقات اللجنة 378 ملف ترشح، وقع اختيار 26 عرض بمشاركة فنانين من 14 بلد. هذه حسب الصفحة الرسمية لأيام قرطاج الموسيقية على الفيسبوك. هتنعطيكم فكرة على أبرز العروض المختارة بالنسبة لهذه الدورة. نحكيو على عرض من فرنسا، إما برات لو جور او توت ايرا بيان. العرض الثاني هو أنا تريا سولا 360، عرض مشترك من البرازيل وإسبانيا. العرض الثالث هو عرض الكالسيت من الضفة الغربية في فلسطين. نلقاو زادة مشاركة الفرقة الموسيقية التاف من تونس. نلقاو زادة مشاركة جولترا ساوند سيستيم ومن تونس زادة. من تونس زادة نلقاو جروف أليرت. من تونس زادنا نلقاو الثنائي جذب، دونك محمد امين البرساوي ومريم، دونك جروب جذب. ونحكيو على الموسيقى الصوفيه اللي مدموجه بالالكترو وبالرؤيه العصريه. نحكيو زادا على عرض اخر من تونس، قمح المدينه لعصام الدين العبسي. نحكيو زادا على عرض اخر مشترك من فرنسا وبلجيك يا جيم مونو، وعرض ماركو سانتاسو، عرض مشترك من تونس وإيطاليا. عرض آخر من تونس بمشاركة الفرقة الموسيقية ميدنايت بين. سينو نحكيو على عرض تونسي لناجية العبيدي من تونس. عرض للفنانة الشابة ملكة عويش، العرض تحت عنوان العودة إلى الأصول. عرض آخر من فرنسا تحت عنوان نينو. عرض آخر مشترك بين تونس وفرنسا للفرقة الموسيقية نوري. عرض آخر من إيطاليا تحت عنوان باسبارتو ديو. عرض آخر من تونس تحت عنوان أبيكس أفريكا. عرض آخر من السنغال سهاد. عرض من فرنسا فوا دو فام دو موند. عرض آخر مشترك بين تونس وفرنسا ذو سوفي موفمون.
عرض آخر مشترك بين تونس وألمانيا تحت عنوان تروق لطارق زروق، عرض من المغرب لليلى الشاكر، وعرض مشترك بين تونس وبلجيكيا وجدي رياحي تريو، عرض سراب للفرقة الموسيقية سراب تحت عنوان ميت وردة، عرض مشترك بين سوريا وفرنسا، عرض من مصر ليسرى الهواري تحت عنوان تردد، وعرض للفرقة الموسيقية لتجمعها ناصر من تونس ومن هولندا. دوك نحكيو على عرض بروة، قدمنا لكم تقريبا مختلف العروض 26 عرض ليقع اختيارهم من بين 378 عرض من مجمل العروض اللي وقع ترشيحهم للدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، ونحكيه على دورة اللي تنتظم من 3 حتى 10 أكتوبر. وقت اللي نقوله أيام قرطاج الموسيقية نحكيه على عروض فردية تكون فريدة من نوعها، جينا من تونس ومن مختلف بلدان العالم فيها، ومن خلالها نكتشفوا الحقيقة عوالم موسيقية، وتكون فرصة إن نكتشفوهم وإن نزيدوا نتعرفوا عليهم. احنا مش خليكم توتفيت مع بروة اللي بتكون موجودة في الدورة 11 من جي ام سي يم قرطاج الموسيقية من 3 حتى الى 10 اكتوبر. نمشيو مع مورسو لبروة ميلودوي.

0: هكا نوصلوا لاخر تبع الموجه بالنسبه لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا. شكر كبير وليد الريفي في الكوتي تكنيك، حمزه في الخرج الرقمي، كنت معكم شيبه بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شويه الموعد يكون مع لايف سبور مع زبير العوني. نعطيكم موعدنا ان شاء الله غدوه بصفه استثنائيه من 6 حتى 8 ونص. نقول لكم الى اللقاء، باي باي.
1: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
2: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا
1: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
2: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
3: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
1: تبع الموجة.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان اطار قانوني مناسب، اجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. اما شنو نجموا نعملوا؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور، في متابعه لكره السله، مباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الكاميروني في قاعه ترادس متعدده الاختصاصات، النهضه الرابعه لتصفيات كاس العالم قطر 2027. اكيد مباراه مهمه للمنتخب الوطني التونسي، نعرف انه هذه النبذه قبل الاخيره من اجل الترشح لكاس العالم قطر 2027. في المباراه الاولى المنتخب الوطني التونسي يوم امس كان فاز على منتخب الراس الاخضر 60-56، اكيد والبارح المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب النيجيري 78-62. اليوم ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه لابناء المدرب عادل الثلاثي. اكيد زميلتنا كوثر البديمي مشكور موجودة في قاعة رادس للتعليق على المباراة اللي تنطلق الساعة 7. البارح جنوب السودان كان فاز على منتخب غينيا 81-71، والجولة الثالثة والختامية لأنه الترتيب قريب لبعضه. الكاميرون في المرتبة الأولى 13 نقطة، جنوب السودان وتونس 12 نقطة لكل منتخب، غينيا ونيجيريا 11 نقطة، والرأس الأخضر عنده 10 نقاط. فاصل موسيقي ثم مش نعود الكوثر البديوي من قاعة رادس.

0: رجعنا في لايف سبور في متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الكاميروني في كرة السلة تصفية كأس العالم قطر 2027 النفذة الرابعة اللي تقام بتونس من 27 إلى 30 أوت الجيري. نمشيو مباشرة إلى قاعة رادس وين موجودة زميلة كوثر البديوي. أهلا وسهلا بك كوثر.
1: أهلا وسهلا بك زبير، تحية ليك وكل محبي كرة السلة. بتبيعة ثاني مباراة للمنتخب الوطني التونسي بعد فوز أمس أمام منتخب الكاب فيردي، اليوم اللقاء الثاني، اللقاء الأهم في النافذة الرابعة، لأن المنتخب الوطني التونسي إذا فاز اليوم نجم نقوله أمل كبير إن شاء الله للمرور في النافذة الأخيرة بتبيعة والمرور لكأس العالم قطر 2027. زوز دقائق 19 ثانية فاصل على نهاية الفترة الأولى، والمنتخب الكاميروني ماخذ الفارق 3 نقاط، فارق 14-11. هون نبدأ ونعطيه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. روستر عادل الثلاث لليوم: عمر عبادة، يوسف اللذيف، جوهر الجوادي، زياد شنوفي، بلال جزيري، القائد مختار غيازة، فراس الحياني، بشير بن يحيى، ياسين التومي، محمد منفذ، واصف الثناني، احمد العدامي، كما قلنا كوتش المنتخب عادل التلاتلي ويساعده زهير العياش. المنتخب الكاميروني مثلوه كوه تامينونغ، رقم 8 سمير بيتكوم، رقم 10 أرستريد مبوها، رقم 11 برايس ايجا، رقم 20 كريستيان كولوكو، رقم 21 ايف ميسي، يظهر لي احسن لاعب في المباراة لحد الان، وكذلك في المنتخب الكاميروني رقم 23 فابيا أتبا قائد الفريق، رقم 25 روجي بيديا، 26 جوردن بايي، 35 لاندري نوكو، ورقم 68 جيرميا هيل. المدرب المنتخب الكاميروني هو الأمريكي ألفريد رولون، ويساعده الإسباني إرنو مارتا. طاقم تحكيم مباراة اليوم متكون من ثلاثي تحكيم: حكم الأول مبايسي السنغالي، الحكم الثاني الإيفواري حسين كاماتي، والحكم الثالث المالي مامادو ديالو. هذه هي طاقم تحكيم لقاء المنتخب الوطني التونسي. نذكر أنه غياب تام تقريبا للجمهور ونقطة استفهام لنا، مباراة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي باستثناء بعض الجماهير، عدد قليل ربما من المغرومين بكرة السلة من عائلات اللاعبين القدامى أو اللي ينشطوا تو مع المنتخب. في الحقيقة كنا نحبوا أنه الجمهور يكون حاضر، يكون داعم اللاعب رقم 6 للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله تبرد الطقس شوية والجمهور يحضر في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. دقيقة 30 ثانية على نهاية الفترة الأولى، المنتخب الكاميروني بدأ بقوة، أنتام قوية، أخذ الفارق 7-0. عمر عبادة أول ثلاثية كانت هي الافتتاحية للمنتخب الوطني التونسي، 3 بونت لعمر عبادة، ثم الفارق يبقى 3 نقاط، 14-11. دقيقة 21 ثانية فاصلة على نهاية فترة أولى مهمة، المنتخب الكاميروني نعرفوه هو صاحب المركز الأول في
0: هذه ظهري أهم مباراة هذه كوثر بالنسبة للمنتخب التونسي، أنه عنده كما كنت تحكي أنت كاميرون في المرتبة الأولى عنده 13 نقطة.
1: بتبيع انتصار المنتخب الوطني التونسي يعني التساوي في النقاط ويمنح الفرصة، حتى كان فما عثرة أمام جنوب السودان القوي في مباراة الأحد، ربما المنتخب الوطني التونسي بجزء انتصارات يخلي الأمل موجود. لا قدر الله اليوم عثرة أمام المنتخب الكاميروني تصعب مهمة المنتخب الوطني التونسي. نعرف منتخب جنوب السودان على الورق أقوى تقريبا من كل المنتخبات، واليوم فاز في المباراة قبل هذه جنوب السودان، انتصر أمام نيجيريا 82-79، مجموعة قوية صراحة المجموعة هذه. بتبيع ما نحكيش على مجموعة مصر والسنغال في المجموعة الأخرى اللي تلعب خارج تونس، 15-11 يخذ الفارق المنتخب الكاميروني، 4 نقاط فارق، 15-11. دقيقة 22 ثانية والامتلاك لصالح المنتخب الكاميروني على الكرة، اللاعب رقم 35 لاندري نوكو، محاولة التوغل يلعبها مع اللاعب 8 سمير بيتكوم. سمير بيتكوم يحاول يتقدم قدامه يوسف الذيف، يعوض عمر عبادة في بعض الفترات من المباراة. أكيد البلاي ميكر المنتخب الوطني التونسي ترجع لمحاولة التوغل مرة أخرى من المنتخب الكاميروني، وتنتهي ينتهي توقيت الهجمة 23 ثانية، الامتلاك يرجع للمنتخب الوطني التونسي. ممتازة ممتازه دانك جميله من المنتخب الوطني التونسي من لاعب ياسين التومي طويل القامه لاعب المنتخب الوطني التونسي زوز نقاط يرجع المنتخب الى 2 15 للكاميرون 16 لتونس قبل 36 ثانيه فاصله على كوارتر اول واسبقيه نقولوا قليله للمنتخب الكاميروني 36 ثانيه فاصله على كوارتر اول والمنتخب الوطني التونسي يحاول انه في فتره اولى على الاقل ياخذ الفارق ويعدل في مرحله اولى. ترجع اليوسف اللذيف يلعبها مع القائد مختار غيازه، مختار غيازه دفاع متقدم من تو من دفاع المنتخب الكاميروني ويربح الخطا، يقوم بخطا مختار غيازه ضد الخطا لصالح اللاعب الكاميروني طويل قصير القامه. المنتخب الكاميروني ماهمش طويل لكن عندهم بنيه جسديه وماس مسكيلير كبيره برشا خاصه اللاعب أريستيد مبوها لاعب رقم 10 في صفوف المنتخب الكاميروني. تقريبا كل اللاعبين يلعبوا حتى لاعب في البطوله الكاميرونيه كلهم في الدوريات الاوروبيه في الام بي اي. تو نحكيو تباعا بعد شويه على اللاعبين الكبار في المنتخب الكاميروني. ترجع الكره من جديد قبل 18 ثانيه والامتلاك لصالح المنتخب الكاميروني رقم 10 أريستيد مبوها قدامه لاعب زياد الشنوفي. ترجع لأريستيد محاوله التوغل التسديدة من خارج القوس وإيربول كانت التسديدة الأخيرة من لاعب جيرميا هيل اللاعب رقم 68 في صفوف المنتخب الكاميروني وباش ترجع الامتلاك لصالح المنتخب الكاميروني. كما قلنا قوة بدنية كبيرة قوة جسمانية ماس مسكولير في الحقيقة لاعبين كبار برشا لاعبي المنتخب الكاميروني. ترجع الكرة من جديد في الخمسة ثواني الأخيرة خمسة ثواني أخيرة 15 مقابل 13 أسبقية زوج نقاط لصالح المنتخب الكاميروني اللي باش ترجع الكرة جانبية الرمية جانبية لصالح المنتخب الوطني التونسي. الكرة بترجع ليوسف الذيف يلعب الكرة عملية هجومية منسقة في الثواني الأخيرة زود ثواني ما عادش عنده برشا وقت للتسديد المنتخب الوطني التونسي والتسديدة كانت أوتسايد جيب على نهاية الفترة الأولى والإسبقية كانت بزوج نقاط لصالح المنتخب الكاميروني و15 مقابل 13 طلبت وين دبير. نرجعوا في الفترة الثانية وتكون معايا الكوتش كريم صالح نحكيو أكثر تكنيكمون على مباراة تونس والمنتخب الكاميروني.
0: يعطيك الصحة كوثر البديوي في يعني الفترة الأولى 15 13 المنتخب الكاميروني. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتمكن من الرجوع في الثلاثة فترات اللي مازالوا إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية. نرجع بعد شوية الكوثر البديوي في قاعة رادس. نذكر أن المنتخب الوطني التونسي في المباراة الأولى فاز على منتخب الرأس الأخضر 60 مقابل 56، الكاميرون فاز على نيجيريا 78 62، وجنوب السودان فاز على غينيا 81 71. نهار الأحد من الجولة الأخيرة تونس مش تلعب مع جنوب السودان. والترتيب الكاميرون عنده 13 نقطة في المرتبة الأولى، جنوب السودان وتونس كل منتخب عنده 12 نقطة، غينيا ونيجيريا كل منتخب عنده 11 نقطة، ومنتخب الرأس الأخضر عنده 10 نقاط. مواصلين في لايف سبور على موجات إذاعة الشباب. نذكر أنه في الإخراج التقني كوثر البجاوي وفي الإخراج الرقمي حمزة العراكي. مواصلين معاكم حتى للتسعة متعلي.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في لايف سبور في متابعه لمباراه كره السله اللي تجمع المنتخب الوطني التونسي بالمنتخب الكاميروني في اطار تصفيات كاس العالم قطر 2027 النفضه الرابعه اللي تقام بتونس من 27 الى 30 اوت الجاري. البارح المباراه الاولى المنتخب الوطني التونسي كان فاز على منتخب الراس الاخضر 60-56 والكاميرون فاز على نيجيريا 78-62. اليوم جنوب السودان تلعب مع نيجيريا، الراس الاخضر تلعب مع غينيا، وتونس تواجه المنتخب الكاميروني الجولة الثالثة نهار الأحد. نيجيريا مع الرأس الأخضر، الكاميرون مع غينيا، وتونس جنوب السودان. نرجع لقاعة رادس متعددة الاختصاصات وين موجودة زميلتنا كوثر البديوي للتعليق على مباراة تونس الكاميرون. أهلا وسهلا بك كوثر من جديد.
1: اهلا وسهلا بك زبير من جديد. نرجع دونك لقاعه رادس متعدده الاختصاصات الفتره الثانيه في اللقاء بعد فتره اولى الفارق قليل كان لصالح المنتخب الكاميروني وسله جميله للمنتخب الوطني التونسي. اول فارق ذا فيرست ليد كريم 22-21، اول مره ناخذ الفارق في المباراه، فارق نقطه وحيده للمنتخب الوطني التونسي 22-22 قبل 6 دقائق 57 ثانيه على نهايه الكوارتر الثاني والشوط الاول. وقبل ما نكملوا نحكيوا بالطبيعه على المباراه، نرحبوا بالكوتش اكيد محللنا في زون ميكس كريم بن صالح. اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا بك كوثر، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. الحقيقه اول ليد هذايا اول مره يرجع المنتخب التونسي في اللقاء، مش بالسهل، كان فما شفنا برشا تركيز، فما برشا تحضير للمباراة من طرف الفريق القومي على راسه سعاد التلاتلي. المنتخب التونسي قاعد يجاري مليح في المقابلة، الشيء اللي يخليه منتصر بنقطة، رغم اللي المنتخب الكاميروني الحقيقة منتخب ممتاز جدا على المستوى الفردي خاصة وعلى المستوى البدني. الشيء هذا باش يخلينا نشوفوا مقابلة مهمة جدا على أعلى ترتيب تصفيات كأس العالم، مقابلة مهمة، مش أي فريق نجم يربح الكاميرون. الكاميرون هو رقم واحد، هو على رأس ترتيب زوز مجموعات، ربح 6 مقابلات وخسر مقابلة، دونك مقابلة صعيبة. إن شاء الله نوفيكم بأهم المعطيات مع كوثر.
1: يعطيك الصحة كريم، شكرا لك.

0: 5 دقائق 21 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. الأسبقية ترجع للمنتخب الكاميروني بعد ثلاثية 3 بوينتس 24 مقابل 22، والمنتخب والامتلاك لصالح عمر عبيدة. عمر عبيدة يلعب الكرة محمد منفذ وترجع للمنتخب الكاميروني. السكند تشانس ما كانتش لصالح المنتخب الوطني التونسي، ويرجع الامتلاك وترجع الهجمة للمنتخب الكاميروني 1-2، وما زالت الكرة وما زال الامتلاك للمنتخب الكاميروني اللي يربح خطأ المنتخب الكاميروني. قبل 5 دقائق 20 ثانية فارق زوز نقاط للكاميرون من المنتخب الوطني التونسي، لحد الآن قاعد يجاري في المباراة عادل 3. أكيد البنك المنتخب الوطني التونسي اللي شوى ما هو مش كما المنتخب الكاميروني، لكن لحد الآن واقفين والمنتخبنا واقف في هذه المباراة. وتايم اوت كما قلنا كريم يجي قبل 5 دقائق 20 ثانية. أكيد عادل تليتلي يحب ربما دي كونسين أخرين، وربما باش يصيروا تغييرات، ولو أنه عمر عبيدة قاعد يرتح فيه شوية عكس المباريات اللي عمر عبيدة قبل كان يلعب في الأربعين دقيقة الكل، تو قاعدين نشوف فيه يرتاح شوية. ونعرفوه هو بيست بلاير في المباراة الفارطة، واللي هو أكثر هو توب سكورر وسجل أكثر نقاط وأكثر سلات.
1: صحيح كوثر 40 دقيقة في ثلاثة أيام برشا على الملاعب، خاصة عمر عبيدة اللي نعرفوا الموسم كيفاش تعدى به. دونك يلزم شكون مع عمر عبيدة ياخذ 5 و6 و7 دقائق، خاصة في الليفل هذا في الريتم هذا مع اللاعبين اللي نلعبوا ضدهم، لاعبين ممتازين جدا.
2: كوثر
1: لازمنا نلقاو
2: كوثر نستسمعك انت والكوتش موعد نشرة اخبار 7:30 على مجدد اعطى الشباب، ثم نرجع لك القاعة ترادس. يعطيك الصحة كوثر، نرجع لك بعد شوية ان شاء الله.
3: Live Sport.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين النشرة: جامعة سوسة تفتح باب ترشح لماجستير مهني في ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية لإعداد كفاءات قادرة على المساهمة في الانتقال البيئي. انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للتنقل على قطارات أحواز تونس والساحل غرة سبتمبر القادم. ورحمة تظاهرة تنشيطية تنتظم غدا بصفاقس تحت شعار مع بعضنا أقوى لجمع تبرعات العودة المدرسية. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أكثر من 1,300,000 تلميذ أتموا تسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس المنظومة. أبرز ما أكده هو اليوم المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر أغنية، وأضاف أن بوابة الخدمات المدرسية ستكون منظومة متكاملة تقدم جميع الخدمات المدرسية للأولياء والتلاميذ والإطار التربوي والإداري للمؤسسة التربوية.
3: نواصل في عملية التسجيل، وصلنا قرابة 1,300,000 تلميذ قاموا بالتسجيل. العدد كيف بالنسبة للخلاص الإلكتروني فوق 950,000 خلاص إلكتروني قاعد يتم في نفس العملية. عملية مشروع بوابة الخدمات المدرسية انطلق بعملية التسجيل، لكن هو بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات اللي بشي يكون موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين، وكذلك الإدارة. العملية هي عملية منظومية كاملة تنطلق ربما توا، لأن الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم. الأبناء كيف بش يكون عندهم الفضاء متاعهم بش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس بش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات، كذلك للمتابعة الدروس متاعه. قلنا حتى أنه الأستاذ المتفقدين بش يكون عندهم الفضاء بش يتابعوا فيه كذلك الدروس اللي تمت من خلال طبعا عمل المدرس.
2: خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية القادمة والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. كما تناولت الجلسة التي يشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ ربع العيد متابعة مختلف الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية بما يضمن حسن استقبال الطلبة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية وتوفير الظروف الملائمة لفائدتهم حسب بلاغ للوزارة اليوم. كما تعرضت الجلسة إلى مدى جاهزية تدوين الخدمات الجامعية بمختلف الجهات، وخاصة فيما يتعلق بخدمات السكن والإطعام والنقل والإحاطة الاجتماعية والصحية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة هذه الخدمات والارتقاء بظروف الإقامة والحياة الجامعية. أعلنت جامعة سوسة عن فتح باب ترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية بيما الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. هذا التكوين يهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على المساهمة في الانتقال البيئي من خلال تطوير مهارات في الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الأزرق والإدارة البيئية والتنمية المستدامة، مع إضفاء بعد دولي على مسار التكوين. وتم تحديد يوم 30 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم ترشحات للراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. أستاذ محاضر بجامعة سوسة خالد تمسيني.
4: السنة بشقع بعث ماجستير الأول من نوعه في تونس، نجم نقول اللي هو يخص ريادة الأعمال الزرقاء، بشقع بعث السنة الجامعية هذه 2026-2027، وفي إطار مشروع إيراسموس بلو الاتحاد الأوروبي هو يموله اسمه بلو إيرا، وهذا الأول ماجستير مهني من نوع هذا يقع إطلاقه في جامعة سوسة على الأقل وفي تونس.
2: وعن شروط الالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية بيم، يضيف خالد مزيني.
4: بالنسبة للتسجيل في الماجستير هذا هو مفتوح لكل الاختصاصات، ما حددناش الاختصاص التصرف فقط أو الاقتصاد، هو مفتوح لكل الاختصاصات، وطاقة الاستيعاب هي 30 طالب، وقع فتح باب التسجيل توا شهر أوت حتى 30 أوت. كل المعلومات موجودة بالرابط متاع كلية الاقتصاد والتصرف في سوسة، تلقاو في كل الوثائق المطلوبة. بعد بش يقع تسجيل القول اللي كونديدا اللي تتوفر فيهم الشروط، اللي بش يسجل هو يزم يكون حامل للليسان مهما كانت الاختصاصات القسم بتاعه، ويدفع هذا طلبة لتعزيز قدرات جديدة في كل ما هو اقتصاد الأزرق، كل ما هو بيولوجيا بحرية في المجال هذا، وهذا يعزز قدراتنا كجامعة سوسة، وبش تكون عنا نحن السباقين في خلق ماجستير يخلي الطلبة يكونوا عندهم كفاءات جديدة ومطلوبة في سوق الشغل.
2: من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. مركز تم بعثه في إطار أحداث وحدات خدمات مشتركة للبحث ومراكز بحث تطبيقية بعدد من الولايات، وفق ما أفاد به منور قسومي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين الزميلة فدوى قرمسي.
5: ثم 6 مراكز اونيفو ناسيونال تقدمنا في 25 ازات وفقوا على 6 ازات اللي هما القصرين، سوسة، جندوبة، بيجا، وتوزر، وتطاويب. كل مركز في اختصاص معين وكلهم عندهم اشعاع جهوي ووطني. نحن في القصرين المركز هذا يعنى بكرياسيون تاع الرخام، لانه عندنا مشكلة في الرخام في تالك. نحن القصرين معروفة بالرخام. خذينا السنتر هذا سي سنتر انتليجون توسكي تكنولوجي انتليجون، في ماتريال سبيسيفيك باش يجي لسيذا اللي باش ياثروا هما لسيذا تاع الازات تاع القصرين والازات اللي دايره بينا كيما سيدي زيد كما قفصة كما الكيف، هذوما كلهم باش يبداو يخدموا. اي انسان عنده مشكله في الرخام ويحب يلقى دو سوليوشن اون برينسيپ يل بروبوز اون كاي دو شارج ويخدموا عليها الاساتذة مع الطلبه نشاركوهم معنا بور فير لا كرياسيون، وهذا من شان يعم على الناس كل الصناعيين يلقوا حل مشاكلهم. احنا كاساتذة عندنا مشاكل اونيفو نتاع الجراد خاطر ما عندناش دي ريشيرش ابليكي اللي هو محثى، والحمد لله رب العالمين اسنا الاداره العامه اللي استجابت لمطالب الزيزات وبدات نحلوا بشوي بشوي ان شاء الله يتعم مع الزيزات الكل.
2: ينظم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس تظاهرة رياضية تضامنية استعدادا للعودة المدرسية غدا بفضاء دار الأسرة طريق جرمدا بداية من الساعة 6 مساء. هذه هي التظاهرة التنشيطية رحمة التي تقام تحت شعار مع بعضنا أقوى، تهدف من خلال مختلف فقراتها إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة المحتاجين حتى لا يبقى تلميذ خارج أسوار المؤسسات التربوية بسبب نقص الأدوات والمستلزمات، وفق العضو في مكتب صفاقس رحمة ربلسي.
6: هي إذن مع سبورتيف وبش تكون فيها حملة تبرع لفائدة الأطفال العاجزين على أنهم يوفروا أدواتهم المدرسية. منحبوا نحطوا حتى صغير إن شاء الله هسنا من غير أدوات مدرسية، منحبوا حتى صغير يتقصى من القراية. بالنسبة للتظاهرة هذه باش يكون فيها برشا مفاجآت، علّوا باش يكون فما عرض متاع 5 دقائق، وبعد ذلك باش نبدأ في نشاطنا الرياضي اللي باش يدوم ما بين 45 دقيقة والساعة، وبعد إن شاء الله معناتها باش نتحاوروا الناس الكل مع بعضنا. احنا حضرنا ديزانفيتاسيون وبعثناهم، دونك عنا مدعوين يكون حاضرين فيها لي كوتش متاع صفاقس، باش يكون حاضرين فيها بعض الأطباء، باش يكون حاضرين فيها الأعضاء متاع التربية والأسرة، باش يكون حاضرين فيها نو سبونسور بالطبيعة متبرعين.
2: أعلنت الشركة الوطنية للسكاك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من 1 سبتمبر القادم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل أو المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وتشمل هذه الاشتراكات خطوط أحواز تونس وهي تونس الرياض وتونس بوقتفة وتونس القبعة، إلى جانب خط أحواز الساحل سوسة باب جديد المنسير المهدية، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط. وبالنسبة إلى أحواز الساحل تتوفر الاشتراكات بمحطات سوسة باب جديد والمنسير والمكنين والبقالتة وطبلبة والمهدية. تولت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اليسسكو تقديم برنامج يونيفيرس 50 إلى مجموعة من القادة الشبان، وذلك على هامش انعقاد قمة كازان العالمية للشباب التي تلتئم اليوم وغدا بروسيا بمشاركة 60 شابا يمثلون 25 دولة. ويستهدف البرنامج الذي يأتي عشية افتتاح قمة كازان للشباب تعزيز قدرات الشباب على ابتكار حلول عملية للتحديات العالمية المشتركة. وسيحصل 5 مشاركين متميزين على تراخيص لدورات تدريبية عبر المنصة التعليمية كورسيرا. حذرت الدكتورة سامية سلامة في تصريح لإذاعة الشباب من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير بنتيجة التعرض لإشعة الشمس أو درجة الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة.
7: نوصي الناس العادية راهو حتى الكهل العادي اللي في صحة جيدة راهو نجم يكون في خطر إذا عرض روحه للحرارة القوية، إذا ما عنيش حاجة ضرورية نتفاديه والخروج في وقت الذروة. أما بالنسبة لي يلزمه يعمل البرة، يأخو احتياطاته، يشرب الماء بصفة مستمرة على فترات متواترة، فيما يشرب الماء ما يستنيش الإحساس بالعطش، تعرق يكثر ونحصروا أملاح ونحصروا ماء، نشربوا الماء بصفة دورية، نلبسوا حاجات خفيفة ألوان فاتحة، نغطي روسنا مثلا عمال البناء ولا حاجة نشوف بقعة مخبية بعيدة شوية على الشمس، ما نتعرضوش مباشرة للشمس الساطعة القوية في أوقات الذروة.
2: كما دعت الدكتورة سامية سلامة إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة وعدم الاستهانة بضربة الشمس.
7: إذا هو يخدم البرد السخانة وحس بوجيعة رأس مش عادية، دوخة، يشعر بنوعية من الغثيان، يحس بكوغباتور اللي هي وجيعة في العضلات بالوقت وقت النشاط اللي يعمل فيه، يقعد في بقعة مظلة، يشرب الماء، يرتاح، يوقف المجهود مباشرة، يلزم المراقبة، ما يبديش وحده، معناتها كان يخدمه أون جروب ولا حاجة، يبدأ معاه شكون يشوف الحالة نتاعو، يلزم تسارع دقات القلب، منبه زيادة، شعور بالهبوط، يحس روحه ترهوج، يحس روحه باش يتيح، ويشرب الماء بانتظام بشوية بشوية. إذا مثلا ما فاقش وما خذيش الاحتياطات اللازمة بحديه شكون يرى فيه بدي خلوص في الكلام، بدي يقول حاجات معقولة، مثلا يعمل تحركات هكا لا إرادية، وكل يلزم تدخل نسهينوش بضربة الشمس. إذا ما ندخلوش في الوقت اللازم راهو بعد نتائج تكون لقدر الله ورخيها معنا.
2: أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل خالد بتينا اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال بالتين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبين أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كمية أخرى بمخزن الشركة في رادس وسخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه يتم استئناف العمل بتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى سبتمبر القادم بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فسيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة سوسة تفتح باب ترشح لماجستير مهني في ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية لإعداد كفاءات قادرة على المساهمة في الانتقال البيئي. انطلاق بيع الشركات المدرسية والجامعية للتناقل على قطارات أحواز تونس والساحل غرة سبتمبر القادمة. رحمة تظاهرة تنشيطية تنتظم غدا بإصفاقس تحت شعار مع بعضنا أقوى لجمع التبرعات للعودة المدرسية. إلى اللقاء.
1: إذاعة شباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: Life Spark.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في لايف سبور. نمشي القاعة تراديس فين وصلت مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الكاميروني في كرة السلة. كوثر البديوي اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا زبير. خمسة ثواني فقط فاصلة على نهاية الشوط الاول والهجمة والامتلاك وجيت مع نهاية الفترة نهاية الكوارتر الثاني والاسبقية للمنتخب الكاميروني اللي خذا الليد خذا السكورينج 37 مقابل 26 11 نقطة فارق اول مرة في المباراة الفارق هكا كان 7 نقاط اكثر فارق لكن توا 11 نقطة لصالح المنتخب الكاميروني رغم انه الكوتش عدد ثلاثي قام بعديد التغييرات غير الروستر غير الخماسي الاساسي في المباراة رتح بعض اللاعبين لكن ربما كما قلنا البانش ماهوش نفس قوة الخماسي اللي ابدا به المباراة اللي خلى المنتخب الكاميروني يرجع في المباراة يلعب كأنه براحة. المنتخب الكاميروني في الفترة الأولى والثانية نحسوه ماهوش المنتخب اللي أعطى الجهد الكامل. منتخبنا قاعد يجاري لحد الآن لكن ما يلزمش السكور يبعد على بعضه برشا لأنه نعرفوا لاعبين محترفين في أقوى وأعتى البطولات الأوروبية والNBA دونك ميفيونس لأبناء عادل الثلاثي في الشوط الثاني. كوتش كريم ريكاب على الشوط الأول. المنتخب الوطني التونسي الفترة الأولى فارق 2 نقاط فقط ثم في الفترة الثانية المنتخب الكاميروني يدخل حجرات الملابس ب 11 نقطة فارق. شنو اللي ما مشاش التغييرات اللي قام بهم المدرب الوطني جوجو جوهر جوادي ما شفناهش كالعادة كذلك محمد منفذ قاعد يقوم دوره وقت يعوض عمر عبادة ثنائي وصف المثنيني وأحمد العدامي ما كانوش ناجعين 100% في رأس الأحياني إيقال الويمام قاعد يقوم بمحاولات وبرشا مرات يسوفي المنتخب الوطني التونسي من سلات كانت تكون يعني مؤكدة لصالح المنتخب الكاميروني.
2: كوثر باش نبداو 11 نقطة في الشوط الأول أنا نعتبرها مازالت المقابلة ما باحتش بأسرار الأخيرة لكن المنتخب الكاميروني أظهر جاهزيته بنسق شبه باتي قاعد ياخذ في الفارق قاعد يمركي سكوري قاعد يلعب بالكدا في الدفاع ملاعبية متاع المنتخب الكاميروني يلعبوا باسكيت بأريحية بقينا احنا زادة عارفين علاش قاعدين نيغوسيو في ثلاثة ماتشوات موش الماتش هذا بالذات فما الجاهزية البدنية اللي باش تخلينا حاضرين غدوة في مقابلة ما أهم مع جنوب السودان. هذا ما يمنعش اللي الفريق القومي ما لقاش لي روبير نتاعو ما لقاش آليات واضحة ما فماش هجمات عاودت ما لقيناش اللاعب اللي نجم يمنعنا
1: خاصة كوتش التسديدات من خارج القوس ما فمش نجاعة كبيرة ما شفناش برشا ثلاثيات التوغلات كذلك ما كانتش ناجحة. شنو مطالب عاد ثلاثي في شوط ثاني باش ربما يصلح النتيجة هذه هي صحيح مش برشا 11 نقطة لكن الريتم نتاع المنتخب ماهوش هذا اللي نستناو فيه.
2: يعطيك الصحة كوثر الريتم النسق هو مهم جدا يعني إذا كان ما سجلناش سلات على الهجمة المركزة لازمنا نبحث عن حلول أخرى ومن أهم الحلول هي الجري يعني كونتر أتاك اللعب السريع دفاع الضاغط على الملعب الكل وتحاول تاخذ الكور باش تمشي للدفاع للهجمه السريعه لكن شيء هذايا ما ماناش قاعدين نشوفه فيه وهذا مفهوم لانه روستر الفريق القومي عنده يعني معدل اعمار نتاع الملاعبيه نتاعو مرتفع نسبيا ما ينجموش يجريو برشا وحتى وكان جريو في ماتش يعني جرينا ولعبنا جو اجريسيف باش نلقاو مشاكل في الكوفرج غدوه في المقابله اللي ما اهم نتصور هذايا الكل سعاد الثلاثي يقرا له بحسابه. هذا
1: اللاعب الخطير كوتش ميسي ماهوش ليونيل ايف ميسي لحد الان اليوم ما شفناش زاده النقاط الكبيره اللي سجلها ايف ميسي.
2: صحيح كوثر انت تقول ما شفناش ايف ميسي لكن هو احسن مسجل في الفريق بتسع نقاط نظرا للقيمه الفنيه
1: 9 على 37
2: احسن مسجل نقاط في الفريق نتاعو ومع هذا نقولوا ماريناش يعني باش نعرفوا القيمه الفنيه والبدنيه والجسمانيه من لاعب يلعب ينشط في الام بي اي لاعب من تراث عالمي دونك
1: واحنا احسن مسجل مختار غيازه يعني قيدوم الفريق وقائد الفريق وفي بعض الوقت لمنا على دعوة عادل التلاتي اللي مختار غيازة ولام ولا الفنيين ولا خصائين في كرة السلة، قالوا معناها غيازة فات 40 سنة ما عندوش مكان في المنتخب الوطني التونسي. عادل التلاتي ذكي، قالك أنا نعيط له في أوقات الصعبة للمنتخب الوطني التونسي، نجم يجيب سلات للمنتخب. فيكتيفمون نشوفوا تقريبا ثلث سلات المنتخب الوطني التونسي للقيدو مختار غيازة في راس الأحياني.
2: في راس الأحياني نشوف بالنسبة اللي تعدينا به في الصيف الفارتة في ضد الكاميرون بالذات، يعني ربحتنا
1: أي مختار مسجل عفوا مختار ثمانية وفي راس تسعة، معناها اللزوز الكبار في المنتخب.
2: كوثر مختار صفر نقطة، صحيح التابلو بعيد وورقة الإحصائيات مشوهة نوعا ما على الأقل وصلتنا، لكن مختار ما سجل صفر نقطة، رقمه قريب. في راس الأحياني هو اللي سجل تسع نقاط وتومي مركة ثمانية نقاط، يعني في راس الأحياني هو أحسن من سجل
1: عشرة، رقم عشرة بعيدة التصويرة في بالي رقم 11 اللي تحته. تومي زادة أول مرة في المنتخب الوطني التونسي، الحقيقة قاعد يقدم في أداء به مع المنتخب، ودونك الشباب اللي راجعوا المنتخب الوطني التونسي هكا ميلونج منتخبنا بين أصحاب الخبرة وبين الشبان، وهذا هو أنشوا بالنسبة للمدرب عادل التلاتي. قالك أنا ما نخرجش الكبار الكل، خليهم يقعدوا خبرة وليدرشيب موجودة بالنسبة لمختار غيازة وبتبيع عمر عبيدة. عمر عبيدة كذلك نشوفه اليوم قديش مسجل كوتش عمر عبيدة.
2: عمر عبيدة مسجل أربع نقاط،
1: أربع نقاط بارابور يعني للماتش اللي فات أقل.
2: حتى المنتخب الكاميروني اللي يتفرجوا في المقابلة يعني لاحظوا اللي فما تحذيرات خاصة لعمر عبيدة. عمر عبيدة يعني الكاميرون يعرفوه، معروف على المستوى الإفريقي والعالمي عمر عبيدة، يعني على الأقل إفريقيا وعربيا آسيويا. دونك فما تحذير خاص لعمر عبيدة على مستوى الدفاعات، قاعدين مركزين عليه. هو
1: عمر في بالي أنا صحها مع فريق نيجيري
2: أيه باش يمشي يلعب فاينل 8 في نيجيريا من 1 سبتمبر ل 8 سبتمبر على شكل إعارة، يعني زوج معاد في نيجيريا على مستوى عالي جدا، يعني نهائيات بطولة في نيجيريا شيء كبير بالأجانب اللي يجيبوهم. دونك عمر عبيدة لاعب منتدب، يعني فما لي سكاوت يعرفوا القيمة الفنية اللي عمر عبيدة، هذا الشيء اللي يعرفوه أكيد هذا المنتخب الكاميروني اللي كما قلنا عمل دبل تيم ديما خلاوه يخرج الكرة من يده ويرتاحوا أكثر في الديفونس، الشيء هذا اللي خلانا ما نتعداوش حتى 30 نقطة 26 نقطة عمر عبيدة. إذا كان باش نلقاو الفريق مسجل معدلات مثالية يلزم عمر عبيدة يعني في الشوط على الأقل يلقوا التسعة والعشرة والحداش البونتو في كل شوط.
1: أربع نقاط عمر عبيدة. أنت حكيت فقط نذكر أنه نيجيريا كانت انهزمت أمام جنوب السودان فارق ثلاثة نقاط، وبسكورينغ غينيا فازت 20 نقطة أمام الكابفير اللي فزنا عليه البارح. دونك زوز هزائم للمنتخب الكابفيردي والمنتخب جنوب السودان، منافسنا إن شاء الله غدوة بانتصار. ما كانش سهل أمام نيجيريا، وأنت حكيت على كرة السلة النيجيرية والتقدم والريكروتمون لعمر عبيدة 82 مقابل 79 فقط لجنوب السودان أمام المنتخب النيجيري. عندك كريمة قبل ما نرجعوا لخط الزبير ترتيحة مع الموسيقى، وبعد نرجعوا بتبيعة للفترة الثالثة والشوط الثاني.
2: كوثر كما فما التعويل عن لاعبين مخضرمين على غرار عمر عبيدة في راس الأحياني مختار غيازة، فما لاعبين قاعدين ياخذوا في بلايصهم في المنتخب، قاعدين هما باش ياخذوا المشعل في القريب يعني العاجل، كما اللاعب منفذ اللي قاعد يعمل في دور كبير كان في الهجوم وكان في الدفاع، وهذا ما يهمش برشا اسمه ياخذ خبره منفذ نعولوا عليه. والجمهور زاد اسمه يعرف غياب اسامه المرناوي ديما يعمل شويه مشاكل للمنتخب خاصه على المستوى الهجوم.
1: بليسير اسامه المرناوي، بليسير
2: عنده انتور سالا لباس اسامه المرناوي،
1: وزاد اللاعب اكيد عديد اللاعبين زاد ربما ما كانوش حاضرين في المنتخب الوطني التونسي، ربما كانوا يكونوا حاضرين قد يعطيوا الاضافه. نحكيو على هيثم السعاده، نحكيو على فراس العشي اللي عنده اصابه، ربما الثنائي هذا كان يعاون.
2: اكيد كانوا يعاونوا وهما ديما حاضرين باش يعاونوا باش ياخذوا المشعل، وان شاء الله زاد في القريب العاجل حسب النتائج نتاع كاس العالم هذيا التصفيات، اذا كان ترشحنا فما برشا اسامي باش تدخل المنتخب، واذا كان لا قدر الله زاد ما ترشحناش فما اسامي باش تاخذ المشعل. قاعدين نشوفوا في لاعبين قاعدين يدخلوا للمنتخب، للعائله الموسعه نتاع المنتخب التونسي بشويه بشويه، كيما زاد يوسف فيف، كيما بلال الجزيري اللي هو لاعب ممتاز مع شركوش الناخب الوطني، لكن في كل وقت نجم يعطي الإضافة. يعني فما روح جديدة ما يكفيش، لازم فما لاعبين أخرين خاصة على في معدل العمر
1: ونسبة كبيرة كوتش من متكونين ومن جي اس كا اللي هي ولادة في كرة السلة وقاعدة تعطي للمنتخب منذ سنوات، من رضوان سليمان، سمير بودن وغيرهم من الأسماء الكبيرة في عالم كرة السلة التونسية. زبير نعملوا ترتيحه مع الموسيقى،
0: يعطيك الصحه كوثر لبدي على كل هذه التغطيه الخاصه بمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الكاميروني، الشوط اول 37-26 للكاميرون، ان شاء الله الشوط الثاني الفتره الثانيه المنتخب الوطني التونسي يرد الفعل، وان شاء الله تكون الامور في صالح المنتخب الوطني التونسي. ترتيحه مع الموسيقى ثم نعود لقاعه رادس مباراه تونس والكاميرون.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في لايف سبور. واسين في متابعه لمباراه المنتخب الوطني التونسي لكره السله بين المنتخب الكاميروني في اطار النافذة الرابعه من تصفيه كاس العالم قطر 2027. نمشي مباشره الى قاعه رادس في الموجوده الزميله كوثر البديوي في تعليق على المباراه. كوثر اهلا وسهلا بك.
1: اهلا ومرحبا بك زبير كل المستمعين في عد الشباب. 49-32 النتيجه الانيه قبل 6 دقائق 31 ثانيه على نهايه الكوارتر الثالث والاسبقيه للمنتخب الكاميروني اللي خذا الفارق 17 نقطه مع الانطلاق الفتره الثالثه. رجع شويه منتخبنا الوطني التونسي وسله ثلاثيه كانت جميله برشا من محمد منفذ قبل قليل. محاوله للمنتخب الكاميروني للتسديد من المسافات الطويله والمتوسطه وناجحه الثلاثيه بكل راحه. لاعب رقم 26 اللاعب جوردن بويهي لاعب المنتخب الكاميروني كما قلنا 52-32 الفارق 20 نقطه على بين الزوز منتخبات ومنتخبنا يجري على النتيجه وتايم اوت منذ قليل.
0: تم جمهور كوثر برشا التحق الجمهور ولا
1: لا زبير ما التحقش؟ عدد محترم نجم نقولوا عدد ما يفوتش هكا كوتش في الجهه اليمنى على يميني عدد ما يفوقش ال 400 محب للمنتخب الوطني التونسي.
2: هما في الحقيقه تحسهم عائله كره سله
1: عائله كره سله مدربين اكس جوار
2: هما اللي جمهور الفريق القومي.
1: بار كونتر نشوفوا في جاليا
0: هذا اللي حبيت نسال لانه في السله الثلاثيه اللي تسجلت توا ثم صيحه نتاع الجمهور حسيت وكاني للمنتخب الوطني التونسي لكن هي المنتخب
1: الجمهور لا فما فئه قاعده تعمل في امبيونس من الجمهور الكاميروني تقريبا 100 نفر قاعدين حاضرين في قاعه رادس ويأزروا المنتخب نتاع بلادهم الجاليه كما قلنا اللي عاشه في تونس من احباء المنتخب الكاميروني وعندنا جاليه في الحقيقه كاميرونيه مقيمه. ترجع الكره لصالح المنتخب الكاميروني ان شاء الله ما نخليوش كوتش يدخل في الشو وفي الفرجه. المنتخب الكاميروني يلزم حلول لعادل الثلاثي وهذه تسديده من خارج القوس حسبها الحكم من باي السنغالي. ثالث ثلاثيه 9 نقاط وربعهم للمنتخب الكاميروني يلزم الحلول يلزم الزون ديفانس والا الضغط على حامل الكره كوتش.
2: الحقيقه انا نشوف
1: هذه
2: الكونتر اتاك هجمه
1: وزوز نقاط اضافيه. دانك للمنتخب الكاميروني 57-35 يلزم الحلول لعادل الثلاثي بالحق ما يلزمش سكورينج يبعد للمنتخب الكاميروني. صحيح منتخب كبير لكن منتخبنا زاد باسمه بطل افريقيا ثلاثة مرات. تونس بلد عريق في كرة السلة وانجبت مشاهير ولاعبين كبار في كرة السلة نحكيه على اكس ام بي صالح الماجري نحكيه على اساطير مكرم برمضان السكة اللي اعتزل منذ بعض ايام رضوان سليمان عدد كبيره في الحقيقه من اللاعبين اللي انجبتهم كره السله. حمودي حديدان هورانا قاعد يتابع في المباراه المنتخب الوطني التونسي ما نحبش نذكر خط لانه برشا اسماء في الحقيقه عطات لكره السله. شبيه
2: عادل الثلاثي يسمع كلامك ويبدل دفاع منطقه في اللحظه
1: دفاع زون ديفانس. سمعنا كوتش عادل الثلاثي وان شاء الله تعطي اكلها لصالح منتخبنا الوطني التونسي. عمر عبيده يلعبها مع ياسين التومي طويل القامه لاعب ياسين التومي وتحت السله وتوغل ممتاز لصالح المنتخب الوطني التونسي. هذا اللي لوجوا عليه اللاعبين طويل القامه التوغلات ناجحه اذا كان ماناش ناجعين في التسديدات الثلاثيه عكس المنتخب الكاميروني. منتخبنا مطالب يلعب بذكاء بتوغلات وبهجمات مركزه تخرج من بطبيعه من البلاي ميكر عمر عبيده. ترجع الكره للاعب اريستيد مبوها التسديد من خارج القوس على الكرة الثانية والالتقاط الريباوند لصالح المنتخب الكاميروني يلزم يلقاو له الحلول. كوتش صعبت شوية الفترة الثالثة.
2: الحقيقة صحيح صعبت فما ارتباك على مستوى الدفاع للفريق القومي التونسي فما عدم توازن في الروستر في الهجوم لأنه نلعبه بروستر طويل حاولنا نطوله الفريق شيء اللي خلينا نفقدوا توازن نتاعنا. هذايا المنتخب الكاميروني يخلص بالوقت سكور يرتفع ل 22 نقطة توا يعني 18 نقطة ما لقيناش حلول الحقيقة لا في الهجوم لا في الدفاع. ربما الأذهان بدات تمشي لماتش جنوب السودان لكن الحقيقة على بلادنا وعلى قدام جمهورنا وأرضنا فما الاسم والقيمه نتاع المنتخب التونسي اللي كنت تحكي عليه اللي هو بطل افريقيا 3 مرات. نحاولوا ما يطلعش السكور باش يكون 30 و40 بونت، وحتى وكان ما حاشناش بها المقابله حسابيا في بقيه يعني التصفيات، لكن فما ايماج نتاع الفريق القومي
1: خاصه من بعد في الترتيب النهائي. تعرف انت قد ما تسجل سليت عندك حظوظ باش تتعدى ميور تخوازيام، دونك المنتخب الوطني التونسي مطالب حتى كان ما ربحش النقاط نعرفوها مهمه من بعد في الترتيب. دونك المنتخب يخمم في جنوب السودان، احنا طمعين في زوز لقاءات هذوما جنوب السودان ام بتاب الفريق ومنتخب في الحقيقه صعيب سوف سيربريز المنتخب الجنوب السودان باش يخسر مباراته الثالثه في هذه النافذه. المنتخب الوطني التونسي زمنا يلزم عادل ثلاثي بيان سور زهير العيش يلقاو الحلول كما قاعد لاقي الفريد رولون الامريكي مدرب المنتخب الكاميروني في الوقت هذايا محاوله التوغل وعلى السكند شانس يلقاو الحلول، لكن المره هذه من الطف الله ترجع الكره لواصف المثناني نعرفوه بعد اصابه عانى منها الفره الاخيره، يعود واصف المثناني للمنتخب الوطني التونسي. التسديد من المسافه المتوسطه وترجع يرجع الامتلاك الفاست بريك لصالح المنتخب الكاميروني ويربح
2: قويين في الواحد
1: قويين قويين في الانوان
2: قيمه فنيه وبدنيه وحتى ذهنيه
1: تحسهم مرتاحين ما تحسش فما تعب كانه ماهوش في ديهم مباراه سابقه المنتخب الكاميروني كانها اول مباراه في النافذه. ترجع الكره لصالح خطا
2: التكتيك هذا باش يوقف الهجوم المعاكس ممتاز
1: من محمد منفذ صحيح.
2: الفريق القومي الكاميروني الحقيقه حتى المستمعين يلزمهم يعرفوا اللي راهم لاعبين في اعلى مستوى في اوروبا، اقل بطوله ينشط فيها لاعب كاميروني في ايطاليا، فما في اسبانيا فما في ايطاليا في فرنسا، وفما لاعبين ينشطوا حتى في الام بي اي ومش ينشطوا في الام بي اي يعني ياخذوا دقيقه او دقيقتين، لا لاعبين فعالين في البطوله الامريكيه اللي هي اقوى بطوله في العالم، ولاعبين لا يزي عندهم بنيه جسديه
1: خاصة نشوف اللاعب رقم 20 زوز متر ويمكن 8 و9 سنتي
2: من اطول لاعب عندنا تونسي اللي هو بشير ومختار اطول منهم يعمل في زوز متر
1: كريستيان كولوكو
2: وهذا هو هذا هو اللاعب اللي تحكي عليه ممتاز ياخو دوزيام بال
1: تروازيام شانس ويسجلها كما قلنا لاعب عملاق في الحقيقه اللاعب كريستيان كولوكو لاعب المنتخب الكاميروني 64 41 23 نقطه فارق. شنو هي الحلول اللي مازالت للمنتخب خرج عمر لا موجود عمر عباده ماهوش قاعد يرتح فيه عادل التلاتلي. ترجع الكره لوصف المثناني فما بطء في الحقيقه ربما الدفاع القوي دفاع المنتخب الكاميروني يخلي
2: معروف المنتخب الكاميروني من احسن الفرق الافريقيه اللي تلعب دفاع يعني حتى كي باش تنتدب لاعب اذا كان تحبوا تابع دفاعي احنا كاجانب في تونس نمشيو ديريكتومون للمدرسه الكاميرونيه مدرسه كبيره في الدفاع. انا من ضمن الحلول اللي راه صالحه توا يلزمنا نفهموا اللي رانا ما نجموش ما لقيناش الحلول
1: دفاع المتقدم
2: في الدفاع وفي الهجوم سون تريز اغريسيف يعني الفريق الكاميروني على حامل الكره وحتى على غير حامل الكره يعني دفاعيا قوي برشا. انا من رايي نشاركوا اكثر عدد من اللاعبين اولا باش نقعدوا حاضرين سي لو بلان فيزيك اي سورتو كما تشوف ما قيناش
1: اللاعب رقم 20 مره اخرى يسدد ثلاثيه 67 41 سكور بعد مع نهايه الفتره الثالثه اللي مازالوا فيها 31 ثانيه وهذه محاوله للمنتخب الوطني التونسي. احمد العدي وصف المثناني التسديده الاخيره اير بول ويرجع الامتلاك لصالح المنتخب الكاميروني 15 ثانيه محاوله التسديد مره اخرى قويين كوتش المنتخب الكاميروني
2: قويين على المستوى الفني والذهني والبدني خاصة على المستوى يعني قراءة اللعب وقراءة الثواني واستغلال الهجمات ويسدد في آخر لحظة باش ما يخليك تاخذ هجوم آخر لهنا
1: تكتيكمون فيزيكمون خير منا اليوم، لكن مازال كما قلت بنك المنتخب الوطني التونسي أكيد مطالب ربما يدخل جوج وخاطر نعرفوه لاعب رابيد لاعب ينجم يقوم بالتوغلات قد ينجح جوهر الجوادي
3: لكن كوثر الى حد الان ما ثماش حتى ردة فعل تقريبا المنتخب التونسي
1: قاعد يحاول المدرب عادل تلاتي قاعد يغير في اللاعبين، لحد الان ما لقاش التوليفه المثاليه، وربما اللاعبين زاد المتقدمين في السن شويه ما نجمش يلعبهم ماتش كامل. نحكيو على مختار غيازه ما نجمش نشوفوا فيه بدا في فتره اولى، عمر عبيده ما نجمش، لاعب ممتاز وممتاز جدا ما نجمش يشد 40 دقيقه في المباراه، نعرفوا كان احسن لاعب في المباراه الفارطه، مازالت تستنى مباراه كبيره امام العمالقه منتخب جنوب السودان. دونك المنتخب قاعد يجاري عادل تلاتي في الافكتيف اللي عنده، ومازال ان باوزي باش يدخل اللاعبين اللي على البنك. نحكيو على مازال بلال الجزيري، يوسف الضيف قاعد يدخل في بعض الفترات، ياسين التومي كيف كيف. دونك مازالت الحلول ربما الموجودين على البنك ربما يدخلهم في اكثر وقت في راس الاحياني. ما نعرفش علاش كوتش ماهوش موجود، يعني لعب الشوط الاول في راس الاحياني ماهوش قاعد موجود في الفتره الثالثه مع المنتخب. هل الاصابه نعرفوا في راس معناها كوراجو، اصابه كبيره وعمليه كبيره كانت على الظهر ورجع، برشا مستنيناش يرجع المنتخب، ربما قلنا الناديه للاتحاد المنستيري، لكن الي كوراجو رجع للمنتخب الوطني التونسي قدم مباريات كبيره. قعد المدرب في مرات في الماتش اللي فات قدم مستوى باهي، اليوم في راس الاحياني ما زلنا ننتظروا منه الاداء الافضل وخاصه النقاط.
2: في راس الاحياني هو الروتاسيون بدا في الفتره الثالثه هو في احسن قوة يعني الجسدية البدنية، لكن اختار المدرب باش يخرج وباش يخليه حاضر فيزيكمون اخر مقابلة. نشوفوا اللي فما الحقيقة شوت ليبر للمنتخب التونسي في الفترة الثالثة، من اللي كنا خاسرين 9 نقاط ولينا خاسرين 26 نقطة، يعني خسرنا 17 نقطة في فترة واحدة، هذا يعني فما تشتت ذهني، فما قلة تركيز، فما الاقدام تخمم المخ يخمم في المقابلة الأهم جنوب السودان، لكن هذا ما يحبش يفسر اللي رانا نمثلوا تونس، العالم الكل يتفرج يعني.
1: ولعبنا زوز كان مانيش غالطه زوز كؤوس عالم المنتخب، لعبنا كاس العالم انقره اسطنبول 2010 ولعبنا كاس العالم 2019 الصين، وكنا على وشك ان نمروا للدور الثاني
2: بالجيل الذهبي. اي صحيح، لعبنا عدينا دو مونديال وزاد اولمبيك على مستوى عالي، يعني قارعنا امريكا، قرانا فرق كبرى في العالم،
1: بجيل العمالقه، بجيل مروان كشريت، صالح الماجري، امين الزي.
2: المستمعين يعني المغرومين يعرفوا اللي استنزفوا لعبوا حتىش لل 40 وال 42 والتوا فما من جيل هذاك زوز ولا ثلاثه ملاعبيه قاعدين ينشطوا في الفريق القومي باش يعديوا الخبره نتاعهم للاعبين اللي اقل خبره، لكن فما حلقه كبيره مفقوده، يعني اللي هي فما جيل اللي بعد جيل هذاك ربما ما كونناهش كوم الفو، ما حاولناش نخدموا معاهم. هذا ما يحبش يقول اللي كرة السلة يعني تونسية كارثية،
1: ربما تقول انت كريم احتكرنا النجوم الوقت هذاك وما طلعناش لاعبين اخرين.
2: ما صحيح ما طلعناش، ما تليناش بالفورماسيون نيفو دي جون، ما عملناش منتخبات اقل من 16 و18 و14 سنه، الشيء اللي خلى اللاعبين اللي طلعوا للفرق الاكابر بصفر مقابله دوليه، يعني حتى المدرب اللي باش يجي بعد مثلا ماريو بالما ولا باورمان ما ينجمش يجيب لاعبين صفر خبره. الحمد لله توا بشويه بشويه بدينا نرجعوا اون سانفيستي في لي جون جوار لو 18، يعني عندنا لاعبين ممتازين ان شاء الله نستحفظوا عليهم ونتعموهم بالجيل اللي بعده، وعلاش لا شويه من الجيل اللي قبلهم ندخلوهم في مقابلات كيما هذوما، لكن لازمنا نعرفوا ما نحشموش، حتى وكان خسرنا ولا ما ترشحناش ما نحشموش، الله غالب، يعني فما فرق قاعده تقدم، فما الدول قاعدة لاهية أكثر منا بالرياضة، يعني نعرف وإحنا الأجواء في تونس
1: الاحتراف إحنا علاش خاطر بطولتنا كوتش بطولتنا ضعيفة، ما نجموش نسوقوا جوارات كما تسوق السنغال كما تسوق نيجيريا الكاميرون، كما تشوف أنت زيرو جوار ينشط في البطولة نتاعهم المحلية، البطولة المحلية ما تنجمش تخرج لك جوارات كبار، وعندنا لي زيكزومبل الجوارات اللي لعبوا لبرا، نحكيو عمر عبيدة، نحكيو صالح المجري، نحكيو مكرم بن رمضان، السكة، رضوان، هذوما اللي خرجوا هما اللي عطاو الاضافه للمنتخب الوطني التونسي. حمدي براع في فتره ما يلعب في مصر،
2: بالطبيعة
1: يلعب
2: الاحتراف يعني خارج حدود الوطن، ما ينجم كان يضيف للاعب في مسيرته وبالتالي يضيف للمنتخب من بعد كي يرجع لبلاده، لانه غادي ما فماش زون دو كونفور نعيشوا فيها في تونس، بعد الدار بعد العائله تترينا ساعة ونص في النهار وتروح غادي تترينا الستة وسبعة سوية وتكون على يعني تحت يد المدير الفني على الأربعة وعشرين ساعة عبارة موظف تخدم تتفرج. هذا الكل هذا الكل فما عوامل اخرى زيادة حتى في افريقيا ربما احنا اون بريبار لاتليت قبل ما نحضروا اللاعب كرة السلة يعني بدنيا الحقيقة الفرق الافريقية يعني جنوب الصحراء متفوقين علينا برشا في العامل البدني يعني عندهم طول القامة وقوة بدنية مع الاسكاوت احنا توا كيما في القاعة
1: منتخبات كريم سمح
2: يجيو يتفرجوا باش يهزوا لاعبين يختاروا من اللاعبين هذوما يعني هما الافارقة يعني يختاروهم قبل من
1: هما صغار في العمر
2: لا لي شيء الا للطاقة البدنية الرهيبة والطول القامة الشيء اللي يخليهم بلو فافوري علينا باش يلعبوا في بطولات أخرى.
1: إيه هما قويين وإحنا زدا المنتخب الوطني التونسي اللي هز ثلاثة ألقاب إفريقية كنا نلعبوا لعب جماعي صحيح ما عندناش البنية الجسدية القوية ما عندناش لكن كنا لعب جماعي وفما كويرونس وفما تفاهم بين اللاعبين توا نحسوا فما حلقة مفقودة هل

0: تمطيط يعني في مسك الكرة شيء خلينا ما نلقاوش يعني مع اللاعبين هذوما تفوقات ولا ديزافونتاج على المستوى الهجومي، نوليو نلوجوا على ليكسبلوا انديفيدويل كيما عمر عبيده ولا في فرقنا نجيبوا دي زيترونجي. لكن الباسكيت سي انتو، ما عادش نجم تلعب لاتاك بلاسي 40 دقيقه، يعني الباسكيت تقدمت وما متنجم زيادة تلعب الهجمة السريعة 40 دقيقة، يفو التيرني. احنا بالهجمة السريعة بالهجمة المركزة مركينا 43 بونت وهذا به ان شاء الله يمركيها عمر عبيدة، مركينا 46 بونت في ثلاثة فترات ونص، لكن ناقص الجو رابيد جو دو ترانزيسيون باش نوصلوا لل 70 و 80 نقطة اللي نجموا ننتصروا بها على فرق عتيدة كيما الفرق هذوما.
1: صحيح، نذكروا بالتوقيت في فترة أخيرة 71 مقابل 46، أسبقية لصالح المنتخب الكاميروني كما قلنا، خذا الفارق 41-46، والمنتخب الوطني التونسي يحاول على الأقل يقلص الفارق والامتلاك مرة أخرى لصالح المنتخب الكاميروني. لاعب تامونانك في الهجمة الأخيرة والتسديدة الأخيرة، سلة كما قلنا نسبة نجاح عالية
0: من 83 نقطة في سال ترادز 73 نقطة، مازالوا سبع دقائق على نهاية الفترة الرابعة، راهم برشا في رادز، مش ديما نوصلوا لهم في قاعة رادز لأنه لي روبير نتاعها صعاب. باش يوريك القيمة الفنية للاعبين يعني الحقيقة الكاميرونيين الممتاز،
1: وهذا توغل لواصف المثناني وسلة بزوز نقاط للمنتخب الوطني التونسي.
0: واصف المثناني كان باش يخرج باش يدخل في بلاصته في راس الأحياني، سجل السلة ذي خليه، وذي هو يعني لازم لي بينيتراسيون التوغلات هذاك الشيء اللي
1: على الأقل حتى كان يلزمك بذكاء تربح خطأ حتى كان مسجل.
0: جديد رغم جديد للملاعبية حتى وكان وصف المثناني هو طلب التغيير لأنه بظل مجهود كبير يعني بدنيا ما تنجمش تلعب اكثر من 5-6 دقائق، هذا الشيء اللي يخلينا نخمو في الجيل، الشيء اللي يخليه اللي يخلينا نخمو
1: في البنك. وصف المثناني مسجل 4 نقاط فقط في المباراة هاك.
0: وصف المثناني 4 نقاط.
1: واحسن لاعب عندنا هو لاعب رقم 10 ياسين التومي مسجل 15 نقطة، وميسي مسجل 17، هو توب سكورر في المنتخب الكاميروني بهدوء قاعد يسجل في النقاط المنتخب الكاميروني. ترجع عمر عبيدة محاولة التوغل والالتقاط والالتقاط الدفاعي لصالح المنتخب الكاميروني، ما يرحمش لا دفاعا لا هجوما.
0: قاعدين نشوفوا في المنتخب الكاميروني المدرب بدا يتهنى على نتيجة المقابلة، فدخل
1: دخل
0: لاعبين يعني لا ميسي يلعب ميسي يلعب لا فما لاعبين يعني ممتازين خرجهم، قاعد زاد هو يخمم في المقابلة غدوة اللي هي باش تخليه يترشح حسابيا يعني للكاس العالم، باش يكون اول المترشحين اذا كان يربح مقابله غدوه، لانه ما خسر حتى مقابله يعني هذه مقابله
1: غدوه يلعب مع الكافير المنتخب
0: وماشي في طريق مفتوح الحقيقه المنتخب الكاميروني نحو كاس العالم. واحنا كافريقيا زاد احنا صحيح ننتميو لتونس وننتميو لافريقيا، نتمناو للكاميرون يعني حظ موفق في مقابلات كاس العالم اللي الفرق قربت برشا المستوى بخلاف المنتخب الصربي المنتخب
1: النيجيري 2019، المنتخب النيجيري فاز على امريكا على الدريم تيم 2019، كنت تذكر ماتش كريم كانت مفاجاه نيجيريا تفوز على الولايات المتحده وجنوب السودان.
0: اخر لحظات المقابله فاز المنتخب الامريكي بالمقابله هذيك، يعني المستوى الحقيقه في الهاي ليفل متقارب، ما تنجمش تعرف يعني شكون باش يربح ابار الاربع خمسه منتخبات الاولانيين في العالم. يعني الفرق الافريقيه قاعده تقدم في مردود كبير، قاعده تحسن على المستوى الفردي نتاع اللاعبين نتاعو، هذا شيء نعرفوه. واليوم في 2026 يعني العوام الاخرى على المستوى الذهني وقراءة اللعب ليكتور دو جو أخذ القرارات اللي هذوما كلمات يعني سمحني يعني عصرية، أنا ما نحبهاش الكلمة شوية، حتى قبل فما أخذ قرار يعني صحيح ولا مش صحيح، لكن قاعدين يختاروا في التسديدات في وقت ممتاز، قاعدين يقراوا مليح اللعب، قاعدين يتعاملوا مع المباراة، قاعدين يحكيوا مع بعضهم، فما أونتونت. دونك منتخب الحقيقة منتخب عملاق ويستحق المرتبة الأولى.
1: وبصراحة زاد نجم نقولوا أنه الجمهور زاد ما دازش اليوم مع المنتخب الوطني التونسي، قاعة نجم نقولوا فارغة.

0: زاد عنصر من العناصر لانه كان يدفع مع المنتخب.
1: احنا الجمهور نتاع كرة السلة للاسف يعني باش نقولها ليزولترا مقصيين. اش معناها ليزولترا مقصيين؟ مثلا اللي يحبوا جمعيات راهو ما فماش واحد يحب جمعيته اكثر من بلاده راهو في لكن يعني اقصيناهم مثلا هما ليزولترا اللي يشجعوا في القروان والمستير والاتوال والنادي الافريقي وفرق اخرى يعني مستعدين يجيوا ويحطوا اللي عندهم الكل وتشوف اللي مستوى لاعبينا باش يطلع. لكن احنا مقصينهم مثلا كي نحطوا التذاكر تباع في بلايس معينه وما فماش المعلومه ما توصلش برشا للجمهور، هذاك علاش يخلينا نجيو. كان احنا
0: وهذا دور الجامعه، وحكينا حتى مع رئيس الجامعه
1: السيد يعني
0: سفيان الجريبي قبل النافذه هذيا، قلنا له القى حلول للجماهير، معناها عمل رحلات من الجهات، امشي للنابل، امشي لسوسه، يعني حاول
2: كوثر
0: الشبان، اعمل حتى تومبولا باش يربحوا الجماهير، لكن هذا ما صارش.
2: كوثر ما صارش هذا، ان شاء الله تنرجعوا نحكيوا اكثر بعد موجز الاخبار تاع 8:30 مع محمد السيوي. التوقيت والنتيجه كوثر.
0: التوقيت مازالوا 4 دقائق 37 ثانيه على نهايه المباراه، 73 للكاميرون 53 للمنتخب الوطني.
2: يعطيك الصحه كوثر البديوي، موجز اخبار 8:30. نعود للايف سبور في مواصله لمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الكاميروني في كره السله.
3: لايف سبورت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. 8:30 على موجة إذاعة الشباب، بنا نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. نحو 93% هي نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. الوزارة أضافت أن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. خلال جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات للعودة الجامعية المقبلة، وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة استكمال كافة الاستعدادات بما يمكن من حسن استقبال الطلبة وخاصة الجدد منهم ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العودة الجامعية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية، فقد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم في عدد من المناطق خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجير خالد بتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة بحسب مصادر طبية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول أنه سيتم فتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: Life Spurt.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في لايف سبور 38 دقيقه على موجات اذاعه الشباب. نعود الى قاعه رادس مباراه تونس الكاميرون في كره السله. كوثر البديوي اهلا وسهلا بك من جديد.
1: اهلا وسهلا بك زبير. ثلاثة دقائق 59 ثانية فاصلة على نهاية المباراة، 73-53 مازال يتبع فينا ال 20 نقطة فارق لحد الآن والحلول مفقودة وتشنج في الحقيقة بين زوز لاعبين كبار، نحكي على القائد مختار غيازة وكذلك اللاعب رقم 26 في المنتخب بيدياس روجي في صفوف المنتخب الكاميروني، وأكيد طاقم التحكيم كان مرتاح مباراة كاملة ثلاثي مبايسي وكذلك حسن كاماتي وديالو المالي، يشوفوا باش يرجعوا لغريس يشوفوا شنو هو لاكت بالضبط اللي صارت بين الثنائي هذا والتشنج بين لاعب المنتخب الوطني التونسي ولاعب المنتخب الكاميروني. فنيا في الحقيقة المنتخب الكاميروني أفضل لحد الآن، 3:49 ماخذ الأسبقية منذ بداية المباراة. المنتخب الوطني التونسي خذا فارق مرة واحدة، نقطة واحدة، ثم رجع المنتخب الكاميروني كما قلنا لاعبين كبار خبرة كبيرة إطار فني كذلك من أحسن ما فما على الساحة، اكس ام بي اي مدرب كذلك مساعد مدرب، وهذا ما ينقصش من قيمة كذلك المدرب عادل ثلاثي زهير العياشي، لكن نعرفوا اللاعبين هما يدزوا المدرب، صحيح المدرب عنده نقاط قوة ونعرفوا عادل ثلاثي عنده التحفيز وعنده قوة الشخصية، لكن اللاعبين ذكى جهدهم اليوم ما نصورش بخلوا على قميص المنتخب الوطني التونسي، لاعبين شبان مازالوا ما خذاوش ربما خبرة المباريات الكبيرة، ولاعبين كذلك كبار في السن ما نجموش يجاريوا لقاء وما نجموش يلعبوا أكثر من 20 دقيقة، وذاك قاعد يقسم فيهم عادل ثلاثي في الوقت، نحكيه على فيرس لحياني مختار غيازة عمر عبادة، لاعبين الخبرة لاعبين الكبار ما نجموش يجاريوا مباراة كاملة، وعكس هذا المدرب الأمريكي رولون قاعد يرتح في اللاعبين الركائز، نحكي يرتح في جوردن بايي، راح يرتح في ميسي، يرتح في كل المباراة القادمة، دخل كل واحد عنده غاية لحد الآن في نهاية المباراة، منتخبنا لإيجاد الحلول وتقليص الفارق والمنتخب الكاميروني لترتيح اللاعبين ويخمم في التأهل من الجولة هذه من النافذة هذه، مستناش النافذة الخامسة لمونديال الدوحة 2027. ما زالت المباراة متوقفة، شنو هو يقولوا لزوز حكام أمام لياريس فار كرة السلة في انتظار بتبيع القرار النهائي ويرجعوا لاعبي الخبرة، نلقاو الخماسي الأساسي مختار غيازة، نلقاو عمر عبيدة، ياسين التومي، كذلك لاعب رقم 2 في صفوف المنتخب محمد منفذ، هذوما باش يبدا بيهم، وفيرس لحياني بطبيعه باش يبدا بيهم ما تبقى من الفتره ذي، ننتظروا قرار الحكام شنو هو يقولوا قبل فما خطا فني ضد المنتخب الوطني التونسي. هذا ما أعلنوا الحكم التريول في المباراة اليوم قبل 3:59 خطأ فني، 73-53 أسبقية 20 نقطة لصالح المنتخب الكاميروني. منتخب كاميروني قوي اليوم، ما لقيناش رواحنا، المنتخب الوطني التونسي عمر عبادة اللي كان يعطي الفارق ويسجل 19 و18 نقطة ما سجلش اليوم، 15 نقطة لياسين التومي هذايا أكثر سجل، عندهم الرميات الحرة بتبيعة لصالح كما قلنا خطأ فني، رمية حرة فاشلة لاعب رقم 68 لاعب جيرميا هيل لاعب المنتخب الكاميروني، وباش يرجع له كذلك الامتلاك في ما تبقى كما قلنا من الفترة 73-53 3:59 صعبت على أبناء عادل ثلاثي، شوفوه بطبيعة تشنج عادل ثلاثي، ماذا به المنتخب الوطني التونسي اليوم قدم أداء أفضل، فرح بانتصار الأمس، صعيبة المباراة اليوم كانت عليه في انتظار بطبيعة مباراة غدوة أمام جنوب السودان، شنو كيفاش مش تكون إن شاء الله ما تأثرش مورالمون على لاعبي المنتخب الوطني التونسي جنوب السودان، كذلك من المنتخبات العملاقة والقوية جدا. يسجل محمد منفذ الرمية الحرة لصالح المنتخب الوطني التونسي 53-73، 20 نقطة فارق وثلاثة دقائق وامتلاك لصالح المنتخب، رمية جانبية لمحمد منفذ في التنفيذ، والمنتخب مطالب حتى كان ما فزناش يجمنا نسجلوا اكثر عدد من السلات، كل شيء يبقى وارد وعلاش لا تصير سيربريز ونفوزوا امام منتخب جنوب السودان وهكا تبقى حظوظنا موجوده ان شاء الله. ترجع الكره لصالح عمر عباده، محمد منفذ ونهايه الهجمه ودي مع البيزر مع 73 خساره
2: ما حسبهاش الحكم
1: فما
2: رده فعل على المستوى الذهني خاصه اللي تفرجوا في المقابلة شافوا شوية تجنج، والتجنج أنا راه مفتعل من عمر عبيدة اللي هيج سالة شوية وهيج صحابه ورجع الفارق على إلا 18 نقطة. الحقيقة فما ليماج صورة متاع تونس هذاك علاش يعني رينا شوية تجنج من عمر عبيدة اللي رجع عطاه شوية انرجي لصحابه.
1: خبرة عمر عبيدة بالطبيعة وذكي برشا نعرفوه لجانب انه لاعب ممتاز لاعب ذكي. ترجع الكرة لعمر عبيدة، اكيد كما قلنا منتخبنا مطالب بتسديد اكثر عدد من النقاط وفما الخطأ، فما الخطأ ضد المنتخب الكاميروني قبل 3 دقائق عشرين ثانية، 20 نقطة فارق 75-55، حبينا الفارق يتقلص كريم، ننتظر ومازال برشا وقت في الحقيقة، 3 دقائق برشا في مباراة كرة سلة في فينيش، لكن إذا كان نحبوا نسجلوا إذا مردود المنتخب يتحسن ويعطيو 200% من اللي عندهم. نعرفوا المباراة أمرها حسم لكن النقاط مهمة، وكما قلت قبليك كريم أنت مش مركز معايا ربما اللي نعرف المفاجآت في كرة سلة تصير، كما قلنا نيجيريا ربحت أمريكا علاش ليها غدوة ما نربحوش جنوب السودان، هو صعيب لكن كل شيء وارد في كرة سلة.
2: غدوة متاع 4 سنين أخرين 8، احنا مستعدين نصبروا أكونديسيون نبداو نخدموا مع الفئات السنية مع الوليدات الصغار، يكون فما تسلسل يعني في لي جينيراسيون، مش لازم يعني البوست 5 الأولاني عمره 40 واللي بعده 20، يعني فما روليف يزمو يتاخذ كل مرة، هذاك غدوة ونستناه وما عندناش حتى مشكل.
1: لاحظنا خفنا اللي ما نلعبوش بالصغار النتيجة ما تعطيش، دونك عادة ثلاثة خير انه يكون منتخب ميلونج بين الشباب وكذلك اللاعبي الخبرة اللي عداوا السنوات طوال مع المنتخب الوطني التونسي، نحكيو على فراس لحياني ونحكيو على القائد مختار غيزة. ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، زوز دقائق 48 ثانية، شنو مش تضيف للمنتخب الوطني التونسي، ننتظروا الرد لاعبي المنتخب عمر عبيدة، التسديدة من خارج القوس كارو ربما خير الحل الفردي عمر عبيدة وما كانش ناجح، مازال عنده توقيت في الهجمة ربما كان يلقى الحلول أكثر تحت البانيي.
2: الحقيقة عمر عبيدة تحس يعني نسق أكثر اللعب في بداية المقابلة، يعني لعب أكثر أصحابه لكن توا ولا يلعب هو لأنه عنده أكثر نسبة نجاح، ولا يلعب زادة شاتها الأخرانية شاتها وحده يعني ما غير دفاع لكن ما دخلتش. نشوفه في الفريق اللي قاعد يكمل في المقابلة هو الفريق الليكيب تيب متاع سعاد الثلاثي، وذايا ما عادش يفكر في ماتش غدوة، تحس يعني باش يحط الكل في الكل توا لأنه كل نقطة بحسابها نعرفوها. نشوفه على المستوى التكتيكي اختار سعاد الثلاثي باش يعمل دبل تيم، يعني يمشيو زوز لاعبين على لاعب واحد باش يخلي الهجمه يحاولوا يقصوا اكثر كور ونمشيو الكونتر اتاك، وهذا نجح في الهجمتين اللي فاتوا وهو الشيء اللي خلى سكوهر يتيح، لكن المستوى الفني نتاع اللاعبين الكاميرونيين
1: لاعب رقم 10 وحده
2: ثقة كبيرة في النفس،
1: أرستيد مبويا سجل
2: على بعد 10 متر وحط 3 بوان
1: ودخل ميسي زادة، قلنا ربما باش يحتفظ بهم اللقاء القادم، لا دخلهم المدرب ألفريد رولان
2: كونتر يعني استعراضي من الميسي، يعني اعتراض دفاعي للاعب منفذ باش نشوفوه برشا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي،
1: فرق
2: في
1: القامة وفرق الطول،
2: الحقيقة فرق في القامة وفي التايمينج وفي التكنيك نتاع التنجيز، يعني لاعبين الحقيقة ممتازين جدا كوثر، يعني ممتازين مستوى عالي جدا، يعني اللي جاوا تفرجوا اليوم في القاعة يشوفوا في اللي المستوى ذا ينفرجوا فيه
1: في أوروبا، في الأورو ليغ،
2: في الانبيي،
1: صحيح،
2: وما غير برشا مجهود يعني بكل أريحية المنتخب
1: سيف يلعبوا سيف، ما عندهمش مشكلة،
2: ما عندهم حتى مشكلة.
1: أي ومنتخبنا قاعد يجري ضد التوقيت، بيحاول يسجل وسلة ناجحة من لاعب ياسين التومي، سلة ثنائية للمنتخب الوطني التونسي، قلص الفارق 17 78 للكاميرون و 61 للمنتخب الوطني التونسي. يلزمنا على الأقل ما نقبلوش توا سلات أخرى فيما تبقى من المباراة. عمر عبادة قدام اللاعب العملاق اللاعب رقم 10 أرتسيد، وترجع الكرة لصالح المنتخب الكاميروني، التسديد من خارج القوس إناتوندي، معناها أي خبير 12 متر، أي خبير في كرة سلة يقول لك 30% باش تكون ناجحة التسديدة الأخيرة، وكانت ناجحة. مشاو
2: للاستعراض توا،
1: مشاو للشو،
2: مازالوا 30 ثانية في المقابلة، 20 نقطة وفات المقابلة، كل سلة صحيح بحسابها، لكن إن شاء الله ما يسجلوا ناجح. وهذايا المنفذ يرجع الاعتراض نتاعو على اللاعب رقم 14 تير دو 3 بوان كانترو، إن شاء الله ما نقبلوش.
1: حتى الجماهير نشوفوا في بعض الجماهير ديسو يخرجوا قاعدين يغادروا في القاعة.
2: الجماهير ما يلزمهمش يكونوا ديسو، ماهيش لكن الحقيقة سلات كيما هكا توريك اللي العامل الذهني يعني تشتت على المستوى الذهني، لكن مهما كانت النتيجة ما يعكسش المردود الفريق القومي وحظوظه مازالت وافرة.
1: قاعدين
2: يعني
1: وافرة، وإحنا قلنا راهو منتخب قاعد يتكون، قاعد المدرب عادل تلاتي قاعد يشوف المجموعة، ماهيش هذه هي النجوم اللي كانت في بطولة افريقيا كأس العالم والألعاب الأولمبية مالوريزمون. نهاية المباراة فارق 22 نقطة 83-61 للمنتخب الوطني التونسي. أوبليه المباراة هذية، فزنا في مباراة أولى أمام الكافير، اليوم الامتحان الحقيقي والامتحان الصعب كان أمام المنتخب الكاميروني، في انتظار بتبيعة امتحان أصعب غدوة أمام جنوب السودان. مونتالمون كيفاش باش يحكي معاهم اليوم عادل التلاتي، شنو الحلول اللي مازالت عنده؟ ان شاء الله على الاقل مباراه غدوه ما يكونش سكور قوي، والمنتخب الوطني التونسي توتا غاني ريانا فيردر، على الاقل نلعبوا على اسمنا حتى كان ما ترشحناش لكاس العالم.
2: صحيح كوثر، انا نتصور يعني البلان تاع لي تروا ماتش هذوما تخدم قبل الدوره، ونعرفوا شنو باش نعملوا، محضرين لي بلان اي لي بلان بي في كل مقابله. المقابله الثالثه اكيد فما التحضير من قبل حتى الدوره، نتصور سعاد الثلاثي فما برشا حاجات ينجم يصلحهم لانه الاخطاء واضحه. احنا كيما في اول مشهد الحقيقه اول حاجه يخدم عليها هي الروح، الروح ما فماش روح، يعني كلمه حق نقولوها الحقيقه يعني ما نحشموش، ما فماش روح، فما قله هكا ثقه في النفس، يلزم الاولاد ينحيوا كل شيء من مخاخهم يلعبوا باسكيت.
1: خوفنا من المنتخب الكاميروني، فما خوف، فما احترام، فما بتبيعه الفيش نتاع المنتخب الكاميروني بتبيعه تشهد له لاعبين في اقوى البطولات الاوروبيه في الان بي اي.
2: كي نشوفوا تابلو كوثر نلقاو اللاعبين 11 اللاعب اللي لعبوا في المقابله من المنتخب الكاميروني سجل، وقت اللي احنا سجلنا سبعة لاعبين، يعني فما ستة لاعبين ولا خمسة لاعبين قادرين يسجلوا في المنتخب الكاميروني أكثر من المنتخب التونسي. هذايا حاجة مهمة. احنا 61 نقطة كيما البارح، البارح ربحنا ماتش ب 60 نقطة، لكن هجوميا شوية، لكن دفاع اليوم الحقيقة فما برشا أخطاء، فما برشا اختيارات ما نحبش نقول غالطة، لكن ما مشاتش اليوم في مقابلة اليوم. الشيء اللي خلينا نشوفه 83 نقطة على أرضنا مهما كان راهو اسم المنافس الكامرون ولا غير الكامرون، الحقيقة برشا لهنا ماهوش عامل فني، ماهوش عامل. أنا نرى أكثر حاجة هو الذهنية، يعني الولاد طويل عليهم الصيف، ونعرفوا لي ريبريز من بعد للجمعيات ولي نيغوسياسيون دي كونترا والمستحقات المالية، وهو ما لعبش برشا يعني ما شاخش ما قرهتش في الصيف وباش يرجع يشجع ميته، دونك شيء يخلي ذهنيا نفقدوا الثقة، وهذا يأثر يعني حتى من بعد وساقين
1: كريمة ترجم. فقط قبل ما نختمه بتبيعة كوتش، التحذيرات للنفذ هذه هل كانت كافية؟ تربص في إسطنبول، تربص يظهر لي في المستير ولا زوز كافيين باش تقارع في منتخبات كما هذية؟
2: الحقيقة في الانتر سيزون يعني بعد الفنيتر اللي فاتت وبعد نهاية البطولة عملنا برشا تلبسات. المنتخب القومي التونسي يعني الجامعة التونسية لكرة السلة وفرت كل شيء للمنتخب، فما تمارين يعني ما عندنا حتى مشكل في التمارين، في التلبسات في تونس وخارج تونس، ومقابلات وديه زاد على مستوى عالي. لعبنا مع المنتخب القطري، لعبنا مع المنتخب المصري، يعني شيء ذي خذينا حقنا واكثر في التحضير. قعد اليوم يلزمنا بعد ماتش غدوه فما قرارات عاجله يلزمها تتاخذ، فما لازم لو شونجمون. اما احنا مازال عندنا حظوظ باش نترشحوا.
0: هذا اللي حبيت نسالوا كوثر، الحظوظ نتاعنا
1: المازال انه غدوه نربحوا،
0: هو غدوه بعد غدوه ظهري بعد غدوه هكا
1: نهار لحد نهار لحد نهار لحد يلزمنا نربحوا باش نخليوا الحظوظ وافره. اذا لا قدر الله خسرنا كريم معناها ما عادش فما حظوظ.
2: شوف مازالوا مقابله غدوه فما فنيتر اخرى، مازالوا اربع لقاءات. اذا كان احنا نربحوا ثلاثه مقابلات فباش نتكلاسيو في المرتبه الثانيه، اذا كان نربحوا زوز على اربع مع نفس المنافسين اللي لعبنا لهم في تونس باش نعاودوا نقابلوهم في رواندا
1: في النافذه الخامسه،
2: في النافذه الاخيره باش نحاولوا نكونوا في المستوى الثالث، يعني خاطر باش يترشحوا زوز من الكل بول، زوز الاولانيين منا والزوز منا، وبعد نختاروا ميور تروازيام. هذاك علاش انت كوثر قاعده تقول كل سنه
1: على افريقيا خمسه منتخبات باش يكونوا في كاس العالم،
2: منتخبات على افريقيا والاماكن الحقيقه صعيبه، حتى وكان نجيو الثالثين يعني باش نقعدوا نستناو الفرق الاخرى ماهيش مستحيله، صعيبه لكن زاده مهمه.
1: احنا وماتش غدوه الحقيقه هو غدوه
0: كوتش وكوثر بالمستوى نتاع المنتخبات هذه نصور انه المنافسه باش تكون اصعب. اذا كان تشوف انت توا جنوب السودان وتشوف الكاميرون وتشوف اللي معناتها هذوما معناتها تقريبا المنافسه باش تكون قويه برشا.
2: صحيح زبير هو راهو اللي يجيو يتفرجوا في الساله يفهموا اللي مستواه عالي جدا، لكن احنا كنا نطمحوا نكونوا في نفس المستوى، قمنا بالتحضيرات اللازمه، لكن للي يعرفوا راهو هذاك الحقيقه مستوانا اليوم في تونس، وباش نقولها وعلى عاتقي اذا كان باش نترشحوا راهي مفاجاه، نتمناو نترشحوا لكن باش تكون مفاجاه ترشح قدام جنوب السودان اللي فيه لاعبين زاد ممتازين جدا، عنده ستيل دو جو رابيد يلعبوا برشا الفوق.
0: كوتش كلمه قلتها بك لانه بعد المباراه نتاع نهار الاحد باش تكون مراجعه وتكون قرارات، معناتها اكيد انه باش نبعثوا روح جديده في كره السله التونسيه.
2: انا عندي راي صحيح بعد النتيجه فما قرارات، من جمله القرارات فما مقابلات دوليه باش تلعب، نعطيو اللاعبين معينين ياخذوا اكثر وقت يتمتعوا باكثر خدمه على خبره على المستوى الدولي، يقارعوا اللاعبين الكبار، نحضروا بهم الجيل اللي باش ياخذ روليف من بعد في تصفيات كاس العالم 2031 اللي هي راهو الاربع سنين السيكل الاولمبيك راهو قريب جدا، يعني لازمنا نخدموا، لازمنا نتعموا الفريق ببعض اللاعبين برشا لاعبين، وكان لازم يعني اذا كان عملنا مجموعه هوموجين ونجموا هكا ننافسوا الكبار علاش لا نزيدوا نجنسوا، يعني الخدمه ذي يلزمها استراتيجي، يلزمها بوليتيك، يلزمها زاد امكانيات ماديه، ويلزمها زاد لهوه الحقيقه من سلطه الاشراف، لهوه خاصه، هذا الكل ينجم يخلينا ننافسوا. ماناش متاكدين باش نكونوا في البوديوم اولمبيك ولا حتى في الافريق، لكن على كل حال نعملوا اللي علينا، نخدموا ونحاولوا نسوقوا زاد لاعبين يلعبوا في بطولات اقوى من المنتخب من البطوله التونسيه، نحاولوا نراجعوا روزنيما، نحاولوا نراجعوا الفرق اللي تلعب في البروا، يعني سي ان تو
1: خدمه كبيره.
2: لازم قرارات من الاول تبدا من البيروات حتىش اللي نشوفوها في التيرانات باش فماش يا ربي نهار نوصلوا يعني علاش لا البوديوم اولمبيك
1: ان شاء الله. هذه امنيتنا التوانسة الكل بتبيع، ما برشا خدمة تنتظر في المنتخب الوطني التونسي كما قلنا، الاطار الفني اكيد باش يبقى ما يبقاش بعد النافذة هذية، برشا هذا الكل باش يكون اكيد بعد مباراة غد نهار لحد باش تحكي برشا فيه. شكرا لك كوتش كريم بن صالح، يعطيك الصحة، كنت حاضر معنا في تحليل مباراة تونس الكاميرون. شكرا نادر الكميدي في الكوتي تكنيك، بالحسن قائد الرحلة لقاعة راد، نتلاقاو ان شاء الله نهار الاحد.
0: نذكروا بالنتيجه كوثر 83-61 هكا،
1: اي 83-61 لصالح المنتخب الكاميروني. نتقابلوا ان شاء الله نهار الاحد في مباراه جنوب السودان المنتخب الوطني التونسي، وعلاش لا ان شاء الله سيربريز، نعرفوا هي الكره ديما فيها مفاجات، وان شاء الله المفاجاه تكون امام جنوب السودان على الاقل المنتخب وقتها يبقى عنده امل كبير في الترشح. شكرا لك زبير، الى اللقاء.
0: يعطيك الصحه كوثر البديوي، يعطيك الصحه مع الكريم بن صالح. مازلنا مواصلين في لايف سبور، ترتيح مع الموسيقى ثم نعود للايف سبور.

اهلا وسهلا بكم من جديد في لايف سبور. نذكر بانتصار المنتخب الكاميروني في كرة السلة على المنتخب الوطني التونسي 83-81 في قاعة رادس، النفض الرابعة المرشحة لكأس العالم قطر 2027. هل لحد المنتخب الوطني التونسي مش واجه منتخب جنوب السودان؟ هذا بالنسبة لكرة السلة. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو الإيطالية، المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على إيطاليا 3-1 أهداف على الدربالي ريان عنان ووليد الذويب، ومش يواجه الفائز في مباراة الدور النصفي الثاني اللي تجمع المنتخب الجزائري بالمنتخب المغربي للمباراة اللي باقي تلعب حاليا. هذا نذكر المنتخب الوطني التونسي فاز بالميدالية الذهبية ألعاب البحر المتوسط 2001 بتونس. في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي فاز في ألعاب البحر المتوسط على المنتخب البرتغالي 3-0، ينهي المشاركة في المركز الثالث بعد فرنسا وإيتاليا. تونس فازت على صربيا 3-2، فازت على الجزائر 3-0، وعلى البرتغال 3-0، وانهزمت أمام فرنسا 3-0، وبنفس النتيجة على أمام المنتخب الإيطالي. في كرة اليد سيدات، المنتخب الوطني التونسي فاز على منتخب كوسوفو 38-10، وهو الانتصار الرابع، صدارة المجموعة بثمانية نقاط، وماشي لاقي يوم الأحد المنتخب الجزائري 9 تقريبا. تولى موجات إذاعة الشباب، هكا نوصل نهاية لايف سبور. إلى اللقاء، مع تحية زبير العوني، كوثر البجاوي، حمزة العراكي في الإخراج الرقمي، تحية كل الفريق، إلى اللقاء. لايف سبور.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: RG Music.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. أكثر من 1,300,000 تلميذة تم تسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس المنظومة وفق المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية. في الرياضة، فوز لاعب التنس التونسي وسام عبد الرحمن على التركي ميرتا الكايا بشوطين لشوط من مسابقة التنس فردي رجال الألعاب المتوسطية تارانتو 2026، وضمن نفس الألعاب الجامعة التونسية لرفع الأثقال تعلن عن مشاركة 3 رباعين و3 رباعات في المنافسات التي تنطلق يوم 31 من أوت الجاري وتستمر إلى غاية 2 سبتمبر القادم. انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للنقل على قطارات أحواز تونس والساحل غرة 3 سبتمبر القادم. رحمة تظاهرة تنشيطية تنتظم غدا بصفاقس تحت شعار مع بعضنا أقوى لجمع التبرعات للعودة المدرسية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية فقد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم في عدد من المناطق خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. ودوليا، حماس تنعى 3 فلسطينيين ارتقوا بغارة إسرائيلية في شمالية الضفة الغربية المحتلة. ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.

يا مساء الخيرات، يا مساء النور. 9:36 دقيقة الجمعة 28 أوت 2026، هذه سهرية أحلى ليالي، سهرية اللي دعوتوا بها وإن شاء الله مكملة معكم وبكم حتى لما ذي ساعة متاع الصباح. السلام عليكم الناس الكل، كوثر البجاوي في الإخراج التقني لحصة اليوم، كريم الزغبي. السلام عليكم الناس الكل، محمد السيوي سيكون مرافقنا في قراءة المواجيز والنشرات الإخبارية بالنسبة لسهرة الليلة. مرحبا بكم الناس الكل. طقس سخون برا سيسر وحكم، طقس صيف في 100%، ولو أنه إن شاء الله كل المؤشرات تقول أنه في الأيام القليلة القادمة باش يصير انخفاض تدريجي لدرجة الحرارة. إن شاء الله سلامات للناس الكل، إن شاء الله تتعدى الموجة هذه بأقل وأخف الأضرار. سينو برشا موسيقى تسنى فيكم كالعادة حتى لماضي ساعة في أحلى الليالي على كل دنيا. موسيقى تونسي شرقي غربي راي راب ار ام بي ريغي شلون يفهم الكل ان شاء الله نحاولوا انه يكونوا موجودين في السهريه. طبعا زاد تنجموا تبعثونا كومنتاتكم، قولوا لنا بالضبط كان عندكم اغنيه تحبوا تسمعوها تلقوها ان شاء الله في السهريه. فقرتنا موجودين، فقره رادار الاخبار طلع الاخبار الستار في الوطن العربي تلقوها ان شاء الله معنا. تلقوا زاد فقره دلل وذني، كبعثوا لنا قولوا لنا كان عندكم اغنيه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا حتى اربعه تحبوا تسمعوهم تدلوا علينا في سهريه احلى الليالي. تلقوا زاد كل توميات الفقره اللي نخدموا بها سهريتنا بمقطع اغنيه من اغنيات سوم كلثوم. شيرين ومحمد حماقي بحريه تنسويت 9:37 دقيقه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في احلى الليالي.

I can't love you anymore. 49 دقيقة حتى الماضي ساعة معكم في حضر ليالي. ديما السلام عليكم الناس الكل، ديما نقول مرحبا بكم، مرحبا بكل من اختار من يسهر معنا. بعد شوية نعمل طلع على كومنتاريتكم، تنجموا تبعثونا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب على الفيسبوك. قولونا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا في سهرة الليلة، برشا موسيقى بعد شوية زادة للي تبع معنا في الكرة وفي الرياضة. بعض المباريات اللي قاعدة تلعب توا سيرتو في الدوري الفرنسي، ماتش بي اس جي اللي منهزمه امام لانس هدفين مقابل صفر. توا شوي نعطيكم كل النتائج الحاصله هاوكا منها سهريه للي يتبع في المباريات. وهذايا تقريبا بي اس جي ظل الفارق في القائد هذايا في 90 زائد واحد. بي اس جي اللي بدايه متعثره ليها في بداية الموسم الرياضي هذا، دونك تعد أو ظل الفارق في الدقيقة 90 زائد واحد هدفين مقابل هدف. 99 دقيقة بالموسيقى مكملين راجعين بعد لحظات. كملوا معكم أحلى ليالي هذايا، وائل كفوري يغني محبوبي في أحلى ليالي حتى الماضي ساعة.

هذه الموسيقى اللي حاضرة في سهرة الليلة. ديما السلام عليكم، شكرا، بارك الله فيكم، تحياتنا لكم. مازال هذه تقريبا نصيف ساعة الأولانية من السهرة، مازال برشا أنماط موسيقية تسنى فيكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. بعد شوية نعمل طلع لكم وطريتكم، علاش بعد شوية تسويت نسلم على والدعاء الجسمي اللي قالت مسألة نور، تحياتي لكم، تحياتنا لك يا والدعاء، إن شاء الله تبدأ لباس أنت ومحمد حمودة اللي سلم علينا. قال مثل ورد والفل والياسمين، خويا كريم تحية لي كل كوثر البجاوي المايسترو، قال في الاستماع والمتابعة. قال ويحلو السهر في سهرة الجمعة مع أحلى الليالي، قال بربي في التربي نطلب منك تسمعني صباح فخري حبيبي على الدنيا. في الفلاش باك يطلب غنية عمرو دياب راجعين، ويسلم على كل عشاق السهر. شكرا محمد، إن شاء الله طلباتكم الغنائية تكون موجودة في سهرية الليلة. ديما نذكركم تنجموا تبعثونا قولونا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا، كان عندكم غنية، كان عندكم أكثر من غنية صبا جديدة ولا فلاش باك تحبوا تسمعوها في فقرة دلل وثنيك. بعد شوية رادار الأخبار، أكيد عم نطلع على أخبار الوطن العربي، دستار بتاع الوطن العربي شنو فما أخبار، إذا كل تلقاوها إن شاء الله في أحلى الليالي. زادة كما قلت بكر شوية برشا ماتشوات تلعبت اليوم، سيرتو في الدوري الفرنسي، ورينا منذ لحظات هزيمة بي اس جي. بي اس جي كما قلت قاعدة تعاني شوية في بداية الموسم الرياضي هذا، دونك فما ماتشوات تلعبوا في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. ورينا لعبنا التونسي الراقي العويني اللي تأهل صحبة فريقه إلى دوري المجموعات في الدوري الأوروبي، دونك حاجة على الأقل مهمة. كيف كما قلنا دونك في الدوري الفرنسي بعض المباريات اللي تلعب، وأيضا في الدوري الإسباني سيلتا فيغو كان هزم أمام أوساسونا هدفين مقابل هدف، برشلونة اللي البارح ربحت أتلتيكو بيلباو هدفين مقابل صفر في الجولة الأولى من الدوري الإسباني. سينو غدا فما برشا أيضا ماتشوات، شاء الله بعد نعطيكم فكرة هكا على الأقل. ولو أنه أنا قلت بي اس جي أنا مخلطش على البونتو الثانية، دونك مع ليل تعادلت يظهر لي في التسعين زائد ثلاثة، ما خلطش على البونتو التعادل بالنسبة لبي اس جي. ليل اللي تقدمت بهدفين مقابل صفر إلى حدود دقيقة 90، ولكن البي اس جي رجعت في اللحظات الأخيرة، خليتها ذللت الفارق بهدفين مقابل هدف. ولكن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي دونك تعادل البي اس جي أمام ليل هدفين مقابل هدفين. كما قلت الهدف الثاني بالنسبة لليل جاء في الدقيقة 84 إلى حدود 90، بي اس جي منهزمة هدفين مقابل صفر، ذللت الفارق في 90 قبل أن تعود لتتمكن من تحقيق نقطة تعادل بالنسبة للبي اس جي في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي. بالضبط البونتو جاء نشوف فيه توا في 90+4، فوالا دونك الحكم كان أضاف 3 دقائق، وأكيد بعد هدف تضليل الفارق للبي اس جي تمكنت من التعديل في 90+4. هاكا العباد اللي تحب تسهر معنا وتتابع معنا الكرة. أيضا في الدوري الإنجليزي ممتاز، كريستال بالاس كان هزم من مانشستر سيتي 4 أهداف مقابل هدف، هاكا ياخذوا فكرة حول النتائج اللي صايرة. فما شوية خلت لعب أيضا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، طبعا شوية كل ما فما نتائج نهائية نعطيكم فكرة في سهرية الجمعة، سهرية أحلى ليالي. 10:05 بالموسيقى مكملين راجعين معاكم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا بنسكور.

فوالا هذه هي الموسيقى اللي حاضر معكم في سرية تحليل 10:17 بعد دقائق تلقاو موعد نشرة الأخبار للعشرة ونص بعدها أكيد باش نبداو في فقراتنا اللي موجودين واللي حاضرين في السهرة من بينهم رادار الأخبار باش نحكيو على ورشة فنانين باش نحكيو على لطيفة العرفاوي باش يسمعونها أغنية حلي حلي لطيفة بالأغاني الجديدة نشوفوا أخبارها نشوفوا أيضا أخبار برشا فنانين في الوطن العربي هذا الكل باش نلقاوها إن شاء الله تباعا في رادار الأخبار. تنجموا تكملوا تبعثوا كومنتاتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب قولونا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا وكان عندكم ديديكاس لشكون تحبوا تبعثوه سينو فقرات العادة أيضا باش نلقاو كل تميات الفقرة الأخيرة اللي نختموا بها سهرية أحلى الليالي. سمعنا تقريبا بعض الأنماط الموسيقية قاعدة التونسي تونسويت جايينكم ثلاثة أغنيات تسمعنا عند محمد الجويني غني على الريفية تلقاو نور شيبة نوع عليكم وتلقاو زادة فوزي بن قمرة يسأل ويتعجب شلزني نعشقها هذا كل في أحلى الليالي حتى الماضي ساعة

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نحو 93% نسبة طباعة الكتاب المدرسي استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية. جامعة سوسة تفتح باب الترشح لماجستير مهني في ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية. رحمة تظاهرة تنشيطية تنتظم غدا بصفاقس تحت شعار مع بعضنا أقوى لجمع التبرعات للعودة المدرسية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. نحو 93% هي نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. الوزارة أضافت أن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. أكثر من 1,300,000 تلميذ تموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس المنظومة. أبرز ما أكده اليوم المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية إسكندر أغنية.
3: نواصل في عملية التسجيل، وصلنا قرابة 1,300,000 تلميذ قاموا بالتسجيل. العدد كيف كيف بالنسبة للخلاص الإلكتروني، فوق 950,000 خلاص إلكتروني قاعد يتم في نفس العملية. عملية مشروع بوابة الخدمات المدرسية انطلق بعملية التسجيل، لكن هو بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات اللي بشي يكون موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين، وكذلك الإدارة. العملية هي عملية منظومية كاملة تنطلق ربما توا، لأن الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم. الأبناء كيف كيف بشي يكون عندهم الفضاء متاعهم بشي يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس باش يكون عنده الفضاء نتاعو لتنزيل المعطيات، كذلك لمتابعة الدروس نتاعو. قلنا حتى انه الأستاذ المتفقدين باش يكون عندهم الفضاء باش يتبعوا فيه كذلك الدروس اللي تمت من خلال طبعا عمل المدرسين.
2: ومع اقتراب موعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة، الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية. رئيس الجمعية رضا الزهروني في تصريح لأخبار الشباب:
4: مركزين على نقول أن الأشياء الجانبية، الكتب، الكرارس، المدعم، ربما معناتها الظروف متاع التدريس، تسويد الوضعية والموارد البشرية، هما الأشياء الكل أكيد أنها ضرورية في إطار أداء المدرسة التونسية، لكن يبقى ديما غياب الإجراءات المتعلقة بالنتائج، بالانقطاع المبكر عن الدراسة، بالدروس الخصوصية، بمضمون الفعل التربوي، وخاصة المدرسة العمومية يلزمها تمس البرامج، تمس الزمن المدرسي، تمس منظومة التقييم، المرحلة الابتدائية واللي هي عليها تتبنى كل المراحل المستقبلية الدراسية. إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو إرساء الهيئة العليا نتاع المجلس الأعلى للتربية والتعليم وجزء منه، لكن تبقى ديما الهيئة هذه المجلس الأعلى للتربية والتعليم وسيلة لإصلاح المنظومة التربوية، إصلاح المنظومة التربوية التونسية والانطلاق بالمرحلة الابتدائية. كيف مكترجع الأصل؟ علاش التلميذ التونسي يضطر إلى دروس خصوصية؟ علاش التلميذ التونسي يضطر إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة؟ خاطر ما تمكنوش من التحصيل المعرفي خاصة في القراءة والكتابة والحساب أثناء السنوات الدراسة الأولى، وقتها تنطلق في إصلاح حقيقي.
2: جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم والاقتصادية والتصرف بسوسة. وتم تحديد يوم 30 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات للراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. أستاذ محاضر بجامعة سوسة خالد تمزيني:
5: أثناء بشقع بعث ماجستير الأول من نوعه في تونس نجم نقول، اللي هو يخص ريادة الأعمال الزرقاء، بشقع بعث السنة الجامعية هذه 2026-2027، وفي إطار مشروع إيراسموس بلس الاتحاد الأوروبي هو يموله اسمه بلو إيرا، وهذا الأول ماجستير مهني من نوع هذا يقع إطلاقه في جامعة سوسة على الأقل وفي تونس.
2: وعن شروط الالتحاق بالماجستير المهنية الجديد يضيف خالد تمسيني.
5: بالنسبة للتسجيل في الماجستير هذا هو مفتوح لكل الاختصاصات، أنا ما حددناش الاختصاص التصرف فقط أو الاقتصاد، هو مفتوح لكل الاختصاصات. وطاقة الاستيعاب هي 30 طالب، وقاعة فتح باب التسجيل توا شهر أوت حتى 30 أوت. كل المعلومات موجودة بالرابط متاع كلية الاقتصاد والتصرف في جسوسة، تلقاو فيه كل الوثائق المطلوبة. بعد باش يقع تسجيل القول اللي كونديدا اللي تتوفر فيهم الشروط، اللي باش يسجل هو لازم يكون حامل للليسون مهما كانت الاختصاصات ويدفع هذا طلبة لتعزيز قدرات جديدة في كل ما هو اقتصاد الأزرق، كل ما هو بيولوجيا بحرية في المجال هذا، وهذا يعزز قدراتنا كجامعة سوسة، وبش تكون عنا نحن السباقين في خلق ماجستير يخلي الطلبة يكونوا عندهم كفاءات جديدة ومطلوبة في سوق الشغل.
2: المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس ينظم غدا تظاهرة رياضية تضامنية استعدادا للعودة المدرسية بفضاء دار الأسرة طريق جريمدا بداية من الساعة 6 مساء. هذه التظاهرة التنشيطية رحمة التي تقام تحت شعار مع بعضنا أقوى تهدف إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. العضو في مكتب صفاقس رحمة الطرابلسي.
6: هي إذن مع سبورتيف وبش تكون فيها حملة تبرع لفائدة الأطفال العاجزين على أنهم يوفروا أدواتهم المدرسية. منحبوا نحطوا حتى صغير إن شاء الله هسنا من غير أدوات مدرسية، منحبوا حتى صغير يتقصى من القراية. بالنسبة للتظاهرة هذه بش يكون فيها برشا مفاجآت، علّوا بش يكون فما عرض متاع 5 دقائق، وبعد هيك بش نبدأوا في نشاطنا الرياضي اللي بش يدوم ما بين 45 دقيقة والساعة. وبعد إن شاء الله معنتا بش نتحاوروا الناس الكل مع بعضنا، احنا حضرنا ديزانفيتاسيون وبعثناهم، دونك عنا مدعوين يكون حاضرين فيها لي كوتش متاع صفاقس، باش يكون حاضرين فيها البعض الأطباء، باش يكون حاضرين فيها الأعضاء متاع التربية والأسرة، باش يكون حاضرين فيها نو سبونسور بالطبيعة متبرعين.
2: بداية من 1 سبتمبر القادم، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية، فقد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم في عدد من المناطق خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، الدكتورة سامية سلامة تحذر في تصريح لإذاعة الشباب من مخاطر الإصابة بضربة الشمس.
7: نوصي الناس العادية راهو حتى الكهل العادي اللي في صحة جيدة راهو نجم يكون في خطر إذا عرض روحه للحرارة القوية، إذا ما عنيش حاجة ضرورية نتفاديه والخروج في وقت الذروة. أما بالنسبة يلزمه يعمل البرة يخو احتياطاته، يشرب الماء بصفة مستمرة على فترات متواترة، فيما يشرب الماء ما يستمرش الإحساس بالعطش، تعرق يكثر ونخسر أملاح ونخسر ماء، نشرب الماء بصفة دورية، نلبس حاجات خفيفة ألوان فاتحة، نغطي روسنا مثلا عمال البناء ولا حاجة نشوف بقعة مخبية بعيدة شوية على الشمس، ما نتعرضوش مباشرة للشمس الساطعة القوية في أوقات الذروة.
2: كما دعت الدكتورة سامية سلامة إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة وعدم الاستهانة بضربة الشمس.
7: إذا هو يخدم البرد السخانة وحس بوجيعة رأس مش عادية، دوخة، يشعر بنوعية من الغثيان، يحس بكوك باتور اللي هي وجيعة في العضلات بالوقت وقت النشاط اللي يعمل فيه، يقعد في بقعة مظلة، يشرب الماء، يرتاح، يوقف المجهود مباشرة. يلزم المراقبة، ما يبديش وحده، مع كان يخدمه أون جروب ولا حاجة يبدأ معاه شكون يشوف الحالة متاعه، ويلزم تسارع دقات القلب منبه زيادة، شعور بالهبوط، يحس روحه ترهوج، يحس روحه باش يتيح، ويشرب الماء بانتظام بشوية بشوية. إذا مثلا ما فيقش وما خذيش الاحتياطات اللازمة بحديه شكون يرى فيه بدي خلوص في الكلام، بدي يقول حاجات معقولة، مثلا يعمل تحركات هكا لا إرادية، وكل يلزم التدخل السريع لنستهينوش بضربة الشمس. إذا ما ندخلوش في الوقت اللازم راهم بعد نتائج تكون لقدر الله ورخيمة معناه.
2: الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتين يؤكد أن تزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: نحو 93% نسبة طباعة الكتاب المدرسي استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية. جامعة سوسة تفتح باب الترشح لماجستير مهني في ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية. رحمة تظاهرة تنشيطية تنتظم غدا بصفاقس تحت شعار مع بعضنا أقوى لجمع التبرعات للعودة المدرسية. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

هذه لطيفة العرفاوي حان لي مرسو خرج في أوت في الشهر هذا، دونك مرسو جديد وعند لطيفة قادها سمعنا أحمد سعد جودي كده قادها من كل سمعنا الأخرس وصلونا للعشرة وثلاثة وخمسين دقيقة وما زلنا احنا معكم كمدين حتى الماضي ساعة في أحد الليالي. كوثر ما زلت معنا في الإخراج التقني كريم، السلام عليكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا، شكرا بارك الله فيكم، تحياتي ليكم الناس الكل، شكرا على اختياركم وجدنا كما قلت نجم تبعثون كومنتاتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب ساري تحلى الليالي، ديما نحاولوا أن نسمعكم برشا موسيقى للعباد اللي قاعدة تسهر معنا، للعباد اللي في الثنية سيسر روحكم ديقا إن شاء الله سلامات وين قصدين ربي عليه في الراديو، سينو العباد اللي تسهر في الدار إن شاء الله منسينكم بالموسيقى تنجموا أنتم زادة تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بالضبط، غنية من الأغنية تلقاها إن شاء الله بعد في فقرة دلل ودنيك، الفقرة اللي نحاولوا أن نسمعكم فيها كل طلباتكم الغنائية اللي توصل على الصفحة الرسمية للفيسبوك دليلة في هذه السلام عليها برشا على الفيسبوك اللي قلتها بنسمع روف ماهر في غنية وين ريت عيونه وإلا مولات القربة سينو والدعاء كيف كيف السلام عليها برشا اللي قلت في دليل الوذنيك حما نسمع أم كلثوم أغدا ألقاك. أم كلثوم عندها فقرة خاصة بها فقرة كلثوميات والدعاء دونك العادة بازرة تعرف البرنامج إن شاء الله أغدا ألقاك تكون مسك ختام سهرية الليلة دليلة اللي قلت عسامة كريم تحياتي لكم سهرة زوينة زينة وزوينة ومزيانة بكم معاكم منورين الليلة وفرحنا برجوعك فرحنا برجوعك شكرا دليلة ربي فضلك إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما زاهين إن شاء الله ديما متونسين بينا في أحلى الليالي بالموزيكا مكملين راجعين بعد شوية الشرنوبي غني خمسة العشرة وخمسة وخمسين دقيقة أحلى الليالي حتى الماضي ساعة.

بحبك 11 تسعة دقائق فوابي اللي ما زالت كغير كملت حفلة كبيرة السبت اللي فات كانت في ستوكهولم العاصمة السويدية واللي تقريبا حفلة شهدت حضور عدد كبير من الجماهير اللي جات لهاي فوابي هايفا اللي أيضا انطلقت رسميا في مرحلة الثالثة من مشروعها الغنائي ميجا هايفا 3 دونك مشروع كامل فيه كليبات فيه غنيات جدد هذا المشروع بتاع هايفا وهبي اللي بديته بغنية نوغا فانا وكبرتي يا نوغا كما قالت هي في الغنية دونك ست غنية تقريبا نورمالمون يكونوا موجودين في الفترة القادمة بالنسبة لهايفا وهبي المرسو اللي هبت نوغا فما سيبا سيبا فما جو عنيك فما مية مية تتفاجأ به وأشتا أغنى دونك هذوما الأغنيات اللي بالمفروض يكونوا موجودين أو حاضرين في الفترة الجاية حسب المشروع الغنائي كما قلت هايفا أو ميجا هايفا 3 مستنى والحاجة يمكن الباهية في هايفا وهبي رغم محدودية صوتها ولكن تخدم والمشاريع الغنائية سواء غنيات ولا كليبات قاعدة تخدم قاعدة مخلية روحها موجودة في الساحة الفنية حفلات تقريبا في مختلف بقاع العالم الحاجة اللي كما قلت يمكن فنانين أخرين عندهم أصوات خير برشة برشة من هايفا وهبي ولكن فقط يقع ديما العمل والخدمة وأيضا وقت تكون عندك إكيب كاملة تخدم في مختلف المجالات وأيضا الموارد المالية مهمة برشة سيرتو في الأعمال هايفا وهبي اللي متواجدة في قائمة بيلبورد العربية في المية تقريبا منذ انطلاقها في ديسمبر 2023 بستة غنيات نجحت أنها توصل بهم للمراكز العشرة الأولى بثلاثة غنيات اللي هي بدنا الرو اللي وصلت للمركز السادس حافظت على تواجدها تقريبا لمدة 21 أسبوع أيضا غنية وصلت لها اللي وصلت للمركز الثاني وبقت 28 أسبوع بطبيعة الحال بالإضافة للغنية اللي ما عندش برشا اللي صدرت ميتسوبيتشي اللي شاركت فيها أيضا الفنان سانت ليفانت ووصلت المركز السادس أيضا موجودة في قائمة بيلبورد العربية المية فنان موجودة في المركز السادس وعشرين ومحافظة على تواجدها في القائمة هذه لمدة 141 أسبوع متتالي يمكن هذا اللي يخلي سؤال يطرح علاش فما فنانين موجودين قاعدين يخدموا على فما فنانين أخرين كما قلت بالصوت اللي عندهم بالحضور اللي عندهم ولكن ما نلقاهمش موجودين لهنا السؤال يطرح بشدة ويمكن كما قلت أهم حاجة هو أنك تكون عندك كيب واضحة كل حد يعرف شنو يخدم أبار هذا الموارد المالية المهمة في الأعمال الفنية بالموسيقى مكملين راجعين يا راع قلبي تعا تدسويت بعد شوية نحكيه على خطوبة فايا يونين اللي تصدرت المشهد الفني طبعا شوية نحكيه عليه في أحلى ليالي حتى الماضي صح

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية

0: غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل مجدك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. أكثر من 1,300,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، ونحو 93% نسبة طباعة الكتاب المدرسي استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى ضرورة الشروع في إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من المرحلة الابتدائية. جامعة سوسة تفتح باب الترشح لماجستير مهني في ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية. رحمة تظاهرة أنشطية تنتظم غدا بصفاقس تحت شعار مع بعضنا أقوى لجمع التبرعات للعودة المدرسية. غرة سبتمبر القادم انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للتنقل على قطارات أحواز تونس والساحل. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر بأن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء 1 سبتمبر المقبل لتتواصل إلى غاية 5 من نفس الشهر. الحرس الثوري الإيراني يقول أن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي لا تنسق مع طهران. حماس تنعى 3 فلسطينيين ارتقوا بغارة إسرائيلية في شمالية الضفة الغربية. والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يهدد روسيا بشن هجمات بألف طائرة مسيرة يوميا. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل مجدك،
4: عدل مجدك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل مجدك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب. عدل مجدك، تسمع صوتك.

نورتو مع رحمة محسن غناء وسر وجعنا وصلنا النص اللي غير بقى بالضبط 11:46 دقيقة وإحنا مازلنا معكم كملينا السهرية حتى لما دي ساعتي. السلام عليكم الناس الكل بكري شوية خلت لنا ونبيل الأخبار باش نحكيو عليها في رادار الأخبار. خطوبة فانيا يونان اللي تصدرت المشهد في الأيامات الأخرانية بما أنه النجمة السورية كانت هبطت وزفت بشرة لكل محبيها أعلنت من خلالها خطوبتها رسميا. تفننا ابنة حلب اللي دائما ما كانت حالة ثقافية تقريبا فردة سواء بغنيتها ولا أيضا بحضورها في مختلف الحفلات خيرت أنها تهبط تصور وتعلن رسميا عن خطوبتها. تقريبا علاش قلت صدرت المشهد يمكن برشا حكاوا على التصاور أكثر حتى من الخبر هو بيدو بما أنه التصاور كانوا مجموعة كبيرة من التصاور فاي ونين مع خطيبها تقريبا حكاوا على الألوان التقليدية بالنسبة لفستان الخطوبة أيضا حكاوا على الألوان اللي موجودة فيه على الفستان في حد ذاته على التناغم اللي كان موجود في التصاور على تفاصيل أيضا الخاتم الكلاسيك اللي جاء في تصميم تقريبا كلاسيكي فوالا دونك رغم انه حجر الماسي ولكن القاء ايضا برشا متابعه برشا حديث عليه. دونك فايا يونان اللي خذت مصور صحفي وصانع افلام عراقي عنده حضور وبصمته في عالم الصحافة الرقمية وأيضا التغطية العالمية صناعة المحتوى المرئي خلى تقريبا التقاطع هذا بين الفن البصري والموسيقى في الخطوبة هذه خلى الخبر يدور بشكل كبير برشا. وانتوكا نذكروا انه فايا يونان كانت موجودة صيف عام داول ولا ولت عام داول كانت موجودة في تونس وهي اول فنانة عربية تقتحم موسوعة جينيس بغناية أحب يديك اللي تستعد الفنانة هذه أنها في الأيام القادمة تهبط ألبوم جديد عنوانه فصول. فايا يونان كانت مؤخرا شركة مقطع فيديو عملت فيه تقريبا استعادة لمذكراتها اللي كتبتها وهي في سن 15 سنة تعيد بالأحرى اكتشاف أحلامها بين الكتابة والغناء. فوالا دونك هذا الأخبار اللي كما قلت دار بشكل كبير برشا على فايا يونان. سينو انتم كونتريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب مازالوا مواصلين مازالوا مكملين. شكرا لكم الناس الكل شكرا على كونتريتكم شكرا على كلامكم طلباتكم طبعا شوية تكون موجودة. ثريا نسلم عليها برشا اللي قالت ساحلة سارية محلة كريم تحياتي ليك حبيت اسمعهم كلتهم انت عمري. هنا اذا بنت الجريد نسلم عليها برشا برشا اللي خطبس النور وسرور للجميع. شهادة ذو ما يقصش خلنا نكتب المساج قال تحية طيبة ليك كريم كل عاملين معك في الحصة كل مستمعات ومستمعين عندي اغاني الحصة الكل او تهدي اغاني الحصة الكل المنتخب من الوطن اللي قل من 21 سنة واللي نقولها من شهادة ذهبية يا رب في الألعاب المتوسطية. أكيد منتخبنا لترشح للدورة النهائي بعد ما ربحها اليوم منتخب الإيطالي 3 أهداف مقابل هدف. قالت نديل المغنية يا الشاد ليا بالأحسن ولا مبروك علينا بصوت كوثر دورة الفورتي دورة يا هنيد الكلافي يضر لي نجز لك على كرة الفورتي. وانتوكا قال تحية لكل حبايب الافريقي في مسرح كرتاج اللي تزين بالابيض والاحمر ده ممكن اغنية اللي وجعني الاحلام اليمني ولا الاغنية الجديدة لسابر رباعي في فقرة فلاش باك نجوى كرم ولا هيام يونس هديك كما هديك ولا نجاة الصغيرة ساكن وصادي طلب برشا غنيات بالنسبة للكتوبيات قالت أغدا ألقاك وإلا هذه ليلتي يظهر لي أغدا ألقاك اللي أكثر غنية يمكن طلبوها إن شاء الله تكون مسك الختام تاع سهرية الليلة. سينو الطلبات الأخرى إن شاء القوها
بعد لحظات في فقرة على كيف كيفك في حلال ليالي باش تلقاو عمرو دياب، باش تلقاو روف ماهر اللي طلب روف ماهر، باش تلقاو زادة خالد تريغليسي الغنية اللي طلبتها شكون اللي طلب نسيت ريتها الغنية، أما يظهر لي هنيدة بنت الجريد هي اللي طلبت الغنية. فوالا هنيدة اللي أيضا طرحت مجموعة من الأسئلة، قالت باش نسألك باش يتواصل أحلى ليالي في البرمجة الشتوية إن شاء الله يا رب. هي المؤكد ان شاء الله عندكم برمجه انتقاليه بدايه من نهار الاثنين، بدايه من الاسبوع القادم برمجه انتقاليه ان شاء الله، البرمجه الشتويه برمجه خريف شتاء 2026-2027 ان شاء الله مع بدايه شهر اكتوبر ان شاء الله يتواصل فيها احلى الليالي. قلت اذا باش يرجع فيراج ولا لا، ان شاء الله فيراج موجود، لكن فيراج مش يتغير في حاجات معينه تكتشفوها تباعا من هنا ان شاء الله للشبكه الجديده. مرحبا بكم الناس الكل، احلى ليالي مكمل معكم، كما قلت طلبتوا الاغنيه تلقاهم تتزويد في فقره على كيف كيفك.

0: والنايا فاملي
1: ترك لي سيف. فوالا نصف الليل خمسة دقائق. هذه الموسيقى هذه الايقاعات اللي حاضره معنا في سهريه احلى الليالي. مازلنا مكملين سويعة تقريبا غير درج مكملينها بالموسيقى. نبدلوا شويه في الريتم للعباد اللي بعد الايقاعات السريعه الايقاعات اللي كانت موجوده تقريبا من التسعة ونص. موسيقى ريتميت او باش نطيحوا لكم شويه في الريتم مش برشا برشا كمان. هذا كان شرقا معنا اغاني ترابيه للتسلطين للعباد اللي تحب تتسلطن معنا وقايد كان يحبوا يسهروا ويكملوا السويعة هذه حتى لماضي ساعة. مش يلقاو معنا برشا موزيكا تعمل 88 كيف حتى في الريبريز أولهم ننسي عجرم الإيه بيسألوني ريبريز الوردة في توقيت نصف الليل وستة دقائق في أحلى الليالي حتى لماضي ساعة.

حمزه الفضلاوي ما تفوتنيش انا وحدي. وصلتنا لنصف الليل 31 دقيقه حمزه لي من بين الاصوات التونسيه الممتازه، خاصه انه نعرفوا كان موجود في النسخه الثالثه من ذا فويس اللي كانت فازت بها الاردنيه ندى شراره، واللي كان وصل للفينال في الموسم الثالث بعد ما ظهر امكانيات كبيره في صوت حمزه. هو والعراقي علي يوسف كان اتذكر، واللبنانيه ايضا كريستين سعيد. حمزه اللي كما قلت من بين الاصوات اللي تغني الاغاني الترابيه، وكان ايضا خرج غنيه في اول صيف تقريبا غنيه هيلا هوبا، ولكن في ريتم واحد اخر، ريتم يكون ريتم خفيف، خلينا نقول الموسيقى الخفيفه والايقاعات العصريه، ولكن يقعد حمزه من بين الاصوات اللي تتقن جيدا غناء الاغاني الترابيه. نشبع بعاد برشا على الاغاني الترابيه، سيرتو كي قلت ماناش ابعاد، لانه جاي ابعاد لحظات غنية فيها ابعاد كنتم ولا قريبين. الغنية اللي نعرف برشا حبوها للمطرب السعودي محمد عبدو، غنية من كلمة فايق عبد الجليل والحان يوسف المهنا. الغنية دي اللي خرجت عام 1976، لكن ما زالت حية، ما زالت عايشة. غنية تبعات كنتم ولا قريبين، المراد أنكم دائما سالمين. وهذه مرادنا لكم المستمعين والمستمعات الكل اللي ما زالوا سهرين معنا حتى الماضي ساعة في أحلى ليالي.

كما تعرفوا أبعاد كنتم والقريبين هذي المرسو اللي وصلنا لتوقيت نصف الليل 46 دقيقة المرسو قبل الأخير في سهرة الليلة ختامها كما طلبتم أنتم في فقرة كلثوميات مقطع من غناية غدا ألقاك بصوت أم كلثوم كالعادة اللي نختم بها السهرية غناية من تأليف الشاعر السوداني الهادي آدم لحنها محمد عبد الوهاب غنتها أم كلثوم لأول مرة عام 1971 وهي الأغنية الوحيدة اللي ألفها المؤلف السوداني لأم كلثوم غنتها على دار الأوبرا في القاهرة كما قلنا لأول مرة عام 1971 غدا ألقاك خوف فؤادي من غدي يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعدي موعدنا احنا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت من 9:30 حتى الماضي ساعة في سهرية أحلى ليالي غدوة نتقابل معكم نهار السبت زادة شكر كبير لكم الناس الكل اللي سهرتوا معنا من 9:30 حتى الوقت هذايا شكرا لكوثر البجاوي اللي كان في الإخراج التقني للسهرة كريم زغبي يقول للناس الكل ليلة هادئة تصبحون على خير